ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم،

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الحكيم يسأل عن ما يؤتى به للعروس سواء مخطوبة أو كذا. الموسم يقول يؤتى لها بأضحية أو هل يجوز أنه يأخذها كأضحية تجزئ عنه هو وعن أهل بيته؟
2: هي الحقيقة هذه تحتاج إلى منا إلى رجوع إلى عرف الناس. هل هو جايبها هدية للأسرة والزوجة والله هو هدية لزوجته يعني هدية لزوجته فالظاهر أنه لزوجته لكن لما تملكه الزوجة إذا كان هي ملكة الشيء هذا يعني هي تستطيع تملك أنها نقول إحنا تضحي به ويمشي عليه كامل الأسرة لأنه فرد من أفراد الأسرة والإنسان إذا قدم أضحية يقدر تعم جميع أفراد البيت يعني تعم أفراد البيت وخاصة على العموم هي لم تتعين أنها أضحية للمخطوبة فتقدر هي تضحيها ويدخلوا معها حتما في الأجر باعتبار أنهم كلهم في مكان واحد ويأكلوا جميع نعم
1: وفي حال أنها وهبتها لولدها يعني
2: هي على أساس أن هذا باشني أشرنا إلى قضية أنها لم تتعين الأضحية لم تتعين وبالتالي وهبته
1: أو مطلق الهدية
2: مطلق هدية مطلق هدية وهبته والله باعتها بالفلوس والله اللي هو الأمر فيه مرونة لأن باعتباره ما أصبح هي ملك لها وبالتالي لها أن تتصرف الأمر هي إن شاء الله
1: نعم واضح شيخنا
3: فضلي يا أم سما
4: السلام عليكم قارك
3: عليكم السلام الله يبارك فيك
4: يا شيخ أنا عندي الوالد
3: إنعم إنعم عندك الوالد خيره
4: ماشي للسعودية بهي
3: بعيدة
4: عملية
3: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
4: العمرة يا
3: باي ماشي دي في عمرة با
4: وعند القلود بعيدة عملية على القلود
3: إيه إيه
4: خارج
3: لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف
4: تو هيك تسمع فيها
3: ايه تفضي يا ام سما تو واضح
4: مداير عمليه على القلب عند الورم اهي ومداير الكيس البراز عليه برا
3: ايه
4: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظف فيه ويتوضى ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شويه هل هو عليه اثم ولا لا
3: ما فيش باس ما فيش باس وما فيش عليه شيء وصلاته صحيحه وعمرته صحيحه لان إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة ولهذا ما عليه شيء وهو من أصحاب الأعذار وإن شاء الله ربي يشفيه وعافيه ويتقبل منه
4: إن شاء الله بارك الله فيك
3: أمي يا دكتور وإياك فضلي يا أسماء
5: عندي سؤال
3: يا إيه تفضلي هاي أسماء تفضلي
5: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ
3: نعم
5: فقلت بحقي واتهموني بإتهام باطل وقالوا كان كبير يا شيخ
3: نعم
5: أنا تحب تروح إذا أنتم أهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم
3: به
5: حتى هو تحب كذلك يعني
3: حتى هو معاش يواصل في أهله
5: قال لي نعم
3: حتى هو معاش يواصل في أهله
5: ايه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لي امي كذا قلت وبما انهم
3: باهي باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه لكن ما يقاطعش اهله
5: ما يقاطعش اهله يا شيخ
3: نعم لا يقاطع اهله
5: بس ندير انا يا شيخ ما نقول له يمشي لماليه
3: لا قولي له يواصل اهله ويعني يواصلهم احنا نقولوا باقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعه الرحم لو كان مشيه لو كان مشيه هلبه لو كان مشيه هلبه بيديلهم مشاكل مثلا نقولوا له لو انت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعه لجمعه وهكذا زور غبه انت زر حبا
5: ما نمشي
3: لهم نعم ولكن شوفي الامر هذا اذا الانسان استمر هذا راه لن يتعالج حتزيد حاجه على حاجه على حاجه تراكمات ستبعد الصلح والعفو ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
5: بإذن الله. بارك الله فيك.
3: آمين.
6: مسألة الطواف، عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
7: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
6: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
7: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم.

0: احنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة ايضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
1: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: أصحابي صلى الله عليه وسلم
3: نعم،
2: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم، هم أحرموا بالحج، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج. ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة. فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن، لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويحبون أن يكون كهو. فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا ومذاكرنا يعني كذا، وبين العرفة 4 أيام. يعني كيف يكون هذا؟ يعني تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبين وبين العمرة 4 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل.
3: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية وزعلانين. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خطيرهم
2: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوا في العمرة، يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة، هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل، وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة. كانت قريش ومنح نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي، لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه. لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة، هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة.
3: جميل. طيب، لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم أن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم، يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
2: نعم، هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية، يعني عمرة المصالحة والقضية
3: الحكم اللي تحاكموا عليه في الحديبية،
2: تحاكموا عليه مع قريش.
3: نعم.
2: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
3: نعم.
2: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا، يعني فلا يكون في عنده في مذهبه لا يكون إلا 3 عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال فجاء أن الصحيح 3 عمر ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار غير ما

0: ذكرنا. طيب كيف يكون ثلاث عمر وعائشة تقول اعتمها أربع عمر؟
1: نعم.
0: يقول ابن بطال العمر التي الرابعة التي ذكروها مع حجته يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وعملت في حضرته وأقرها لا أنه باشرها بنفسه. قالوا وهذا يعني معلوم في اللغة وأصل كلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم السنن. قالوا هذا أمر معلوم في اللغة أن الفعل كما يجوز أن يضاف إلى فاعله يجوز أن يضاف إلى من أمر به.
1: صحيح.
0: كما تقول بنى فلان الدار وضرب الأمير فلان. فهذا يعني لا يعني أن الإنسان بنى داره بنفسه وإنما أمر ببنائها.
1: صحيح.
0: وقد ورد في الحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا.
1: نعم.
0: وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان.
1: نعم.
0: مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر.
1: نعم.
0: الرجم ولم يباشر قطع اليد. فقالوا هذا أمر سائغ مشروع. فالعمرة الرابعة ذكرتها عائشة مع حجته صلى الله عليه وسلم نسبت إليه من حيث أنه أقرها.
1: نعم.
0: وعملت بحضرته ورضي بها. قالوا يدل على أنه كان مفردا لأن أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة. قال يرد على حديث أنس قال يرد على حديث أنس حيث أنس نفسه من رواية راوي آخر يقول علي رضي الله تعالى عنه عندما قدم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرمت؟ قال بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. قالوا هذا الحديث يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قطعا. لأن من كان محرما بعمرة لا يمكن أن يتحلل إلى عمرة.
1: صحيح.
0: مستحيل. لأن قالوا هذا بالإجماع من كان في يعني في عمرة وفي حرمة عمرة لا يستطيع أن يكون في حرمة عمرة أخرى لا يكون في حرمة عمرتين في وقت واحد. يعني إنسان أحرم بالحج ويريد أن يحرم بالحج هذا غير ممكن. قالوا هذا مخالف للإجماع. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا لأنه لو كان قارنا لا يستطيع أن يجعلها عمرة سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
1: جميل جميل.
0: من أحرم العمرة يمكن أن يكون في عمرة أخرى في وقت واحد. فهذا ما رجح به أهل العلم وأجابوا به عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وكيف يتفق هذا مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر واحدة منهم كانت مع حجته. قال ويؤيد هذا أن عمره التي باشرها ثلاثا ورد في أحاديث أخرى كثيرة نسبة أو عدد العمر التي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة وليست أربعة. عائشة نفسها روت كما رواه مالك في المؤمن.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة الذي يجيب فيه نخبة من العلماء أصحاب الفضيلة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. ضيفي في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: كما أذكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام بأننا نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية الفضائية على التردد 11137 عمودي على قمر النايلسات. شيخنا، كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن أحكام الحج في الفقه الإسلامي، وغدا بإذن الله تعالى هو يوم عرفة من أعظم أيام الله عز وجل، فلعلنا نتحدث عن هذا اليوم العظيم وعن فضائله، وكذلك ربما نتناول أيضا بعضا من أحكام الأضاحي في الفقه الإسلامي. تفضلوا شيخنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعم، فإن غدا يوم عرفة، وهو يعني من الأيام المشهورة الفقه الإسلامي وفي أحكامه. أم قد سأل أحد اليهود، سأل بعض علماء المسلمين، لعله عمر بن الخطاب، نعم، قال في نزلت آية من القرآن عليكم، لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. قال ما هي؟ فذكر له الآية التي يعني تم بها الدين وهي معروفة، نعم، فقال أنا عرفتها عمر بن الخطاب وأعرف ذلك اليوم الذي نزلت فيه، نعم. هذه الآية نزلت في، نعم، نزلت في يوم عرفة، وهو من أكبر الأعياد لدى المسلمين، نعم. يعني كان عمر يضبط حتى التاريخ، نعم، الذي نزلت فيه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، فسكت اليهودي ولم يجبه. هذا بالنسبة ليوم عرفة. بعض العلماء عندهم هذا يوم الحج الأكبر، بعض العلماء عندهم يوم النحر يوم الحج الأكبر، وبعضهم يقول هو يوم عرفة. فالقولان مشهوران موجودان في الفقه الإسلامي، نعم.
0: نعم شيخنا، هو
1: بالنسبة،
0: نعم، تفضلوا شيخنا.
1: بالنسبة ليوم عرفة، مشهور يعني بفضله، و نعم، الذي يتميز به، وأن هذه الآية نزلت فيه. هذه القضية معلومة، يعني يعرفها الناس، نعم، لكن سنتحدث عن فضله. يوم عرفة، يعني فضله، قلنا يوم الحج الأكبر عند بعض الناس، وعند بعضهم يوم العيد، يوم العيد، يوم النحر، وفي كل الحالات يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ثانيا، مسألة فضل يوم عرفة، فضله معلوم، حتى إن العلماء يتحدثون عن كلمة يوم عرفة، يوم الحج سموه، يوم الحج الأكبر أو يوم عرفة، نعم يعتقدون ذلك ويتكلمون عنهم. بالنسبة لي يعني في هذا اليوم المبارك، يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فتاويهم وفي أيضا في بعض كلامهم عن العيد أو يوم الحج الأكبر، يقولون إن هذا اليوم يطلع الله سبحانه وتعالى على الناس، فمن كثرة خلق الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يوم الحج الأكبر فيباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة، نعم يذكر هؤلاء الخلق الذين جاءوا نعم إلى هذا المكان شعثا غبرا، فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم ذنوبهم. ثم بعد ذلك يتكلم العلماء عن مسألة أن يوم عرفة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أنه نعم يمحو به الذنوب والخطايا ليومين، يوم الذي قبله واليوم الذي بعده، أما لذلك هذا يوم مفضل، نعم يوم عظيم جدا. نعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه التقدمة وما تفضلتم به. شيخنا لعل يعني نتناول بعض الأسئلة المتعلقة بهذا اليوم، يعني ما هي أفضل الأعمال التي ينبغي يعني على المسلم؟
1: هل تسمعني يا شيخ سامع ماذا؟
0: نعم شيخنا أسمعك جيدا. نعم شيخنا
1: مغبى الصوت وماذا؟
0: نعم شيخنا أسمعك جيدا. شيخنا هل أنت في الاستماع معي؟ طيب يبدو أن الشيخ قد انقطع الاتصال مع الشيخ. نعم شيخنا أنا أسمعك بشكل جيد شيخ.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: أنا كنت
0: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك.
1: إليك نعم.
0: نعم شيخنا.
1: فإذا في هذا اليوم يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عن الخطايا ويغفر الذنوب، نعم قلنا لسنتين، السنة التي قبل هذا الموعد والسنة التي بعده. هذه مسألة لا تتكرر في السنة نعم أكثر من مرة أو عدة مرات فقط. نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. كنت شيخنا قد سألتكم يعني في هذا اليوم العظيم ما هي الأعمال يعني التي يستحب أو يعني ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ويحرص على الأكثار منها؟
1: هي مسألة الدعاء، الدعاء في يوم عرفة هذا مستجاب ويقبله الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الفقهاء كما ورد في الحديث يعني أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقبل الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمة، نعم، وذكر فضل يوم عرفة. هذا اليوم يوم عظيم يتقبل الله من المتقين، نعم، ويعفو الله سبحانه وتعالى عن المذنبين. نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هل يعني الدعاء معناها في يوم عرفة له خصوصية خاصة عن غيره من سائر الأيام؟
1: نعم هو يعني الخصوصية كونه واقعا في يوم عرفة، هذا يوم عظيم، نعم يوم يتقبل الله سبحانه وتعالى نعم من الناس من أعمالهم، فهو يعني يوم فريد من حيث القبول، ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى يمحو الله فيه ذنوب المؤمنين المتقين. نعم
0: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المغفور لهم يا رب. شيخنا أيضا من الأمور التي استوقفتني يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن فضل هذه العشر حين قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهميد من التحميد والتهليل والتكبير. يعني لم يقل مثلا عليه الصلاة والسلام أكثروا فيهن من الصدقة أو أكثروا فيهن من الصلاة، ولكن يعني حث على الذكر. يعني ما السر في هذا؟ يعني لماذا الذكر بالذات؟ وأيضا ورد حتى في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأيضا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مسألة الذكر يعني في هذه الأيام.
1: نعم، هذا من أفضل الأعمال. نعم صحيح، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الثواب على أعمال كثيرة، نعم بعضها يفضل بعضا، لكن في هذا اليوم بالذات نعم ذكر الله سبحانه وتعالى، التكبير والتحميد والتهليل وما إلى ذلك أكثر ثوابا من غيره. نعم
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. أيضا شيخنا، يعني ذكرتم أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات الملائكة. ما معنى يعني أن يباهي الله عز وجل بخلقه، يعني أن يباهي بهم الملائكة؟
1: هذا يدل على أفضلية الحجيج الذين وقفوا على عرفة. نعم، كيف يباهي بهم الله سبحانه وتعالى؟ معنى ذلك أن يعني كثرة الثواب التي يحصل عليه هؤلاء الناس الذين يعني يقفون على عرفات. نعم، هذه مسألة عظيمة. نعم، يباهي بهم الملائكة، معناها يا عبادي نعم انظروا إلى فريق آخر من عبادي يأتوني شحتا، يعني نعم بأوصاف فيه يعني لا تكون عند غيرهم شحتا غبرا. نعم، يقولون ينتظرون المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، فيستجاب لهم. القضية ليست سهلة. نعم
0: نعم نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا شيخنا ذكرتم مسألة صيام يوم عرفة، أن الله عز وجل يعني يغفر به سنة قبلها وسنة بعدها. هذا يعني شيخ، هل أيضا يشمل الحجاج أم هو لغير الواقفين بعرفة؟
1: لا، هو هذا عام، ليس خاصا بالحجاج، بل يغفر الله سبحانه وتعالى عم لمن دعاه بالمغفرة، نعم، ولمن صام وعمل صالحا حتى في بلاده. نعم
0: نعم،
1: كل ذلك نعم مقبول عند الله سبحانه وتعالى. نعم
0: نعم، أقصد أن يعني حكم الصيام أيضا يعني مستحب حتى في حق الواقفين بعرفة، أو هو لغيرهم؟
1: لا، للواقفين بعرفة يتحدث الفقهاء على أن هذا ليس من سنتهم، بل سنتهم هو الفطر، حتى يتقووا على الدعاء. نعم، يقفون ويدعو الله سبحانه وتعالى، يسألونه المغفرة لهم ولآبائهم ولأجدادهم. نعم.
0: نعم،
1: ولمن أوصاهم بالدعاء. نعم
0: نعم نعم شيخنا، هو هذا يعني كنت سأسألكم عن هذا، يعني الذي عارفه أنه مستحب، أو يعني فضل الصيام هذا لغير الواقف بعرفة، كنت سأسأل يعني ما الحكمة في أنه لا يستحب أو ليس من سنتهم الصيام بالنسبة للحجاج؟ يعني
1: صحيح، نعم، كي يتقووا على قضية دعوة الله سبحانه وتعالى حتى يغفر لهم ذنوبهم، فهذه مسألة مهمة، أن تقوي على الدعاء وتقوي على في تلك الأماكن المقدسة كيف يتقوون بالإفطار. وهذه المسألة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد شك بعض الناس هل هو صائم أو مفطر، فبعثت إليه إحدى الصحابيات رضي الله عنها نعم يعني قدح من لبن، فشربه وهو على ناقته، فرأى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك اليوم. نعم
0: نعم شيخنا، ربما هذا يعني ينقلني إلى سؤال آخر. بعض الناس يشق عليه الصيام، يعني يجده صعبا في حقه، وإذا صام فإنه يعني يبقى أغلب اليوم يعني كسلان، غير قادر يعني على العبادات أو النشاط أو الحركة أو الذكر أو تلاوة القرآن أو التركيز في مسألة الدعاء وما إلى ذلك. هل يعني يمكن الإنسان يفاضل بين هذا وهذا ويقول يعني لعلني الفطر بالنسبة لي إذا كان يقويني على سائر العبادات أفضل من أن أصوم وأجلس في البيت ولا أفعل شيئا؟
1: نعم صحيح هذا، يعني إذا كان الصيام نعم يضعفه عن ذلك فليفطر وليدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء في تلك الأماكن المقدسة، نعم، ويعينه أصحابه على ذلك، لأن الدعاء في الجماعة كثيرة يتقوى بهم بعضهم على بعض، نعم. لا شك أن ما أحيانا يعني الإفطار خير من الصيام، ومن صام في بلده وغير ذلك فله الأجر الكبير. نعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. نستأذنكم شيخنا في أخذ بعض الاتصالات ربما قبل أن نتناول مسألة أحكام الأضاحي. نعم معنا الأخ عبد القادر. عبد القادر من هون؟ نعم يا عبد
2: القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حسن حالك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك يا عبد القادر، اللهم لك الحمد، تفضل.
2: لماذا سميت بأيام التشريق؟
0: لماذا؟
2: سميت بأيام التشريق.
0: أيوة لماذا سميت أيام التشريق؟ طيب
2: بارك الله فيك.
0: وإياكم إن شاء الله وإياكم، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم نعم شيخنا، كنت سأسألكم سؤالا متعلقا أيضا بمسألة صيام يوم عرفة، ربما يكثر يعني السؤال عليه في هذه الأيام، وهو بعض الناس عند دين نقوله من رمضان، يعني أيام ينبغي عليه أن يقضيها، فيسأل يعني يقول هل يمكن للإنسان أن يصوم يوم عرفة بنية القضاء الدين وأيضا نية تحصيل فضل صيام يوم عرفة؟
1: نعم يمكنه أن يفعل ذلك، نعم، فيحصل له الأمران ويحصل له الأجران. نعم يمكنه أن ينوي بهذا الصيام صيام القضاء اللي عليه، نعم، وصيام يوم عرفة كيوم مفضل. نعم
0: نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. معنا اتصال آخر، أبو أحمد من طرابلس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية ليكم وتحية لقناة صوت الحق وتحية للشيخ وجزاكم الله عنا كل خير.
0: بارك الله فيك يا أحمد، يا أبو أحمد تفضل.
3: الله يبارك فيك. والله نبي نتكلم يا أخي، يعني الشيخ يوجه نصيحة يعني للمسؤولين، يعني احنا المتقاعدين، يعني قانون 5 وقانون 7 وقانون 10، يا أخي الكريم بالله عليك، يعني 6 أشخاص 900 ورافضين الزيادة، وين يعني وجه الشيخ الكريم الله يجزيه عنا كل خير، يعني هل يعقل يعني دولة يعني مثل الخيرات هذه، يعني وين نشكو للجناية الدولية نزهة خان يا أخي، وين وين نصيحة بالله يا أخي الكريم.
0: إن شاء الله بإذن الله
3: شيخنا، جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم.
0: بإذن الله تسمع إن شاء الله تعليق الشيخ. نعم معنا يونس من بنغازي. نعم يونس.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا يونس.
4: الشيخ الله يفتح عليك يا شيخ، بنسأل، توفي رجل من ولي دمه، من هو ولي دم، ابنه ولا أبيه؟ من ولي دم الذي يملك الصلح، ابنه ولا أبيه؟
0: نعم نعم
4: شكرا يا شيخ.
0: توفي مقتولا عمدا يعني قصدك؟
4: مقتول عمدا.
0: طيب
4: من اللي يملك القرار هذا، من ولي دمه، هل الابن ام الاب؟
0: طيب طيب تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ باذن الله تعالى. نعم معنا اتصال اخر. طيب طيب شيخنا لعلنا نجيب عن هذه الاسئله ثم نشرع في الكلام عن احكام الاضاحي اذا اسعفنا الوقت ان شاء الله. سؤال الاخ عبد القادر من هون يسال يقول لماذا سميت ايام التشريق بايام التشريق؟
1: لأن التشريق هو قضية ما يستعمله الناس أثناء لحم العيد. لحم العيد يعني يشرح يعني التشريح هو التشريق نفس القضية. نعم ففتح ثغرات في أضحية أو في لحم الأضحية، هذا هو معنى التشريق، يعني أن يقدد ذلك القديد كما ذكر. نعم هذا كله، نعم سميت أيام التشريق أي الأيام التي يستعمل فيها لحم الأضاحي. نعم
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ أبو أحمد، يعني يطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة للجهات الحكومية أو المسؤولة بالنسبة، يعني يقول لمرتب شريحة المتقاعدين، يقول الرواتب يعني ضعيفة جدا ولا تكفي، وحتى قال طالبنا بزيادة المرتبات في بلادنا التي هي يعني مليئة بالخيرات الطبيعية، ويقول يعني لم نلقى استجابة، فيقول لعل يعني توجيه كلمة للجهات المسؤولة من فضيلتكم.
1: نعم، هذا يعني سؤال جيد يوجه إلى المسؤولين. نعم، وقد وجهنا أكثر من مرة هذا الكلام لذلك، لكن وأنا أحد المتقاعدين. أنا أحد المتقاعدين الذي أحدثكم. نعم،
0: متعكم الله بالصحة يعني إن شاء الله.
1: الله يبارك فيكم. فيعني نقول للمسؤولين ما بالنسبة للمتقاعدين، يعني رواتبهم ضعيفة، ضعيفة جدا. صحيح هم يختلفوا طبعا من شخص لشخص، لكن في الغالب يعني رواتبهم ضعيفة جدا، فيجب أن يساووا ببقية إخوانهم. نعم،
0: نعم شيخنا. شيخنا، هل ما زلتم في الاستماع؟ يبدو أن
1: نعم
0: تفضل شيخنا. نعم تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيكم. وجهنا هذه النصيحة للمسؤولين، وطلبنا منهم أن يعملوا جهدهم بحيث يساوون بين المتقاعدين وبين إخوانهم من الموظفين الآخرين. نعم،
0: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ يونس من بنغازي، يقول يعني توفي رجل مقتولا، يقول توفي رجل مقتولا، فمن هو الولي الذي يملك خيار الصلح أو التنازل أو عدم التنازل؟ يقول هل هو الأب أم هو الإبن؟
1: هم أولياء الدم، هم العصبة، فلا شك أن يدخل في ذلك الأب والابن. الابن طبعا أولى. نعم، فهو يعني هو الذي يملك الصلح أولا وأخيرا. نعم، لكن له دخل حتى الأب في ذلك. نعم
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. شيخ، لو تأذنون يعني نتحدث قليلا بعض يعني فيما يسعفنا من وقت عن أهم أحكام الأضاحي، بحكم أننا مقبلون على عيد الأضحى إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم يا رب على الخير والصحة والعافية.
1: آمين. نعم، بالنسبة للأضاحي، هذه يعني سنة من سنن الإسلام، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بأبيه إبراهيم عليه السلام، فيعني ثوابها عظيم، بل إن الفقهاء يتحدثوا عن أي أفضل، هي قضية الأضحية أو الصدقة؟ قالوا لا، الأضحية أفضل من الصدقات في هذا اليوم، أي يوم النحر. ولذلك نعم يعني أجر الأضحية كبير جدا، لا يقدر نعم بشيء. نعم، فهو أولى من الصدقات كلها ومن بقية الأعمال. نعم
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. لعلنا نتناول بعض الأسئلة شيخنا المتعلقة بالأضاحي. شخص شيخنا يسأل يقول ما حكم التوكيل في مسألة الشراء؟ بعض الناس يكون يعني مقيما خارج البلاد، فيعني يرسل مالا إلى إخوته المقيمين هنا في البلاد لكي يشتروا الأضحية وكي يعني يذبحوا ثم يقسموها بين صدقة وبين إهداء ونحو ذلك، وهو يعني قاعد برا ما دارش ولا حاجة، يقول يعني هل يناله أجر الأضحية ويعتبر مضحيا؟
1: نعم، لا شك في ذلك. أم إذا وكل يعني أناس يقومون بهذه المهمة فذبحوا عنه شاة، اشتروها وذبحوها ووزعوا لحمها بين ما طلب الشارع فيه التوزيع بين الإهداء نعم والأكل والصدقة، كل ذلك يحصل لهم كل الثواب. نعم، يحصل لهؤلاء المقيمين خارج البلد. نعم
0: نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي ترد، يعني مسألة تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، يعني يؤكل بعضها ويتصدق ببعضها ويهدى بعضها، هل هذا يعني واجب أم يمكن للإنسان أن يتصدق بها كلها أو يأكلها كلها؟
1: لا، هي ليس واجبا قضية التقسيم، لكنه أحسن، لكن لأن المستحب أن يفعل بها هذه الأشياء، لكن إن تصدق بها جميعا نعم لا شك أن ذلك نعم وارد ويجزى عليه ثواب الجزاء. نعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا شيخ، من الأسئلة التي ترد في مثل هذا المقام، مسألة ما إذا كان الوالد متوفى والأم هي التي يعني موجودة في المنزل ومعها أبناؤها، بعضهم متزوج وبعضهم غير متزوج، فيقولون يعني ما حكم أن يعني يعطي الأبناء بعض المال لأمهم لكي تشتري الأضحية وتضحي عنهم جميعا عن أهل البيت، هل يصح هذا؟
1: نعم يصح، لا إشكال في ذلك. نعم إذا أعطوها مبالغ من المال، يعني ملكوها هذه المبالغ، لابد أن يملكوها ذلك حتى تصبح نعم هي حرة في مسألة شراء الأضحية، بعد أن ملكوها ذلك تستطيع أن تأخذ أضحية، بل حتى بعض الإخوة إذا كان الأخ الأكبر نعم ملك من قبل بقية الإخوة مبالغ، لأن الآن أصبحت قضية الضحية صعبة نعم مكلفة، إذا أعطي ملك الأخ الأكبر ذلك يستطيع أن يأخذ أضحية ثم يشرك إخوته البقية الباقية في ثوابها. معلوم أن المالكية عندهم لا يشرك في قصة المبالغ الشراء نعم فيما يأخذ فيه فيما يشتري في أضحيته. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم مسألة يعني تمليك المال للأم ثم هي تفعل به ما تشاء وتشتري به الأضحية، لكن شيخنا عمليا من الناحية العملية في الواقع يعني الأم لا تستلم المال، في العادة الأم هي أصلا قاعدة في المنزل وأبنائها هم اللي يطلعوا وياخذوا الأضحية بمالهم مباشرة ويقولوا أهو شاركنا أمنا، ياخذوا منها مبلغ بسيط والباقي يزيدوه هم من عندهم ويجيبوا الأضحية، يعني عمليا هيك يصير، فهل هذا يعني ما فيش إشكال؟
1: لا ما فيش إشكال. نعم هي طبيعة الحال، مش بالضروري الأم هي اللي تخرج وهي التي تشتري إلى آخره، فالقضية قضية هذا من تسهيل مهمات الشرع علينا، وهذا فضل الله علينا، مسألة النية هي التي تحكم هذه المسائل. نعم
0: نعم، معناها لما بيحط الفلوس هذا الابن يعني لا ينوي به أنه هو قاعد يشترك معها في الأضحية، وإنما ينوي أنه هو ملك هذا المال لأمه وهو يشتريها له على سبيل التوكيل، يعني
1: هو ذاك. نعم تماما.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. لعلنا نستقبل بعض الاتصالات ربما. نعم مازال في وقت. معنا إدريس. إدريس من منصراته.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يبارك فيك يا شيخ أسامة.
0: الله يسلمك يا إدريس، الله يبارك فيك.
5: الله يبارك في الشيخ حمزة، ربي يطول عمره إن شاء الله ويزيد نوره وعزه إن شاء الله، عيد مبارك عليه.
0: الله يبارك فيك يا رب العالمين.
5: وإن شاء الله نوقف المبارك على الإسلام وعلى نصرة الإسلام وهلاك الكفر والمشركين إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين يا رب. آمين.
5: إصلاح بلادنا وأمتنا يا ربي.
0: اللهم آمين يا رب، بارك الله فيك
5: يا شيخ أسامة. والله بنشكرك على أول الإحتفالات اللي صارت لدينا في بلادنا هذه الحبيبة، وإن شاء الله ربي يجمع شملهم وموحد كلمتهم. هو في جهات طرق المساجين ولباس لها، وجهات قاعدة مفقودة مسكرة، وفي ناس مظلومين همت قاعدين محبوسين في العيد المبارك، في اللي مظلوم، وفي القرار اللي يأخذوا فيه هذا القرار من هو اللي مسؤول عليه؟ المسؤول عليه الشريعة، مسؤول عليه القضاء، مسؤول عليه رئيس الدولة، ورئيس الدولة وين قاعد؟ وما عرفناش وين رئيس الدولة. تو جهات صار فيها عفاء، وجهات قاعدين مظلومين، ناس أهليهم قاعدين يتباكوا ويستغيثوا في العيد المبارك. معنى أن الشيخ يوجه هذا الشيء، هذا معنى الظلم، هذا اللي صاير، هذا من المسؤول عليه؟ نعم. هل المسؤول عليهم من حكام على الكراسي؟ المسؤول عليه الشيوخ والعلماء والقضاة اللي يطلعوا في المجرمين أو مجرمين طلعوه مبرياء وخرجوا من السجون وطلعوه مبرياء قتلوا مجرمين؟ نبو الشيخ والله وجه كلمة للحكم الشرعي ودولتنا وبلادنا ويحفظنا الله من الظلام ومن القضاة الظالمين ومن القتلة والمجرمين.
0: نعم. ويحفظنا الله الشيخ وزمن
5: الشيخ حمزة يفسر لنا القضية.
0: طيب. طيب.
5: بارك الله فيكم جزاك الله خير وشكرا. بارك الله.
0: نعم نستقبل سؤال اتصال آخر. خالد من غريان.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياكم الله شيخ أسامة.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا خالد. الله يسلمك.
6: نسأل الله أن يطول في عمرك وعمر الشيخ حمزة ويزيدكم من علمه ونور على نور.
0: يا رب على طاعة الله أمين أجمعين.
6: سؤالين يا أخي أسامة.
0: نعم تفضل.
6: أني سؤالي الأول طبعا أمس في صلاة المغرب نتوضأ طبعا صار عندي رعاف. الأخ اللي كان يتوضى جنبي قال لي الرعاف رهو يبطل الوضوء وعليك أن تعيد الوضوء. طبعا أنا وقفت وقعدت نحف في الرعاف لأن وقفت الرعاف باش عودت الوضوء من أول وجديد. السؤال الثاني
0: بقى لما قعدت توقف في الرعاف عطلت يعني فترة طويلة قعدت باش رجعت ولا
6: شوية؟ قعدت فترة. نعم نعم فترة طويلة باش وقف الرعاف ورجعت عودت الوضوء من أول وجديد.
0: تمام.
6: السؤال الثاني في صلاة العشاء أنا أدركت الركعة الرابعة البارح مع الإمام طبعا. لما قضيت الركعات اللي فاتوا جبت الركعة الثالثة قريتها سر بعتلي جبت التشهد الأول وبعتلي جبت الركعة الثانية والأولى اللي هم الجهر قريتهم آخر شيء.
0: أيوة.
6: لما نسألت طبعا أحد الأخوة قال لي لا الصلاة غير صحيحة تجيب الجهر أولا اللي هي الفاتحة والصورة متاع الركعة الأولى والثانية تجيبهم هم إذا بتقضيهم بعتلي تقضي الركعة الثالثة.
0: تمام. أنت معناه جبت الثالثة جبت ركعة سرا ثم جلست للتشهد ثم قمت وجبت ركعتين جهرا فاتحة وسورة هيك درات.
6: الله ينور لك يا أخي أسامة. نعم
0: تمام. إن شاء الله تسمع إجابة الشيخ بإذن الله تعالى.
6: إن شاء الله موفقين إن شاء الله.
0: وإياك الله يبارك فيك. طيب نأخذ اتصال آخر. محمد من غريان.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: أهلا
0: وسهلا بك يا محمد.
7: بالله عندي استفسار. أنا عندي الوالدة المتوفية لها 3 أيام بالضبط.
0: لها قداش؟
7: 3 أيام.
0: 3 أيام رحمة الله عليها. عظم الله لكم الأجر.
1: أبوك يغفر لها وارحمها إن شاء الله.
0: ربنا يغفر لها.
7: آمين يا رب العالمين. آمين. أنا عندي الوالد بيأخذ ضحية وعندي أختي معنا. قصدي ما أنا عارف حالة الوفاة الزحمة واحد قصدي ما وفقت ما نقدرش أعرف روحي مستحيل وتم ماما عادي نذبحها في الصراخانة قصدي زي نتعلم فلوس ولا هي
0: أنت معناها ما تقدرش تلحق تدير الحوسة هذه في الحوش
7: ما هي هذه ما تعرفش. أنا عارف الناس تجي أول يوم ومش عارف شنو وأنا لازم الوالد ما يقدرش قصدي يذبح أو يذبح ولكن ما يقدرش
0: واضح. ايه تمام تسمع
7: نقدر نرفعهم قصدي الصراخانة.
0: نعم واضح تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ وعظم الله لكم الاجر ان شاء الله خلفت فيكم البركه يا سيد.
7: بارك الله فيك.
0: نعم معنا اتصال اخر اسماعيل. طيب هلا ناخذ اسماعيل وبعدين نجاوب على الاسئله ان شاء الله. اسماعيل. نعم يا اسماعيل تفضل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يا شيخ عندي سؤالين أنا إن شاء الله. باهي
0: تفضل.
8: يا ثلاث أسئلة معليش ثلاث أسئلة.
0: باهي تفضل.
8: السؤال الأول نبو الشيخ حمزة حفظ الله أن يوصي ولي الأمور عليه الاهتمام ومراقبة الأبناء بالصلاة الصلاة وتابعتهم. هذا السؤال الأول. نصيحة من الشيخ. رقم 2 اللي نبو شنو حكم الجمعية شيخ حمزة؟ جمعية أفراد مثلا
0: موظفين
8: 8 أفراد 9 أفراد 10 أفراد زي ما عطيت زي ما بتاخذ زي ما تقول الجمعيات هذه المعروفة شنو حكمها؟
0: واضح.
8: هل يعني ما فيها شيء ولا الاكتار منها مش باهي ولا يعطينا فتوى؟
0: نعم.
8: الثالثة إن لاحظوا يا شيخ في الذبح بعض الناس أنا شريحة من الناس ما نقولوش كل لما يذبح يا شيخ يدير في الخروف قدام حاشا المستمعين وحاشا الحضور الثانية. بس زي ما تقول الدم ينزل طول. كيف هذه؟ أنت المنتج المفروض تجيب له إن كان طاهر تدير تتجه الجب والضحي بعدها يلم حاجتك، ويعني المفروض تكون الفوني هذه والمغطى الصرف الصحي وراك مش قدامك.
0: واضح واضح سؤالك،
8: وجزاكم الله خير وحفظ الله المسلمين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.
0: الله يبارك فيك. طيب شيخنا، لعلنا نجيب شيخنا عن اسئله المتصلين. سؤال الاخ ادريس يتحدث يعني موضوع المسجونين ظلما في بعض السجون في شرق البلاد وغربها وطولها وعرضها، يقول يعني بعضهم مسجون ظلما وبعضهم مسجون ولم يحاكم وبعضهم حكم ويعني قضى حتى محكوميته ولم يخرج بعد، يقول يعني ظلم كثير واقع على المسجونين. من المسؤول عن هذا؟ هل هم القضاة؟ هل هم الحكومات؟ من المسؤول عن هذا الظلم؟
1: هي المسؤولية متعددة بطبيعة الحال، كل حالة لها أحوالها. بعض الأشياء مسؤول عليها الحاكم مباشرة، والبعض منهم مسؤول عليها القضاة، نعم، والبعض لعل الشهود ومن في حكمهم كل ذلك، نعم، هذه يكون القضية بصورة عامة، نعم. وأنا معك بالنسبة لبعض الأشياء ما زالت في محاكمنا وفي دولتنا، ما زال بعض الناس يئنون تحت الظلم إلى آخره، فيجب أن يعتنى بهذا الأمر، نعم، ويعتنى بكل ما أكلمت عنه الشريعة، نعم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال الأخ خالد الأول يقول أمس في صلاة المغرب يقول وأثناء الوضوء حدث له رعاف، يعني أنفه بدأ ينزف دما، فقال اللي جنبي يتوضأ قال له راه الرعاف هذا ينقض الوضوء، فعليك أن توقفه أولا ثم تعيد الوضوء لأنك وضوءك ما يصحش. فقال بالفعل أنا وقفت وقعدت نستنى أمتى الرعاف يوقف، وحاولت معالي وقف بعد مدة واستأنفت الوضوء من جديد، ابتدأت وضوء جديد. فيقول هل هذا يعني صحيح؟
1: لا، هو ما كان فيه صحيح، أن أثناء الوضوء لا ينتقض الوضوء بوجود الرعاف إلا إذا كان كمية كبيرة كما ذكرنا. لكن حكاية انتظار يعني هنيهة ثواني معينة ولا دقيقة ولا غيرها ثم رجع إلى حاله، ما فيش إشكال، نعم. لكن في كل الحالات الرعاف لا ينقض الوضوء، يعني خروج الدم عند الأحناف هذا منقض للوضوء، أما عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة لا إشكال في ذلك ولا يؤثر على الوضوء، نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سؤاله الثاني الأخ خالد يقول أمس أيضا في صلاة العشاء يقول أدركت الركعة الرابعة فقط، فبعد قال لما أسلم الإمام نضت وجبت ركعة واحدة سرا، يعني اعتبرها هو كأنها الثالثة، قال جبت ركعة سرا فاتحة بس وجلست للتشهد، ثم بعد ذلك قال قمت من التشهد وأتيت بركعتين بالفاتحة وسورة جهرا ثم سلمت. يقول هل هذا فعلي هذا صحيح، وهل صلاتي صحيحة، أم ماذا كان ينبغي عليه أن يفعل؟
1: لا، هو ما فعله هو صالح على بعض المذاهب، نعم. أما الإمام مالك ما مخالف في ذلك، عند يعني أن يأتي بالركعة التي نعم في الأول ركعة بسورة، نعم، بفاتحة فقط، نعم، ثم بعد ذلك يأتي بفاتحة وسورة جهرا، هكذا طريقة الإمام مالك، ومخالف لما عليه بعض الأئمة، نعم. ففي كل حالات كان هو سؤال يحكي بصورة عامة، نعم، بعض الأئمة يوافقونه في ذلك وبعضهم يخالفه في ذلك، فالمسألة إذن خلافية، نعم.
0: وما دامت يعني المسألة خلافية فإذا وقع الأمر يعني يقال أن يعني صلاته صحيحة ما دام وافقت مذهبا معتبرا.
1: مضبوط، صحيح، تماما.
0: طيب بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ محمد من غريان يسأل، يعني يقول الوالدة توفيت رحمة الله عليها منذ 3 أيام، يقول فأنا موجود مع الوالد ومعهم أختهم في المنزل، والناس قال متوقع أن يجونا في العيد، فربما لا يستطيع أو لا يوفق لموضوع الذبح والسلخ والتقطيع وما يتبعه من يعني مجهود في المنزل، يقول فهل يجوز لي أن نرفع لجزار هو اللي يذبح وهو اللي يسلخ وهو اللي يقطع ونعطيها أجرة، هل يجوز هذا؟
1: نعم، بالإمكان رفع لجزار أو لصديق أو غيره من الناس من يشتغلوا بذلك، نعم نعم هذا كله جائز، على أن يدفع الأجرة من جيبه فلوس، يعني مش شيء من اللحم. لا تصلح الأجرة أجرة الأضحية في قضية ذبحها وسلخها إلى آخره بأن يعطى من لحمها، ولكن يدفع نقودا من عنده. نعم
0: طبعا المقصود أنه هو يكون نقود، مش شرط يكون من عنده هو، يعني يمكن أنه يشترك فيها مثلا هو أبوه عادي، يعني المهم ما يكونش لحم الأضحية المقابل.
1: أيوه تماما.
0: بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. سؤال أيضا أو 3 أسئلة للأخ إسماعيل، يقول يعني لو يعني نود توجيه الشيخ نصيحة لأولياء الأمور في مسألة متابعة أبنائهم في قصة الصلاة، خصوصا يعني الأجيال الجديدة هذه التي ربما نشأت مع وجود المواقع التواصل الاجتماعي والهواتف والأجهزة الذكية وما إلى ذلك، وكثير من الآباء لا يعتني أو لا يتابع يعني أبنائه الذين بلغوا الحلم يعني قريبا. نعم تفضلوا شيخ.
1: هذه المسألة نعم عامة، هي ليست خاصة، يعني يجب على كل ولي أمر أن يعتني بأولاده، نعم، وأن يدربهم على الصلاة وعلى عدم تركها بصورة عامة، يعني لا يتركون الصلاة بالكلية ولا ببعضها، بل يعودونهم على الصلاة في الجماعة. نعم هذا هو المطلوب. نعم
0: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يسأل عن حكم الجمعية التي تسمى يعني جمعية الموظفين، أن يشتركوا مجموعة من الناس ويقولوا واو كل واحد يحط مثلا 500 500، وإذا كانوا هم مثلا 10 أشخاص أو 20 شخص يأخذ كل واحد بقدر نصيبه، كل شهر يعطوها لواحد. يقول يعني شنو حكمها، هل جائزة، هل الأفضل تركها، هل محرمة، يعني توجيه الشيخ بالخصوص.
1: هذه المسألة خلافية بين المذاهب. الإمام مالك عنده ممنوعة، نعم فتركها أولى من فعلها، والإمام الشافعي عند نعم فعلها أولى من تركها. المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء أم بين المذاهب. نعم
0: نعم. ورأي الشيخ حمزة فيها؟
1: انقطع الصوت يبدو.
0: نعم شيخنا، ذكرتم أنها مسألة خلافية، لكن ترجيحكم شيخنا للحكم؟ نعم شيخنا، هل أنتم في الاستماع شيخ؟ نعم طيب. نعم شيخنا نعم طيب. طيب إذن ذكر الشيخ أن حكم جمعية الموظفين أنها مسألة خلافية وهي ممنوعة على مقتضى مذهب الإمام مالك. لعل الإخوة يواصلون الاتصال بالشيخ، لعل نكمل معه آخر سؤال تبقى للأخ إسماعيل. نعم طيب نكتفي بهذا القدر إذن. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا على ما تقدمتم وتفضلتم به في هذه الحلقة. أشكركم شيخنا شكرا جزيلا، كما أشكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
3: قلت لك يا شيخ.
2: اي نعم.
3: عندي كنت مدير في إيجار.
2: ايه.
3: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
2: ايه.
3: ومن طرف المكتب جاء واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
2: ايه.
3: هذا حوش ثاني.
2: ايه.
3: فالحوش الثاني هذا يأخذ منه عمود المكتب ولا لا؟
2: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
3: حوش ثاني مش الحوش اللي
2: لا لا, لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
3: تمام، بارك الله.
2: امين واياكم ان شاء الله.
4: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا، ولكن يعني لابد منه، لان الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شويه كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وحني بنبين كلام المفتي الأهم، بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم. في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها، واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا اصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي يبي يصيم يصيم واللي يبي يفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجه لان احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الاضحى تركنا احياء السنه نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لانها غاليه. عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين علي قولتهم بركة رمضان، بركة آهو جان العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته. هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين، نطلع من رمضان يجيك العيد، تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم. إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص: احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، علمنا ما كان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى، بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضاحي من برا، وإحنا كان ما نبوش نحيي السنة هذه، الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي، عكس الكلام هذا 100%، قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي. قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا،

نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، معني ما نقولش، ولا تقولي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فاني نطلع نقول، لا المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء، نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله ناضي عيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط، معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل، مش لأننا يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ماذا بينا إحنا البلاد تكون هيك وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج، لكن شن بيسكت بعدين البرلمان، وشن بيسكت الاقتصاديين، وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي يدقوا في الملايين، ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين، لما تجي من برا ألف ولا ألفين يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيرة وما خيراش وحنية وبتهلك البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة صددوا وقاربوا، احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية سنين، غالب الليبيين الآن غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية، وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي، يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها، ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير صيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شري بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معاه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش مع المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون، إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي تاني يوم بيقعد يوزعوا بشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير، حتى لو قلناه مش حيصير، فضلاً علينا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالت دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي، زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره. إحنا نعرف إن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير بالعكس، مش أولاد الخير يعني أولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا، الحج بيجمركوا فيه شوية، وكان بنقولوا الأضاحي مش شوية هم يجمركوا هلبة للأسف، وكان الأضاحي بيجمركوا هلبة، وكان منحة الزواج بيجمركوا هلبة، هذا شيء يعني شنشنة أعرفها من أخزمي، إنما دام فيه شوية خير بيمشي للفقراء لابد المتنفذين يضربوا أضعافه من هم معروف، يعني ما نبيش نسمي أسماء، لكن هذا شيء نعرفوه من زمان يعني من وقت القدافي، ما دام في شيء بيعود على الناس بالفائدة لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا، فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى، فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش أنتم ما تضحوش، لا هم كانت ليهم وجهة معينة وجهة نظر معينة لئلا يعتقد وجوبها، وهذا ظروف الأضحية في غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة قال ليعلموا أنها سنة، فهم داروا في كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة،
راهو زي ما الواجب غلط انك تديرها سنة، السنة غلط ايضا انك ترفعها الى مرتبة

0: واجب. فكما قلت المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة مسألة الدولار اللي فات هذه، أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن. الناس كلها تبي هي يفتون نقول حلال ولا حرام، أنا ما نقدرش، أني حرام علي أن نقول لك حرام وأني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أني نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي نقول لك حلال. يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال، كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرف ياخذ في زكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر ترك الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة، ما نقولهاش أبو بكر وعمر ترك الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا. ما نقولهاش في وجه هذا مرائي ولا مباهي، نقول له لا لا تو كان تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أنا نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناه احنا قصة ان اعطي شهرين هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به الا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا، نعطوه شهر 5 قبل العيد وبيقعد له شهر 7 باش ينزل له المعاش، هذا شهر 6 الله اعلم كيف يصير فيه. فيقعد بالطريقة هذه اراها من ناحية اقتصادية افضل للليبيين، لأن لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم راه، تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ ب2,000، حيمشي ياخذ المشروب الغالي وهو كان بياخذ الرخيص، يمشي ياخذ الماس البلغاريات والأصليات وكان يمشي هذا نعرفوها اللي بينا نعرفو روحناك. ويقعد بعدين شهر 6 على الطول هو يعني الله أعلم به، يلقف ماذا لسانه مسكين يا راجل في الشهر أمتى يبي يتم، لأن شهر 5 كله صرف عن العيد. فالمسألة زي ما قلت المسألة راهو صعبة، ما نقدرش أني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدنا الأضحية قريب نرجو بها أكثر حتى من الوجوب، يعني تلقاه ما يصليش وما يصيبش الأضحية مستحيل يسيبها، ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها. ويقولك والله كان مش الصغار ما ضحيتش، يعني هذا كله نسمع فيه، وهذا راهو يخرج الشعير عن معناها. انت لما تقول والله كان مش الصغار ما ضحيتش، انت راك ما تذبحش في أضحية هكرة، ولا تعظم بها شعائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي في ذا إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش، انت راك تذبح في خروف وخلاص. علاش؟ لان مضطر، والصغار كيف بنديروا، والتانيين يشوا هم لا واني ما نقدرش، وكيف الجيران، هذا كله راهو يخرج بالأضحية عن معناها، وندخله في اعتقاد يعني حتى هي معاش ولت سنة واجبة، زي ما قال الاخ اللي جاني في المكتب قال هي ولت عادة واجبة. هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه، والله كان مش صغار راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف لكن الله غالب الصغار ضغطوا علي، لا والله اخوتي ذابحين اني ما نقدرش ما نذبحش، لا والله الناس ياكلوا لي وجهي، هذا كله راهو يخرج بالأضحية عن مسماها العبادي أنها عبادة إلى كونها عادة، وراولا عندك أجر لغيرة، فكانت دير فيها على خاطر الأشياء هذه تترك خير. هذا أمر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها ب5000، والله خذيت خيرة السوق، والله إني كان ما يبدوش قرونة زي الكذا، ما نشريش شيء. هذا كله أيضا من المباهاة، واللي نص عليها أنس، قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة. قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصر نحن توش نقوله معاش مباهاة، بس هذه الآن دخلت في الرياو ودخلت في أمور أخرى كثيرة. واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافتة هكي كبرى، والله أضحي فلان، هذا كله راه حقيقة يعني يؤلمنا، حقيقة يؤلمنا. مش هكي، هي شعيرة تبي تعطي أعطي لله، وفي أهل الخير يعطوا لله ويعطوا بمبالغ أحيانا، ويعطوا في عدد من الأضاحي لله تعالى، الخير موجود. وفي من يذبح لأنها أضحية ولأنها شعيرة من شعائر الله ولأنه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد. لكن ما نراه ونسمعه يعني يراه حقيقة، سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة. يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصربي الآن اللي غازي الأسواق، لو جابوه من 3 شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم. فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاذا مقصرة في أشياء كثيرة. حتى السلالات يعني برا ترى أنت تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر، تقريبا، مستحيل يطلعوه سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها. احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة، وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة، واللي يبي يدير مشروع يحاربوه، والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة، مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس. لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس، مش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة. أنت هيك خذها من هذا القبيل بس، لأن كلنا بلا استثناء الليبيين كلنا راه في الوظيفة أمورنا ملخبطة حقيقة، يعني نادر جدا جدا اللي عاطي الوظيفة حق، فنحن مقصرون. خلي أنت هذه توسعتك على الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا. افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش أنت تخنب ولا لا، خليها لله على الأقل، أو مرة لله زي ما يقولوا، مرة لله ومرة لعبد الله، يعني خليها مرة بمرة. يعني إحنا ما دامينا كلها لله، لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشة فيه الدولة صعب جدا. رأوا لما يقولوا لي الأمريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا وإحنا نخنبوا، نقولهم لا حط أمريكان بدل الليبيين هكي بالطريقة هي، والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكة، أو على الأقل إحنا اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لأنه حرام بس، وقاعد اللي بيخدم لله يخدم لأن الدين هيك يقول له. أما القوانين إحنا صداح مداح، لكن هم برا ترى يقول له يخنب حتى 1000 دولار، عارف روحه تاني يوم بيتشهر به في الصحف وبيبدأ مواطن درجة تانية ويحبسوه الله وأعلم قداس سنة، فهو يقول لك لا ما خنبشني. لكن تعالى ترى حطه في ليبيا يخنب الملايين وما فيش من يدوره، مش ما فيش من دورة تاني يوم يرقوه ويحطوه سفير فوق العادة، ولا يعطوه دكتوراه فخرية ولا الكلام هذا. تو تشوف بعض الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا. فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون.
1: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة، سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
0: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار. الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء، من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر، بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعند منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة، فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
1: ومش شرط شيخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
0: هو أحسن، أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر. لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين، هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس. منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منق غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار، بل لا بد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: أخ أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما استقال منها وذهب لوظيفة ثانية، نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الأول اللي كان مربوط بالخدمة اللي استقال منها، وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها، فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين، لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل له مرتب فيه.
3: الله أعلم يعني مدام هو هذه عند مدة مشتغلها ومخلصش فيها يعني شرينا هم يعني مقاصة زي المقاصة بالضبط يعني يأخذهم، لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشرين هذا يردهم يعني، لأنه هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي حق مكتسب شرعا يعني. فهو إذا كان ما خلصوش ونزلوا شهرين وكذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة ويكتب وصية في هذا الأمر يعني يكتب
4: أنني لو حدث إفراج يعني حد مرتب الأول
3: كذا خصوم لنا شهرين اللي خديتهم وكذا، والله أعلم يعني إن أراد أن يتركها حتى نزل فرقات فلا بأس بذلك يعني.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: بارك الله.
5: علاماته فأن الإنسان إذا رجع من الحج تغير شيئا آخر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، يعني كأنه صار يعني خلقا جديدا، كأنه صار إنسان غير الإنسان الأول، ترك كل ما كان عليه من المعاصي والمنهيات وأقبل على الطاعات، تغيرت حاله وتحسنت حاله، تحسنت حاله في الجانبين، جانب ترك المعاصي وجانب الإقبال على الطاعات. لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الآية الأخرى وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن كان يعني حجه مبرورا ومقبولا في الله عز وجل سيوفقه إلى المزيد من الطاعات ومزيد من العمل الصالح. فالذي يريد أن ننبه عليه إخوان الحجاج صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا ومنهم، عليهم أن يحرصوا حتى يعني تطمئن قلوبهم على أن عملهم كان في محله وأن الله عز وجل قد قبله. كيف يحرصون على ذلك؟ أن يهجروا المعاصي، أن يتركوا المعاصي. من كان على معصية مثلا مرة يصلي ومرة لا يصلي فليحافظ على الصلاة. من كان يعني يعتدي على الناس في أموالهم ولا في أعراضهم حرماتهم، يعني يسفك الدماء، يقتل، يعين الظالمين، ينتصر للظلم،
6: نعم.
5: عليه أن يقلع عن هذه المعاصي وأن يتركها، لأنه بتركها يستطيع أن يجد مؤشرا في قلبه يطمئنه على أن حجه كان صوابا وكان في محله وكان مقبولا. فعليك أن تحرص على هذا أيها الحاج. إذا كنت مثلا تعين الظالم أو تتعدى الحرمات أو تأخذ أموال الناس أو أنت واخذ استراحة من مال العام ولا واخذ مزرعة ولا واخذ دكان ولا واخذ سلاح ولا واخذ سيارة ولا زي ما يقولون ما كنت تمشط في الناس، عليك أن تتخلص من هذه المظالم، من هذه الحقوق، عليك أن تردها إلى أصحابها، لأن ذلك هو علامة أن يكون حجك مقبولا. إذا كنت في مسؤولية في منصب المناصب عليك أن تتوقف عن الظلم وعن التعدي وأن تنصف الناس وأن تعطيهم حقوقهم، فذلك علامة حقيقية على قبول الحج. وعلى الجانب الآخر أيضا الإقبال على الطاعات. إذا كنت مقصرا في جانب من الجوانب، مثلا كان لا يقيم الليل مثلا، ينبغي أن يجعل لليل حظا من صلاته، هذه علامة من علامات قبول الحج. يعني من كان لا يواظب على صلوات الرواتب، السنة اللي قبل الفريض وبعدها، عليه أن ينتبه إليها ويلتفت إليها. من كان مفرطا في صلاة الجماعة في المساجد عليه أن يلتفت إليها، لأنه إذا أقبل على الطاعات فهذه علامة أخرى على أن حجه مبرور. هذه هي العلامات اللي ينبغي على المسلم وعلى الحاج الآن أن يحرص عليها بحيث يصل إلى طمأنينة بأن عمله لم يذهب هكذا.
0: السيد محمد الجزء الأول قال من كان يضحي ثم عجز هل ينال الأجر؟ قلنا أنه ينال الأجر حتى يعني ما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر، هذا مجرد مثال. كل من تعود على عبادة معينة ثم منعه مانع اضطراري منها ولولا وجود هذا المانع لفعلها، والباري عز وجل يعلم نيته في ذلك، ينال الأجر كاملا بما فيه من كان يضحي كل عام ثم أصابته فاقة فأصبح لا يستطيع الأضحية، بإذن الله تعالى يؤجر عليها وكأنه ضحى، بل لعله يؤجر عليها أفضل ممن يرائي أو أفضل ممن يباهي أو أفضل ممن زي ما قلنا يقول والله كان مش الصغار ما درتش، هذا يؤجر عليها أكثر إذا صدقت نيته. قال كيف نعظم شعائر الله يعني في الأضحية؟ بالإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة وصدق النية. أيضا استحضار عظمة هذه الشعيرة والتقوى، أنني الآن أذبح وأستمتع وأقوي صلتي بالله عز وجل، لأن هذه عبادة، والعبادة أي عبادة أفعلها هي تعظيم لله عز وجل، فأستشعر هذا الأمر حين الذبح. أيضا أعظم شعائر الله بطيب النفس، زي ما نصلي وأني فرحان ونصيم وأني فرحان وأتصدق وأنا فرحان، أيضا أضحي وأنا فرحان، مش نقعد ناكل فروحي والله تو شن بيصير بعد ما ضحيت، وكان ما ضحيتش خير وحيش ريتها غالية وكان أخذت إسباني خير، لا لا خلاص أنت ضحيت طب بها نفسا واستمتع بها واعلم أنها عبادة تعظم بها الله عز وجل، بعد ذلك سيهون عليك ثمنها ويطيب على نفسك ذلك. أيضا باختيار الأجود والأفضل، هذا من تعظيم الشعائر، إذا كان الإنسان ربي وسع عليه يأخذ الأفضل والأحسن والأطيب بدون مباهاة وبدون مراءة وبدون كثرة كلام، لأني نبي ناخذ الأحسن لأنها من تعظيم شعائر الله، ناخذ الأنظف بناخذ الأكبر بناخذ ما نقعدش نحسبها فيها بالقرش، هذا أمر من تعظيم شعائر الله. أيضا من تعظيم شعائر الله يعني استيفاء أحكام الذبح، إني أسمي الله عز وجل وإني نضجعها على جنبها الأيمن وإن نستقبل القبلة وإن أحد الشفرة وإن ما خليش إذا كان عندي أكثر من أضحية ولا أخوتي ولا اللي هو بعدي بيضحي ما خليش الأضاحي تشبح بعدها، هذا كله أيضا من تعظيم شعائر الله في هذا الأمر.
6: الحج هذه الفريضة العظيمة تهفو الآن قلوب الموحدين إلى بيت الله الحرام، وهم يتمنون من هذا البيت الحرام ومن الحرمين أن تكون في قوة وأن تكون في أبهة وأن تكون عالية خفاقة تدك الرقاب رقاب الظالمين إذا سمعوا ذكرها وإذا رأوا الطائفين حولها. صحيح. الحج في اللغة هو القصد. نعم. ولما كان الناس يقصدون الحج عاما بعد عام والعمرة عاما بعد عام أو أكثر، يعني ناسب، وكان هذا هو المعنى اللغوي، كان هذا هو المعنى اللغوي. نعم. هو القصد.
7: نعم.
6: وفي الشرع هو توجه مخصوص إلى أماكن مخصوصة بإحرام وسعي وطواف، أو هو حضور جزء من الليل بعرفة من ليلة النحر مع الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة بإحرام.
7: نعم.
6: هذا هو باختصار تعريف الحج.
8: نعم. ننتقل لسؤال الأخ سعد، يقول بأنه صلى المغرب ونسى يجلس للتشهد الأوسط وأتم صلاته ولم يفعل شيء، شو الحكم صلاة؟
9: طبعا الجلوس للتشهد سنة والتشهد نفسه سنة، ومن نسي التشهد أو الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، فإن نسي السجود القبلي وسلم فيأتي بسجود بعدي، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه لأن سجود السهو سنة. لكن في الجديد لما ينسى التشهد ولا الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي. وهنا أنبه إلى أنه هناك فرق بين الجلوس بين السجدتين وبين الجلوس للتشهد. فالجلوس بين السجدتين فرض وليس سنة، ولا يجبره سجود السهو. ما ينفعش اللي فات الجلوس بين السجدتين، أن حتى من قام مثلا من السجود الأول ثم سبحوا له وعرف أنه هو ناسي السجود، ناسي الجلوس عفوا بين السجدتين وسبحوا له، لا ما يقولش ما نرجعش زي جلوس التشهد. لا، لو كان نسي الجلوس بين السجدتين ثم تذكر أو أنه يعني كان إماما وسبحوا له فإنه يرجع جالسا، فإن رجع ساجدا فلا يكفيه، وإنما يرجع جالسا ثم يأتي بالسجدة الثانية. إذن من نسي سجود الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، والله أعلم.
8: يعني في صورة هذه من اسمه الإعادة؟
9: لا، صلاة صحيحة. نعم.
2: شيخنا، نبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد البرنامج. سؤال تقول فيه السائلة: جارتي حط عندي أمانة وهي مبلغ مالي، وتقول هي تعرف أن مصدر هذا المال من ربا، فهل عليها إثم في حفظ هذا المال أم لا؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للأمانات، الودائع هي الأصل فيها الحفظ، وهذا المال كان من ربا فالأولى الابتعاد عنه. يعني الحقيقة يعني الإنسان لا يسلم من قد يكون من المشاركة في حفظه، فالأولى بها إذا كانت تعرف أن هذا هو مال من الربا ألا تحفظه، الأولى بها هكذا، والله أعلم.
2: فيه إعانة يعني على
3: في إعانة، نعم، على حفظ مال الربوي، لا يريد صاحبه أن يتوب منه.
2: نعم.
3: لا يريد أن صاحبه أن يتوب منه، فإذا ثاب منه صاحبه فلا بأس، لأن المال يتحول، لا يقال هذا مال ربا ولا بد من التخلص منه بكامله. يعني لا تفرق مال الربا، إما أن يكون إنسان أكل للربا باعتبار واخذ الأزيد، هذا يتخلص من
2: الزائد، فلكم رؤوس أموالكم.
3: بالضبط، فانتبتم لكم رؤوس أموالكم. وإن كان ضعف بالنقص فهو ناقص، يعني لا عنده شيء، عليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذه التوبة تكون يعني الندم على ما فات، ويعاهد الله سبحانه وتعالى على ألا يقدم على هذا الأمر.
2: بارك الله فيكم شيخنا.
5: السؤال حضرتك، نعم، هو في مسألة الحج، عن الحج والاعتمار عن الغير. الحج والاعتمار، الحج له وقت وأشهر معدودة، الحج أشهر معلومات، لا يقع الحج إلا فيها ولا يقع إلا بحضور عرفة، والعمرة وقتها العام كله، العمرة تقع في كل وقت من العام، ولا يستثنى من ذلك إلا من أحرم بالحج، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم الرابع من أيام منى. من تلبس بالإحرام بالحج ما عاش يستطيع أن يضيف عليه عمرة، بل يستمر في حجه إلى أن يتمه، ولا يستطيع أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع من أيام منى. ما عدا ذلك العام كله هو وقت للاعتمار. والحج يعني هو فريضة على المستطيع، الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. غير المستطيع معناه لا يجب عليه الحج.
7: الأصل هذا، الأصل هو أنها شعيرة،
10: نعم،
7: باي، فأصل تأخذها على أنها سنة، على أنها سنة،
10: نعم.
7: والحج، الحج فيه من شأنه التعب، ومن شأنه أن يكون أشعث أغبر الحج، من شأنه،
10: نعم.
7: فبعض أهل العلم قال لك إذا قصد الفرار من ذلك فلا يكون مستحبا له، أما إن فعلها باعتبار أن النبي رقص فيها أو لآحاد الناس الذين يتعبهم ذلك ويرهقهم، أما إذا أخذتها من باب أنها أسهل وأن ربما يعني بعض أهل العلم يقول هذا فيش مشكلة، وبعض أهل العلم لأن يقول هذه صورة من الرخصة، والدم الذي يدفعه في فائدة لمن؟ للفقراء وللمحتاجين.
10: نعم.
7: ومنهم من يقول لا، المسألة هي التعلق بشعيرة.
10: نعم.
7: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الناس وحاجات الناس وظروف الناس ألا يجعله شكلا واحدا وصورة واحدة، وإنما عدده، والكل يستطيع أن يأخذ يعني ما يناسبه لا بأس. لكن مشكلة الآن مع بعض الإخوة يا شيخ البصير، ما هي مشكلة الآن؟ لا يجب، يقولك يجب.
10: نعم
7: من لم يسق الهدي، وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم.
10: نعم.
7: باين هذا خير، هذا يجب عليه أن يحج متمتعا، وبعدين يقول لي هذا سلف، والحقيقة أنه خلف، لأن أول من قال به فيما أعلم والله أعلم هو ابن حزم. ابن حزم هذا خلفي.
10: نعم.
7: لأن ابن حزم رحمة الله عليه متوفى سنة 456 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
10: نعم.
7: في القرن الخامس.
10: نعم.
7: في القرن الخامس. نعم. ووصوله معروفة وطريقته معروفة. نعم. من قال بذلك؟ هاي الآن نخش في الشذوذ، نخش في مسائل يعني نعوذ بالله.
10: صح.
7: نقول هذه بدعة المتسنين.
10: نعم.
7: ماذا نفعل لما تقول لي وجوب؟ من قال بوجوبها؟ من قال من الأئمة؟ يعني كأننا نسفي عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابع التابعين، نلبس للناس لبوسا معينا وهو أننا على السلف، ثم نخالف السلف. قلت هذه من المقاتل، هي مجموعة كثيرة رهي.
10: نعم.
7: من المقاتل.
10: نعم.
7: هي في الدبيحة يقولك هذه منفوذة المقاتل.
10: نعم.
7: يعني هي مات قبل تذبحها. نعم. أو ميتة هي أو صائرة للموت كأنها ماتت، فهذه من منافذ المقاتل في مسألة القول بقول السلف، منها هذه، لأن لم يقل بها أحد من السلف.
10: ولعل يعني نفرد لها أخذ الحكم هذه المقاتل.
7: الحكم نعم، الحكم المنتزع من النصوص لم يقل به أحد من السلف قبل ابن حزم والله أعلم.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الحج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. ليبين ما الذي يجب على الحاج فعله ليكون حجه حجا مبرورا، مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء والأستاذ بجامعة طرابلس. فأهلا بك شيخنا.
12: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
1: فيك بارك الله. شيخنا، تكلمنا في الحلقة الماضية عن شروط صحة الطواف، وتوقفنا عند الشرط الخامس وهو توالي الطواف، وذكرت شيخنا أن الموالاة بين أشواط الطواف شرط في صحته، فماذا لو فصل الطائف بين الأشواط بفاصل طويل أو خرج من البيت الحرام؟ تفضل شيخنا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم أن الطواف هو الركن الثاني بعد الإحرام، وعلمنا فيما مضى بأن هذه الشروط لابد من العناية بها، ذلك لأنها هي المعيار في صحة الطواف وفي صحة الركن، فإذا ما اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يعتد بهذا الطواف، وبالتالي لا بد من إعادته حتى ولو عاد إلى بلاده، وهذا هو الفرق بين الشرط والواجب، فالشرط إذا بطل وبطل بسببه الطواف
1: يفسد الركن،
12: يفسد الركن ولا بد من العودة إليه، بخلاف الواجبات التي إذا ما تركها قد تجبر بهدي إذا عاد إلى بلاده. ومن هذه الشروط هي أن تكون الأشواط متوالية، فالتوالي هو أن يأتي بها الأشواط متوالية من غير فاصل طويل، أما الفاصل اليسير كأن خرج لالتقاط أنفاسه أو من معه احتاج إلى شرب ماء مثلا أو للراحة اليسيرة فهذا لا يضره، أما أما الفاصل الطويل قد يضطر اضطرار وقد يكون باختياره. الفاصل الطويل وهو مضر على كل حال، الذي يكون مضطرا إليه كان يكون هذا الفاصل بسبب أخرجه من البيت. أحيانا بعض الرفاق يعني يطلب دواء كهبوط سكر أو ارتفاع أو غير ذلك من هال الدواعي التي تجبره على الخروج من البيت للذهاب إلى الفندق أو المسكن الذي هو فيه، أو أجبره من الخروج كناقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله، أو غيرها من هذه الفواصل الطويلة، أو حتى في البيت يعني انشغل شغل طويل فصل وإن لم يخرج، هذا إذا كان مضطر، بل ولو كان مختارا بأن يعني هكذا من باب العبث من باب اللعب ظن بأن الأمر لا يضره وبالتالي خرج من البيت أو جلس في تحت الأقواس للاستجمام والراحة الطويلة.
1: طيب شيخنا شن ضابط الفاصل الطويل والقصير؟ متى يعني يعد الفصل طويلا ومتى يعد قصيرا؟
12: هو الحق أنها غالبا في ضوابط الشرعية هذه غالبا ما يضبطونها الفقهاء بالعرف، ما هو يعني عادة يحمل على أنه الطويل يبقى يضر والقصير لا يضر، ولكن بعض الأشياء التي هي قد يعني يجعل لها فرق من حيث الأعمال، خرج لالتقاط أنفاسه قليلا أو خرج للإتيان بالماء له أو لبعض رفاقه أو خرج لأخذ متاعه، أحيانا يعني يبقى عند نقول حين الحقيبة أو شيء
1: نسيها مثلا في مكان في الحرم،
12: نعم داخل المسقوف وضع شيء وشبح العمال من بعيد يعني يحاولوا ينظفوا في الجهة هذه، فخاف أنهم يرفعوا مثل هذه الأشياء الموضوعة.
1: هذا كله يعد قصير يعني فاصل قصير،
12: هذا كله يعد من القصير نعم. لكن لو كان هو حتى داخل البيت ولكن طول لقي حلقة علم نقول إحني حلقة علم فجلس هذه الحلقة بزمن طويل، نقول له حتى وإن عدت وإن كنت متوضي لابد من استئناف الطواف من جديد، وإذا خرج كذلك قد يخرج اضطرارا لنقض الوضوء لأجل الوضوء أو أنه للإتيان بدواء أو اختيارا منه خطر بباله أن يذهب إلى فندق أو يذهب إلى محل تجاري وغيره، فهذا كله يعد من الفاصل الطويل الذي يضره نعم.
1: طيب شيخنا ماذا يفعل الطائف إذا أقيمت الصلاة أثناء طوافه؟
12: إذا أقيمت عليه الصلاة ينبغي عليه أن ينظر إن كان يعني يعني الباقي له شوط أو اثنين واستطاع أنه حتى وأن أقيمت الصلاة يعني يقوم بهم قبل أن يكبر الإمام، فهذا لا بأس يعني لو وجدت له فرصة، أحيانا تقام الصفوف وتجد الناس يعني يطوفوا بشكل سريع حوالي الكعبة والحال أن أحيانا في الشوط الأخير، هذا لا بأس أن يتمه ثم بعد ذلك يعني قبل أن يكبر الإمام، لكن لو كانت له أشواط كثيرة فبمجرد أن تقام الصلاة يعني يتوقف
1: يقطع
12: الطواف ثم بعد ذلك يعني يبني على ما مضى.
1: هذا السؤال شيخنا يعني هل يكمل من الموضع الذي توقف عنده أم يعيد الشوط من البداية؟ يعني
12: هو من حيث الكمال نص الفقهاء على أنه يستحب له أن يبدأ في الشوط هذا من جديد يبدأ من الحجر الأسود، هذا من حيث الاستحباب
1: يعني مستحب.
12: نعم يستحب له هذا، أما من حيث الوجوب له لا يجب عليه إلا إذا لم يتعرف على المكان الذي توقف فيه، أما إذا تعرف على المكان أحيانا وهو يطوف مثلا ناسب بأنه قد خرج من مثلا من بداية حجر إسماعيل أو ناسب بأنه قد خرج من مقام إبراهيم مثلا بمجرد ما لف من المقام خرج من الصلاة، خلاص هو عرف أن هذا خروجه من مقام إبراهيم أو بداية الحجر أو كذا، له أن يأتي لهذه النقطة ويبدأ منها يشرع من النقطة التي خرج منها إن تعرف عليها، لكن إذا أحيانا وهذا الغالب لما يخرج لأجل الصلاة يخرج وهو لا يعني لم يتثبت من المكان والمحل، أحيانا حتى المكان اللي خرج فيه ما فيش شيء يبين نقول إحني لا في عمود ولا في شيء، فهذا يجب عليه وجوبا أنه يبدأ الشوط من جديد.
1: طيب شيخنا يعني إذا نودي بصلاة الجنازة فهل يقطع الطائف طوافه كما فعل في صلاة الفرض؟
12: لا، النافلة كلها لا يقطع لأجلها حتى وإن كانت هي فرض كفاية، لكنها لم تتعين عليه فهي ليست يعني لا يقطع لأجلها، فإذا توقف لكل ما من شأنه أنه لا علاقة له به يطالب باستئناف الطواف من جديد، وبالتالي إن لم يضطر لم تأت أحيانا لداعي من الدواعي نقول حين مسارات الطواف توقفت كلها معناه عشان لا قدرة، هذا لا حول له ولا قوة، لكن ما دام فيه مجال للطواف لا يتوقف لأجل صلاة الجنازة.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا يعني هل يجوز لمن علم قرب إقامة الصلاة أن يبدأ الطواف ابتداء؟
12: لا هذا لا ينبغي لأنه هو بيتسبب في قطع الطواف، ولهذا إذا علم الإنسان بأنه يعني قارب وقت إقامة الصلاة عليه أن يمكث في مكانه، ونحن وإن كان حتى تحية المسجد الحرام بالطواف، لكن هذا إذا تمكن الإنسان وكان في سعة، لكن إذا لم يتمكن ما زال يعني وقت قليل جدا وتقام الصلاة لا بأس أن يحيي المسجد كسائر المساجد بصلاة ركعتين ويجلس بعد ما تنقض الصلاة يشرع في الطواف.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لعل يعني الشرط السادس من شروط صحة الطواف هو طهارة الحدث، فما المقصود بطهارة الحدث ابتداء؟
12: أولا طهارة الحدث هي الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، ومما اعتاده الإنسان أن يخرج مما خلقه الله سبحانه وتعالى كالريح والغائط والبول، هذه الأشياء التي تخرج من القبل والدبر، ومعروفة في نواقض الوضوء عدها الفقهاء سبعة الريح والغائط من الدبر وبعضها والأخرى من القبل كالبول والمذي والمني والوذي إلى غير ذلك، فهذه كلها تعد ناقضة ومفسدة، فإما أن تفسد على الطائف الطهارة الحدث الأصغر، وإما أن تكون قد أفسدت الحدث الطهارة الكبرى، يعني إما أن تكون قد أحدثت حدث أصغر كان بنواقض الوضوء، وإما أن تكون قد أفسدت عليه الطهارة الكبرى وتلبس بالحدث الأكبر وصار جنب، وذلك كخروج المني مثلا بلدة معتادة، فهذه إذن هذا ما يعني المراد بكلمة الحدث هي النواقض والموجبات الطهارة الكبرى.
1: نعم. هل يدخل فيه شيخنا الحائض والنفاس؟
12: نعم يدخل، لأن الاغتسال من الحيض والنفاس هو موجب من موجبات انقضاء، وبالتالي يعني سواء المرأة فاجأها الحيض خلال الطواف أو أنه جاءها قبل أن تطوف، هذا كله يعني يضرها ويفسد عليها الطواف.
1: يعني شيخنا هل يجوز يعني للمرأة الحائض أن تأوى النفساء أن تطوف بالبيت؟
12: أبدا لا يجوز لها هذا، وهذا طبعا لأن هذا فيه هذا محل نص النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها حاضت لما وصلت إلى بيت الحرام، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا قال لها عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا الحائض، وهذه مناسبة طيبة يا شيخ عبد الرحمن، النساء الآن النسوة التي توجهن إلى المسجد الحرام لأجل الحج أو الدخول بعمرة التمتع، فهذا كله يعني إذا فاجأها الحيض أو أنها نفاسة أحيانا ماشية من هني في الأيام الأخيرة من النفاس أو حائض، هذا لا يمنعها من أعمال الحج من الإحرام ومن التلبية ومن رمي الجمار ومن الوقوف عرفة، لا يمنعها إلا الطواف، فلا تدخل البيت لأجل الطواف. هذا الحكم هذا قول الجمهور، وكذلك قول حتى غير الجمهور، إلا أن ما يتعلق بالأحناف أنهم جعلوا هل يترى الطهارة هي لأجل البيت أم هي لأجل الطواف، فهذه لا أدري المسألة هذه
1: يعني هو هل الطهارة شرط يعني للطواف أم هي تنزيها للبيت عن
12: نعم إحنا عندنا في المذهب وهذا هو المشهور الطهارة الصغرى هي شرط للطواف فقط
1: نعم.
12: ليست لدخول البيت، هذه الطهارة الصغرى،
1: بينما الأحناف قالوا يعني هي شرط المنع يعني جاء لأجل البيت يعني
12: لأجل
1: تنزيه اللو عن النجاسات نعم. يعني نعم. النجاس.
12: وهذه مناسبة طيبة في التفريق بين الأشياء هذه، لو أن الإنسان داخل المسجد الحرام رجل ولا مرأة انتقض عليه الوضوء له أن يمكث داخل البيت، يعني أحيانا يقرأ في القرآن لأجل الحفظ مثلا لطالب علم يقرأ، أو أن في حلقة علم والحال أن وقت الصلاة مازال طويل، له أن يمكث في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي حتى من غير وضوء إذا كان هو جالس مثلا في حلقة علم أو للتأمل أو لأي داعي من الدواعي، لكن لكن يمنع من الطواف، هذا بالنسبة لنواقض الوضوء. أما الحدث الأكبر فهو شرط في الطواف وكذلك شرط في المكث
1: في المسجد نفسه
12: نعم. فإذا كان خرج منه كالنائم مثلا، لو أن تصورنا أن إنسان نائم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وفي نومه مثلا
1: احتلم،
12: فعليه أن يبادر بالخروج وجوبا، كالمرأة التي فاجأها الحيض إنما هو كذلك لأجل المكث، فهذه لا يجوز لها الدخول وبالتالي يجب عليها الخروج مباشرة. الأحناف لعلهم بيقولوا هذا الأمر يتعلق بتنزيه
1: البيت نفسه
12: عن الرجسات يعني، وإن كان هم حتى وإن قالوا بهذا لكن جعلوا له علاقة بالطواف، ولهذا يعني رتبوا على من طاف من غير وضوء رتبوا عليه هدي لكنها شات، ورتبوا على من طاف بحدث أكبر بذنة، والبذنة عندهم إما ناقة وإما بقرة على خلاف قول المالكية الذين خصوا البذنة بالإبل يعني
1: فقط
12: بالإبل. فإحنا نقول للمرأة يعني حتى تقليد الأحناف في هذه المسألة لا تكون إلا في أضيق الأحوال، لا تكون في طواف القدوم حتى ولو تركت طواف القدوم لا حرج، ولا تقوم بهذا في طواف الوداع حتى ولو تركته لا حرج، لكن يكون لربما يكون في طواف الإفاضة لو ضاق عليه الوقت ولم تجد سبيل
1: لتأخير الرحلة أو شيء
12: تأخير الرحلة نعم. أما إذا وجدت سبيل لتأخير الرحلة وهذا هو الواجب يعني راه هو الحقيقة، إحنا بنذكر دائما المسؤولين نسأل الله أن يعيننا وإياهم على المسؤوليات
1: أن يراعوا الحالات
12: وأن الإنسان يعلم في كل مقام أن المسؤوليات هذه ليست هي للتشريف وإنما هو تكليف تكليف لتقديم ما يصلح بالرعية، وبالنسبة للقائمين عليهم هذه رعيتهم أفرادهم
1: تسهيل إجراءات عليهم
12: تسهيل إجراءات مثل هذه الحال المريض الصحيح اللي عنده مشكلة لا يترك، إن هذه رعيتهم في الحقيقة، هم ما ذهبوا إلا لأجل تحقيق هذه المصالح.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا باهي طيب، من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يعيد الطواف من البداية أم يكمل من حيث انتهى؟
12: لا هني في المسألة هذه الطواف كالصلاة تماما، من انتقض عليه الوضوء وهو يصلي فسدت الركعات الأولى وبالتالي وجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، كذلك بالنسبة للطائف، فإذا انتقض عليه الوضوء وجب عليه أن يتطهر، يخرج برا من البيت القيم مية داخل باش يتوضأ كله لا بأس، لكن بالنسبة للطواف لابد من أن يبدأ من الأول.
1: طيب شيخنا بالنسبة لمن منعه الحيض عن الطواف، ذكر شيخنا أن في بالنسبة لطواف القدوم والوداع طواف القدوم تأخرة يعني سقط عنها طواف القدوم ولا هدي عليها، وطواف الوداع كذلك يعني سقط عنها. بالنسبة لطواف الإفاضة شنو واجب عليها تدير؟ بتراجع يعني تنتظر
12: ولا تنتظر؟ لابد من الانتظار، لابد من الانتظار حتى تطهر، فإنه لا يجوز لها الدخول للبيت، لكن لو أن هي انتظرت فاجأها الحيض مثلا أو مرأة نفساء يعني أنجبت عيل، وهذا ممكن يحصل بشر الإنسان، أنجبت عيل هي مروحة من رمي الجمار ومثلا جاءت الولادة، هذا تلقائيا بطول يعني الأمر في الغالب، بل ولو كان حتى حيض، فهني نقول لهم أخروا رحلة المرأة هذه هي واللي معاها وليها، يأخروها بقدر الإمكان، فإذا كان تعذر الأمر خلاص ما عاش إمكانية فهني بإمكانها كما ذكر شراح الفقهاء من الشراح لعله ذكره حتى الصاوي في حاشية بالقدس سالك فيما أظن أن المرأة في بدلها الحال تقلد الأحناف بالطواف بحيضها، مع أنها تتحفظ على حيضها لا يلامس الفرش ولا البلاط ولا المسجد، لأن أمر هذا خاص بها هي وتحتاط من أنها الحمد لله هم حتى الوسيلة التي ذكروها في قضية اللباس هي تشبه الآن ما الحفاظات هذه اللي
1: نعم الفوط
12: العيلة
1: نعم الفوط النسائية
12: بارك الله فيك على هذا التعبير، وهم حتى الوصف اللي يوصفوه القدامى يشبه حفاظة العيل اللي نقولها من الشمال هذه
1: نعم
12: يشبهها، وبالتالي هذه الحمد لله أصبحت المسألة يعني محقق فيها الحفظ بإذن الله.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك،
12: لكن عليها أن تقدم هدي، الهدي مش مجرد شات وإنما بدنة، والبدنة عند الأحناف إما بقرة وإما
1: ناقة
12: نعم أو جمل نعم ذكر أو أنثى لا بأس
1: من الإبل يعني
12: بدل الإبل نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الشرط السابع من شروط صحة الطواف طهارة الخبث، فما المقصود بالخبث؟
12: الخبث كما عرفه الفقهاء في باب الطهارة قالوا الخبث هو عين النجاسة، عين النجاسة، والأعيان هي الأشياء النجسة، الله عز وجل هو الذي خلق هذه الكائنات جميعا جل جلاله، ومنها ما حكم عليها الشرع بأنها نجسة ومنها ما حكم عليه بالطهارة ومنها الطيب ومنها الخبيث، كله لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعيان كثيرة، ابتداء من الدم المسفوح الخارج من الجرح من آدمي وحيوان، أو الخارج عند الذبح لحيوان مثلا، وكذلك القي المتغير لحالة الطعام، والفضلات الإنسان ومراد بالفضلات البول والغائط ذكركم الله، يعني فضلات الحيوان الغير معقول اللحم مثل فضلات القطط فضلات كذا، ما أزيل من حي ما أبين من حي، يعني أزيل قطع منه ومنه طب منكم في المسجد في المساجد العامة، ولا ربما يوجد في المسجد الحرام وغيره ريش الحمام يتطاير، وهذه مناسبة طيبة اللي يلقى ريشة طايحة في الغالب أن هذه الحمامة حية طاحت منها أو جايفة أو جافت تناتر منها، يعني بعيد أن يكون إنسان ذابح دجاجة وتناتر منها الريش ومشي في هذاك المكان بعيد، إما أن تكون حية وإما أن تكون ميتة في جهة وطايح منها الريش، فعليه الإنسان يحتسب إخراج الريش من المساجد. لقيت ريشة طلعها لوحها من الروشن ولا طلعها برا لوحها لأن هذه نجسة، وأنت لما تلوحها ما تعباش على القيم، بالعكس هذه فرصة والله لكل من يجد مثل هذا يحتسبها لله أنه قام بتطهير بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فأنت تقوم بهذا لعل الله عز وجل يطهر حاله الإنسان في ظاهر وباطن إن شاء الله. فهذه إذن العيان هي كثيرة، نحن الآن لسنا بصدد تعدادها، ولكن هذا يعود بها الحاج لمعرفة العيان، فإذا أصاب شيء منها في ثوبه أو في بدنه عليه أن يتوقف لأجل إزالة النجاسة.
1: نعم. يعني شيخ إذا أصاب يعني جسم الحاج أو ثوب الحاج شيء من هذه الأعيان النجسة يعتبر يعني غير طاهر من ناحية طهارة الخبث يعني.
12: نعم وجب عليه أن يتوقف لأجل إزالة هذه النجاسة.
1: نعم شيخ. طيب شيخ يعني هل يجوز للمصاب بسلس البول الطواف؟ وماذا يفعل المصاب بسلس البول إذا أراد الطواف؟
12: هو أولا السلس هي المادة التي تخرج من تلقاء نفسها من النجاسات، يعني إنسان معاش يتحكم في البول، معاش يتحكم، نسأل الله العافية للجميع، في اللي عنده أسهال حاد، في اللي عنده يعني المواد الأشياء النجسة هذه تخرج من الإنسان، يعني المعتاد أن الإنسان يتحكم في إخراجها،
1: كذلك الريح يعني سلس الريح.
12: نعم.
1: ده تمامه.
12: نعم
1: بنت أنا خبث يعني.
12: نعم. فهذه الأشياء اللي تخرج بول بسبب سكر ولا بسبب برد ولا كبر سن، والله مثلا عفان الله ياكم سهل حاد، والله في اللي عنده يعني مثل ما يشبه البواسير الخارجة، هذه كلها نجاسة، لكن لما تخرج هي مثل نفسها واخذت حكم السلس يعفى عنها في حق صاحبها، فلما هي تصيب في ثوبه لا حرج عليه يصلي بها وطوف بها، لكن لابد أن يعلم بأن هذه خاصة به في ذاته لا لغيره، فلا يلوث فرش المسجد الحرام ولا البلاط اللي نقول احنا الرخام اللي قاعد عليه، بل حتى الكراسي الآن راه هذا من حيث الواقع موجود، تلقاه مقعمز في الحافلة والله في طيار وينوض ويخلي المكان مبلل، هذا موجود بالبول. فهي أنت ما دام عندك هذا الحال، هذا نكلم في رجل ولا مرأة أصيب أبتلي بهذا يلبس الحفاظة ما ينوض بالمطرحة يخلي الكرسي مبلل بالبول ويجي غيره يمسح واجه فيه ولا يمسح فوط الإحرام ولا يمشي يجلس على بساطات المسجد الحرام ولا النبوي، هذا حرام عليه يلوت الفرش ويلوت المسجد. فنقولوا له الآن يلبس رجل ولا مرأة ابتليت بسلس البول تلبس الحفاظات متاع الكبار هذه اللي نقول إحنا الشمال، بعدها كان مرأة أهني لا بأس عليها لأن هذا جزء من الثياب الغير الممنوعة، والرجل يعتبر هذا من المحيط في الأصل ممنوع عليه، لكن لما احتاج إليه يدفع يعطي فدية ويلبسه ولا بأس، يلبسه تحت فوطة الإحرام ويلبس فوق من الفوطة، وأي تسرب يحصل له يعني يقعد في شماله وما يطلعش للبساطات.
1: والطواف صحيح.
12: والطواف صحيح نعم، لأن هذه خاصة به.
1: نعم.
12: وما لوتش للمكان.
1: لكن شيخنا شنو ضابط السلس يعني متى يعتبره سلس؟ يعني مثلا واحد يخرج منه كل يومين ثلاثة مرة يصير له يعني من غير إرادة.
12: نعم.
1: هل يعتبر سلس هذا ولا لا؟
12: لا ما يعتبر سلس. هو ما يعتبر السلس من حيث أنه لا يعفيه.
1: حكم الفقهي. نعم.
12: من حيث لا يعفيه من تجديد الوضوء. لكن كون الإنسان خايف أن يفاجأه ويلوت به المكان ويلبس حفاظة هذا كلام تاني.
1: ممكن يحتاط له.
12: ممكن يحتاط يلبس حفاظة يعطي فدية. لكن هل يخرج للوضوء باهي لبس حفاظة يا سيدي قال والله يوم بعد يوم والله يوم بعد يوم مرة يعني يفاجأ فيه وبشكل يعني مزعج. حتى أن إذا فاجأ يسبقه يعني وخاصة في زحمة الحرمين يقول يسبقه يبقى يجري فيه اللي تو موجود هذا في حياشهم تلقاه يمشي وراهم يعني سيل. وهذا طبعا ما دام هو وصل للمرحله هذه حتى ولو كان يفاجئ فيه من حين اخر يوم بعد يوم يلبسها الحفاظه يلبسها ويعطي فديه، لكن يتوضا اذا خرج لا يعفيه من عدم الوضوء.
1: يعني شنو ضابط السلس المعفي؟ يعني
12: ضابط السلس المعفي من النجاسه ان يخرج كل يوم ولو مره واحده
1: في اليوم ولو مره
12: ولو مره، هذا من حيث ازاله النجاسه.
1: اي نعم. إيه.
12: لكن عفوه بعدها من قضيه الوضوء يتوضا منه ان يخرج منه اغلب اكثر من نصف اليوم، اكثر من نصف اليوم.

0: الاستنجاء ولا يطالب بالاستنجاء، لكن يطالب بالوضوء. توضى من غير استنجاء، ما تكلفش ان يقول ابرد دوره المياه وشوف القطره هذه وين نزلت وغسلها، لا، البس الحفاظه مثلا كنت مشيت المسجد الحرام باش ما تصدش في المصطات، ولكن توضى. قال لا والله يغلب عليه الحال بنظرا للسكر ولا للبرد، بدي اغلب اليوم مره مره تنزل منه قطره، مره مره قطره، نقول له حتى الوضوء معش واجب عليك، توضى مره واحده ومعش توضى الا اذا انتقض بناقض اخر. الا اذا انتقض بناقض اخر غير الوضوء. وبهذه المناسبه رحم الله سبحانه وتعالى من كان يعني عنده سلس. هذه شخصيه يعني عمليه احنا نتمنى ان يعني نقتدي بها مطلوب. كان فعل جعل سجاده خاصه، يعني هو تورع حتى عن الجلوس على بسط المسجد النبي المسجد الحرام، جعل سجادة وخاط لها نايلو من أسفل السجادة وتحت النايلو خاط لها قماش اللي يشبحها سجادة عادية،
1: أظنها عادية
0: عادية يعني عادية، وهي من الوسط فيها
1: النايلو هذا العازل
0: نايلو يطبقها حاطها عنده، ولما بيجلس يفرشها يقعمز عليها يصلي عليها ولا يبالي ما الذي خرج منه بعد ذلك، هل بولا شوية اللي هناك في المصلية دعا السجادة يطبقها ويطلع بها. فهذه نتمنى حتى هني اللي كبار السن اللي يمشوا للمساجد بدل أن ينقطع على المسجد، والله يمشي للمسجد ويشكو بعضهم يقول والله يخلى بقعة تحتها موجود هذا، لا ما تخليش روحك كي عرفت روحك من الحوش، مرة مرة تلقى في فراشك مبلول، حتى لما تمشي للجامع حتى هني في ليبيا دير سجادة بالمواصفات اللي قلنا عليها، مبطنة بنايل ومن الوسط وخيط تحتها قماشه، ومن يدري عليك انت في اللي يحسبوا حتى يتعفف والله يحسبوا يعني خايف من الامراض او كيف كانت كورونا، الناس دي في سجاده ودي في وحده كمامه ممكن يعتقدوه مناعه ضعيفه وخايف من الامراض، دير المصليه فرشها قعمز عليها اجلس في المسجد ولما بيجي تروح طبقها وروح بها. هذا اذا بالنسبه لصاحب المراد بصاحب السلس.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخ نذكرت أيضا أن الدم يعتبر من النجس يعني
0: نجس، نعم.
1: فما اللي راعف أثناء الطواف، نعم، راعف أنفه يعني خرج من الدم، ماذا يفعل؟
0: هذا حتى هو لابد من المبادرة للتطهير يتطهر، يعني سواء جه رعاف أو مثلا يعني
1: جرح بجرح
0: أو جرح هو والله جات النجاسة حتى من غيره أحيانا، لأن فيه من الناس عفويا يجي يمشي يلقى حد متقيء والله حاجة يعفس فيه نقول إحنا الله غالب عليه، لكن في اللي يجيب الفضول، بعض الناس يجيب الفضول يلقى الجماعة اللي نظفوا في المسجد الحرام دايرين دائرة بالحبال هذه،
1: نعم،
0: وهم علاش داروا هالدائرة؟
1: لمنع حد من أي أحد من الاقتراب يعني منها،
0: لمنع حد يعني
1: في حفظه، نعم طيبة. نعم نعم
0: في حاجة ينظفوا فيها ماهيش طيبة، الناس في اللي يجيب الفضول يسيب المسار متاعه متاع الطواف وبيقتحم داخل
1: هذيك الدائرة الحاجز يعني
0: الدائرة واه تقتحم ويبدو مطبصينها ودفعات الزحمة عفس في الواحد هذا، نقوله مشكلة ويتسبب في انتشار النجاسة، وبالتالي في مثل هذه الصورة يتوقف حتى يتطهر. نعم
1: بالنسبة للرعاف يعني يخرج للتطهر ولا
0: يخرج، نعم الرعاف يخرج للتطهر، وكذلك بالوطئ النجاسة أصابته النجاسة من غيره يخرج للتطهر
1: وبعدين يعاود الطواف من الأول ولا يبني على
0: والله الموضة الذي يقف فيه. أن المسألة هذه جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، جرى فيها الخلاف، ولذلك نظر للخلاف المذكور، إذا كان الإنسان يعني نقول حين قوي البنية من الشباب وغيره الأولى ليه أن يستأنف، الأولى ليه أن يستأنف مراعاة للخلاف هذا المذكور.
1: يستأنف الشوط
0: ولا الطواف
1: كله.
0: نعم يبدأ من الأول، وإذا كان هو في لي كبير السن أهو جات نجاسة من غيره مش معفو عنه في غيره، لكن هو في منتصف الطواف ولا كذا ومش من السهل أحيانا إعادة الطواف من الأول، فهني مراعاة للخلاف هذا لا بأس أن يبني، له أن يبني على ما مضى من الأشواط يتطهر، ومن غير طبعا هذا طبعا من غير من يخرج من البيت، اللي خرج من البيت هذا
1: لازم يعود من الأول،
0: لا يعود لجل الخروج،
1: نعم.
0: لكن لو تصورنا أن فيه مكان طهر فيها البقعة هذه مثلا، فهذا أو شيء يعني لابس حاجة قدر يحولها مثلا،
1: نعم
0: فهذا له أن يبني على الأشواط الأولى، خاصة إذا كان مرهق أو غيره، لأن هي مسألة فيها خلاف، منهم من يرى بجواز البناء ومنهم من يرى بينبغي الإعادة من الأول، فهذا إحنا نظرا لمراعاة هذا الخلاف قلنا إذا كان هو من نوع لشباب وصغير في السن وصابته هالشيء هذا يحتسب جهدا لله عز وجل ويستأنف من جديد خير، أما إذا كان معاه هو حتى عزيز كبار وشابين بتعبهم جرته يعني تطهر ويبني على ما مضى.

0: نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا هيك عرفنا حكم من لاحظ يعني النجاسة أثناء طوافه، وإنه يعني يتوقف ويزيل النجاسة، ثم إن كان قوي البنية يعني وقادر يعيد الطواف من الأول، وإن كان يعني كبير في السن أو يعني يصعب عليه ممكن يبني أخذا بمراتب الخلاف.
1: نعم نعم.
0: لكن شيخ من لاحظ النجاسة بعد أن انتهى من الطواف هل يعيده أم ماذا يعني؟
1: لا، هو اللي لاحظ النجاسة لأنه قال هو حكم الصلاة، وبالتالي هو حتى اللي يصلي والحال أنه قد اطلع على النجاسة بعد انتهاء من الصلاة صلاته صحيحة. غير الصلاة يطالب منام بالإعادة منام في الوقت، والطواف قالوا بالانتهاء خرج وقته، وبالتالي لا يطالب بالإعادة إذا يعني انتبه للنجاسة بعد الانتهاء من الطواف. نعم.
0: ونفس الحكم شيخنا يعني لو انتبه النجاسة بعد الانتهاء من ركعتي الطواف
1: كذلك
0: نفس الشيء.
1: نفس الشيء. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا، من يحمل غيره ويطوف به هل يجب عليه هو التنزه من النجاسة أم ماذا يعني؟
1: نعم، إذا كان هو حامل غيره
0: ممكن يعني كبار السن ممكن اللي عندهم يعني ممكن باول أو نجاسة أو شيء، هل يعتبر طوافه هو صحيح أم ماذا يعني؟
1: هو ما هو هذه حتى هو قضية المحمول، المحمول ضغط المحمول متلبس بالنجاسة.
0: إيه المحمول متلبس بالنجاسة يعني إيه؟ كبير في السن ممكن عنده يعني حفاضات أو عنده إيه؟ باول أو شيء.
1: هو هني لا يخلو حال هذا المحمول إذا كان هو يدفع به في كرسي متحرك.
0: نعم.
1: زي وقتنا هذا ما يضراش.
0: نعم.
1: لأن في الواقع هي نجاسة ما هيش ملقاة على على على السليم المعافى.
0: نعم.
1: ما هيش ملقاة عليه، وإنما هو ماسك في شيء طاهر اللي هو مقبض الكرسي نقول إحنا، ويدفع الكرسي وهذا لا حرج عليه. أما إذا كان هو ناقلها على كتافه فهذه يعني الأولى ليه أنه ما يطوفش به هو حامل ليه، حتى ولو كان هو صاحب سلس، لأن العفو خاص بصاحب السلس
0: لا يتعدى إلى غيره من حامل أو شيء.
1: نعم، إلا إذا كان في أضيق الأحوال نقول الطائف هذا قال يا ودي مرتين ما يقدرش، يعني لو أن هذا من غير كرسي.
0: نعم.
1: بأمه ولا أبوه بيحط لابد على كتافه ولا بينط، نقول إحنا في حمق غمرة، ولكن نقول له طوف بلنفسك قبل وبوك، بعدها طوف ببوك، لأنك أنت لما رفعت بوك ولا أمك عارف أن شمالها المحفاظة فيها نجاسة، فينبغي يطوف بروحه لأن هذا مطالب. لكن لو أردنا قال ما يمكنش هو نفسه يعني أن يطوف مرتين، مرة لنفسه ومرة هو ملزم بهذا، يسعى الحقيقة الخلاف المر، لأن هناك من خفف في أمرها.
0: نعم.
1: نعم. لكن نعم. يحطاط هو تو الآن بعد الكرسي المتحرك هذا
0: سهل،
1: سهل يحطه في كرسي متحرك يطوف به وما يضراش هذا.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا الشرط الثامن من شروط صحة الطواف هو ستر العورة يعني، فهل أحكامها كأحكام ستر العورة في الصلاة؟
1: نعم.
0: يعني المرأة إذا يعني صلى مثلا طافت كاشفة لشعرها أو جزء من شعرها أو جزء من صدرها أو قدميها ظهور قدميها يعني شو الحكم؟
1: نعم، هو حتى في الصلاة لا يبطل الصلاة كشف الذراعين أو جزء من شعر الرأس، وهذا للأسف يعني كثير من النسوة الآن تجد المرأة تصلي في نصف كم وتصلي في قفطان لنصف الساق وتصلي وركبتها عريانة وتصلي وجزء من رأسها مكشوف، فهذا ينقص من أجرها
0: القدمين بالذات يعني دي
1: القدمين بالذات. نعم، حتى النص كم في الصيف تجد هذا موجود في مجتمعنا، إلا المحافظة اللي هي عندها معرفة تجدها يعني بتعد توب خاص، بتعد توب خاص هي كمان طوال ومحرم ما بتعرف كيف تلبسها، ما تحطهاش على نقول الحين الرأس فقط وإنما ساتر العنق والنحر، فهذا يعني هذا اللباس التام اللي يوجب أو يعني ترتب عليه الأجر الكبير إن شاء الله. لكن الكشف هذا في الصلاة المحال تقدم ذكرها لا تبطل الصلاة، ولكن ينبغي أن تكون مستورة إلا العورة المغلظة. العورة المغلظة يعني تو المرأة البطن وما حذاها إلى الخدين، هذه من المغلظة في الصلاة. وكذلك الرجل عنده عورة مغلظة وعنده عورة مخففة، فمثلا السوءتان من الرجل مخرج البول ومخرج الغائط هذه مغلظة تبطل الصلاة، بخلاف المخففة كالفخذين والعانة وغيره فهذه عورة مخففة. فاحنا نقول للإنسان الطائف من رجل ولا مرأة يحرص على تمام الستر لأجل إتمام الأجر، لأجل إتمام الرجل يحرص على هذا.
0: طيب يا شيخنا، من سقط يعني عنه إزاره وانكشف جزء من عورته المغلظة كما
1: نعم.
0: ذكرت شيخنا من الرجال أو النساء
1: نعم.
0: هل يعيد الطواف من البداية أم يبني على الطواف الأول؟
1: هو هذه الحقيقة يعني هي تشبه المسألة هذه مثل ما ذكر التطهر من النجاسة
0: نعم.
1: وذلك بإمكانه أنه يستر نفسه ويستمر
0: نعم.
1: لو عاد لا شك أن هذا أحوط لي لو عاد من الأول.
0: نعم.
1: لأن هي قضية هل يبطل الطواف أم لا، هذه ناقشها الحقيقة بعض الفقهاء هذه المسألة، ولهذا قالوا هل هو شرط في صحة الصلاة فتبطل بتركه، منهم من قيدها بالقدرة والذكر، ومنهم من قيدها بالقدرة فقط، والمراد بالذكر هو التذكر، يعني هل الإنسان نزعها من تلقاء نفسه أم لا، وهل الستر وخلاف آخر، هل الستر هو واجب لأجل النظر ومش ليس هو لذات الطواف. لكن اللي يقع في مثل هذا يعني لو كان هو يعني نقول احنا قوي وكذا واستأنف، هذا لا شك انه افضل خير لي. واذا كان هو من الضعاف وغيره يلبس حواجه يستر العوره و
0: يعني يبني يبادر فورا بستر العوره، يعني
1: يبادر فورا بستر العوره. نعم يبادر.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك،
1: لأن هي لماذا هذا كل القيود التي ذكرت، لأن هو يعني لا يتصور أن الإنسان قد كشف نفسه اختيارا، وإما لا يخلو حاله، إما عجز سقط منه وهو في حال عجز ما استطاعش أن يمسكها، زي اللي يبدأ في شدة الزحام وهو يشد في الفوطة ولكن الزحمة يعني سلبت منه.
0: نعم.
1: العجز.
0: نعم.
1: وإما غفلة
0: أو جهل يعني بالحق
1: أو لا، هي
0: المغلظة هذه أكيد. نعم. لكن مخففة ممكن فيها شوية
1: الجهل، العذر به باعتباره في اللي يحمله ما يحملش، محمل الناس ولكن محمل المتعمد.
0: نعم.
1: لكن هم اللي يسقط منهم الحق، أن بعيد الإنسان حتى بالجهل يسقطها عمدا، هذه عورة
0: المغلظة هذه أكيد
1: العورة. نعم. هذا مرادنا. لكن بالنسبة للسقوط، إما عجز، إما أنه إنسان مريض لا قدرة له، أو أنه تصيح ولكن نسيبت منه قهرا نظر للزحام يعني.
0: نعم.
1: استطاح على الأرض ولا غيره، وإما أنها غفلة منه،
0: ذاهل ولا سارح ولا شيء، ما حسش بروحه،
1: نظر الاحتكاك الناس ببعضها البعض سلبت منه وهو لم يشعر
0: دون أن يحس. نعم.
1: دون أن يحس. فهذا يعني نظرا للقيود التي تقدمت ليه، لأنه يلبسها ويبني على ما مضى. لكن هي بالمناسبة شيخ عبد الرحمن ستر العورة.
0: نعم. فضل
1: حتى مراعاة رهم ما يجب ستره لأجل النظر مطلوب العناية به، تو المرأة مثلا اللي يجب ستره يعني تحاول أنها تدبالها من النحر والشعر حتى الذي لا يبطل الصلاة ولا يبطل الطواف.
0: نعم.
1: نعم. يعني حتى لا يفتن الغير الإنسان. وكذلك الرجل لابس فوطة لوطية ولابس فوطة الفوقية، إحنا عارفين أن عورة الرجل حتى مع الرجل ما بين السرة إلى الركبة.
0: ربنا.
1: وبالتالي ما لما هي كانت ما بين السرة إلى الركبة لابد أن يلاحظ هذا المعنى، ففيه اللي يعني يبقى واضع الفوطة اللوطية نقول إحنا في محل سبتة السروال.
0: نعم.
1: تحت السرة، وخاصة إذا كان هو بدين، إذا كان هو بدين تبقى يعني بطنه برا بسرتها بكل.
0: صحيح.
1: وهذه مشكلة، فلابد أن هو يعني يلتزم يضع الفوطة على السرة بحيث تكون مستورة السرة من تحتها إلى الركبتين. كذلك هذا إذا كان حتى في وسط الرجال راهو به، إذا كان هو في وسط الرجال والله معاه محارم بإمكانه ينزل حتى الفوطة الفوقية، واحد في الحجرة معاه أمه والله مثلا بنويته والله أخواته ويلبس الفوطة في الفوط متاعه وخرج من غير الفوطة فوقية ما فيش بأس، محارم أو جمع من الرجال ما فيش بأس. لكن لما يكونوا نساء أجنبيات يعني حتى ولو كانوا أقارب، بنت عمه ولا بنت خاله ولا اللي هو أو غيرهم من النساء المسلمات، فهذا يعني يجب عليه أراه نقول له نبهوه حتى كشف الصدر والبطن والظهر، هذا من العورة للرجل، وبالتالي لا ترى منه إلا الرأس والأطراف، كونه يعني ترك رأسه من رقبته ورقب فوق كتافه رجليه من اللوطة، هذا معلش شيء فيحتاط ما يخليش روحه يعني حاط الفوطة فوق هكذا مسدولة من هني ومن هني وبطنه مكشوفة والصدر مكشوف.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن عرفنا شروط صحة الطواف فلنأتي على ذكر واجباته.
1: وطبعا هذا الكلام اللي كنت نقول فيه، ومع هذا لا يضر الطواف، ما هو مرات في اللي يقول أني كيف كنت دير عمره قبل والله كذا وضح وصدره وبطنه عريانات رجل في وسط الطواف، نقول هذا تقصير في قضية النظر لكنه لا يضر
0: الطواف.
1: نعم.
0: طواف صحيح.
1: طواف صحيح.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن عرفنا شروط صحة الطواف فلنأتي على ذكر واجباته، لكن أولا ماذا يترتب على ترك هذه الواجبات؟
1: يترتب على ترك الواجبات إذا كان هو قريب من المكان أو نقول مازال في مكة تجب عليه الإعادة،
0: يعيد
1: هذا الركن.
0: نعم.
1: يعيد الركن اللي فقد واجب من الواجبات. أما إذا خرج من مكة عائدا إلى بلاده فهذا الذي يجبر بهدي، نقول له أول واحد مولي أبعث مع حق خروف.
0: نعم. وأول هذه الواجبات شيخ، أول واجبات الطواف،
1: أول واجبات أن يبدأ من الحجر الأسود. لما يدخل الإنسان، لما يدخل المسجد الحرام، إما أن يتفق دخوله مع في جهة الحجر الأسود، هذا جيد، يقترب من زاوية الحجر الأسود ويكبر ويبدأ في الطواف. أحيانا يكون هو داخل بالعكس، إما من جهة المروة من غادي، والله من جهة باب العمرة، من جهة الحجر إسماعيل مثلا، فهذا لا بأس يدخل من أي باب، لكن لا يقصد أنه قد بدأ في الطواف من تلك الزاوية التي بدأ الذي دخل من جهتها.
0: نعم.
1: وإنما يعد هذا ماشي لبداية الركن، ماشي معلش يمشي مع الناس، يمشي مع الناس إلى بداية الركن الحجر الأسود وعندها يبدأ.
0: نعم. يعني لازم الشوط يبدأ من الحجر الأسود.
1: لابد يبدأ من الحجر الأسود. لكن لو لقينا واحد قال والله بديت من الزاوية التي قبل الحجر الأسود التي هي فيها
0: ركن اليماني،
1: أو بدأ في واحدة من الزوايا اللي فيها حجر إسماعيل مثلا،
0: نعم،
1: نقول له كأنك ما زال موجود في مكة، يعاود لو بدي يعده من غادي.
0: نعم.
1: معنى عنده شرط شوط ناقص.
0: نعم.
1: فنقول له هني كنت ما زلت في مكة، لابد تولي الكعبة المشرفة وتعاود طواف القدوم مثلا اللي انت ضفته. وكان قال لا والله ولا ليبي أروح، بعد ما روح ليبي يتحدث بأنه بدأ من زاوية قبل زاوية الركن بتاع الحجر الأسود، نقول له وجب عليك هدي.
0: نعم. أما شيخنا لو كان يعني مش من زاوية أخرى أو مش من ركن آخر، لكن قريب من الحجر الأسود، مش من الحجر الأسود، مش من ركن من الحجر الأسود بالضبط، لكن قريب منه، شنو حكمه هنا؟
1: هو الشيء اليسير لعله كما قال الفقهاء يعني القريب من الشيء
0: يعطى حكمه،
1: يعني يعطى حكمه. نعم.
0: نعم شيخ
1: بارك الله. وديما هو الإنسان في البداية ماذا به ما يبدأش بعد الركن، بعد الحجر الأسود.
0: ايه؟
1: يعني يخلي روحه قريب انه بيوصل يشرع.
0: نعم.
1: بخلاف الانتهاء، الانتهاء لما بيختم الشوط الاخير ما يطلعش من النقطه اللي بدا فيها وهو يبقى يراقب في بدايه الحجر الاسود، لا لين يتجاوزه
0: بزياده، يعني يحتاط
1: بزياده. نعم. يفوت بخطوه ولا خطوتين حتى يتجاوز الحجر الاسود.
0: نعم
1: شيخ. يعني وكان بخطاب اخر نقول في البدايه يبدا من بدايه الحجر الاسود.
0: نعم.
1: وفي النهايه يبدا من نهايه
0: الحجر الاسود.
1: الحجر الاسود. ايوه.
0: نعم شيخ بارك الله فيك. شيخنا هذا بالنسبة للواجب الأول من واجبات الطواف، فما هو الواجب الثاني؟
1: الواجب الثاني أن يكون ماشيا حال الطواف، يعني ما يكونش راكب، وهذا الوجوب يتعلق بالقادر، إنسان صحيح معافى
0: مستطيع يعني.
1: مستطيع. ولقى الناس مقعمز على الكراسي ويدفقوا بيهم وفي اللي كهربائيات ونمشوا.
0: نعم.
1: فهو موسر وحال تباهية، كري واحد قال أعطاه الفلوس وقال له يلا
0: خير من التعب، يعني خير من التعب، يقول
1: خير من التعب. نقول لا، انت بتعاوده وكان كروح لليبيا تبي هدي، الا اذا كان هو عنده عله، نسال الله العافيه للجميع، عنده احتكاك في ركبه، عنده عله في ظهره، مدير عمليه، المهم عنده حاجه يشق عليه مشقه كبيره المشي، مش بالضروري عجز مطلق، حتى المشقه الكبيره يعني لو بيطوف على رجليه بصهره، نقول احنا هذيك الليله والله بيمشي وهو يتالم،
0: بيتاخر برؤه يعني في
1: هو بيتاخر برؤه، فهذه المشقه الزائده هذه كلها يعني تعفيه من المشي وله أن يركب في كرسي متحرك.
0: طيب شيخنا ما هو الواجب الثالث من واجبات الطواف؟
1: الواجب الثالث أن يصلي ركعتين بعد نهاية الطواف، بعد أن ينتهي من الطواف، يعني يأتي بركعتين، وهذه من الواجبات، لو انساها نقول لولي للكعبة عاود الطواف ثم تصلي الركعتين، لو نسيها خرج يعني من بيت الحرام، لما روح الفندق قال والله طفت 7 أشواط وأنا جيت، نقول أول اللي ما صارش منهم.
0: في بعض الناس شيخ يظن أنها سنة يعني الركعتين هذه اللي بعد.
1: لا واجبات هذه لتتميم الطواف، واجبات من واجبات الطواف.
0: واجب من واجبات الطواف.
1: واجب يعني. نعم واجب من واجبات الطواف، وبالتالي لو هو طاف 7 ولا للفندق وقال والله كيف كنت طوف صليت يا فلان، لا ما صليتش، نقول له معناه ما صارش منه هذا الطواف، عاود من الأول ثم بعد ذلك تصلي ركعتين.
0: طيب شيخنا.
1: وإذا رجع ليبيا. روح يبعث هدي. يعني
0: جبر هذا التقصير في الواجب.
1: نعم جبر ترك الركعتين،
0: ترك الواجب
1: من الواجبات.
0: طيب شيخنا أين يستحب أن يصليهما؟
1: هو الحق أنه يستحب أن يصليها خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم هذا الزجاج الأصفر اللي يعني موضوع مقابل الجهة اللي فيها الباب.
0: نعم.
1: الجهة اللي فيها باب الكعبة تجد عن بعد أمتار زي ما عبر واحد من الحجاج قال لها الفانوس هذا شنو؟ هو فعلا من باعتبار أصفر كي
0: مذهب لون ذهبي.
1: مذهب ظن أنه فانوس. فحتى حين نقول له هذا الشيء هذا اللي يشبه الفانوس الموضوع هذا في مقابل الجدار اللي فيه باب الكعبة تلقاه مرتفع هذا هو مقام إبراهيم. قيل بأن إبراهيم كان يعني يصعد عليه عند بناء الكعبة المشرفة.
0: وثم أزيح من مكانه وفي عهد عمر بن الخطاب.
1: نعم أزيح من مكانه وزيد الآن حتى الآن تبع.
0: وخروه التالي شوية.
1: نعم وخروه التالي شوية. ولكن قعد في نفس الاتجاه.
0: نعم.
1: فالإنسان مطالب استحبابا مش فرض من باب الاستحباب أنه يصلي خلف مقام إبراهيم يعني تخرج على المقام إبراهيم بينك وبين الكعبة المشرفة. وابتعد من استطعت هذا إذا إن تيسر.
0: نعم.
1: لكن إن لم يتيسر
0: هذا مستحب يعني الموضوع هذا مستحب.
1: مستحب وخر ما استطعت وما دام الحجر المقام إبراهيم قدامك إذا تيسر هذا الأمر وكان ما تيسرش مهما وخرت لقيت الزحمة شديدة أو الطائفين أو لقيت جمع من النساء لأن أحيانا هذا المكان يعني يتلاقوا فيه نسوة هلبة الناس اللي جايين
0: مؤخرة الصح أنا فيه النساء نعم فيه النساء صح
1: نعم في العاجم وغيره فنقول لي حتى ولو كان الجيم مكان اللي بيصلي فيه وأمام النساء نقول الأولى ليك أنك أنت تبحث عن مكان آخر من باب دفع المضرة مقدم على جلبي المصلحة فنقول ما تجيش أنت على تركع وتسجد قدامك مرة راكعة ومرة ساجدة ما يستقيمش الحال
0: صح
1: فأترك المكان وفي أي مكان تصح الركعتين في أي مكان من
0: طيب شيخنا لو صلاهم ركعتين في الحجر داخل الحجر
1: لا في الحجر لا هذا استثناء استثناء في حجر إسماعيل ما يصحش لا يجوز هذا يصليهم برا ولكن لو أراد أن يصلي ركعتين في حجر إسماعيل نافلة يصليها نافلة من غير الفرائض ومن غير ركعتين الطواف
0: يعني ركعتين الطواف غير جائز صلاتهم داخل الحجر
1: غير جائز
0: غير مجزئ
1: حتى الفريضة مرات هو كيف واصل كيف خش مكة وما صلوش في الطريق ما يقولش والله فرصة يخليني خش يصليهم في الحجر
0: حتى لو وخر 300 شيخ اللي ذكرتهم يعني
1: نعم لأن حتى ولو وخر هو صحيح لو كان هو 300 ولو في جو في الكعبة لكن ما يقدرش حتى وخر قالوا لعموم بعض النصوص تقول الحجر من البيت هناك نصوص فصلت الأدرع كم ذراع اللي هي داخل البيت ولكن قالوا فيه نصوص جاءت عامة أن الحجر من البيت هكذا
0: هذا البناء يعني كامل اللي داخل البيت يعني
1: نعم كله من الكعبة
0: كله من الكعبة
1: وإن كان هو على وجه التفصيل يهم منه اللي على وجه التفصيل اللي بيقول أنه هو عنده حرص أنه بيصلي ركعتين في جوف الكعبة نقول قدرت تركب وتصلي ركعتين محظوظ
0: نعم
1: بارك الله فيهم اللي خلوك وكان هم ما حصلتش يعني
0: تحرص أن تكون أقرب ملاصق للكعبة من جهة الحجر
1: داخل الحجر الكعبة المشرفة
0: نعم شيخ بارك الله فيك شيخ هل يستحب يعني أن يقرأ بسور معينة في الركعتين هذو
1: هو يستحب في الغالب مثل هذه المواطن أن يقرأ بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لكن بأي سورة أخرى يجزي هذا يجزي يعني اختار سورة تانية قال بنقتصر على آيات مرة الظرف ظرف الزحام شدة الزحام وخاف من أنه هو حتى يعفس عليه هذه كلها مرة يعني نقول الحين الإنسان ما يغفلش عنها راهو
0: نعم
1: تو مرات الإنسان بيصلي ركعتين وخاصة في وقت العمرة ولا وقت غيره ولا حتى حج وفيه من واقف حداه من هني وهني طيب
0: نعم
1: لكن مرات حتى اللي واقفين يلقى روحه يعني في موطن في شيء من الخوف الناس بيطيحوا عليه الناس كذا يلقى روحه معطلهم فله أن يقتصر حتى على فاتحة وآية مثلا والله أقصر من السورة هذه لا بأس
0: نعم
1: لو قرأ الكوثر ولا قرأ غيره لا بأس
0: نعم شيخنا بارك الله فيك طيب شيخنا لو من طافها بعد صلاة العصر هل يصلي الركعتين بعد الطواف أم يؤخرهما
1: الحق أن هذه المسألة من مسائل الخلاف لا شك أنه الأحوط أنه يدرك ويعلم أن هذا الموطن بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر أنها من مواطن النهي من أزمان النهي التي نهينا عنها في قاع النافلة فيها نهي الإنسان أن يأتي بالنافلة في هذا الزمن وبالتالي لما كانت ركعتي الطواف هي ليست من الفرائض فهذا يعني تحقق فيها ما تحقق في عامة النوافل فقالوا الرأي لعله المشهور هو أن الإنسان إذا طاف بعد الفجر يؤجل ركعتي الطواف بعد شروق الشمس بعد حل النافلة وإذا طاف بعد العصر يؤجل ركعتي الطواف بعد تحقق الغروب يؤجلهم، لكن هذا مشروط بأن يصلي الركعتين بوضوء طواف، بوضوء طواف
0: نفسه.
1: فلو انتقض عليه الوضوء يعيد الطواف من جديد. الحال هذا يعني يبغي حنين الحمد لله أن فيه خلاف في القضية هذه، فيه اللي يجوز الإنسان يصلي ركعتي الطواف حتى بعد العصر. نعم حتى بعد العصر. ولهذا اللي جوز كما نقل ابن عبد البر نقل الخلاف في هذا بإباحة يعني الصلاة، إباحة الطواف وركعتيه بعد الصبح، هذا قول موجود.
0: نعم
1: موجود. وفيه قول آخر أباح للفجر وبعد الفجر وبعد العصر.
0: نعم.
1: يصلي الركعتين ويصلي ويطوف. فهذا اللي معه شيمين وعزائز والله هو ما لا قدرة له على إعادة، لا قدرة له على الإعادة ولا قدرة له على الانتظار.
0: نعم.
1: هذا لا بأس يعمل به الرأي هذا.
0: نعم.
1: يطوف ويصلي الركعتين.
0: هو الشيخ بالنسبة للركعتين هل واجب أن تكون بعد الطواف مباشرة، أن تكون متصلة بالطواف، أم لو أخرها فيش مشكلة الركعتين؟
1: والله هي من أعمال الطواف، من أعمال الطواف، ولذلك قربها مطلوب، حتى أنهم قالوا لو انتقض الوضوء بيعاد الطواف من جديد.
0: يعاد الطواف.
1: يعاد إذا انتقض الوضوء ما يتوضأ، هو لو كان قال يتوضأ بعتالي وصليهم ركعتين بس هذه عاش هذيك المشكلة كبيرة.
0: نعم.
1: يعني لو طافوا بعد العصر وقول لما أنا بعد المغرب حتى انتقض الوضوء توضأ وصلي ركعتين، لكن بيعاود الطواف من الأول، هذا هو محل المشقة يعني.
0: حتى شيخنا في غير يعني بعد العصر أو بعد الفجر في غيرها من الأوقات، في سائر الأوقات لو طاف لكن ما صلاش ركعتين مباشرة يعني.
1: نعم.
0: يعني أخر شوية ممكن جسد بشي يرتاح وممكن طال به الراحة يعني.
1: والله
0: ما غير ما ينتقد حتى وضوءه يعني.
1: لا
0: هي من السنة يعني فقط يعني. نعم. الاتصال يعني
1: هو الأصل أنه بعقب الطواف يصلي ركعتين.
0: نعم.
1: لكن لو طول هل يقع عليه الضرر كما وقع في الفاصل بين الأشواط، الفاصل الطويل تقصد؟
0: نعم.
1: الحق الآن الله أعلم، كان لقينا في حاجة.
0: طيب شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. شيخنا أيضا عرفنا أن ولي الصبي ينوب عنه في الإحرام، فهل ينوب عنه في ركعتي الطواف كذلك؟
1: الحق أن هذه كذلك هي من مسائل خلاف قضية النيابة، منهم من قال هذا عمل بدني الطواف عمل بدني فلا ينوب عنه، كما أنه لا ينوب عنه في التلبية، لما جوا في الميقات قالوا لا نوب عليه في بالنية، يقول نويت ندخل هذا الصبي مثلا في نسك الحج أو العمرة، لكن ما لم يؤمر بأن يلبي عنه كذلك ركعتي الطواف. ومنهم من جوز له ركعتي الطواف باعتبارها تتبع الطواف يعني.
0: ولو كان يعني الصبي يفهم يعني مميز ممكن يعلموه يعني الصلاة
1: على هذا في شكل
0: إيه؟
1: اللي يعرف يقوم بالشيء بروحه هذا يعلم
0: الصبي المميز يعني.
1: نعم الصبي المميز يعلم ويطبق لنفسه،
0: يصلي بنفسه،
1: يصلي بنفسه.
0: لكن الكلام يعني على الصبي غير المميز،
1: الكلام على الصبي غير المميز صغير يعني نقول حيل في القماط ولا درويش حدك ولا غيره.
0: نعم نعم شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. شيخنا انتهى الوقت، وقت الحلقة.
1: يا سيدي بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونسأل الله القبول والتوفيق إن شاء الله.
0: آمين وفيك بارك الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فقه الحج، فإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: إذن شيخنا، سؤال الأخت أم محمود تسأل تقول يعني هي مطلقة وزوجها يعني يقول الناس أنه هو مطلق بالثلاث ويعني مفارقها، فتقول يعني أنه هو هي عايشة في بيت ولدها المتوفى وعندها بنت متوفاة يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته في يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة، الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني، وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة، عفوا لا نفقة لها. الطلاق البائن هنا العصمة الزوجية انفكت، انفكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة، إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة، لأن كما في آية أسكنهن حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر آية كويس. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها، أن الطلاق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مزالت زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية انفكت فطلاق البائن لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة لها والله أعلم.
0: بخصوص مرتب البنت المتوفاة،
1: مرتب البنت المتوفاة هذا يعود إلى لأنه هو ماهوش وارث، ماهوش تركة، وهو ليس ميراثا، مرتبات الضمان ليست ميراثا، وإنما هو يعني مبلغ تخصصه الدولة لأفراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفادة من هذا المرتب، سواء من أبناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، هذا شيء ينظمه القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول لنا لها حق وليس لها حق، هذا يرجع إلى
0: لوائح.
1: القانون اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر، لأنه ليس ميراثا، لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عند مصنع صالونات،
1: عفوا، والنفقة تجب على أبنائها، إذا كان عندها أبناء قالت عايشة مع ولدها، الولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني، فيجب عليه أن ينفق، إذا كان من سعة يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أحييكم تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله أيامكم، هذه الأيام التي هي ما من أعمال أو ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر والتي نحن في صددها. نسأل الله أن يعيننا على الطاعة فيها ونتقبل منا صالح الأقوال والأعمال فيها. أحييكم في برنامج فتوى في الجزء الأول منه، صحبة الفريق المصاحب لي في هذه الساعة الأولى، وللاستماع إلى استفساراتكم وأسئلتكم والإجابة عنها وفق ما أذن الله بذلك. وللاتصال يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0. هل هناك اتصال؟ الأخ عبد الله، السلام عليكم. الأخ عبد الله،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وزيد الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: جزاكم الله كل خير لهذا البرنامج الرائع.
1: جزاكم مثله.
2: بالله يا شيخنا، نبدو الصيام يوم السبت.
1: نعم.
2: كراهة يوم السبت حتى في عشر ذي الحجة، هل في كراهة؟ جزاك الله خير شيخنا.
1: نصوم يوم السبت إن شاء الله. نعم. السائل الكريم يسأل على صيام، حكم صيام يوم السبت حتى في يوم عرفة أو في هذه الأيام. أقول السائل الكريم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصومن أحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصومن أحد يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود هجرة فليمضغ. هذا الحديث الذي يحتج به عادة من لا يرون صيام يوم السبت حتى ولو وافق عرفة أو وافق عاشوراء وغير ذلك، وهذا الحديث يقول بعض العلم أن يضعفه بعض أهل العلم وفيه اضطراب. والحديث أيضا كذلك العلماء يكاد يكون إجماع، أن إذا وافق صوم يصومه الإنسان يعني من الأيام التي فيها الصوم مستحب ومندوب وثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كصوم يوم عرفة الذي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة قبله والسنة بعده، وصيام عاشوراء وغير ذلك. يعني الحديث، عموم الأحاديث الواردة في الصيام تدل على جواز الصيام يوم السبت. وقلت نقلا عن أهل العلم من السابقين من السلف والخلف أن إذا وافق صوم يوم السبت صوما يصومه الإنسان عادة فلا حرج في ذلك، ويعني لا يكاد يكون إجماع في هذه المسألة، يكاد يكون الإجماع في هذه المسألة. فالصيام لأنك أنت أخي الكريم عندما تصوم لا تصوم لأنه سبت، أنت كل يعني الإنسان الذي لا يصوم عادة يصوم لما يصوم يوم بعد يوم في الغالب أو يصوم في النوافل، يا إما يصوم يوم يا إما يصوم اثنين وخميس يا إما يصوم في بقية الأيام، أو لا يصوم عادة إلا في المناسبات التي وردت السنة فيها كما قلت عاشوراء أو عرفة أو غير ذلك. فأنا لم أصوم السبت الماضي ولا لي قبلها ولا لي قبلها ولا طيلة أيام العام، يعني لا نصوم السبت إلا وافق رمضان وغير ذلك. عادة الناس أقول في العادة، في العادة أن الناس الذين يحرصون على صيام عرفة وعاشوراء وغير ذلك أو العشر من ذي الحجة فإنه تجده أن في بقية الأيام السنة يوافق السبت ولا يصوم ولا يخطر في بالي صيام يوم السبت. إذن هنا أنا لا أصوم السبت لأنه يوم سبت، هذا المحل الكراهة أو القول بعدم الجواز، يعني يعني لا أصوم السبت لأنه السبت، يعني لو وإنما أصوم اليوم الذي ورد فيه النص باستحباب صيامه كما قلت العشر من ذي الحجة أو كما قلت يعني صيام يوم عرفة مثلا، فأنا أصوم اليوم لأجل هذا اليوم لا لأجل أنه سبت، فهذا الفرق والله أعلم. وبالتالي كما قلت أن العلماء يعني من السلف والخلف على جواز صيام يوم السبت إذا وافق صوم يصومه الإنسان كما ورد في ذلك النصوص في هذا الشأن. ودائما الإنسان يعني كصيام خير صيام صوم يعني صوم يوما وافطر يوما، قال الثلاثة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحد أصوم ولا أفطر، قال صوم يوم وافطر يوم، صوم يوم وافطر يوم، اللي يفطر يصوم يوم يفطر في يوم يعني يوم بيوم، أكيد حاجة سبت واثنين وعشرة وعشرين، يعني فلنقول أن هذا إذا وافق الصوم يوم بعد يوم يعني السبت ما تصيماش، هذا لا يقول به عامة أهل العلم والله أعلم. فالإنسان يعني وهذه مسألة ينبغي أن ننبه إليها إلى خطباء الجمعة حقيقة، يعني يحرمون الناس من قول عامة أهل العلم ومن عامة قول السلف يعني على فتوى معينة ويتشددون في فتوى يعني لعالم واحد معاصر. يعني أنت خطيب الجمعة يعني عموما لست مؤهلا للفتوى، هذه حقيقة ينبغي أن نعرف الخلفيات أن يعني عامة خطباء الجمعة تكلم عن العموم ليس على الأفراد، يعني أكيد في ناس يعني مختصة في العلم الشرعي ولا من هذه الفتوى لا شك في ذلك، لكن تكلموا حتى اللي نحضروه محنين في خطب الجمعة تعرف أنه ليس من أهل العلم وليس من طلبة العلم المتخصصين في الفتوى، فيأتي إلى فتوى يعني شذ بها أحد العلماء المعاصرين شذ بها على قول السلف والخلف ويأتي بها هي وهي الحجة، وهو نفسه الشخص الذي يفتي هذا على المنبر ليس من أهل الفتوى، وهذا تضييق على عامة الناس ويحرم الناس من أجر عظيم والله أعلم. يعني لو الفتوى لما تصدر من شخص متخصص ومعروف أنه من أهل العلم الشرعي في النهاية هذا اجتهاده الذي رأى أنه الراجح فيش بأس بذلك، لكن لما يأتي إنسان وكما قلت يعني من عامة يعني هو يعني لو نشوفه في السيرة الذاتية لطلب العلم الشرعي أنه يعني محفظ قرآن، يعني أكثر ما يمكن، وطبعا لا نقلل من حفظ القرآن لكل منه مجال هو يختص فيه، يعني ممكن يجي إنسان محفظ قرآن في القرآن المفتي لا ممكن يتصدر الفتوى لا يجاريه في حفظ كتاب الله وإتقانه، فلكل شأنه ولكل تخصصه. فأني هذا الذي أشير له أن نأتي إلى هؤلاء الناس ومثل هذا الذي هو ليس من أهل العلم وليس من أهل الفتوى ويأتي إلى فتوى شذ بها أحد العلماء المعاصرين رحمه الله ويجعلها هي الأساس وهي الحجة وهي الدليل ويخالف بذلك قول عامة جمهور أهل العلم من السلف والخلف والله أعلم. إذن فصيام يوم السبت إذا وافق صوم يصومه الإنسان فلا بأس بذلك والله أعلم. الأخ عبد الله السلام عليكم. اتصال

0: أخبار. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ والله يعني حصلت معي حادثة تو في الأيام العشر للحج هذه.
0: خير إن شاء الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ.
0: نعم. طب كلمني من الهاتف يا أخي الكريم.
1: والله حصير المهم أنني في الأيام العشر هذه الحج الحجة توه.
0: نعم.
1: فيها قامكم الله كلب ضال.
0: نعم.
1: يا مشيت دورت سم وخذت له سم ودرت له.
0: نعم.
1: ولهذا السم هذا ما كانش يكلفه. كان قامكم الله العصافير والحيوانات الثانية والدجاج و...
0: نعم.
1: فما حكم في هذا يعني خليت في الكلام هذا كذا ما حكم في ذلك.
0: طيب انت ليش الكلب الضال هذا كان يؤذي الناس يعني؟
1: خذيت الكلب هذا ياكل في الدجاج كرمكم الله.
0: ياكل في الدجاج هو؟
1: مو بشي فسد علينا هي فسد علي هرب والله.
0: نعم.
1: ولكن هو ما كلاش يسم
0: كلا الدجاج اللي كلاك سامحني الدجاج
1: اللي
0: كلاك الدجاج اللي كلاك دجاجك انت ولا دجاج غيرك؟
1: لا ليني والله.
0: دجاجك انت ان شاء الله تسمع الاجابه.
1: لكن فيها من عصافير وحمام وواحد تاثر بذلك.
0: ان شاء الله في شيء بس تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم اخي يونس. السلام عليكم اخي يونس. السلام عليكم اخي يونس.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: تحية طيبة دكتور محمد وحياك الله وزار
0: مساءكم مساءكم إن شاء الله الكريم. بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم وعلى المنبر الكريم إن شاء الله نسأل الله عز وجل كل المسلمين إن شاء الله. نعم والله هو بقدر ما هو سؤال حقيقة في حديث مثلا دقيق يعني تحت مسؤول العظيم صدقة اللسان كلمة تدفع بها كريهة و
0: نعم. لم أسمع جيدا.
2: قلت في حديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت عمدة صحة.
0: نعم.
2: يقول صدقة حسان كلمة تدفع بها كريهة وكريهة وتحكم بها الدماء. أتمنى منك كلمة في الأيام المباركة الفضيلة هذه وجهة ثواب كف اللسان حقيقة أشوفه في كيف هذه عجيب في الدم والسكن في الأماء وفي كل أن صدقة الأعمال هو قال ربي وجهنا وجهك الخير قال ربي يجزيك
0: خير إن شاء الله بإذن تعالى.
2: مشكور جدا شيخ محمد
0: ورحمتك. طيب الأخ فرج يقول عندي كلب يعني ضال كلمة ضال يعني ليس ملك لأحد في المنطقة كما يعرف من السؤال وهذا الكلب يؤذي الناس يؤذي الناس يعني يأكل في الدجاج ويأكل في الحمام أو يأكل في الدجاج يعني نقوله مفسد. القاعدة أن كل حيوان مفسد يعني سواء قطوس أو كلب أو أي شيء يعني يؤذي ولا يمكن اتقاء شره يعني إلا بالتخلص منه بالقتل فلا بأس بذلك والله أعلم. يعني الكلب مثلا إذا كان هو يمكن مثلا وضع في مكان نائي ما فيش بشر ويأكل من خشاش الأرض وكذا وهي أفضل من قتله أفضل من قتله. لكن إذا كان ما فيش إمكانية يعني هو لا يمكن إمساكه أو يعني مستوحش يعني ولا يمكن الاقتراب منه ويخاف الساعي نفسه ولا عليه ماله منه ففيش ليس فيه أو ليس لا توجد طريقة عفوا لا توجد طريقة إلا بالتخلص منه بالقتل فلا بأس هنا بذلك لا بأس بذلك. لكن ينبغي أن يقتل بالطريقة اللي هي نصت عليها الشريعة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني ينبغي أن يقتل بسم يعني يؤتي عليه بسرعة أو يهلكه بسرعة يموت فيه الساعة نقوله دي سم يعني بحيث ما أول ما يأكل لا يموت على طول ما يقولش يتعذب ويتلوى ويقعد يوم ولا يومين وكذا حتى يموت هذا التعذيب لهذا الحيوان وبالتالي هذا لا يجوز إذا كان بهذه الطريقة. أما قتل، إذا قتلتم فحسن القتل كما قلت، يعني القتل تقتل بطريقة سريعة بوجه مقرون زي ما يقولوا، يعني بأي حاجة يعني يموت على طول بحيث يستريح ولا يتعذب. يعني فهذه مسألة. الأخ فرج قال إني والله درت له السم، لكن بدل ما يأكل الكلب كله الدجاج، كله الدجاج وكله أشياء أخرى، هذه لا إثم عليك إن أنت لم تقصد هنا الإفساد ولم تقصد القتل، لأن حتى القتل الحيوانات التي زي الحمام أو العصافير أو القتل لأجل قتل شرعا لا يجدها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتخذ الصيد أن يأخذ الصيد غرضا يعني تقتل لأجل القتل لمتعة القتل، فهذا شرعا لا يجوز معي. لكن أنت هنا القصد إنما هو قتل هذا الكلب الذي أفسد عليك الدجاج وأملاكك، وكما قلت فإن القتل هنا جائز، وبدل ما درت السم للكلب هذا وبدل ما يأكل الكلب كلاه مثلا حيوان آخر، الحيوان الآخر هنا عندنا إذا كان هو داخل نطاق بيتك أنت أو مثلا والدجاج بتاعك هذا أنت أمر يعني خسارة جاءت لك أنت مادية، لكن لا إثم عليك شرعا كما قلت لأنك لم تقصد الإيذاء. لكن لو مثلا حطيتها في الشارع وكل منا مثلا مواشي ناس تانية يعني من عفوا يعني قصدي أنعام ناس تانية تتمنى نعجة ولا منا مثلا دجاج ولا كذا ومات، هنا يعني تغرم أنت هنا تغرم والله أعلم، أو كلمة تغرم قول فضل العام الناس العامة، أي أنك يعني تدفع لمن مات له هذا الحيوان تدفع له ثمنه العمد والخطأ في أموال الناس سواء والله أعلم. الأخ محمد السلام عليكم، قطع اتصال الضهر. أخ علي السلام عليكم.
3: ألو.
0: أيوه تفضل. السلام عليكم
3: دكتور، شو حالك؟
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: عندي سؤالين يا دكتور
0: إن شاء الله.
3: ألو
0: نسمع فيك أخي الكريم تفضل.
3: عندي عندنا أرض إحنا اللي جدنا.
0: نعم
3: جدنا جد بو يعني.
0: نعم
3: وعمامي.
0: نعم
3: كتبها اللي استثمرها يدير تليف، سوى اللي استثمر فيها غرس فيها زيتون،
0: اللي استثمرها
3: يجوز ولا مجوز؟
0: أروح واحدة بس، اللي استثمرها يدير فيها تليف
3: غرس فيها زيتون وهي حبس محبتها جدي.
0: شو معنى اللي استثمرها يدير فيها
3: تليف؟ هذه واحد هذه واحد
0: يا أخي علي.
3: السؤال الثاني أنا يعني أشك ورمه
0: أخ علي،
3: أفطرت في رمضان 7 أيام ورديتها من 7 أيام تجديد كل يوم على كل يومه.
0: نعم السؤال الأول، بس السؤال الأول اسمع فيه يعني.
3: السؤال الأول
0: عود السؤال الأول، عود السؤال الأول بشوية بشوية بس.
3: السؤال الأول عنا أرض حبس لجدي.
0: حبس على منه؟
3: على الله قال لي ستمر من أولادي يدير تليف.
0: باه اللي ستمرها من أولادي يدير تليف كويس. اللي ستمرها باش يستثمرها
3: أولاد عمامي، وما هو يستثمر فيه غلس في الزيتون وقفناه ما باش
0: ما هو شين الاستثمار هو؟
3: هيك تملك أنت
0: يا أخي علي.
3: هل يجوز ولا ما يجوز؟
0: يا أخي علي هو ما هي طريقة إن شاء الله نحاول نجاوب في العموم إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
3: نعم.
0: نحاول نجاوب في العموم إن شاء الله بإذن تعالى.
3: كيف شيخ؟
0: قلت لك نحاول نجاوب في العموم، الاستثمار منصوص استثمار معين جدك. الاستثمار منصوص عليه نشاط معين ولا مطلق؟
3: لا مطلق.
0: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة بدي تعالى إن شاء الله. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي الكريم تفضل. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل يا أخ محمد.
4: قلت لك يا شيخ نسر، ما حكم ما يكتب على الأضاحي أثناء شخص لغش محمد؟
0: ما يكتب على الأضاحي؟
4: لغش محمد
0: أثناء الأشخاص يعني الأملاك، يعني هذا باسم فلان يعني لما يشتري وخليه في الزريبة يعني زي ما نقوله هيك.
4: إيه
0: خير إن شاء الله. نعم طيب إذن الأخ يونس يتكلم عليه صدقة اللسان. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روية عن النبي صلى الله عليه وسلم روية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان. قيل وكيف ذلك؟ قال الشفاعة يحقن بها الدم وتجر بها المنفعة إلى آخر الحديث الله أعلم. فالحديث الله أعلم من حيث الصحة يعني حقيقة لا أعلم صحته يعني هذا الحديث، ولكن كما هو وارد يعني صدم أن من أراد يتكلف فليقول خير أو ليصمت، هذه القول خير. ولتكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النصوص واردة، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وورد أيضا التحذير من اللسان، تحذير من اللسان في السوء، وأن ثكلتك أمك يا معاذ هذا الحديث الله أعلم. وهل يكب الناس إلا حصائد في النار إلا على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف يعني ورد قول معروف باللسان في العادة، يعني هذا الإنسان يتكلم يعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأكيد يعني الشفاعة من شفع شفاعة حسنة هذا هو أجرها. فصدقة اللسان هذه هي يعني بدل ما يعني كما وردت في استعمال اللسان فيما لا يجوز شرعا كالنمام وكالغيبة والأثام كما قلت. هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنته؟ يعني والنبي صلى الله عليه وسلم اضمن لي ما بين فكيك وبين لحييك، ما بين لحييك عفوا وبين رجليك اضمن لك الجنة. يعني كلها تحذر من اللسان وكلها تحض أيضا على اللسان يعني قول المعروف. فأكيد الشفاعة، الشفاعة الحسنة أن تمشي لشخص وتقضي له حاجة لأخيك المسلم. من يعني لأن أذهب مع أخي فأقضي له حاجة يعني خير عندي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كما ورد في الحديث. فقضاء الحوائج عادة يكون بالخطاب مع الناس، من أحد قضاء الحوائج أتكلم وخير الناس ينفعهم للناس في صدقة اللسان، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يعني تقضي لأخيك مسلمي أحد

0: الغيبة قال نحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أريت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني الآن هذه الحصائد اللسان كما قلت يعني إنسان يستثمرها في المعروف، يستثمرها في معنى الاتصال. أخ عمار السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أخي كريم.
1: الحمد لله.
0: الله يبارك فيك.
1: سؤال محيرني شوية.
0: إن شاء الله أنا ما أعلم.
1: ها؟
0: إن شاء الله تفضل.
1: أنا عندي ولدي الله يرحمه ميت في كورونا.
0: نعم الله يغفر له ويرحمه.
1: أسمع فيه شيخ.
0: أسمعك. نعم. نسمع كيه. نسمع فيك.
1: معك بسبعة صفار.
0: نعم.
1: نعم.
0: نسمع كمل كمل.
1: معك بسبعة صفار وتنزلنا لحني يعني وما تنزلنا للمعايش لي الصفار.
0: نعم.
1: وياخذ المعايش حياته. وعندهم المنحة. والزوج وام الاولاد حكي تحت المعاش.
0: نعم.
1: وعندهم واحد من الصغار يخدم ياخذ 300 في الشهر.
0: نعم.
1: فهل الناس يتلوم علي يعني يقول انت وانت اللي خذ الضحيات. انا رجل نتقاعد ناخذ 900 دينار. هل كيف كيف كيف السؤال هذا بالله بالله؟
0: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله.
1: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى بإذن الله. حاضر تسمع الإجابة إن شاء الله. أنا ما أعلم. نعم. الأخ محمد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك شيخ طيب. الله يبارك فيك.
2: أنا عندي سؤال. صديقي
0: نعم
2: والدتي مريض عنده ورم الله ما عارفينه تمام.
0: نعم.
2: وبالنسبة لتقارير أو دكاترة كلهم يعني قالوا إن هذا الشخص خلاص يعني فات تقريبا ميت يعني معناش ما بنديرون. وهو تو عنده أعراض تانية، عنده نزول في الضغط، عنده كلى واقفة، فيعالجوا فيه بالحاجات هي بس. عنده والده رفض رفض رفض نهائي العلاج في المستشفى ويقولوا طلعوني نبي الحوش نبي الحوش نبي الحوش نبي الحوش مسكر رفض. وهو لحد الآن صغاره مش قادرين يطلعوه ويقولوا ما نتحمل. هو عقلانيا دماغه كويس يعني مش إنه مثلا ما يزبطش ولا كذا، دماغه سليم 100%. وهو يقول أنا ما عندي شيء نبي نطلع من المستشفى، نفسيته تعبة من المستشفى، بس صغاره خوفه من ربي قال احنا ما نحكموش عليه بالموت، نرفعوه نحطوه في الحوش ويموت غادي كاي ونبدا الدم علينا.
0: نعم.
2: شن هذا عليه شن يديره يا شيخ؟
0: ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. أخ خالد السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة
0: الله. أهلا وسهلا بك خالد تفضل.
3: شيخ من أي عندي سؤال.
0: نعم.
3: عندي الوالدة عندها شوية زويلات في الشارع مع الزباين. للأسف عندي أخوية صغيرة أساس في ساعة المؤدة قامت زي ثلاثة أربع أشياء.
0: نعم.
3: قامت عندها ثلاثة أربع أشياء قامت بجزهم يعني نحص صوت.
0: جز الأغنام يعني.
3: جز الأغنام من عند الوالدة. أساس إن هي عندها من ضمنها مريض صحي زويل. هل يجوز المريض الصحي يشاع بعد الجز؟
0: إن شاء الله تسمع له.
3: السؤال الثاني. السلام عليكم.
0: أسمعك أكمل أخي الكريم.
3: يا شيخ.
0: نعم.
3: السؤال الثاني يا شيخ كيف تفرقيه؟ عندها غصن الفال عمره 6 شهور.
0: نعم.
3: هل تجوز بالعمر هذا ان هي تضحي في حاله ان الشاه اللي تم جذبها مثلا نقول
0: ان شاء الله بدني تعالى تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: ربي يحفظك يا شيخ.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. طيب. السائل الكريم الاخ علي قال ان جد أبيه ترك أرضا وقف استثمار، قال هل وشرط من يستثمرها أن يخرج عنها في كل سنة تاريف. تاريف اللي هو اللفظة القديمة هذه يعني أي أنه يتصدق بجزء من

0: ما تخرجوا هذه الأرض. يعني الإنسان يستثمر. نعم اتصال أخ محسن. السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: أنا مساء بك أخ محسن تفضل.
1: بالله الخروف المقصر يعيد والله ما يعيدش.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال آخر.

0: طيب فقال جدي مخلي أرض وقف وحبس وقال اللي بيستثمرها يعني يبد أن يخرج عليها في كل سنة تأليف على حسب فهمت من السؤال. والتأليف إحنا زي ما قلت هو يعني المراد به يتصدق بجزء مما من إنتاج هذه الأرض. في التأليف قديما كان يعملوا فيه ختمات قرآن أو تأليف حلقات لذكر الله سبحانه وتعالى. والصدق عموما يتصدق فيه في أوجه من وجوه الخير والله أعلم. ولكن الآن عند قال عندنا واحد دعمنا غرسها زيتون والجماعة الأحفاد يعني اعترضوا عليه قالوا لا ما تغرسها الزيتون لأنك بعدين بتتملكها. أخي الكريم أقول أن والله أعلم أن الآن صيغة الاستثمار المعين يعني بالضبط هل استثمار معين حصيدة مثلا يعني أعطي فيها الإذن بالزرع بيس يعني كل موسم حصاد الأطعام والأشعير يعني تزرع أو يعني الاستثمار يكون في أشياء لا تبقى أصولها ما هو الشجر يعني إذا كان مشروط هكذا فشرط الواقف فيه كنص الشارع في المعروف عندنا فقها شرط الواقف كنص الشارع فلا ينبغي أن يتجاوز إلى ما نص عليه الواقف عفوا ما دام هناك وجه إلى تطبيق هذه الوصية. ولا يجوز له إذا كان مثلا زي ما قلت أعيد إذا كان النص استثمار هذه الأرض قال أن الأرض هذه 5 هكتارات 6 هكتارات هذه اللي يبي يستثمرها يعني يستثمرها في شيء لا تبقى أصوله عشان لا تبقى أصوله يدير فيها أقول إحنا سامحوني من بطاطا يدير فيها بازيليا شعير أشياء يعني موسمية وتحصد وتبقى الأرض على ترجع الأرض لحالتها العادية إذا كان هذا نصه فلا ينبغي أن يفعل فيها غير ذلك لأن هذه وصية الواقف وينبغي الوقوف عندها. ثم بعد ذلك الجزء الذي شرطه الواقف يعني هل 10% من إنتاج 5% يعني ما حددش هكذا مطلق يعني الذي تحدث به العادة يعني الصدقة كما قلت يعني الآن في الوقت الحالي يعني ممكن أن تصرف عليه مراكز تحفيظ القرآن إنسان يعني لما تدير أنت تحصد مثلا تدير تزرع شعير ولا طعام ولا كما قلت يعني محصول من المحاصيل الزراعية وبتطلع منه 500 دينار 1000 دينار يعني أو مركز تحفيظ اللي في جنبك واللي فيه شيخ قائم عليه وفي نشاط يعني في يعني تلاوة كتاب الله وتحفيظ كتاب الله تصدق به سواء عن المركز نفسه أو على الطلبة أنفسهم فهذا وجه مشروع والله أعلم. لكن إذا كان نص كما قلت عليه زراعة شيء معين وجي هذا الأخ لود العم وجي بيغرسه زيتون ولا نخل وهذا مخالف لنص لوصية الواقف هذا لا يجوز شرعا إذا أنت عندكم الوثيقة تقدموا الوثيقة هذه لجهات الاختصاص وتمنعوه أو ناظر الوقف. وإذا كان ما فيش ناظر للوقف يعني عادة يعني الوقف يكون فيه ناظر عليه الناظر هو المسؤول يعني يخص الواقف يقول مثلا هذه أرض وقف يعني وحبس يعني إلى أن يرث الله أرض من عليها وعينت لها ناظر ابن فلان ثم من بعد فلان ابني يعينه هو مثلا يترك في الوصية يعني لناظر آخر يعني كل ما يجي ناظر يترك وصية مثلا ويعين وصية لناظر الذي يقوم بعد ابنه ابن خوه ابن عمه كذا شخص من المنطقة يعني صاحب دين وهكذا يبدأ دائما أو المحكمة هي تعين ناظر للوقف الخاص تعين ناظر للوقف الخاص ويتابع أمر هذا الوقف ومن حيث المحصولة من حيث يعني فيما يعني يزرع فيه كما قلت على حسب ما نصت وثيقة الوقف وإلى أن يعني يصل الأمر ويؤدى الوقف يؤدي يعني الغاية المقتصدة منه وهو استثمار المستثمر والتصدق بريع أو جزء من هذا الإنتاج والله أعلم. فإذا قلنا إذا لا يجوز له الأخ الكريم أخ علي لا يجوز لابن عمك إذا كانت النص المنصوص عليها الاستثمار معين لا ينبغي الذهاب إلى غيره من الاستثمار الآخر إلا باستشارة وحقيقة لا نستطيع إجابة عامة ولكن عفوا الفتوى الصحيحة أن تحضر الوثيقة الوقف هذه ويطلع عليها حتى يعلم الحكم الشرعي على الوجه الأدق والله أعلم. الأخ علي نفسه قال عندي ورم أنا عافاك الله وعافى جميع المسلمين وشفانا جميعا من كل داء. قال افترض في رمضان أيام قضيتها وهل علي فدية؟ إذا كان أخي الكريم تقصد يعني رمضان الماضي هذا واللي فات يعني 1447 فلا شيء عليك قضيتها ولا حد لا يطلب منك إلا القضاء. الفدية في حق من يعني فطر في رمضان لعذر وأهمل ولم يعني يقضي رمضان بإهمال وتكاسل منه دون عذر شرعي إلى أن دخل رمضان الذي بعد هذا الذي يترتب في حقه القضاء وفدية الصيام. الأخ محمد قال ما يكتب على من أسماء الأشخاص على الأضاحي هل هذا جائز شرعا أو لا يجوز؟ هذا والله أعلم يعني والله أعلم لا يجوز باعتبار أن فيه إهانة لهذه الأسماء فمحمد وهذا عبد الله وعاد عبد الرحمن وانت وين حاطة حاطة حشاكم في جريبة سعي زي ما نقوله والسعي هذا بيختلط وبيبول والروث وكذا وإن كان احنا عندنا ما يجوز أكله فيعني فبوله وروثه طاهر لكن هذا يعني لا يجوز في التهاون في الأسماء الكتابة العربية اللي زي ما قلت خاصة ما يتعلق به الأسماء الله الحسنى هذا لأنها اكتب باسم عبد الرحمن باسم عبد الله هذا اكتب عليه محمد أو أحمد وكذا وهذه إهانة ولا يجوز شرعا ينبغي أن ينزه الإنسان يدير أرقام يدير أرقام يدير علامات أخرى الوسم كان موجود يعني في يعني موجود حد وقت الحاضر يعني موجود الوسم عليه الإبل وعلى غيرها في الأماكن المعروفة هذه في البادية يعني فما فيش بأس أنك تدير عليه رقم معين أو تدير حرف بالإنجليزي مثلا وكذا وهي علامة يتصارع عليها لكن أن تكتب اسم عبد الله ويجي هذا الخروف يبدأ يتمرغ حشاكم في الروت وكذا هذا شرعا لا يجوز هذا لا يجوز ينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل ولا ينبغي أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. طيب الأخ عمار يقول عند ابن توفى وترك 7 أبناء في كورونا غفر الله له ويتقبله ويوسع رحمته قال وأني عندي 7 أبناء وأني تنزلت له أمه على الراتب يعني راتب الضمان الظاهر وتنزلهم المنحة المعروفة منحة الأبناء وأحد الأولاد يشتغل حتى هو بياخد 1000 دينار وأمهم تشتغل حتى هي قالوا الناس يلوموا علي في الأضحية قالوا المفروض تأخذهم أضحية أولا الأضحية هي سنة يعني الإنسان يبدأ يعني حقيقة يبدأ يعني يتجرأ على شرع الله سبحانه وتعالى يتجرأ على شرع الله سبحانه وتعالى ويفتي بما لا يعلم يعني وهذا مما تعود عليه كثير من الناس وينبغي الإنسان حتى ينصح بما يعني يعلمه ويثق في صحته شرعا. الأب هنا الجد هنا ليس مطالب بالنفقة على هؤلاء الأبناء ليس مطالب بالنفقة عليهم يعني هو خاصة بالذات أنهم الآن أبناء الأبناء الأحفاد ما هوش أبناء هو النفقة الأب على أبنائه حتى سن البلوغ مطالب بالنفقة على أبنائه إذا سن البلوغ بالذكور وإلا إذا كان أحد الأبناء يعني فيه يعني علة مرضية فتستمر النفقة مع الابن والبنات حتى يتزوجن هذا الذي يجب عليه النفقة فيه بالدرجة الأولى والله أعلم. فالآن هي النفقة حتى ما يتكلموش الناس عليه النفقة ضرورية الأضحية كل الناس وكذا وينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه الشعيرة إذا كانت لا تؤثر في راتبه وخاصة هو الأخ عمار قال أني عندي مرتب تقاعد ومرتب ضمان 900 دينار ثم 900 دينار ما يشدوش حتى مأكل ومشرب حتى دول ما يشدوش تبي حتى مع اتصال. نعم السلام عليكم موجود.
1: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: نهار سعيد يا شيخ.
0: اهلا وسهلا بك تفضلوا.
1: افضل على عليك. شيخ انا كل جد عندي طبعا مطلقه واحده بنتي شهيد فاكون كل عيد من بعد الاحداث كل عيد ناخذ ونحن انا وكليات علينا نشرب خروف ويد كولي ونحن مع بعضنا يعني. العيدة هي كل الظروف والمرتبات هذه يكون بالتأخير فلما تخوتي عندي كوب يعني بنت وولد لهم تشاركوا معي في الأضحية بحكم أن المرتبات عطلت عليا، فأخوي يعطاني زي ما يقولوا نص المبلغ قال ياه غرب وخذي معناها مع بعضنا. هل يجوز فهد تشارك الأضحية ولا يجوز كل واحد بروحه يعني؟
0: ما انت خودك عايشين معاكم في حوش واحد مع بعض تاكل تشرب مع بعض؟
1: لا انا كنت عايشين مع بعضنا، بعدين انا عندي شقه مستقله حاولت بحثها، لكن في العيد نجي نعيد معهم.
0: لا طبعا تو انت اسمعي يعني. لحظه بس، انت الان انت الان مقيمه في شقه مستقله بروحك واخوتك ساكنين في حوش بروحهم،
1: ساكنين في حوش العيله هم
0: إيه. المهم مش معاك يعني، انت في شقه بروحك مش كل واحد في حوش كل واحد ساكن بروحه يعني نقول.
1: ايه
0: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله. مستمعينا الكرام نتوقف إلى فاصل إن شاء الله بإذن تعالى ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم، ونذكركم بأرقام الهواتف لمن أراد التواصل مع البرنامج: رقم 092-092-15-0، 092-092-16-0. نكمل الإجابة على ما ورد من الأسئلة في الجزء الأول. عندنا اتصال. السلام عليكم أبو علاء.
1: يومك سعد إن شاء الله.
0: آه مبارك.
1: أبو الدكتور محمد، بالله عندي لي سؤال.
0: تفضل أخي كريم. معك محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام وبركاته.
1: طيب محمد، كل سلام طيب وإن شاء الله عيدك مبارك أنت وأمك محمد أجمعين.
0: اللهم آمين وإياكم أخي الكريم.
1: على كل حال دكتور، أنا عندي مبلغ من العملة الصعبة.
0: نعم.
1: طيب. يعادل النصاب، يعادل النصاب.
0: طيب.
1: وتجاوز عندي السنة.
0: نعم.
1: لاهي.
0: طيب.
1: نبي نطلع زكاته، نطلعها من نفس العملة ولا نطلع نقدا من العملة اللي بيه؟
0: هذا تسمع لي زابة بإذن الله تعالى أخي علي أبو علاء. تسمع لي زابة.
1: هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني.
0: نعم.
1: أنا سبق وأن سألت للإخوة في دار الإفتاء، ولكن ما نعرفش الإجابة لما ما نستمعش عليه. نحن شركة مواد بناء نتحاسب كل 3 شهور.
0: نعم.
1: كل 3 شهور ناخذه في الإيرادات منا، أحيانا تبلغ النصاب وأحيانا تتجاوز النصاب وأحيانا أقل شوية. ولكن في كل الأحوال، هل يحق أن احنا نطلع زكاة على الأموال التي نجنيها من الشركة
0: إن شاء الله،
1: ولا ما نطلعها؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
1: وأنت طيب إن شاء الله، عيدكم مبارك. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي وعلا. أخ عبد الله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أخ كريم تفضل.
2: معلش عندي سؤال شيخ بخصوص حوالة الأموال، تحويل أموال خارج البلد.
0: نعم.
2: شيخ، هل أنا حولت مثلا أنا دولار من هنا، أعطيت دولار وشخص الدولة الثانية بيسلب دولار نفس القيمة، والمكتب هنا يعني بنعطيه متاعته بالدينار الليبي، هل
0: مسألة جائزة أو لا؟ إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يفتح عليك، بارك الله
0: فيك. وعليك إن شاء الله. قطع السؤال، الاتصال لعله أعد اتصال أخي كريم مرة أخرى، أنا أردت تكمل بقية السؤال أو سؤال آخر. نعم، السلام عليكم. نعم معي. أخو بكر السلام عليكم.
3: يا شيخ.
0: نعم.
3: أهلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ، تو احنا نصلي في الجامعة.
0: نعم.
3: كل يوم. لكن ما عادش يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، علاش؟ يبدأ في الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما عادش يقولوا طيب الكل.
0: نعم.
3: تسمع فيه يا شيخ؟
0: أيوة معك.
3: قلت لك ما عادش يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يبدأ الحمد لله رب العالمين عليه.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
3: شكرا.
0: إن شاء الله. نعم. تمام. أكمل الإجابة. إذن السائل الكريم الأخ عمار، بالضبط توقفنا خرجنا إلى فاصل. كما قلت لك عمار، يعني طلبوا منه ناس جيران او اقارب او كذا، قال انت لم عليه المفروض تاخذ الاضحيه لاولاد ولدك يعني، وقال وتكلمنا في الجزء السابق ان يعني الاولاد هم عندهم المعاش التضامن او الضمان بتاع ولدهم، يعني قالت نزلت عليه الاب والابو، نزلت عليه الاحفاد، والزوجه تشتغل وعندهم ياخذوا من حتى الابناء، وعندهم ولد يعني يشتغل ياخذ 1000 دينار وكذا. فالكلمة الجماعة اللي قالوا المفروض يعني تضحي، هل من باب الحث يعني على المعروف، أم باب المفروض أنا مفرض عليك شرعا؟ مفرض عليك شرعا، مش فرض عليك شرعا، وانتم تجرأتوا على يعني الزامه بشيء عند الله سبحانه وتعالى وهو لم يصح. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لا تتكلم عن شيء في شرع الله سبحانه وتعالى الا على يقين وبينه. وهذه جرعة على شرع الله سبحانه وتعالى. هذه من ناحية. من ناحية أخرى والله كلام باب الحث حتى هو الرجل يعني في العادة في العموم ما فيش حد أحن من الجد عليه على الأحفاد وخاصة ولد الميت. يعني يشوف فيهم كأنه أبناء قدامه كأنهم ابنه يعني يشوف فيهم في صورة ولده. يعني من كلم الناس هؤلاء الذين يعني لا يلقون بادا لا للأحكام الشرعية ولا للمراعاة النفسية للمخاطب. يعني هذه مسألة يعني تغيب عن الناس يدور روح يحسن وهو يفسد يدور نفسه أنه يصلح وهو يعني أو يفسد عفوا ويسيء. فأنت الآن ما بت الجد هو قال لك أني معاشي 900 دينار. 900 دينار كما قلنا ما يكفوش شيء، لا أكل ولا شرب. هو كان هو وزوجته وعادة في السن التقاعد هذه عادة يما ضغط يما سكر يما الله أعلم، يعني شف الله الجميع. فينبغي الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى ويقولوا ما يحطش خشمة في كل حاجة ويدير روحه فالح في كل شيء ويتكلم. فالأول أمر يعني لو كان الجد بيده زي ما قلت لك هو متنازل مرتب أن يحصته ما يشعر. فهذه كانت مسألة شرعية قانونية أو يعني تخص في قانون الضمان الاجتماعي، لأن من ناحية شرعية يفترض أن المسألة ما لهاش علاقة بالميراث عملية المرتب، لكن هم متنازلين عليه قانونا متنازلين على المرتب هذا لأبنائهم. يعني هذا اللي يقدر عليه الأب السدس الأب وسدس الأم الجد والجدة متنازين عليه لأحفادهم على هذا القدر مع الله أعلم ما استحقاقه. والرجل قال لك أنا ما عنديش 900 دينار فقط. يعني فأنت تجيروح كفالح ولا المفروض كيف صار ولدك تخليهم وكيف كذا، يعني تزيد على ما فيه يعني وتظهر كأنه مقصر. هذه مسألة. المسألة الأخرى مستمعين الكرام، يعني دائما نؤكد وأؤكد على تصحيح نية الأضحية. يا جماعة الخير الأضحية ليست عادة، الأضحية ليست عادة، لا تأخذها لأجل الزوجة والأبناء، هذه لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني تعمل في عمل ليس خالصا لوجه الله، واللي العمل اللي ما هوش خالص لوجه الله يعني الله أعلم ما يتقبل منه ما يتقبل منه، لأن الله لا يقبل إلا طيب ولا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. من أشرك معي شركا تركته وشركه كما في الحديث. يعني فالمسألة ينبغي أن نصحني يا جماعة الخير، نسمع لنا دائما نسمع يتصلوا يعني بالكذا والله ما عنديش حق أضحية، كيف ندير مع الصغار وكيف ندير مع العيلة وكيف عاملين المضحيات شو سنين كيف ندير. انت إذن هنا ليست غايتك قربة لله سبحانه وتعالى. ينبغي حتى الآن حتى اللي نتكلم حتى الآن في اللحظة اللي نيتها هيك يقول لا صحح نيتك، خلي نيتك أن ربي تدعو الله أن يصل لك الأمر وتاخذ أضحية تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك على هذه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي نيتك بالدرجة الأولى. وبعدين الفرحة العيد هذا عيد كما قلت، يعني هذا عيد يعني كتبه الله لنا يعني فرحا وسرورا، فينبغي علينا يعني أن نظهر الفرح. وهذا يدعونا إلى كلمة أخرى وجهها لبعض الناس، وهي من العادات الحقيقة التي يعني ليس لها أصل في الشرع، يعني إحياء العزاء في يوم العيد. إحياء العزاء من جديد في يوم العيد، الشخص لما يقول أول عيد ليه، ناس يعني واحد يموت له ابنه ولا أمه ولا أبوه ولا أخوه ولا زوج ولا زوجة ولا كذا، فأول عيد لابد الناس الوفاة لها شهرين ولها 3 شهور ولها حتى شهر ويقول لها حتى 6 شهور، لا هذا أول عيد لابد نمشي للناس هذا ونعيد عليهم. أنت مش ماشي تعيد عليه، أنت ماشي تحيي العزاء من جديد، ناس ماشية وناس جاية، والناس بدل ما يلهو بالأضحية بتاعهم ويلهو يعني وشيء طبيعي أن الإنسان يفقد العزيز في أول عيد. يعني كنا بشر وكنا لنا يعني عواطف، يعني أول عيد بيستشعر فقد الغائب، يعني هي لحظات ربما دقائق ربع ساعة 3 ساعة كذا، وبعدين ينوض أهل البيت يعني اللي بيضحي واللي بيذبح واللي بكذا ويلهو في يومهم، يبدو الناس ماشية جاية عليهم يعني وكأن إحياء العزاء من جديد. هذا من العادات المستقبحة حقيقة، هذه ليس لها أصل. لا يحل لأحد أن يحزن على أحد فوق 3 إلا المرأة على زوجها، إلا المرأة على زوجها. أنت جاي بعد 4 شهور والجرح يعني جرح الحزن يعني كاد أن يبرأ وكذا، جيت تحيي فيه من جديد ومدير روح تحسب لكم دير حاجة كويسة. يعني هذه من العادات التي ينبغي أن ينتهي عنها الناس. هذا يوم فرح ويوم سرور، انت تمشي تقلب يوم عزاء للناس اللي قلت لك يعني حاولوا ينسوا، حاولوا يعني يتعايشوا مع الواقع ويخف عنهم يعني حزن الفقد، ويعني وهم صابرون على ما قدر الله وكتب لهم. يجي انت من اليوم العيد تقال زي ما قلت، وهذه نكرر فيها، لان عاده حقيقه ليس لها اصل في الشرع، وكان يعني ثلاثة ايام اللي عزاء والاربع ايام هو الميت اللي فاقد حبيب، يعني ولا تسد له الشهر ولا كذا، لكن اظهار الحزن، مظاهر الحزن لا ينبغي، لا ينبغي احيائها من جديد، وخاصه زي ما قلت في الاعياد بالذات، في الاعياد يعني هذه ينبغي عاده ينتهي عنها الناس، يعني ينتهي عنها الناس، ويعينون أهل الميت على الصبر بعدم تكرار العزاء من جديد. أسأل الله أن يهدينا إلى الصواب. أخ سعد السلام عليكم، قطع اتصال على أخ سعد.

0: السلام عليكم أخ توفيق.
1: محمد عامر في الثاني.
0: أخ توفيق السلام عليكم.
1: لا لا صدق عندي أبوي متوفي.
0: نعم.
1: يوم 19/1.
0: نعم.
1: نبي نحتفل بالعزة للوالدة.
0: الساعة كم توفى 19/1؟ لا لا الساعة كم توفى قلت لك؟
1: الساعة كم؟
0: نعم تقريبية
1: الفجر
0: بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ بعد الفجر ولا قبل الفجر؟
1: بعد الفجر.
0: بعد الفجر تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم. تسمع من الأخ جمال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يبارك فيكم.
0: الله يبارك فيكم. طيب إذن أخي علي يعني أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تلتفت إلى كلام الناس يعني أنت يعني براءة ذمتك مع الله سبحانه وتعالى وتنازلتك كما قلت لك حتى على نصيبك من المرتب من الناحية القانونية وإن كان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنفقة عندنا والمعلوم عندنا أن نفقة ابن الابن ليست واجب على الجد ابن الابن وبنت الابن نفقتهم ليست واجبة على الجد ليست واجبة على الجد وبالتالي يعني هذه مسألة يعني ينبغي تكون معلومة إن كان أن أراد أن يتطوع فبها ونعمة وإن لم يرد أن يتطوع فذلك الأمر له وإن قلت يعني عادة الجد دائما ينظر في أبناء الابن كابنه بالضبط وبالتالي كثير من الأحوال كثير من الأحوال لما الابن يموت يتوفى ويباشر الأب والأم على المغارسة يعني يقول الوصية الواجبة يورث فيها أولاد ولده يرثوا حصة أبوهم فنقول لهؤلاء الناس لستم بأحرص على الجد لستم بأحرص على الجد على أحفاده يعني فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. السؤال اللي بعده يقول الأخ محمد يقول صديقي مريض تقارير والده عنده مرض والمرض هذا أجمع الأطباء على أنه لا علاج له وأنه يعني في حالات متقدمة جدا ولا يعني ولا فائدة من العلاج ولا فائدة من هذا ما توصل إليه هؤلاء الأطباء لكن هو المريض بأمراض أخرى ضغط وسكر أو كذا وغيره فهم يعالجوا فيه خلينا في المستشفى يعالجوا فيه في الأعراض الأخرى أو الأمراض الأخرى الموجودة والأب قال يبي يروح وما عادش يبي يعني يقعد فهل والأبناء طبعا هذه الولد يروح في حيرة يا هل ترى يسمع كلام أبوه اللي كشخ عليه ويخاف من غضب الله أنه هو ما لباش كلام أبوه وإما يعرض عن أبوه خليه في المستشفى لأن يعني علاجه واجب علاجه واجب. أخي الكريم أقول لك والله أعلم يعني ينبغي هنا عدم النظر إلى يعني رغبة الأب المصلحة العظمى وين المصلحة هي في إبقاء النفس يعني أنت لو بتروح به وحيتعرض إلى التهلكة وإلى الموت هو إنسان فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذه عارفين يعني الموت يعني سابق في علم الله سبحانه وتعالى ساعة ومكان الوفاة التي كتبها الله لكل إنسان لكن هذا علم الغيب ونحن علينا الأخذ بالأسباب في المحافظة على النفس والأعضاء يعني إلى أن يكتب الله الوفاء لهذه النفس والإنسان كما يقول علماؤنا رحمهم الله يعني الإنسان ساعة هذه لن تتقدم وتأخر يعرف روحه أن هذا أمر بيد الله يعني يوم الساعة والمكان أينما تكون يدركون الموت ولو كنت في جبال مشيدة. فأنت في هذه المسألة ما فيهاش خلاف, فيهاش خلاف على الإطلاق, يعني أنك ساعة الوفاة لن تغادر فيها أو لن تبقى في هذه الدنيا لحظة واحدة وكنت في برج مشيدة. عفوا اتصال. نعم أخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام أخي الكريم, تفضلوا. أنا وسلام بك أخي الكريم.
3: العام وأنتم طيبين إن شاء الله.
0: تقبل الله منا منكم جميعا إن شاء الله رب العالمين. أخي أحمد.
3: ما في سؤالي
0: الصوت شوية معلش يا.
3: نعم.
0: الصوت شو واضح شوية أخي الكريم, كيف قلت لي؟
3: قلت لك اثنين أصدقاء.
0: نعم.
3: أحدهما رب للعمل والثاني يعمل معه مرتب.
0: نعم.
3: الكلام هذا من فترة زمنية طويلة شوية يعني.
0: نعم.
3: حدث بينهما هيك سوء فهم يعني.
0: نعم.
3: رب العمل قال له خلاص كل واحد يمشي في حاله وهذه مرتباتك خذ مرتباتك متأخرات مش عارف كم شهر. هذاك رفض يسلم مرتباته وزعل ومشى على حاله. نعم. حاول رب العمل مرة اثنين ثلاثة أربعة بدون نفع يعني, مع للأسف ما بش هذاك يرضى ما بش يسامح ما نعرفش حتى هذا يقول أنا ما دير له شيء وهذا يقول أنا ظلمني والله أعلم طبعا. المهم الآن بفضل نحن نقرب وجهات النظر.
0: نعم.
3: فأنا من جهة وفي طرف آخر من جهة, الطرف الثاني قال لي لا حتى المرتب المرتبات ذاك بسعر واليوم الدينار مش نفس السعر. فنحن يعني على وشك نحن نقرب وجهات النظر يعني في حال الشخص هذا رضي وبياخذ المرتبات.
0: نعم.
3: كيف نعطون له مرتبات كيف ما هن هو يقول 10,000 دينار أنا ذاك.
0: نعم.
3: هل نعطوا له 10,000 دينار كيف ما هن والله نقارن بسعر الدولار في هذه الفترة وسعر الدولار سوى ونعطوه القيمة
0: إن شاء الله تسمع.
3: عندي شخص علي سعر الفايدة أنا أقول لك هذه قيمة زمنية النقود سعر الفايدة هذا ما نخش في الحرام
0: إن شاء الله بدي تعرف تسمعني
3: جاهز شنو وجهة النظر الشرع في هذه الحالة يعني.
0: إن شاء الله على ما أعلم إن شاء الله. نعم أخ عبد الله السلام عليكم. عبد الله
4: مرحبا شيخنا. انا طيب.
0: انا وسهلا بك اخي كريم.
4: السلام طيب
0: حياك. بتخبر منا منك ان شاء الله.
4: سؤالي بسرعه يا شيخ.
0: نعم.
4: طفل مسلم.
0: نعم.
4: الرضاعة من قبل ام غير مسلمة.
0: نعم.
4: يجوز استخدام ولا لا يجوز؟
0: الطفل المسلم
4: بغض النظر ممكن تكون من بحر اي ديانة او ممكن تكون من غير اي ديانة.
0: عفوا الطفل المسلم
4: من طفل ام مسلم.
0: من ام من ام
4: تم ارضاعة من ام
0: أيه.
4: من أم غير مسلمة.
0: نعم.
4: والأم هذه اللي رضعتها ممكن تكون مسيحية أو لا أو مثلا غير مغربنا لغة تكون ضحبة خيدية.
0: أيه.
4: هل يزول الشيء هذا ولا لا؟ كان يزول شو صروطة ولا كان لا يجوز ممكن الشيء يندرى
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بدي تعالى تحصل الوقت إن شاء الله. طيب إذا نتكلم على أخ محمد فيما يخص أيوه والده المريض, كما قلت ربي قال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذه الإنسان يعني وينما تكون وفي أي مكان الموت وراك وراه وكل نفس ذائقة الموت. فإحنا العلماء يقولون أن الإنسان ساعته هذه لن تتقدم ولن تتأخر من حيث ساعة الوفاة والمكان, لكن الإنسان بيحاول قدر الإمكان المطلوب منه أن يحافظ أن يعيش يعني أن يعيش بأكبر قدر من الصحة والعافية الذي يستطيع عليه أن يحافظ على هذه النفس. هذا المطلوب منا على الإنسان أن يحافظ عليه. فعلى كل حال الأخي الكريم يعني أنتم الآن الأمر الطبي مدام قالوا لكم يعني أن هذا المرض اللي المرض هذا ما فيه علاج ولكن يعالج بأشياء أخرى, هذا المرض ذاك بياخذ مساره والله أعلم هي روح بيد الله, ويعني قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني فالإنسان هذه الله أعلم ماذا كتب الله لي لكل إنسان. فأنت بتحافظ هنا يا أخي الكريم على أكبر قدر بوك. يعني نعرف ومتصور الموقف أن يبدأ كشخ عليك وما ليش مسامحكم وما كذا وإلى آخره. لكن اللي أنت بتصبر عليه وبتسايس هذا بقول لك عليه. والدك روحوني أنا ما بيش نعطيهم قلت السماح أنا ما عادش نبي أنا خلاص أنا كذا. يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى فوت اليوم اثنين إن شاء الله ويستر الله بإذن كذا. يعني تبدأ يعني طلعت في الوالد وتصبروا عليه وردوا بالكم من التأفف وردوا بالكم. يعني هذه الساعات اللي هي أكثر ما يكون الأب بحاجة إلى بر أبنائه. يعني ما تسمعوش كلامه من حيث لأن خروجكم به قد يؤدي إلى التهلكة وهذا شرعا لا يجوز. في نفس الوقت لا طفوه ملاطفة. يعني ما نقولش لا أقعد هنا ضروري تقعد وما فيش طلوع وكذا وكذا. نقول لا إن شاء الله يستر الله بإذن الله لعل الأمر إن شاء الله يوم اثنين وتخف الحكاية وتحاول تواسوه. يعني حتى البقاء في جانبه يعني حقيقة هذه مسألة لها دور. يعني أبوكم يعني زي ما قلت أنت عندك 3 أبناء 4 أبناء وثلاثة أربع بنات وكذا. يعني يتناوبوا عليه خاصة في الليل يبدو الأبناء هو الموجودين معاه ويهدزوا عليه ويعني يوسعوا لخاطره زي ما نقولوا ساعات كل واحد البنات ممكن ينحصل عندها فرصة وعندها طريقة يعني بما لا يعني تهمل بيتها وبيت الزوجية حتى نفس الشيء. ف يحاول حتى هي تجي يعني تقضي جزء من الوقت مع الوالد إلى أن يعني يجعل يقضي الله أمرا كان مفعولا والله أعلم. الأخ خالد قال أمي عندها أغنام فثلاثة أربع شياه وجي لأخوي وجز الأغنام هذونا ومن ضمنهم واحد منهم أضحية واحد منهم أضحية. يعني جز الأضحية يعني شرعا لا يجوز أو يعني يكره جز الأضحية يكره عفوا جز الأضحية إلا إذا كان العلماء يقولون إلا إذا كان في وقت متسع زي يقول واحد جاء قبل شهرين مثلا عند أضحية معينها أضحية وجز هذا الخروف وجز الصوف وإن شاء الله يعني متوقع في العادة أن كل شهر ينبت صوف جديد ويرجع لهيئته التي كان عليها فلا بأس بذلك. أو إذا كان الجو حرارة شديدة جدا وقيض ونو جو ما يتحملش والصوف احتمال بقاء الصوف هنا أن يؤثر على الأضحية وتهلك ففي هذه الحالة كذلك يجوز جز الأضحية بلا كراهة والله أعلم. أما هكذا بدون يعني عذر فلا ينبغي لأن هي الأضحية بالكامل متقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن إنسان يجزها يعني يعني يكره هذا الأمر مكروه وليس لا يبطل يعني لا يبطل الأضحية أو لا فإنها ما زالت أضحية وتجزئ عن أمك إن شاء الله تعالى. قال على فرضية أن نحن نقول مثلا قال عندها قلت متجوز مثلا عندها خروفين عمرهم 6 شهور يجوز واحد منهم أضحية. يعني 6 شهور يعني كما في المذهب ونحن الأولى هو سنة كاملة هذا هو الأشهر وقيل 10 أشهر يجزئ وقيل 8 يجزئ وقيل 6 أشهر يعني يجزئ أيضا أضحية فما لا بأس. يعني كل إنسان بحسب إمكانياته المادية إنسان بحسب إمكانياته المادية يعني 6 أشهر فما فوق بإذن تعالى تجزئ أضحية وعلى ويفقد ساعة من ساعته. يعني الإنسان اللي حسب إمكانياته اللي عنده إمكانياته كويسة وممتازة ويعني لا يعني ربي أنعم عليه بالمال يعني يأخذ سنة كاملة واللي ما ثم الأقل فالأقل إلى 6 أشهر إلى 6 أشهر. والإخلاص دائما أقول أن يقصد بها التقرب إلى وجه الله سبحانه وتعالى التقرب إلى وجه الله سبحانه وتعالى ليس مراءة ولا مثلا تكبرا ولا رياء ولا مفخرة وخذ والله فلان أخذيه ب6000 ولا ب7000 وهم بش يقولوا خذيه فقد قال للناس يعني هذه إثمها أكثر من أجرها والله أعلم لأن لم يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى خالصة. لكن إذا كان إنسان يخفي مش شرط يعني يظهر الصوم اللي يشري به حتى نتيجة 6000 مش لازم يعني تظهر هذا الأمر. إذا كان أنت عامل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى تتقرب بالأضحية الكاملة الفارهة التي يعني على أوجه على أفضل ما يكون لا ينبغي لك أن تظهر ثمنها حتى لا تدخل في الرياء والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده، أم جود تقول أني مطلقة وكل كنت كل عيد ناخذ في خروف بروحي يعني، وعندها ولد وبنت تقريبا معها، ونضحي في كل عام. العام هذا المرتب يعني لم يعني تأخر عن النزول، وبالتالي ما عنديش إمكانية للأضحية، فهل يجوز أن ناخذ نتشارك أنا وأخوتي في حق أضحية؟ السائلة الكريمة، الاشتراك في الأضحية من جنس الغنم لا يجوز، لا يجوز. يعني أني ندفع 1500 وأخوي ولا فلان يدفع 1500 ونتقاسمها بالنص بيناتنا، هذا شرعا لا يجوز، لأن الاشتراك في الأضحية من الضأن. في غيرها من البقر والإبل على غير مذهب السادة المالكية جائز، وهو قول جمهور أهل العلم جائز، يعني عن أن يضحي الإنسان بجمل أو ببقرة أو ببقرة يعني من جنس الأبقار والإبل، يعني عن 7 فأقل، يشتركوا 2، 3، 4، 5، 6 إلى 7 عائلات يشتركوا، ما فيش لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. و فبالتالي الاشتراك هنا لا يجوز، لا يجوز الاشتراك. وبدأت أنتم يعني الآن يعني كل واحد في حوش، أنتم الآن كل واحد نسألتكم بكري قلت أني ساكنة في شقة وأخوتي في حوش العيلة ساكنين، فبالتالي في هذه المسألة لا يجوز. لكن الذي يجوز العامة الناس يسألوا عليه ديما، يعني العيلة في البيت الواحد، العيلة في البيت الواحد، يعني هل يجوز الاشتراك؟ الاشتراك هنا مش بنية الحصة، لا، الاشتراك بنية المساعدة في الثمن، يعني بوي ياخذ في 900 دينار او 1000 دينار، واحنا زوج بنويت يخدموا معهم خوم، حتى هو كل واحد قالوا هي كل واحد نعطوا 1000 لبونة مثلا او 500 لبونة ويشري اضحية هو ويدخلنا معه في الاضحية، مش بنية المشاركة، بنية الهبة واعطاء هذا المال لأحد أفراد الأسرة اللي عايشين في بيت واحد وتحت سقف واحد ويأكلوا مع بعضهم، ويعطوه المال ويملكوا له المال، وهو يشري أضحية عفوا هو يشري أضحية وينوي إدخالهم في الأجر في الأضحية، ينوي أن يدخلوا معاه في الأجر، هذه جائزة ما فيش بأس. إذن الفرق وين؟ نية المشاركة لا تجوز، نية المشاركة أن يدفع 1000 أو خشينا خروف 3000 بوي 1000 أخوي عبد الله 1000 وأني 1000، إذن كل واحد دفع الثلث، لا يجوز بهذه النية، هذه لا يجوز. ولكن المعاونة ومن البر، من البر مع الأب ومع الأم مثلا أن نحن نعطوها من مرتباتنا وتشري أضحية نحن اللي ساكنين معها في نفس البيت وتضحي علينا على أهل البيت كله في البيت هذا، أو حتى نحن مستكنين معها لكن بنساعده بنا، كل واحد متزوج في بيته وكذا ومقتدر، فأي فلان كل واحد اللي عنده إمكانية بالله بنساعد أبوكم، ما عنداش أبوكم عنده معاش تضامني، هي 500 500 700، كل واحد كل قدير وقدره زي ما نقول، وإحنا كل واحد وإمكانياته فيما هذا يعتبر من أعمال البر في أن يعني يوفر الأولاد الأضحية لأبيهم ويؤجرون عليه والله أعلم. عقل في سؤال عقب من الشيخ خالد أو من الأخ خالد اللي تكلم عليه أن أمه جزت أخوها جز الأغنام، قال هل لا عفوا الأخ محسن، محسن الأخ محسن عفوا معديات الأخ محسن، هل الخروف المخصي يجوز أضحية؟ الخروف المخصي يجوز أضحية وإن كان على درجاته، والأولى اللي هو الكامل، الأولى الكامل الخالي من أي عيب، خالي من أي عيب. ولكن في بعض الحين حتى علماؤنا يقولون يعني أن قد يكون المخصي أولى حتى من الكامل الخلقة إذا كان أوفر لحما و يعني في تمام الخلقة من حيث احنا نقول السمن والفاره هيك وبوجته ما شاء الله وسمين وكذا، ما تكون اذا قرناه بالثاني ما هوش مخصي واقل منه جوده، فيكون حتى المخصي مرات يكون اولى حتى من غير المخصي والله اعلم. طيب اخي ابو علاء قال عندي مبلغ من العمله الصعبه وتجاوز السنه، كيف اخرج الزكاه من العمله؟ إخراج الزكاة هنا له فرق أخي الكريم، في سواء تخرجها من العملة نفسها أو بتخرجها بالدينار الليبي، ما فيش إشكالية. لكن إحنا نقول الحول، أنت قلت مثلا على سبيل المثال إحنا واحد ذو الحجة، هذا هو حول الزكاة، حول الزكاة واحد ذو الحجة، فأني الواحد ذو الحجة عندي مثلا 10,000 دولار ولا 10,000 يورو أو أي عملة أخرى، أي عملة أخرى، يعني واحد الحجة السوق اليوم سوق الصرافة كم يساوي 10,000 دولار اليوم؟ يساوي راه اليوم مثلا دولار بتسعة دينار مثلا على سبيل المثال. إذا خلاص تسعة دينار إذا وجب في حق يعني تسعة دينار للدولار الواحد، تسعة في 10,000 دولار 90,000. طبعا هذا متى؟ إذا كانوا نصاب. إذا كان نصاب إحنا عندنا دائما نردد مشايخ يرددوا أن الزكاة فيها ثلاثة شروط خاصة زكاة المال: النصاب وبلوغ الحول والملك التام. ما شاء فلوس مشاركني فيه محدد هذا يعني النصاب هو عند النصاب طبعا حوالي 100 و101 و102 و103 مش عارف الفترة هذه هالوجهة هذه يعني 103,000 دينار. 103,000 دينار هم ملكي أني، ما في حد يشاركني فيهم، هذا مقصود بالملك التام. أنا 103,000 فلوس أني خاصات بي، ما فيش ولا مخلوق عنده فيهم ولا مليم كما يقال يعني بالتعبير العام. فإذا كان عندي الملك التام وهم نصاب وليهم عام سكروا الحول، يجي نحسب احنا ما هو توني داخل ما عرفش القيمه اللي عندك انت قداش، او بضم الفلوس الليبيات مع غيرهم من العمله الاخرى نصاب. عندي يعني زي ما قلت لك عندك 10,000 دولار 10,000 دولار في 9 دينار 90,000، النصاب قداش يا مشايخ؟ قالوا النصاب والله تو 103 104، والمده الماضيه وصل حتى 130 و120 او حزاء 140 تقريبا لعل يعني كان متذكر معي. فأني من واحد الحجة الماضي دولار مع الليبي عندي حوالي 170,000 جنيه، وإلى لواحد الحجة السنة هذه. إذن العام كله يعني ماني عندي نصاب. في هذه الحالة زي ما قلت لك أخي أبو علاء، نجي اليوم واحد الحجة عندي 160,000 ليبيات، وعندي مثلا الآن 10,000 دولار، 10,000 دولار في التسعة يعني 90,000 و60,000 ليبيات يساوي 150,000 نقسمهم عليه 40 يطلعوا لي قيمة الزكاة التي يفترض بي أن أخرجها. خلاص أنت الآن عرفت أن هذا واجب عليك الزكاة، 60,000 تطلع عليهم ليبيات نقسمهم عليه 40 نطلعهم ليبيات لو نبي أيضا، وال10,000 دولار نقسمهم أيضا على 40 يطلعوا لي يعني قداش دولار نطلعهم دولار كما قلت لك بهذه الطريقة والله أعلم. طيب ايه رحمه الله الاخ لعله ابو علاء او سائل اخر معلش قال نحن شركه مواد بناء كل ثلاثة اشهر. الاخر يقول كل ثلاثة اشهر وفي كل الاحوال يعني في كل الاحوال شركه مواد بناء كل ثلاثة شهور نطلعوا في الارباح، كل ثلاثة شهور نطلعوا في الارباح. يعني هل كل ثلاثة شهور نطلعوا الزكاه؟ أخي الكريم الزكاة عادة مربوطة كما قلت بمرور الحول عام كامل، هذه من ناحية. وقلت أيضا أن ينبغي في الزكاة الملك التام. الملك التام يعني تولي يحدث الآن في بعض الشركات، نتكلم عن السادة المالكية الملك التام، يعني الشركة كل واحد ونصيبة فيها قدر الأسهم متاعة يعني بالإضافة إلى ماله. فكل واحد بيطلع عليه ماله. أنت عندك الحول متاعك واحد الحجة زي ما قلت ثلاثة، وكل واحد الحجة يعني بتشوف عندك من مال. الأرباح هذه اللي تجي من الشركة كل ثلاثة شهور تصرف فيها مرات بالصرف، وتحطها في استثمار، أو مثلا تصرف فيها شريت بها حوش، شريت بها أرض، شريت بها سيارة، سافرت بها كذا إلى آخره. يعني عندك مال متجدد من كل النواحي، مال متجدد من كل النواحي. لأن تكلمنا في باب الزكاة السادة المالكية لولا كل مال مكتسب له حول خاص به، وهذا قلنا أمر يصعب حقيقة يعني القيام به، يصعب ويعسر على الناس. فالأولى أن يكون الحول حول واحد جميع المال، كل مال يضم إلى ما قبله من النصاب، فيأخذ كله حكم المال الواحد. زي ما قلت لك أنت عندك شركة ثلاثة شهور كل ثلاثة شهور تطلع فيها أرباح، عندي مثلا عندي مرتب ينزل لي في كل شهر، عندي مأجر محلات في مكان آخر وكذا مع بعضهم. فأني نجي في الحول متاعي حول واحد نجمعهم في حول واحد المكت فيه النصاب، ونجمعهم في ذاك الواحد في ذاك عفوا في ذاك الحول شن عندي من فلوس، سواء من الشركة هذه الموجودات أو من المحلات إيجارات متى سبي متان، أو من مرتبات منحة الأبناء. عندي 2000 دولار وخدم حتى هم قاعدات في البطاقة ولا في أسحبتهم مثلا عندي كاش ولا كذا، كله نجمع المال مع بعضه ونطلع عليه الزكاة. لأن أما كل ثلاثة أحوال ما فيش، لأن كل ثلاثة شهور، ثلاثة شهور هذوما الزكاة غير واجبة في هذه الحالة. إذا كان ما عندك هذا المال، بس أنا عندي 30,000 ولا 40,000 حطيتهم في شركة، هذا مكسبهم، جوني ميراث ولا جتني هبة من أحد ولا تعويض على شيء معين، جوني 30,000 ولا 40,000 خشيت بهم في شركة، والشركة هذه كل ثلاثة شهور كل فصلية يعني كل ثلاثة شهور يجردوا ويطلعوا في الأرباح، يعني 30,000 ما جابوا لي 30 زيهم مثلا، ما فيش زكاة علي، لأن ليش؟ من يوم اكتسبت المال أصلا ما هو ما هوش نصاب، وفي الأصل يعني ما بلغش الحول، إلا إذا كان مال تجارة فحوله حول أصله، وأنت الحول مزالك أنت كل ثلاثة شهور ولا ستة شهور ولا تسعة شهور، إيه يوم سكرت سنة بعدين إذا كان عندك فيه نصاب أرباح حد عندك فيه نصاب ووجب إخراج الزكاة فيها، وجب إخراج الزكاة فيها لعلي أفدتك والله أعلم أخي السائل. السائل الكريم يقول لحوالة الأموال، قال إن هنا ندفع في دولار هنايا ونبي نستلمه في تركيا والمكتب ياخذ في العمولة بالليبي. طبعا عملت الحوالة فتوى دار الإفتاء فيها بعدم الجواز، يعني إذا كان بنفس العملة لعدم، لأن هذا كأنه عاملوه معاملة الدين، معاملة الدين لما حطني في مكتب الصرافة هنا 1,000 دولار كأني سلفت 1,000 دولار، هذه مسألة، وبالتالي هذا لا يجوز لأن يأخذ أكثر من 1,000 دولار، وهي مبنية على أصل استفتجة، واستفتجة كانت لله سبحانه وتعالى لا مقابلة فيها، فالعمولة هنا غير جائزة والله أعلم. وإذا كان الدولار أو بدينار فالمشكلة فعملية التقابض، عملية التقابض لا يحدث، لا تنجز في الحال، نعطيها 10,000 ليبيات نبيهم 1,000 دولار في تركيا ولا في مصر، وبالتالي نعطيه نسلم لهنا بعد ساعتين ثلاث ساعات اللي في مصر ولا في تركيا بيستلم، هذا لا يجوز، يعني لابد أن يكون الطرفان موجودان في نفس الوقت، نحط يعني نعطيه 10,000 جنيه في البلد الثاني اللي بيستلم صاحبي في مقعمز نفس المكتب، نسلم العشرة يستلم غادي في نفس الوقت مقابلهم بالدولار 1,000 دولار مثلا، هذه ما فيش باس، باحول على 10 جنيه على 15 جنيه ما فيش إشكالية، لكن التقابض في نفس الوقت، أو يعطيه 10,000 دينار هنايا ونعطيه 100,000 دينار هني ويحولهم لي في حساب لا يمكن الرجوع فيه، يعطيه حساب رقم حساب في مصرف معين يحولهم لي دولار، ينزلوا في نفس المنيم قاعد مقعمز معاه في المكتب، يحول الحساب هذا يحول في الحساب، والحساب يعطيني إشعار بأنه خشوا في الحساب ولا يمكن سحبه مرة تانية من عن طريق المكتب، هذه مسألة جائزة والله أعلم. السائل الكريم أيضا يقول لا إله إلا الله، المسألة السائلة دي ماذا معلش عفوا، أصلي في المسجد، نعم أصلي في المسجد ولا يقرؤون الفاتحة في الصلاة. طيب أخي الكريم، البسملة قبل الفاتحة في صلاة الفريضة في مشهور مذهب الإمام مالك مذهبنا هي مكروهة أصلا، يعني مكروهة بناء على لماذا؟ لأن الإمام مالك لا يعدها آية من الفاتحة، لا يعدها آية من الفاتحة، وحديث أنس المشهور يعني رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وبكر وعمر وعثمان فلم أرى أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كلام طبعا حديث فيه كلام من أهل العلم في تفسيره، يعني فبهذا لهذا النص يعني يرون السادة المالكية أن البسملة ليست يعني من آية من فاتحة الكتاب، وبالتالي لا يبسملون فلكن الجمع بين الأقوال، بعض أهل العلم يعني أو نرى بالبسملة سرا، البسملة سرا خروجا من الخلاف، يعني الأفضل بالإنسان يعني لمراعاة الخلاف، وهذا عندنا أصل من أصول مذهب الإمام مالك، يعني الشافعية يرون أن تبطل به الصلاة عدم ترك البسملة في الفريضة تبطل به الصلاة، فما لا بعض أهل العلم من السادة المالكية زي القرافي وغيره والمازري إلى استحباب قراءتها خروجا من الخلاف والله أعلم. فالأمر يعني الإنسان يعني هذه عملية عدم هي، وإن كانت هذه موافقة للمذهب، ما فعل هؤلاء الإخوة في الإمام الذي فعل هذا الفعل هو موافق لمشهور المذهب والله أعلم، لكن أقول يعني يا ليت يعني كل الأئمة للمساجد

0: أعتقد يعني بعد الفجر الله أعلم. أنت بحسبة شوية يعني بالمسألة بتعطيك التقويم 19 واحد يوافق يعني آخر رجب 29 رجب، وهو بدأ بعد الفجر بنحسبه من ثاني يوم اللي هو من 1 شعبان. إذن شعبان هذا شهر كامل، ورمضان وشوال ذو القعدة وعشر ذو الحجة. عشر ذو الحجة تنتهي العدة، يعني عشر ذو الحجة تنتهي العدة والله أعلم بعد الغروب، بعد غروب الشمس العاشر من ذي الحجة تنتهي عدة الوفاة. السائل الكريم يقول عندي صديقان أحدهما رب العمل والآخر موظف، صار خلاف بينهما، ثم طلب رب العمل من الموظف أن يترك الوظيفة ويعطيه مرتبات مستحقاته، فرفض، ترك الموظف العمل ولم يأخذ هذه المستحقات، وحاولنا أن نصلح بينهما، وفي من باب الإصلاح كأن الموظف قال أني لما تركت الوظيفة الدينار الليبي كان يساوي 5 جنيه مثلا، وتو يساوي 8 جنيه، فالمرتب ما هوش نفس المرتب، فكيف الحكم؟ أولا الاختلاف هنا بين رب العمل والأجير يعني أمر سائغ، يعني لا يحدث توافق في بعض الأعمال، فيترك رب العمل يرى من حقه أو حفاظا على رزقه أن يفض الشراكة ويفض العمل مع الأجير، أنه هو أجير موظف مرتب يعتبر أجرة، تعتبر أجرة، وده ما رد عليه في ذاك الوقت يعني أن يأخذ مرتباته كاملة، هو رفض، هو يعني برئت ذمة الموظف اللي عفوا رب العمل ذمته برئت، يعني في في في لا يعد مقصرا ولا ظالما، هذا الذي أقصده به، هذا الذي أقصده به. الآن الموظف يبي والله قال زي ما قلت يعني لما كنت نشتغل كنت ناخذ منه 1000 دينار، والألف دينار كان يساوي يعني بخمسة دولار، وتول الألف دينار يعني الدينار الليبي الآن يساوي 9 دولار، ونبي 9 دولار، هذا شرعا لا يجوز، لأن لما تركت العمل مع في من هذه الخدمة ومن هذه الوظيفة مستحقاتك كانت لو نقول إحنا 5 شهور في الألف 5000 دينار، وهو حق يعني في ذمة من الدين، في ذمة رب العمل، وبالتالي هذا دين، والدين لا يسدد إلا كما استحق، 5000 5000، 6000 6000، لا علاقة للدولار ولا علاقة بالتضخم العملة ولا بغيره، ما ليش علاقة، وبالتالي ليس له إلا مرتبه الذي كان يستحقه في ذاك الوقت والله أعلم. لعل في سؤال، نعم، الاختلاف الأخ السائل الكريم، نعم، الطفل المسلم من أم غير مرضعة غير مسلمة هل يجوز؟ الاختلاف الدين بين الأم المرضعة والطفل الرضيع لا يحرم الإرضاع والإرضاع بينهما، معي كما لا يمنع انتشار الحرمة بينهما، لأن أدلة الرضاع جاءت مطلقة يعني، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا الذي أعلمه والله أعلم يعني، إلا الفقهاء طبعا يكره أن أنك أنت لما تتزوج كتابية، هذه أمه متزوج كتابية، أمه مرضعة كتابية غير مسلمة، على سبيل المثال مثلا الذي يحضر الآن في الذهن يعني، بالتالي يكره العلماء الزواج من الكتابيات لئلا تؤثر على الأبناء في دينهم، تؤثر على الأبناء في دينهم فيتبعون الديانة غير الديانة أبيهم يعني، فبالتالي فقهاء كرهوا الارتضاع من الكافرة لمحاذير شرعية زي ما قلت لك، إن هو التأثر بالمرضعة الكافرة في دينها والله أعلم، وحتى يعني أكلها حرام، تأكل الخنزير وتشرب الخمر وأشياء يعني من هذه الأشياء والله أعلم، وتأثيرها في الطفل نفسه في تنشئته أن ينشأ على المسيحية والعياذ بالله أو اليهودية والله أعلم، هذا ما أعلمه، فإن أصبت مستمعين الكرام فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، ومعذرة على ذلك. وفي ختام هذه الحلقة أحيي الفريق المصاحب لي الذي يسر المكالمات والاتصال مع المستمعين الكرام أينما كانوا، فأتقدم لهم جزيل الشكر، وأشكر كذلك مستمعين الكرام مستمعي إذاعة دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: يعني الأخ مختار سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش في البطاقة. فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم. فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
2: هو هل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل أنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه، يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه. لكن ظاهر حالهم أنهم معنا أولى درجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيدين لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
3: شيخنا عندنا سائلة تسأل عبر الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سوار واحتاج للرد ضروري، نبي ناخذ ذهب لكن بالبطاقة مش بالكاش، هل هذا حلال أو في شك؟ شكرا.
4: نعم، البطاقة وسيلة من وسائل الشراء، نعم تشتري بها، ولكن يبقى حكم التقابض في الصرف قائما.
3: نعم.
4: فإن تحقق التقابض يعني في المجلس فإنه يجوز شراء الذهب والدولار والعملة والفضة بها. يعني كيف الطريقة يا شيخ صالح؟ جي تأخذ البطاقة متاعك وتجي لي في دكان الذهب.
3: نعم.
4: الحديدة هذه قداش تسوى؟ تسوى 1000 دينار. اضرب له على البطاقه ترى اسحب 1000 دينار، اضرب على الماكينه واسحب وسحب طلعت الورقه انه هو انسحبه 1000 دينار، خلاص هنا ياخذ هو الورقه اللي خلص بها ويعطيه الحديده متاعه، وهذا هو التقابض الشرعي، فبهذه الطريقه يجوز. اما انه هو يشري منه ويخلي عند البطاقه ويقول له أمتى ما جرب وأمتى ما تخصم بقى، لا هذا ما ينفعش، لازم يكون هو موجود عند الخصم، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: شيخنا الأخ سعد ذكر عيبا في الأضحية، لو تفصل فيه هل يجزي أن يكون أضحية أو لا؟
6: الأذنين هذه،
5: نعم الفلوت،
6: نعم الأذن مما ينبغي أن ينظر فيه، لأن كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن. العين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه العورة التي يعني البين عورها، لكن الأذن لها عدة عيوب. لما قال علي رضي الله عنه أمرنا أن نستشرف العين والأذن، منها الفقهاء يسموا فيها صمعاء، الصمعاء اللي الناس عامة يسمون فيها عكروت، هذه العكروت اللي الفقهاء في كتب الفقه يسمون فيها صمعاء، فهذه الصمعاء أو العكروت هي صغيرة الأذنين، تلقى مثلا خروف من الضان على سبيل المثال أو نعجة وغيره، ولكن الأذان صغيرات زي القطوس نقول إحنا صغيرات. يعني ما همش ماشيات مع نوعه وجنسه، وبالتالي يبقى مدى ما هو على خلاف المعتاد، فهذا شيء في خلقة هذا الشاة لا تجزي في الأضحية، ما تصحش أن تكون أضحية، كون شات لحم لكن لا تكون أضحية. هذا ما يتعلق ب، والمسألة هي نسبية، طبعا نسبية تتعلق بجنس الشات، هل أذانها طوال من الأصل ولا وسطت ولا غيره، فهو ينظر لجنسها وهل هو مخالف للمعتاد وغير مخالف للمعتاد، فإذا كان صغير جدا مخالف للمعتاد تترك. هناك عيوب أخرى مثلها التي تسمى بالصماء، الصماء اللي هي ما تسمعش، اللي ما تسمعش هذه وإن كان هو عيب في الغالب يعرفه المربي أكثر، فإذا كان المربي يعلم أن هذه يعني صماء ما تسمعش، فالواجب عليه أنه يبين للمشتري، يبين يقول له هذه صماء ما تسمعش طرشة، نقول إحني باش كانك أنت بتقدمها أضحية ولا عقيقة لمولود ما تصحش، وكانها شات لحم تصح. إلى جانب من الأذن قضية الشلمة اللي في الأذن والقطع، وهذا وسم، طبعا هو وسم يبين فيه ملاك الغنام في القطعان في اللي الوسم متاع العلامة أنه يشق المدن شوية وفي اللي يقطع منها شوية، لكن أحيانا القطع والشلم يغلب. فنقول هل تجاوزت الشلمة هذه ثلث الوزن، تجاوزت الثلث أو القطعة تجاوزت الثلث، فهذا يبقى هو محل ضرر، محل ضرر. أما إذا كان شلمة خفيفة أو ثقب خفيف أو قطع خفيف، فهذا وإن كان يستحب السلامة منه لكنه لا يضر، لا يضر الأضحية. فهذا بإجاز ما يتعلق بعيوب الأذن خاصة مع الصمعة هذه.
5: تمام شيخ، واضح، بارك الله فيكم.
7: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها في حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معاملة الميراث، هذا عند السادة المالكي والله أعلم أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف. وإن كان الظاهر الرضا لكن ليس على العموم، هذا ليس عامة الناس، هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك، الآن هو بيعطيهم رفض الحين، كل واحدة بيعطيه 500 500، البنات زي الأولاد 500 متر تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عنده سيانة أو كذا نتكلم، لكن في العموم العامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه طبيعة الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاها الأرض زي ما هي توفى بدل ما حصل 50 بناخذ 1000. في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالقول المذهب الأخرى
9: يعني يقسم قسمة ميراث
8: البنات يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، والولاد هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء نتعامل مع معاملة الهبة يعني في المساواة في القسمة يعني والله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم،
1: تفضل يا محمد.
10: هلو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: صباح الخير معكم، مبارك لكم،
1: صباح الخير. الله يبارك فيك.
10: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
1: آمين أجمعين.
10: بالله يا شيخ عندي سؤال.
1: اتفضل.
10: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بها.
1: نعم.
10: وعندي شريك.
1: نعم.
10: ومجمعة محلات ومجمعة شروكية بنديروا جمعية أيام تاع التوفير أيام الشهرية.
1: تمام.
10: باهي المنظرنا الجمعية هي وندفع فيها ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشريك، هذا مشترك اللي ما يدفعهم هو.
1: تمام.
10: يدفعهم من ماله الخاص ومن جيبه، طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف الوالد رحمه الله مو شغال دونس طول بها شوية. المهم الشهرين هبطة مو الراجل هذا شريكي.
1: نعم.
10: ألو.
1: نعم نعم، شو سؤالك به؟
10: المهم في نهاية الموضوع اشترك الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من مهر خاص. قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
1: ايه.
10: والباقي قسمناه، هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
1: انتوا الجمعية هي كل شهر ياخذ فيها واحد ولا؟
10: ايه كل شهر ياخذ فيها واحد. ايه.
1: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي دفعهم هو عطهم له والباقي خيت انت؟ هيك ولا؟
10: نعم تطلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
1: كويس.
10: أنت أعطيتها 2000 تعاد وقلت 18.
1: ليك أنت ولا؟
10: 18 كسرنا مطاط. اللي قلت ماضي صحيح على الصحيح بس.
1: أنت من الأول خاش أنت وياه يعني في الجم في ال في السهم هذا في الجمعية؟
10: لا لا, لا الجمعية دي عندها فرع من الإنتاج التشاركية.
1: ما فهمتش عليك أنا قاعد.
2: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعت.
10: نعم.
2: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعت 18,000؟
10: إيه.
2: بعلاش أعطيتها منهم 9؟
1: المفروض
10: إنه. ما هو الإنتاج يا شيخ حمزة الإنتاج هذا هو شريكي فهمته وأنا ندفع فيها وأنا بغطي فيها من الإنتاج التشاركية.
1: أما من مال الشركة قصدك تدفع فيها أنت؟
10: نعم.
1: تدفع فيها من مال الشركة.
10: ايه
1: بالمال
10: الشركة
1: تمام واضح باهي واضح
2: يعني يعني
10: طلعت شهرين هو دفع شهرين
1: بالراجل يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعية هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوزي
10: لا ندفع فيه من التشاركية
1: من مال الشركة
10: شركة طبعا هو بالنص
1: شركة بالنص تمام ايه واضح واضح تمام
10: ايه واضح سواء
1: واضح يجاوبك
10: شو طلعت الشمالية اني حولت للألفين اولي دفعهم
1: واضح
10: باقي سمت انفاض هل اسمه مزبوط ولا مزبوط
1: واضح
10: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نعمل الإجابة على طول المباشر
1: طيب حاضر حاضر
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك ب10,000 رديت ل10,000 عاونك ب7,000 رديت ل7,000 هذا جايز أما لو عاونك ب7,000 وقسمت معاه الجمعية خذيه 10,000 هذا خذيه ربا 3,000 جنيه هو عاونك ب9,000 وعطيته نصف الجمعية 10,000 هذا خذيه ربا 1,000 دينار وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز لا حرج فيه واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد
1: يا محمد
10: واضح بارك الله فيك
2: ماشي شيء. الحال هاي ماشي هاي السلام عليكم
11: تفضل يا أبو أنس
12: السلام عليكم
11: عليكم السلام ورحمة الله
12: الناس الشيخ عندي أنا محل بيع صباعة
11: إيه
12: بيع صباعة مرات صباعة ومرات بالتخطيط بعد البيع بالتخطيط نحمل عليهم ونقول من لو مشرط أنا عندي زيادة 250 دينار كل شهر ليه تخلصني في قيمة كاملة
11: هادي تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع
12: قبل البيع
11: إذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز لأن البيع بالتقسيط والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يعني نين جينش السيارة وانتمه خلاص شريتها يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000 نقول له هذا حرام لا يجوز اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه ايه ايه ماشي هو لا المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود الجهالة ما تخلوش مفتوح حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم
12: زيادة قيمة تأخذ زيادة
11: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000 وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا هذا عقد جائز ما فيش مشكلة
12: بارك الله فيك
11: آمين وإياكم
13: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة
14: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة. لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط، لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل عم يضبط صاحبه. أما لما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحيانا عدم معرفة الأصوات بالضبط هذا الصيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة، فإذا كان شك بين الصوت الثالث مثلا ولا الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
13: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
15: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
16: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي أربعة أسئلة، اثنان منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم فرقعات وتطلع بهم في الليل ترق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. اللي التقروه في يوم ملامات واقدو مشان اللي كنت تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تخدم موعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشاب الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما تجي شيخ تقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله تو الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم يعني, وأن الظلم الكبير أيضا ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش, أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره, ثمرة عمره شبابه كله وكهولته يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره يعني في العادة مش أقل من 30 عام, يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام, هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا, فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره, يأتي فيكافئ بمبلغ زهيد, مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة, فتجد بدل ما نكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام, بإكرام ومكارمة يعني يندث يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد, وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم, لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده, وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم في أو في كما يشكو الناس كل شهرين بشيز دوديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا, يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال, والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من ولي الأمر, يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل, لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا إحنا أسبوع ولا 10 أيام ولا كذا إلى آخره, لكن هؤلاء الناس ما لهم يعني شو تبيهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة, والنصيحة وإن كانت على ما لأنه لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون الله أعلم, لأن هذا ما نراه حقيقة, هذا ما نراه الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عامل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب, يعني هذا نتيجة يعني درجة مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره, هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل, لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما, مش محتاجا يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين, متقاعدين قاعد زي ما هو يعني وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع, كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة لو مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك, يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية, هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه مستشارين يعني مش مستشار يعني يعطيه مرتب في المقابل يعني أعطيه مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه, لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عنده أفكاره وعقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه؟ حتى بمكافآت يعني فوق المرتب، مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني. يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلاً أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلاً 30 عام يدرس في الجامعات، يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص يدرس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في دراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه. يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر، يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف، حتى في الحرف في كل شيء. يعني يمكن هكذا ترقى، هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات، يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات، يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء تشوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش. المفروض لو فيه ناس يخافوا الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، هؤلاء أولى الناس، هؤلاء أولى الناس، لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل، والصحة يعني ليست بتلك الصحة، يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام مشي يخدم مرة تانية في المحطة، ولا تبيه شنو يبيه، تبيه يدير شنو مزار طامع منه سبحان الله. يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم. أصدر قرار، إصدر قرار حطه في الدرج، لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من تاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، يعني مش بدي حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم، وإن كنتم عبيد عند المرتبات يتخذوا فهنا يعني الضمان متاحة بيجي يعني أو عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء، قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم؟ يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليومي يا جماعة الخير. كيف المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع، هو شو كان سامحوني وكان ممرض مثلا، زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه، ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقول إحنا، مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد، معلم يعني درس 30 عام 35 عام، يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه، يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا. يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف، لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015، يعني مرتبات ما زادتش، يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس، ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس، لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمر، مدرس 30 عام 35 عام يدرس، يعني أعطى ما شاء الله، وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم، السبعينات والثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم، راه شرعية وغير شرعية، يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه، يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر، يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يومنا هذا لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤهم وخص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
17: هناك عبادات حدد الله فيها الزمان والمكان، فالحج حدد فيه الزمان والمكان لامتحان الإرادة في السفر. فالحج أشهر معلومات تبدأ من شوال في أشهر الحج، كذلك هي في أماكن مخصوصة أن يأتيها الإنسان. فلما كان فيه هذا التعب ومن في البدن وفي المال، الحج من العبادات، هناك عبادات في البدن بس، هناك عبادات في المال بس، هناك عبادات أو عبادة في المال والبدن. الحج جمع بين المال وما بين البدن.
18: نعم
17: فكان حريا بأن يكون فضله عظيما. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج، من حج، من ألفاظ العموم كما تعلم، من حج فلم يرفث، لم يأتي على الذكر الفاحش وخاصة فيما يتعلق بالنساء، فلم يرفث ولم يفسق هناك شروط، ولم يأتي بشيء فسق خرج عن القصد وعن الحق. نعم. لا يتصرف تصرف العصاة والعياذ بالله. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أي إلى أهله وإدياره كيوم ولدته أمه، كيوم في اللغة العربية صح كيوم والتصح كيومي.
19: نعم.
17: والأرجح هنا هو كيوم لأن لبعدها مبني، أما إذا كان لبعدها معرب فالأولى هو الإعراب كما قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، لأن لبعدها معرب. نعم. على كل حال نقول كيوم كيومي.
19: نعم.
17: كيوم ولدته أمه.
19: نعم.
17: ولدته أمه صفحة بيضاء لا سواد فيها، فيرجع من الحج وقد غفرت ذنوبه كلها.
19: نعم.
17: ذنوبه كلها. نعم. كل الذنوب غفرت. ماذا؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ قال وجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
19: نعم.
17: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لأن فيه تعبا ولأن فيه إنفاقا للمال، المال هذا شقيق الروح وفيه تعبا خروج من المألوف ومن البيت، وتعلم سواء كان في الماضي لما كان الناس يسيرون على الأقدام ويموت كثير منهم في الطريق، أو الآن مسألة الطائرة وانتظار الطائرة والخوف من الطائرة والإجراءات إلى غير ذلك والحافلات، يعني فيه تعب كبير يراه الناس في كل زمان، والسفر قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يكون هذا الثواب العظيم جزاء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأدى الحج كما أمر الله وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
20: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها ممن تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع ضيف الحلقات الدائم فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
3: أهلا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، في الحلقة الماضية انتهينا من باب التعصيب ونشرع اليوم بعون الله تعالى في الحجب، فنبدأ بمعناه في اللغة والاصطلاح.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، وقفنا في الحلقة الماضية عند باب الحجب.
1: نعم،
3: فنقول وبالله التوفيق، الحجب معناه لغة المنع. حجبت الشيء عنك أي منعته عنك، كما يقال حجبت عنك ضوء الشمس أو حجبت الشمس عنك أي منع عنك ضوءها. أما في الاصطلاح أو في الشرع عند أهل الفرائض فهو تعريفه المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. يعني في تعريف آخر يقول هو منع الوارث أو صاحب الإرث من إرثه كلية أو من أوفر حظه. له تعريف كثيرة أو مصطلحات لا كلها مترادفة ومعناها واحد، أي أنه يمنع الوارث أو يحجب الوارث من إرثه إما حجبا كاملا أو حجبا جزئيا. الحجب الكامل معناها أن يكون هذا الوارث يعني محجوب حجب كامل، خلاص لا يأخذ شيء من التركة. أما الحجب من البعض فيكون للوارث هذا فرضان، يكون الوارث فرضان، فينتقل أو يحجب من فرض أعلى إلى فرض أقل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك في الأمثلة. فنقول الحجب هو المنع، وفي الشرع والاصطلاح هو المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. نعم
1: نعم، هذا يعني تعريف. تعريف شيخنا يجرنا للأقسام والأنواع التي يعني يتنوع إليها الحجب.
3: نعم، الحجب نوعان.
1: نعم،
3: كما يقول يفصل هو في اللي فصل على طول الشيخ إبراهيم يقول الحجب حجب نقصان وحجب
1: حرمان.
3: لكن هناك تقسيم آخر، لأن لما قلنا الحجب هو المنع فهناك تفصيل آخر ذكره الشيخ عبد الرحمن يوسف جلال رحمه الله في كتابه اسمه الخلاصة الوفية في المواريث الإسلامية وغيره كثيرون. فقال الحجب نوعان أو قسمان، حجب وصفي وحجب شخصي، وهذا ربما يبين لنا أكثر.
1: أيوة،
3: الصورة أوضح. كلمة حجب وصفي يعني وصف من الصفة، وهذا النوع هو موانع الإرث. لما قلنا الحجب هو المنع معناها موانع الإرث تدخل معه،
1: تدخل فيه. نعم.
3: فالقسم الأول يقال له حجب وصفي، وهذا يشمل موانع الإرث التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. بقي النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الحجب الشخصي. هنا شخصي معناه سبب الحجب شخص، الأولى سبب الحجب صفة أيوه. اتصف بصفة منعته من اللي هي موانع الإرث التي تكلمنا عنها. أما النوع الثاني فهو حجب شخصي، وهنا يتفرع الذي اشتهر به. هو بعض العلماء لما تكلموا عن الموانع ما عاش تكلموا عليها في باب الحجب، خلاص اعتبروها موانع، فقسموا اختصروا قسموا الحجب إلى حجب حرمان وحجب نقصان. وهو في الحقيقة هذا هو النوع الشخصي كما قلنا، حجب الحرمان وحجب النقصان هو النوع الشخصي. فنقول وبالله التوفيق، حجب الحرمان هو أن يحجب الوارث بالكلية، يخرج من التركة لا يأخذ شيئا، مثلا كالإخوة مع الأب أو مع الإبن. ما عاش في نقول الله ينتظروا شين يأخذ الإبن، ليش؟ وعادة الحجب عادة في الغالب، يعني مش مش مش الكل، لكن في الغالب الحجب الحرمان أو حجب الحرمان هذا يكون بين العصبة، في الغالب يكون بين العصبة، يعني تلقى عاصبان فالأقوى منهم أو القريب منهم يحجب الأبعد بالكلية خلاص. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني حجب النقصان، هذا يختص بأصحاب الفروض، لابد أن يكون المحجوب حجب نقصان صاحب فرض، ما يكونش عصب. وصاحب الفرض هذا أيضا له فرضان، كالزوج مثلا، الزوج له فرضان، إما أن يأخذ النصف كما تكلمنا، وإما أن يأخذ الربع. الربع، فإذا لم يوجد من معه من يحجبه من النصف إلى الربع يأخذ النصف، كزوج مثلا وأم، كزوج وأخ شقيق وهكذا، فيستحق النصف. أما إذا وجد معه الحاجب كما قلنا الذي يحجبه من النصف إلى الربع كالابن أو البنت أو أي فرع وارث يعني، فهنا يسمى حجب نقصان، أي ينتقل المحجوب من حظ أوفر أو من نصيب أعلى إلى نصيب أقل منه. وكالزوجة أيضا، وكالأم مثلا مع الإخوة أو مع الفرع الوارث كما قلنا، تأخذ الأم الثلث إذا لم يكن معها فرع وارث أو جمع من الإخوة، فإن وجد أحد هذين، أحد الورثة المذكورين أو أحد هؤلاء، فإنه يحجبها أي أو ينقلها من الثلث إلى السدس. نعم. طبعا شيخ إبراهيم، نحن اعتدنا أن نتكلم أو نستشهد بأبيات الرحبية للإمام الرحبي رحمه الله تعالى، فنقول وبالله التوفيق لما تكلم على باب الحجب قال: بدأ بالجد، باعتبار بدأ به هو الأول بيتكلم على حجب الحرمان هنا، فقال، قال الناظم رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. بالأب في أحواله الثلاث، شو معنى أحواله الثلاث؟ شو معنى هذا الكلام؟ لما نقول الجد معناها أبو الأب وإن على، أبو الأب وإن على، ومقصود به الجد الذي من طرف الأب، كما نذكر دائما لا يقصد به الجد من طرف الأم، لأنه غير وارث أصلا الثاني. فقال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، يعني نحن لما تكلمنا على الأب، إذا تذكر شيخ إبراهيم يذكر السادة المستمعون، قلنا أن الأب له ثلاثة أحوال. إما أن يرث بالفرض فقط، وإما أن يرث بالتعصيب فقط، وإما أن يرث بهما معا في نفس المسألة، وجبنا أمثلة. الجد كذلك كما قلنا سابقا، وقال الشيخ قال: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. حتى الجد أيضا يعني مثل الأب، يعني يرث بالفرض أحيانا، ويرث بالتعصيب أحيانا، ويرث بهما معا في أحيان أخرى، لكن نفس الأحوال التي يرث فيها الجد كما يرث الأب بشرط عدم وجود الأب، يعني لن يرث بالفرض إذا كان معه أب، ولن يرث بالتعصيب إذا كان معه أب، ولن يرث بهما معا إذا كان معه أب. فهذا معنى كلام الشيخ بالأب في أحواله الثلاث، لأن كما قلنا ميراث الجد أو أحوال الجد في الميراث إلا استثناءات ذكرناها وسنعيدها إن شاء الله في الحلقات القادمة، إلا في الإخوة لأم وفي الغروين، هذا استثناء خاص. هذا بالنسبة للجد يحجب بالأب في جميع أحواله. ثم قال الشيخ بعدها، قال: وتسقط الجدات من كل جهة، بدأ بالأصول هو، أيوه. بدأ بالأصول، أخذ الجد ثم الجدة. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه. وتسقط الجدات من كل جهة، شوف من كل جهة، يعني من سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم، قريبة بعيدة مهمش، المهم أن تكون معها في المسألة أم. فالأم كما قلنا تحجب جميع الجدات
4: الأدنى للأعلى.
3: لماذا؟ قلنا لأن الأصل في الميراث هي الجدة لأم، حتى الجدة لأب رهو يعني حمل التحميل مع الجدة لأم، الأصل في الميراث جدة لأم فقط. ومعروف الجدة لأم كما نقول عن الجد لأب عند وجود الأب، فالجدة لأم مع وجود الأم لن ترث. إن القاعدة الفرضية ماذا تقول؟ تقول قاعدة ثابتة يحفظها كل الفرضيين، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم فقط، استثناء وحيد، الأخ لأم لا تحجبه الأم، لكن بقية الورثة يعني بتجيل الجد في أب ولا لن يرث، بتجيل الأخ ولا أخ عن طريق الأب لن يرث، تجيل ابن الأخ عن طريق الأخ، تجيل ابن الابن عن طريق الابن وهكذا. فالقاعدة تقول كل من أدلى إلى الميت بواسطة يعني بطريق حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم. فهنا الأم تحجب جميع الجدات كما قال الشيخ، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه، يعني أي جدة تسقط بالأم. هذا شن يقابله؟ يقابل الأب، الأب لا يحجب إلا الجدة التي من جهته، بعكس الأم، قوة الأم هنا أقوى في الحجب. الأب ما يحجبش إلا الجدة التي من طرفه، يعني لو مسألة فيها جدة لأب أو لأم ومعها أم خلاص تسقط الجدات كلها
1: من أي جهة،
3: من أي جهة. لكن لو المسألة ما فيهاش أم فيها جدة وفيها أب نقول لك راجع شوي، انظر لهذه الجدة من أي جهة، إن كانت من جهة الأب
1: يحجب،
3: فإنه يحجبها تطبيقا للقاعدة التي ذكرناها، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. أما إن كانت الجدة من طرف الأم فإن الأب لا يحجبها، ما أدلش عن طريقه، لم تدلي عن طريقي. هذا بالنسبة للجدات. إذا ذكر الشيخ بمن يحجب الجد وبمن تحجب الجدات. ثم قال رحمه الله بعد ما ذكر الجدات قال وهكذا ابن لابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وهكذا ابن لابن بالابن يعني وهكذا أيضا فإن ابن لابن يحجب بالابن مطلقا. وهنا ننظر إلى الوصف شيخ إبراهيم، لا ننظر إلى الشخص. كيف؟ يعني لو ابن الابن هذا الابن الذي معه في المسألة حتى لو لم يكن أباه، يعني لو عمه مش مهم، ما نقولش لا هذا مش بوه،
1: ابن
3: خلاص، هذا ابن وهذا ابن. فننظر إلى الصفة هنا لا ننظر إلى الشخص. كم واحد تاني بيقول لك كيف هذا مش بوه، هذا عمه، كان بوه موجود يحجب، نقول له لا، قاعدة تقول هكذا ابن الابن يحجب بالابن وإن لم يكن أباه. فابن الابن يحجب بالابن مطلقا. وهكذا ابن الابن بالابن فلا أي يحجب بالابن تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. ثم ذكر الناظم رحمه الله فقال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. لما ذكر الإخوة هنا يقصد بهم جمع كل الإخوة، كل، شوف الألفاظ في علم الفرائض شيخ إبراهيم دقيقة، يعني لا تطلق جزافا. أحيانا يسمي الفرع بالابن، وأحيانا بالبنت، وأحيانا بالولد. إذا قال الولد فما فيش فرق بين الذكر والأنثى، بالذات لما نجو مثلا في باب الحجب النقصان، لما يقول لك الأم أو الزوج أو الزوجة يحجب من الحظ الأدنى بالفرع الوارث، ما حددش الفرع الوارث ذكر كان أو أنثى، فيش فرق، يقول لك بولد خلاص. وهكذا نص الآية، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ يقول للأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لم يقل ابن. إذن هنا حتى البنت الأنثى تحجب الزوج من النصف إلى الربع، وتحجب الزوجة وتحجب الأم وهكذا. لكن شوف الألفاظ، لما يكون اللفظ أو الشرط مختص به الذكر دون الأنثى يحدد بالابن أو بالبنين أو بالبنات إذا كان واحد منهم يعني. فهنا الشيخ قال وتسقط الإخوة بالبنين، ما قالش بالأولاد.
1: الذكور.
3: نعم، من يقصد الإخوة هنا؟ كل الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، ذكورا أو إناثا، يعني أي أخ في المسألة وجد معه ابن ذكر خلاص يمسح، ما فيش، لا حظ له في الإرث. وتسقط الإخوة بالبنين، هذه عامة، الإخوة عامة حجبوا من؟ بالبنين الذكور. معناها تقول لي باهي لو في مع الإخوة بنات، نقول لك لا، ما تسقطش حجب. احنا نتكلم على حجب الحرمان، ما زلنا نتكلم في حجب الحرمان المنع الكامل. لا تحجب لا لا لا لا يحجب الإخوة بالبنات إلا الإخوة الأم تونجوها، فيها استثناء يذكر الشيخ لقدام إن شاء الله. الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون حجب حرمان بالبنات، إنما ينتظروا لأنهم عصبة. شوف الفرق، لما قال يحجب بالبنين لأن الابن عاصب، أقوى عاصب في العصبة يا شيخ، كما ذكرنا هو الابن أقوى حتى من الأب. الابن وابن الابن أقوى حتى من الأب. فإذا لما يقول لك، لأن لما يوجد إخوة شيخ إبراهيم ويوجد معهم ابن أو أبناء هم كلهم عصبة. وذكرنا مراتب العصوبة، نحن ذكرناها بالترتيب، قلنا البنوة أقوى حاجة، البنوة ترتيب تقديم الجهات، البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة درجة واحدة، ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم المعتق ثم بيت المال. هذا الترتيب. إذن هنا البنوة مقدمة حتى على الأبوة، مش يبعل على الأخوة، حتى على الأبوة مقدمة. هذا معنى كلام الشيخ، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. كلمة وبالأب الأدنى، هذا الشطر الثاني حدته. وبالأب الأدنى شو معنى؟ شنو يوجد إن في أب أبعد؟
1: أيوة.
3: الذي هو من هو الجد. لما تقول أب الأدنى شو معناها؟ الأب ذكرنا من قبل، قلنا أن الله سبحانه وتعالى وفي اللغة يسمى الجد الجد أبا.
1: نعم.
3: جبنا أمثلة قصة سيدنا يوسف عليه السلام، قال الله تعالى أبا. ويتم نعمته عليك وعلى
1: آل يعقوب
3: كما أتمها على أبويك، أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، هم ليسوا بدرجة واحدة، إنما إبراهيم أبو إسحاق، لكن سماهم جدود، سماهم آباء.
1: آباء،
3: إن هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
1: أيوة.
3: فهذه ما أجداد وليسوا آباء، لكن سموهم، سماهم الله سبحانه وتعالى، وفي اللغة يسمى الجد أبا. إذا لما قال الأب الأدنى معناها الأب الأقرب، الذي هو من؟ الذي هو الأب المباشر، نحن نقوله نحن نسمو فيه في اللغة الأب المباشر، الفرضين نقوله الأب المباشر، معناه أب الميت خلاص، مش جد نسميه، لا أبوه الأصلي،
1: عبر عليه بالأدنى،
3: بالأدنى نعم، لأن الجد أب أبعد. إذن هنا الإخوة، هذا الاستثناء اللي ذكرناه شيخ إبراهيم في حلقة اليوم، ذكرناه في حلقات قبلها، قلنا أن الجد يحل محل الأب في كل الأحوال إلا حالتان أو حالتين، اللي هما مع الإخوة وفي مسألة الغروين تونجوها. مع الإخوة لا نتعامل مع الجد كأنه أب، وذكرناها من قبل، قلنا لماذا؟ لأن الإخوة والجد في درجة واحدة، هما الاثنان أدلوا بالأب. أيوة. يعني متساويين في البعد من الميت. هذا شن علاقة الجد بالميت؟
1: الأب.
3: الواسطة هو الأب. شن علاقة الإخوة يقصد بهم الأشقاء والأب؟ شن علاقتهم بالميت؟
1: الأب.
3: الواسطة هو الأب. إذا الواسطة واحدة، الواسطة واحدة
1: تساوي.
3: فهنا لا يحجب الجد الإخوة، هذا كلام الجمهور، هذا قول الجمهور. عند الأحناف في كلام آخر لكن ليس عليه العمل عندنا، أما الجمهور، الجمهور على أن الجد لا يحجب الإخوة لأنهم في درجة واحدة. فهنا لما تكلم قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أي الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم لا يحجبون، يحجبهم الأب اللي هو مش الجد، لكن في استثناء الإخوة لأم فقط، توجيه ذكر الشيخ. ما زي يتكلم عن الإخوة الشيخ، هذا كلامه كله على الإخوة. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. إذن بمن يحجب الإخوة؟ يحجبون بالابن
1: وبالأب،
3: وبالأب
1: المباشر،
3: المباشر. ما زال الكلام ما زال ما تمش. قال وبي بني البنين كيف كانوا، وبي بني البنين أي أبناء الابن.
1: أيوة.
3: وبي بني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ما هو الشيخ أنا يذكر هو يوضح رحمه الله، لما يقول بي بني البنين يعتقد البعض أن أحيانا في في في الفرائض شيخ إبراهيم أحيانا يشترط الجمع وأحيانا لا يشترط.
1: أيوة.
3: كما في الإخوة لأم، الإخوة مع الأم أسف، فالذي يؤثر في الأم جمع من الإخوة، لكن أخ واحد لا يؤثر. لكن الشيخ لأن جت الصيغة عنده بالجمع، ففي ظنه أن قد يعتقد
1: لابد من الجمع.
3: إنه قالش، ما قالش هو ابن لبن.
1: أيوة.
3: قال وابي بني البنين، لما يشوفها واحد يقول معناها الجمع، معناها ابن واحد مئة ترش. بالذات الشيخ تدارك قال لك سيان فيه الجمع والوحدة، يعني ولو ابن واحد أو ابن واحد فقط مفرد يحجب جميع الإخوة، ولو كان هو ابن واحد والإخوة 100 يحجبهم كله. أنا الشيخ ذكر بها حتى لا يظن أن الشرط فيهم الجمع. ثم ذكر الشيخ استثنى لما قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. طبعا لما تكلم عن الإخوة في الفقرة الأولى يقصد بهم كل الإخوة، اللي هم الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم، كلهم يحجبون بالأب باتفاق، كلهم يحجبون بالأب. لكن استدرك الشيخ قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. ابن الأم اللي هو من قلنا هو الأخ لأم. الأخ لأم هنا يحجب بالجد، لأن في الأولى شن قال؟ قال بالأب الأدنى، يعني اشترط في الإخوة الأولى يحجبون بالأب فقط لا يحجبون بالجد. فالشيخ تدارك قال لك لا، راه مش كل الإخوة، الأخ لأم يسقط بالجد. معناها من بقي من الإخوة لا يسقط بالجد، الإخوة الأشقاء والأب، هؤلاء لا يحجبهم الجد. معناها الأب يحجب جميع الإخوة، أما الجد فلا يحجب إلا الأخ لأم من طرف الأم فقط. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. ما زلت أتكلم عليه أخ لأم توا. في الأول كان الكلام جمع كل الإخوة، الآن هذان البيتان يتكلم فيهم عن الأخ أو الإخوة لأم. وبالبنات وبنات لابني جمعا ووحدانا فقل لي زدني. هذا من يقصد به في هذا البيت؟ يقصد به الأخ لأم اللي هو ابن الأم. تو لما تكلم على الإخوة الأشقاء والأب، شن اشترط من حجم شيخ إبراهيم؟ اشترط البنين.
1: نعم.
3: يعني أن يكون الفرع الوارث الذي يحجبهم ذكرا. هذا بمن يقصد؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والإخوة لأب كلهم. نعم. الأول. لكن أخرج منهم استثناء الإخوة لأم في زيادة عليهم. في زيادة، يعني زي ما تقول وكأنه قال لك أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون بالفرع الوارث المذكر، بالفرع الوارث المذكر

0: يوم لأن الإخوة اليوم أوسع من ذلك، يحجبون بالعامية نقولوا أي فرع وارث قرب أم بعد، المهم أن يكون وارث الشرط. شوف كلمة لفظ الفرع وارث، معناها لو عندي فرع غير وارث لا يحجبه، أو عندي شمعنا غير وارث راو غير وارث أصلا، قد يكون وارث، هذه سؤال معزي، قد يكون وارث لكنه ممنوع، ممنوع مش محجوب، ممنوع. كيف ممنوع؟ يعني مثلا في ابن ابن لكنه غير مسلم أو قاتل، هذا كالعدم،
1: توفر في مانع فيها من الموانع،
0: موانع كالعدم. الفرق بين المحجوب والممنوع، هذا رب مقارنة بين المحجوب والممنوع. المحجوب قد لا يرث لكنه يؤثر في غيره، وهذا أوضح مثال عليها الإخوة مع الأم. لو هلك هالك عن أب وأم وجمع من الإخوة، الإخوة طبعا من البداية يقول دبنا في أب ولا محجوبون، حولهم على جنبك، لكن مع هذا كله يحجبون أيضا. عجبا، حتى يقول الفقهاء يقولوا عجبا للإخوة يحجبون ويحجبون. أيوة. يؤثر في الأم، يحجبوها من الثلث إلى السدس ولو إن كانوا غير وارثين. لكن الممنوع لا، الممنوع كالعدم، وذكرناها من قبل، قلنا لو هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ شقيق قاتل أو العياذ بالله غير مسلم مرتد كافر، فهنا لا يعدون على الأم إنهم أخوين، هذا كالعدم، كأن الميت مات عن أم وأخ ترث الثلث. بفرق بين المحجوب والممنوع، هذه مهمة جدا. فأيضا هنا الفرع الوارث، اللفظ يقول لك يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. أيضا كان في فرع لكن غير وارث بالأصل، لو معهم ابن بنت مثلا أو بنت بنت، هو فرع ولا مش فرع؟ فرع حقيقة، لكنه غير وارث. فبنقولش والله الأخ اليوم أنت لا معك فرع، في فرع موجود الميت، أنت محجوب راك. إذا كان هذا الشرط، الشرط أن يكون هذا الفرع وارثا. فهذا يعني كما قال الشيخ، وببناتي وبالبناتي وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. أيضا الشيخ ذكر قال الفرع الوارث سواء كان جمعا أو مفردا، إذن قاعدة ثابتة، فرع وارث مفرد أو جمع يحجب الأخ لأم حجبة حرمان، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نستكمل بعون الله تعالى باقي باب الحجب في الحلقة القادمة. مستمعين الكرام، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ إبراهيم شيخنا أيضا سأل سؤال متعلق بيوم عرفة، قال متعودين في يوم عرفة بعد صلاة العصر يفتحوا في التكبير في المسجد على الإذاعة الخارجية، فهل هذا جائز؟
4: هو هذا مطلوب الآن، مش جائز، ومفروض مش في يوم عرفة بس، في العشرة كلها يعني. هذا حتى في الإذاعة تكلمت عليها في قناة التناصح، يعني قلتها هذه سنة مهجورة حقيقة، التكبير في ليبيا في العشر الأوائل من ذي الحجة عندنا تكبير مقيد وعندنا تكبير مطلق. التكبير المقيد اللي هو يكون في من ظهر يوم العيد إلى فجر اليوم الرابع اللي هي أيام التشريق، هذا محافظين عليه الليبيين الحمد لله، وين ما تمشي تصلي بعد ما يصلوا يكبروا، وحتى لو الإمام انسى يذكروه، وهذا أمر حسن. لكن التكبير المطلق اللي في أي وقت، وفي السوق وفي السيارة وفي الشارع وفي المساجد، هذا ناقص شوية. وبالتالي قلت ينبغي على الأوقاف إن تفعل هذا الأمر بالطريقة هذه، يجوا مثلا نقولوا قبل الظهر بربع ساعة يفتحوه، لبعد الظهر بربع ساعة ولا تلت ساعة، ويكون صوت خافت باش ما نزعج حد. القايلة يتسكر من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء ينفتح، لأن الناس هذا نادر، وينفتح بطريقة يعني تكون الصوت قليل، يعني بحيث أني لما نسمع المسجد هذا يكبر ونمشي شوية تاني والمسجد الثاني يكبر والثالث والرابع، نلقى روحي بعد يومين ثلاثة نكبر، يا إما معاهم يا إما بروحي. وحتى التكبير الجماعي لا حرج فيه، كما ورد عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم

0: إن كانوا يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهما، قال مينا كلها تكبر. إذن الناس كانوا في غفلة لين يسمعوا ابن عمر وأبا هريرة وهم يكبران فيتذكرون هذه السنة فيكبرون. فيريت هذا الكلام يديروه. الآن شوية بدت تنتشر أن بعض المحلات مثلا تخش تلقاه فاتح التكبير، هو مش حيكلف شيء، هي عبارة على فلاش ولا تلفون وخليه يدير بصوت يعني ما يكونش مزعج قوي هلبة لين الناس معاش يعرفوا يتكلمون ببعضهم ولا كذا، وما يكونش خافت بكل بكل، بحيث لعل بعض الناس تتذكر وتفعل هذه السنة وهي سنة التكبير في هذه العشر.
1: الأخ محمد شيخنا يقول عنده مصنع صالونات وورشة لتنجيد وصيانة الصالونات يعني القديمة، فتعرضت هذه الورشة لحريق وفيها يعني بضاعة لناس، فيسأل يعني كيف يقدر يعوضهم وهل هو يعني يجب عليه تعويضهم أو لا. قال مع العلم أنه ما يقدرش يقيم لأنه ما عندهش صور للصالونات ولا يعرف يعني كم قيمتها.
2: المسألة هي قد تدخل في تضمين الصناع، مسألة تضمين الصناع، ولكن في تلافي الصانع يضمن ما له فيه يد. فالآن ما نستطيع نقول هل يضمن أو لا يضمن إلا بثبوت الحريق. إذا كان الصانع صاحب هذا المصنع وهذه الورشة أخذ باحتياطات الأمن والسلامة ولم يفرط في ذلك، فلا يعني والله أعلم لا شيء عليه. أما إذا ثبت هناك يعني تفريط في جوانب الأمن والسلامة فهو ضامن. هذا هو والله هذا الذي أعلم
3: قاعدة العامة،
2: هذه القاعدة العامة. وهذا زي ما قلنا هو بالنسبة لهذه ترجع إلى الكهرباء إلى المعدات القابلة للاشتعال الكادرة، ما هوش يقول إحنا النار بنزينة والنار بس راهو. هذه ممكن الناس المختصة في الأمن الصناعي كما يقال يطلق عليه الآن حددوا، أو جهة جهاز السلامة المدنية يعني مركز السلامة المدنية للإطفاء عندهم المختصين يبينوا أن هذا الحريق بسبب ماذا. فإذا ثبت فيه تفريط فهو ضامن، وإذا لم يثبت لا شيء عليها.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وانت في الحج، وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
5: أسامة سأل عن وقت الأضحية، متى يكون وقت الذبح؟ هل يشترط أن يكون بعد الإمام؟ في العموم شيخنا
6: نعم الواجب ينبغي الواجب أن يكون بعد ذبح الإمام. وهذا طبعا حينما ننظر في حديث مسلم في حديث أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، هذا الرجل ذبح قبل جاءت في صحيح مسلم في رواية ذبح قبل الصلاة، وفي رواية ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل هذه الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنسك آخر، يعني بأضحية أخرى. فنقول إحنا المذهب المالكي بني على أحوط الوجوه، لأن الروايات جاءت الحقيقة في صحيح مسلم بأنه ذبح قبل الصلاة، وفي رواية من روايات مسلم هي كلها في مسلم أنها ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما نقول ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أنه إمام صلى بهم إمام صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو رجع لبيته متعجل وذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظهر الرواية بمنطوقها أنه ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول له اللي يذبح لابد يحتاط إذا بين له الإمام وقت يلتزم به، إذا كان ما بينش الإمام وقت يتحرى يعني تعطيه الوقت المعقول، تقول هذا يوصل لحوشة مثلا ربع ساعة توصل لبيته ولا نص ساعة، تعرف قدر أنت الزمن وباش يأخذ الخروف يبي 10 دقائق مثلا ولا كذا، وبعد ما تقدر الوقت المعقول تذبح حتى ولو تبين أن ذبحك يعني قبله معاش يضر، لأنك أنت درت اللي عليك بعد التحري. فالمطلوب أن يتقيد الإنسان بأمر الإمام أو يتحرى له حتى ولو لم يخبره يتحرى، يقول هذا يبي باش يوصل ربع ساعة، يبي باش يوصل يشد الخروف 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا اللي هو، أنت تقدر زمن نصف ساعة ساعة الربع وتذبح.
3: هذا سهل شيخنا، يسر لحكم الاشتراك في الأضحية بين الإخوة متزوجين بيشتركوا في جمل أو إبل يعني ناقة. الاشتراك في الأضحية في الثمن إن كان من الغنم فهذا ممنوع باتفاق. الاشتراك في الثمن يعني كل واحد يدفع جزء من الثمن وبعد ذلك يقسم اللحم.
5: نعم.
3: هذا هو معنى الاشتراك في الثمن.
5: نعم.
3: ففي الغنم والماعز هذا ممنوع باتفاق، أما في الإبل وفي البقر فقد اختلف أهل العلم. فمذهب علماءنا المالكية أن الاشتراك في الأضحية سواء كان غنما أو بقرا أو إبلا فهو لا يجوز، لا يجزئ أن يشترك فيه إخوة أو غير إخوة. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى جواز ذلك في البقر والإبل بحيث ما يتجوز السبع لكل واحد، يعني 7 أنفار يشتركوا في بقرة أو إبل سواء كانوا إخوة أو غير إخوة، يأكلوا مع بعضهم ولا ما يأكلوش مع بعضهم، أقارب ولا مش أقارب، لهم أن يشتركوا في الأضحية في بقرة أو جمل بالسبع لكل واحد، فلا يتجاوز 7 أشخاص يشتركوا في ثمن هذه البقرة أو الجمل ويذبحونه بنية الأضحية وكل واحد يأخذ السبع. وهذا القول قول الجمهور يعتبر قول قوي من أقوال أهل العلم، ولا بأس على الإنسان أن يأخذ به، وخاصة في هذه الظروف التي يعني الغنم قد غلى فيها السعر كثيرا، فمن قلد هذا القول وأخذ به فلا بأس به والله أعلم.
5: نعم شيخنا الكريم
1: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
2: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هم في العادة يصرفون مع بعضهما يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة يعني بحصة في الأضحية،
1: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
2: ثلثين أو كذا يعني، وإنما من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم.
5: نعم.
2: زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني من زي بعضها كل حين ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب الأرض أن يضحي فالمال ماله ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
1: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج
2: هذا هو لا يملك تعطيه. المال نعم نقول هذا المال لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة تقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية
1: يعني من غير أن يشترط عليه أن
2: نقول إيش اللي عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز
1: نعم
2: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
1: نعم شيخنا
7: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
8: حق الوالدين حق عظيم ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس يقول لك جربت الكبد وغيره يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في اتجاهنا وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء أثناء مرض أبنائهم وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي يشتغلها وخدمها في الصيف وفي الشتاء والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء هذا كله مر بيك الآن فأنت حريا تكون يعني مار بك هذه الأمور وتعرف يعني حق الوالدين بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم لبر الوالدين وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين ويتسابق الناس كلها مفروض هذه يستمروا على هذا الأمر التسابق في بر الوالدين وكل واحد من الأبناء ومن هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس. صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي نصيحتنا للأباء إن ما يدخلوش في الاختيارات الزوجية ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين وهذا الزواج هذا قرار شخصي والحياة دي حياة شخصية أن يكون عنده ثقة في أبنائه يتجنب ما يكرهمش على شيء يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين وما ننصحوش به أن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم ما يبوش بعض الأخطار تتكرر بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبيين لهذا ويعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس ربما هو بعدين أصلا لم يزوج أبنائه بيصير نفس الكلام وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك هذه طبيعة بشرية تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء فما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها أولا يعني هذا ما هم والديك تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، ما عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره بتحاول تغير من والديك، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
7: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
9: شيخنا نستاذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
10: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به.
9: نعم.
10: و يعني إذا كان هو ذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر. وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هوش من الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة. الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذن هو إذن إما أن تكون واجب النذر واجب أو يكون مندوب. نعم ما لا تعدى هذه الحالتين. نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح. نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
9: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
10: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير. وإذا كانوا يأكلوا في البر فهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع. وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفعوا لكل واحد من المساكين أمام 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر والشعير والأرز وما إلى ذلك يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم يغديهم ويعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. نعم عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة هذه تنفع. نعم لأن معاش فيه هذه المسألة هذه مسألة دم لطعام 10 مساكين. نعم
9: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
11: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
2: باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه زي ما يحدث الآن في التقسيط وال
11: السلعة واحدة عندها سعرين
2: مثلا. عندها سعرين
11: سعر
2: مثلا
11: الكاش أو سعر البطاقة
2: نعم بالبطاقة وكذا وإلى آخره ويفترقان على ألا يكون على
11: لم يعينا يعني
2: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم فبالتالي ينبغي وعادة ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ يعني على أي شيء قضى البيع فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم ويصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العينة في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم
11: يا شيخنا مشروط صحة البيع العلم بالثمن
2: العلم بالثمن والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين يعني فكسهما أي فالبيع أقل الثمنين يعني فيتم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة
11: نعم.
2: هو الثمن الحقيقي أو الربا أي إن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم
5: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها فمتى تنتهي عدتها من الوفاة
6: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة
5: نعم
6: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية
5: نعم.
6: فهي تحصلت على من هذا الشهر وهو شهر من ذي القعدة تحصلت على 25 يوم نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول لكن هي بحسب قولها اعتمدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة فيتحصلت على 25 يوم ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر بالهلال تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر أكملت هنا 4 شهور 3 شهور
5: نعم.
6: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10 تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي اللي هو يتفق على 8/9 الاثنين القادم إن شاء الله
5: يوم 8/9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب
6: نعم المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة
5: نعم نعم تاريخ شيخنا 8/9
6: 8/9 هذا شهر الفرنجي
5: الفرنجي نعم.
6: لكن هي يوم 15 ربيع الأول
5: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها نعم. بعد صلاة المغرب

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: هو سؤال الأخ مصعب، قال إن عليه أيام من رمضان الماضي، يعني عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة ثم يستأنف القضاء أو ثم يقضي ما عليه من رمضان؟
1: هذا أفضل عندي. هو ورد أن ودار الإفتاء تفتي بذلك، أن وابن وعمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، أن يشرك النيتين، نية القضاء ونية التطوع في يوم واحد، لكن على الأقل يوم عرفة نمحضه للسنة، باعتبار زي ما قلنا الأجر بالتأكيد مش حيكون أجر المتطوع زي أجر اللي يشرك النيتين، على الأقل في مسألة التطوع. وعادي مرات الباري عز وجل يجزي على الاثنين، لكن أنا من رأيي هو يوم واحد مش حيأثر، يعني لو عنده 5-6 أيام قضاء مثلا صيبهم مع بقية العشر، لاني والله ما قدرت الأربعة، بس نويت العشرة ونويت أربعة قضاء ومزال يومين، خلاص يومين من هني للرمضان اللي بعده سهل جدا صيامهم، وبالتالي محض عرفة بالفضل والتطوع ثم اقضي بعد ذلك ما شئت. ولو قلت لاني والله حتى اليوم صعب علي وما نقدرش ونبي نشرك عرفة في الأجر مع التطوع ومع القضاء، فذلك جائز بإذن الله تعالى كما قلت لك، ودار الإفتاء الليبية أخذت بهذا القول.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الحج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. ليبين ما الذي يجب على الحاج فعله ليكون حجه حجا مبرورا، مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء والأستاذ بجامعة طرابلس. فأهلا بك شيخنا.
3: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
0: فيك بارك الله. شيخنا، تكلمنا في الحلقة الماضية عن شروط صحة الطواف، وتوقفنا عند الشرط الخامس وهو توالي الطواف، وذكرت شيخنا أن الموالاة بين أشواط الطواف شرط في صحته، فماذا لو فصل الطائف بين الأشواط بفاصل طويل أو خرج من البيت الحرام؟ تفضل شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم أن الطواف هو الركن الثاني بعد الإحرام، وعلمنا فيما مضى بأن هذه الشروط لابد من العناية بها، ذلك لأنها هي المعيار في صحة الطواف وفي صحة الركن، فإذا ما اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يعتد بهذا الطواف، وبالتالي لا بد من إعادته حتى ولو عاد إلى بلاده، وهذا هو الفرق بين الشرط والواجب، فالشرط إذا بطل وبطل بسببه الطواف
0: يفسد الركن،
3: يفسد الركن ولا بد من العودة إليه، بخلاف الواجبات التي إذا ما تركها قد تجبر بهدي إذا عاد إلى بلاده. ومن هذه الشروط هي أن تكون الأشواط متوالية، فالتوالي هو أن يأتي بها الأشواط متوالية من غير فاصل طويل، أما الفاصل اليسير كأن خرج لالتقاط أنفاسه أو من معه احتاج إلى شرب ماء مثلا أو للراحة اليسيرة فهذا لا يضره، أما الفاصل الطويل قد يضطر اضطرار وقد يكون باختياره، الفاصل الطويل وهو مضر على كل حال، الذي يكون مضطرا إليه كان يكون هذا الفاصل بسبب أخرجه من البيت، أحيانا بعض الرفاق يعني يطلب دواء كهبوط سكر أو ارتفاع أو غير ذلك من الدواعي التي تجبره على الخروج من البيت للذهاب إلى الفندق أو المسكن الذي هو فيه، أو أجبره من الخروج كناقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله، أو غيرها من هذه الفواصل الطويلة، أو حتى في البيت يعني انشغل شغل طويل فصل وإن لم يخرج، هذا إذا كان مضطر، بل ولو كان مختارا بأن يعني هكذا من باب العبث من باب اللعب ظن بأن الأمر لا يضره، وبالتالي خرج من البيت أو جلس في تحت الأقواس للاستجمام والراحة الطويلة.
0: طيب شيخنا شن ضابط الفاصل الطويل والقصير؟ متى يعني يعد الفصل طويلا ومتى يعد قصيرا؟
3: هو الحق أنها غالبا في ضوابط الشرعية هذه غالبا ما يضبطونها الفقهاء بالعرف، ما هو يعني عادة يحمل على أنه الطويل يبقى يضر والقصير لا يضر، ولكن بعض الأشياء التي هي قد يعني يجعل لها فرق من حيث الأعمال، خرج لالتقاط أنفاسه قليلا، أو خرج للإتيان بالماء له أو لبعض رفاقه، أو خرج لأخذ متاعه، أحيانا يعني يبقى عند نقول حين الحقيبة أو شيء، أو
0: نسيها مثلا في مكان في الحرم،
3: نعم داخل المسقوف وضع شيء وشبح العمال من بعيد يعني يحاولوا ينظفوا في الجهة هذه، فخاف أنهم يرفعوا مثل هذه الأشياء الموضوعة.
0: هذا كله يعد قصير يعني،
3: هذا فاصل كله قصير. يعد من القصير نعم. لكن لو كان هو حتى داخل البيت ولكن طول لقي حلقة علم، نقول إحني حلقة علم، فجلس هذه الحلقة بزمن طويل، نقول له حتى وإن عدت وإن كنت متوضي لابد من استئناف الطواف من جديد. وإذا خرج كذلك قد يخرج اضطرارا لنقض الوضوء لأجل الوضوء، أو أنه للإتيان بدواء أو اختيارا منه خطر بباله أن يذهب إلى فندق أو يذهب إلى محل تجاري وغيره، فهذا كله يعد من الفاصل الطويل الذي يضره. نعم.
0: طيب شيخنا ماذا يفعل الطائف إذا أقيمت الصلاة أثناء طوافه؟
3: إذا أقيمت عليه الصلاة ينبغي عليه أن ينظر إن كان يعني يعني الباقي له شوط أو اثنين، واستطاع أنه حتى وإن أقيمت الصلاة يعني يقوم بهم قبل أن يكبر الإمام، فهذا لا بأس يعني لو وجدت له فرصة. أحيانا تقام الصفوف وتجد الناس يعني يطوفوا بشكل سريع حوالي الكعبة، والحال أن أحيانا في الشوط الأخير، هذا لا بأس أن يتمه ثم بعد ذلك يعني قبل أن يكبر الإمام. لكن لو كانت له أشواط كثيرة فبمجرد أن تقام الصلاة يعني يتوقف،
0: يقطع
3: يعني يقطع الطواف، ثم بعد ذلك يعني يبني على ما مضى.
0: هذا السؤال شيخنا، يعني هل يكمل من الموضع الذي توقف عنده أم يعيد الشوط من البداية؟ يعني
3: هو من حيث الكمال نص الفقهاء على أنه يستحب له أن يبدأ في الشوط هذا من جديد. يبدأ من الحجر الأسود، هذا من حيث الاستحباب
0: يعني مستحب.
3: نعم يستحب له هذا. أما من حيث الوجوب له لا يجب عليه إلا إذا لم يتعرف على المكان الذي توقف فيه. أما إذا تعرف على المكان أحيانا وهو يطوف مثلا ناسب بأنه قد خرج من مثلا من بداية حجر إسماعيل، أو ناسب بأنه قد خرج من مقام إبراهيم مثلا، بمجرد ما لف من المقام خرج من الصلاة، خلاص هو عرف أن هذا خروجه من مقام إبراهيم أو بداية الحجر أو كذا، له أن يأتي لهذه النقطة ويبدأ منها يشرع من النقطة التي خرج منها إن تعرف عليها. لكن إذا أحيانا وهذا الغالب لما يخرج لأجل الصلاة يخرج وهو لا يعني لم يتثبت من المكان والمحل، أحيانا حتى المكان اللي خرج فيه ما فيش شيء يبين، نقول إحني لا في عمود ولا في شيء، فهذا يجب عليه وجوبا أنه يبدأ الشوط من جديد.
0: طيب شيخنا، يعني إذا نودي بصلاة الجنازة فهل يقطع الطائف طوافه كما فعل في صلاة الفرض؟
3: لا، النافلة كلها لا يقطع لأجلها، حتى وإن كانت هي فرض كفاية لكنها لم تتعين عليه فهي ليست يعني لا يقطع لأجلها، فإذا توقف لكل ما من شأنه أنه لا علاقة له به يطالب باستئناف الطواف من جديد، وبالتالي إن لم يضطر لم تأت أحيانا لداعي من الدواعي، نقول حين مسارات الطواف توقفت كلها معناش أنه قدرة، هذا لا حول له ولا قوة، لكن ما دام فيه مجال للطواف لا يتوقف لأجل صلاة الجنازة.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، يعني هل يجوز لمن علم قرب إقامة الصلاة أن يبدأ الطواف ابتداء؟
3: لا، هذا لا ينبغي لأنه هو بيتسبب في قطع الطواف، ولهذا إذا علم الإنسان بأنه يعني قارب وقت إقامة الصلاة عليه أن يمكث في مكانه، ونحن وإن كان حتى تحية المسجد الحرام بالطواف، لكن هذا إذا تمكن الإنسان وكان في سعة، لكن إذا لم يتمكن ما زال يعني وقت قليل جدا وتقام الصلاة لا بأس أن يحيي المسجد كسائر المساجد بصلاة ركعتين ويجلس بعد ما تنقض الصلاة يشرع في الطواف.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، لعل يعني الشرط السادس من شروط صحة الطواف هو طهارة الحدث. فما المقصود بطهارة الحدث ابتداء؟
3: أولا طهارة الحدث هي الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، ومما اعتاده الإنسان أن يخرج مما خلقه الله سبحانه وتعالى كالريح والغائط والبول، هذه الأشياء التي تخرج من القبل والدبر، ومعروفة في نواقض الوضوء عدها الفقهاء سبعة الريح والغائط من الدبر وبعضها والأخرى من القبل كالبول والمذي والمني والوذي إلى غير ذلك، فهذه كلها تعد ناقضة ومفسدة، فإما أن تفسد على الطائف الطهارة الحدث الأصغر، وإما أن تكون قد أفسدت الحدث الطهارة الكبرى، يعني إما أن تكون قد أحدثت حدث أصغر كان بنواقض الوضوء، وإما أن تكون قد أفسدت عليه الطهارة الكبرى وتلبس بالحدث الأكبر وصار جنب، وذلك كخروج المني مثلا بلدة معتادة. فهذه إذن هذا ما يعني المراد بكلمة الحدث، هي النواقض والموجبات الطهارة الكبرى.
0: نعم. هل يدخل فيه شيخنا الحائض والنفساء؟
3: نعم يدخل، لأن الاغتسال من الحيض والنفاس هو موجب من موجبات انقضاء، وبالتالي يعني سواء المرأة فاجأها الحيض خلال الطواف أو أنه جاءها قبل أن تطوف، هذا كله يعني يضرها ويفسد عليها الطواف.
0: يعني شيخنا هل يجوز يعني للمرأة الحائض أنت أو النفساء أن تطوف بالبيت؟
3: أبدا لا يجوز لها هذا، وهذا طبعا لأن هذا فيه هذا محل نص النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها حاضت لما وصلت إلى بيت الحرام، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفعل ما يفعل الحاج، غير ألا تقال لها عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا الحائض، وهذه مناسبة طيبة يا شيخ عبد الرحمن، النساء الآن النسوة التي توجهن إلى المسجد الحرام لأجل الحج أو الدخول بعمرة التمتع، فهذا كله يعني إذا فاجأها الحيض أو أنها نفساء أحيانا ماشية من هنا في الأيام الأخيرة من النفاس أو حائض، هذا لا يمنعها من أعمال الحج من الإحرام ومن التلبية ومن رمي الجمار ومن الوقوف عرفة، لا يمنعها إلا الطواف، فلا تدخل البيت لأجل الطواف. هذا الحكم، هذا قول الجمهور وكذلك قول حتى غير الجمهور، إلا أن ما يتعلق بالأحناف أنهم جعلوا هل يترى الطهارة هي لأجل البيت أم هي لأجل الطواف، فهذه لا أدري المسألة هذه
0: يعني هو هل الطهارة شرط يعني للطواف أم هي تنزيها للبيت عن
3: نعم إحنا عندنا في المذهب وهذا هو المشهور الطهارة الصغرى هي شرط للطواف فقط،
0: نعم
3: ليست لدخول البيت، هذه الطهارة الصغرى.
0: بينما الأحناف قالوا يعني هي شرط المنع يعني جاء لأجل البيت يعني
3: لأجل
0: تنزيه اللو عن النجاسات. نعم. يعني نعم. النجاسة.
3: وهذه مناسبة طيبة في التفريق بين الأشياء هذه، لو أن الإنسان داخل المسجد الحرام رجل ولا مرأة انتقض عليه الوضوء، له أن يمكث داخل البيت، يعني أحيانا يقرأ في القرآن لأجل الحفظ مثلا لطالب علم يقرأ، أو أن في حلقة علم والحال أن وقت الصلاة ما زال طويل، له أن يمكث في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي حتى من غير وضوء، إذا كان هو جالس مثلا في حلقة علم أو للتأمل أو لأي داعي من الدواعي، لكن لكن يمنع من الطواف، هذا بالنسبة لنواقض الوضوء. أما الحدث الأكبر فهو شرط في الطواف وكذلك شرط في المكث
0: في المسجد نفسه.
3: نعم. فإذا كان خرج منه كالنائم مثلا، لو أن تصورنا الإنسان نائم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وفي نومه مثلا
0: حتى لم يعني
3: احتلم، فعليه أن يبادر بالخروج وجوبا، كالمرأة التي فاجأها الحيض إنما هو كذلك لأجل المكث، فهذه لا يجوز لها الدخول وبالتالي يجب عليها الخروج مباشرة. الأحناف لعلهم بيقولوا هذا الأمر يتعلق بتنزيه
0: البيت
3: نفسه عن
0: النجاسات يعني،
3: وإن كان هم حتى وإن قالوا بهذا لكن جعلوا له علاقة بالطواف، ولهذا يعني رتبوا على من طاف من غير وضوء رتبوا عليه هدي لكنها شات، ورتبوا على من طاف بحدث أكبر بذنة، والبذنة عندهم إما ناقة وإما بقرة على خلاف قول المالكية الذين خصوا البذنة بالإبل يعني
0: فقط
3: بالإبل. فإحنا نقول للمرأة يعني حتى تقليد الأحناف في هذه المسألة لا تكون إلا في أضيق الأحوال، لا تكون في طواف القدوم حتى ولو تركت طواف القدوم لا حرج، ولا تقوم بهذا في طواف الوداع حتى ولو تركته لا حرج، لكن يكون لربما يكون في طواف الإفاضة لو ضاق عليه الوقت ولم تجد سبيل
0: لتأخير الرحلة أو شيء
3: تأخير الرحلة. نعم، أما إذا وجدت سبيل لتأخير الرحلة وهذا هو الواجب، يعني راه هو الحقيقة احنا بنذكر دائما المسؤولين، نسأل الله أن يعيننا وإياهم على المسؤوليات
0: أن يراعوا الحالات،
3: أن يراعوا الحالات، وأن الإنسان يعلم في كل مقام أن المسؤوليات هذه ليست هي للتشريف وإنما هو تكليف.
0: نعم.
3: تكليف لتقديم ما يصلح بالرعية، وبالنسبة للقائمين عليهم هذه رعيتهم أفرادهم،
0: تسهيل الإجراءات عليهم،
3: تسهيل الإجراءات مثل هذه الحالة، المريض الصحيح اللي عنده مشكلة لا يترك، إن هذه رعيتهم في الحقيقة، هم ما ذهبوا إلا لأجل تحقيق هذه المصالح.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا باهي، طيب من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يعيد الطواف من البداية أم يكمل من حيث انتهى؟
3: لا، هني في المسألة هذه الطواف كالصلاة تماما، من انتقض عليه الوضوء وهو يصلي فسدت الركعات الأولى والتالي وجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، كذلك بالنسبة للطائف، فإذا انتقض عليه الوضوء وجب عليه أن يتطهر، يخرج برا من البيت القيم موية داخل باش يتوضأ كله لا بأس، لكن بالنسبة للطواف لابد من أن يبدأ من الأول.
0: شيخنا بالنسبة لمن منعه الحيض عن الطواف، ذكر شيخنا أن في بالنسبة لطواف القدوم والوداع طواف القدوم تأخرة، يعني سقط عنها طواف القدوم،
3: سقط عنها
0: ولا هدي عليها.
3: نعم.
0: وطواف الوداع كذلك يعني سقط عنها.
3: نعم.
0: بالنسبة لطواف الإفاضة شنو واجب عليها تدير؟ بتراجع يعني تنتظر؟
3: تنتظر، لابد من الانتظار، لابد من الانتظار حتى تطهر، فإنه لا يجوز لها الدخول للبيت، لكن لو أن هي انتظرت فاجأها الحيض مثلا أو مرأة نفساء يعني أنجبت عيل، وهذا ممكن يحصل بشر الإنسان، أنجبت عيل هي مروحة من رمي الجمار ومثلا جاءت الولادة، هذا تلقائيا بطول يعني الأمر في الغالب، بل ولو كان حتى حيض، فهني نقول لهم أخروا رحلة المرأة هذه هي واللي معاها وليها، يأخروها بقدر الإمكان، فإذا كان تعذر الأمر خلاص ما عادش إمكانية فهني بإمكانها كما ذكر شراح الفقهاء من الشراح لعله ذكره حتى الصاوي في حاشية بالقدس سالك فيما أظن أن المرأة في مثل هذه الحال تقلد الأحناف بالطواف بحيضها، مع أنها تتحفظ على حيضها لا يلامس الفرش ولا البلاط ولا المسجد، لأن أمر هذا خاص بها هي، وتحتاط من أنها الحمد لله هم حتى الوسيلة التي ذكروها في قضية اللباس هي تشبه الآن ما الحفاظات هذه اللي
0: نعم الفوط نعم الفوط النسائية،
3: الفوط النسائية بارك الله فيك على هذا التعبير، وهم حتى الوصف اللي يصفوه القدامى يشبه حفاظة العيل اللي نقول احنا الشمال هذه،
0: نعم
3: يشبهها، وبالتالي هذه الحمد لله أصبحت المسألة يعني محقق فيها الحفظ بإذن الله.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: لكن عليها أن تقدم هدي، الهدي مش مجرد شات وإنما بدنة، والبدنة عند الأحناف إما بقرة وإما
0: ناقة
3: نعم أو جمل، نعم ذكر أو أنثى لا بأس،
0: من الإبل يعني
3: من الإبل. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الشرط السابع من شروط صحة الطواف طهارة الخبث، فما المقصود بالخبث؟
3: الخبث كما عرفه الفقهاء في باب الطهارة قالوا الخبث هو عين النجاسة، عين النجاسة، والأعيان هي الأشياء النجسة، الله عز وجل هو الذي خلق هذه الكائنات جميعا جل جلاله، ومنها ما حكم عليها الشرع بأنها نجسة، ومنها ما حكم عليها بالطهارة، ومنها الطيب ومنها الخبيث، كله لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأعيان كثيرة ابتداء من الدم المسفوح الخارج من الجرح من آدمي وحيوان أو الخارج عند الذبح لحيوان مثلا، وكذلك القي المتغير لحالة الطعام، والفضلات الإنسان ومراد بالفضلات البول والغائط كرمكم الله، يعني فضلات الحيوان الغير مأكول اللحم مثل فضلات القطط فضلات كذا، ما أزيل من حي ما أبين من حي يعني يزيل قطع منه ومنه تو منكم في المسجد في المساجد العامة، ولا ربما يوجد في المسجد الحرام وغيره ريش الحمام يتطاير، وهذه مناسبة طيبة اللي هي القريشة طايحة، في الغالب أن هذه الحمامة حية طاحت منها أو جافت تناتر منها، يعني بعيد أن يكون إنسان ذابح جارة وتناثر منها الريش ومشي في هذاك المكان بعيد. إما أن تكون حية وإما أن تكون ميتة في جهة وطايح منها الريش. فعليه الإنسان يحتسب إخراج الريش من المساجد. لقيت ريشة طلعها لوحها من الروشن ولا طلعها برا لوحها، لأن هذه نجسة. وأنت لما تلوحها ما تعباش على القيم، بالعكس هذه فرصة والله لكل من يجد مثل هذا يحتسبها لله أنه قام بتطهير بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فأنت تقوم بهذا لعل الله عز وجل يطهر حاله الإنسان ظاهر وباطن إن شاء الله. فهذه إذن العيان هي كثيرة، نحن الآن لسنا بصدد تعدادها، ولكن هذا يعود بها الحاج لمعرفة العيان. فإذا أصاب شيء منها في ثوبه أو في بدنه عليه أن يتوقف لأجل إزالة النجاسة.
0: نعم. يعني شيخ، إذا أصاب يعني جسم الحاج أو ثوب الحاج شيء من هذه الأعيان النجسة يعتبر يعني غير طاهر من ناحية طهارة الخبث يعني.
3: نعم، وجب عليه يتوقف لأجل إزالة هذه النجاسة.
0: نعم شيخ. طيب شيخ، يعني هل يجوز للمصاب بسلس البول الطواف؟ وماذا يفعل المصاب بسلس البول إذا أراد الطواف؟
3: هو أولا السلس هي المادة التي تخرج من تلقاء نفسها من النجاسات. يعني إنسان معاش يتحكم في البول، معاش يتحكم، نسأل الله العافية للجميع، في اللي عنده أسهال حاد، في اللي عنده يعني المواد الأشياء النجسة هذه تخرج من الإنسان، يعني المعتاد أن الإنسان يتحكم في إخراجها.
0: كذلك الريح، يعني سلس الريح. نعم. آه تمام.
3: نعم.
0: الخبث يعني.
3: نعم. فهذه الأشياء اللي تخرج بول بسبب سكر ولا بسبب برد ولا كبر سن، والله مثلا عفان الله وياكم سهل حاد، والله في اللي عنده يعني من مثل مشبه البواسير الخارجة، هذه كلها نجاسة. لكن لما تخرج هي مثل نفسها واخذت حكم السلس يعفى عنها في حق صاحبها. فلما هي تصيب في ثوبه لا حرج عليه، يصلي بها وطوف بها، لكن لابد أن يعلم بأن هذه خاصة به في ذاته لا لغيره. فلا يلوث فرش المسجد الحرام ولا البلاط اللي نقول احنا الرخام اللي قاعمز عليه، بل حتى الكراسي الآن راه هذا من حيث الواقع موجود، تلقاه مقعمز في الحافلة والله في طيار وينوض ويخلي المكان مبلل، هذا موجود بالبول. فهي انت ما دام عندك هذا الحال، هذا نكلم في رجل ولا مرأة أصيب بأبتلية بهذا يلبس الحفاظات، يلبس الحفاظة ما ينوض بالمطرحة يخلي الكرسي مبلل بالبول ويجي غيره يمسح واجه فيه ولا يمسح فوط الإحرام ولا يمشي يجلس على بساطات المسجد الحرام ولا النبوي، هذا حرام عليه، يلوت الفرش ويلوت المسجد. فنقولوا له الآن يلبس رجل ولا مرأة ابتليت بسلس البول تلبس الحفاظات نتاع الكبار هذه اللي نقول احنا الشمال، بعدها كان مرأة أهني لا بأس عليها، لأن هذا جزء من الثياب الغير الممنوعة، والرجل يعتبر هذا من المحيط في الأصل ممنوع عليه، لكن لما احتاج إليه يدفع يعطي فدية ويلبسه ولا بأس، يلبسه تحت الفوطة، يلبسه تحت فوطة الإحرام ويلبس فوق من الفوطة، وأي تسرب يحصل له يعني يقعد في شماله وما يطلعش للبساطات.
0: والطواف صحيح.
3: والطواف صحيح، نعم، لأن هذه خاصة به.
0: نعم.
3: وما لوتش للمكان.
0: لكن شيخنا، شنو ضابط السلس؟ يعني متى يعتبره سلس؟ يعني إذا مثلا واحد يخرج منه كل يومين ثلاثة مرة يصير له يعني من غير إرادة.
3: نعم.
0: هل يعتبر سلس هذا ولا لا؟
3: لا، ما يعتبر السلس. هو ما يعتبر السلس من حيث أنه لا يعفيه
0: حكم الفقهي. نعم.
3: من حيث لا يعفيه من تجديد الوضوء. لكن كون الإنسان خايف أنه يفاجئه ويلوت به المكان ويلبس حفاظة، هذا كلام تاني.
0: ممكن يحتاط له.
3: ممكن يحتاط يلبس حفاظة يعطي فدية. لكن هل يخرج للوضوء باهي لبس حفاظة يا سيدي؟ قال والله يوم بعد يوم، والله يوم بعد يومين، مرة يعني يفاجئ فيه وبشكل يعني مزعج. حتى أنه إذا فاجئ يسبقه يعني، وخاصة في زحمة الحرمين يقول يسبقه يبقى يجري فيه اللي تو موجود هذا بحياشهم، تلقاه يمشي وراهم يعني سيل. وهذا طبعا ما دام هو وصل للمرحله هذه حتى ولو كان يفاجئ فيه من حين اخر يوم بعد يوم يلبسها الحفاظه، يلبسها ويعطي فدية، لكن يتوضا اذا خرج لا يعفيه من عدم الوضوء.
0: يعني شنو ضابط السلس المعفي؟ يعني
3: ضابط السلس المعفي من النجاسه انه يخرج كل يوم ولو مره واحده
0: في اليوم ولو مره
3: هذا من حيث ازاله النجاسه.
0: اي نعم. إيه.
3: لكن عفوه بعدها من قضيه الوضوء يتوضا منه ان يخرج منه اغلب اكثر من نصف اليوم يبقى، لأن هذا العفو قد نجد الإنسان يعفى عنه في قضية أنه يصلي به، لكن لا يعفى عنه في قضية الوضوء.
0: نعم.
3: يعني اللي يجيه مرة ولا اثنين في اليوم يشعر بأنه خرج منه قطرة بول،
0: يتوضأ
3: ألبس الحفاظة وما تغسلش حوايجك وما تغسل ولا يطالب بالاستنجاء لكن يطالب بالوضوء، توضى من غير استنجاء، ما تكلفش أن يقول برد المياه وشوف القطرة هذه من نزلت وغسلها، لا ألبس الحفاظة مثلا ما كنت مشيت المسجد الحرام باش ما تصدش في المسطات، ولكن توضى. قال لا والله يغلب عليه الحال بنظرة للسكر ولا للبرد، بدي أغلب اليوم مرة مرة تنزل منه قطرة، مرة مرة قطرة، نقول حتى الوضوء معش واجب عليك، توضى مرة واحدة ومعش توضى إلا إذا انتقض بناقض آخر، إلا إذا انتقض بناقض آخر غير الوضوء. وبهذه المناسبة رحم الله سبحانه وتعالى من كان يعني عنده سلس، هذه شخصية يعني عملية إحنا نتمنى أن يعني نقتدي بها مطلوب.
0: نعم.
3: كان فعل جعل سجادة خاصة، يعني هو تورع حتى عن الجلوس على بسط المسجد النبي المسجد الحرام، جعل سجادة وخاط لها نايلو من أسفل السجادة وتحت النايلو خاط لها قماش اللي يشبهها يشبهها سجادة عادية،
0: أظنها عادية
3: عادية يعني عادية، وهي من الوسط فيها
0: فيها النايلو هذا العازل
3: عازل نايلو يطبقها حاطها عنده، ولما بيجلس يفرشها يقعمز عليها يصلي عليها ولا يبالي ما الذي خرج منه بعد ذلك، هل ولا شوية اللي هناك في المصلية دعا السجادة يطبقها ويطلع بها. فهذه نتمنى حتى هني اللي كبار السن اللي يمشوا للمساجد بدل أن ينقطع على المسجد، والله يمشي للمسجد ويشكو بعضهم يقول والله يخلى بقعة تحتها موجود هذا، لا ما تخليش روحك كي عرفت روحك من الحوش مرة مرة تلقى في فراشك مبلول، حتى لما تمشي للجامع حتى هني في ليبيا دير سجادة بالمواصفات اللي قلنا عليها، مبطنة بنايل ومن الوسط وخيط تحتها قماشة، ومن يندري عليك انت في اللي يحسبوا حتى يتعفف والله يحسبوا يعني خايف من الأمراض أو كيف كانت كورونا الناس دير في سجادة ودير في واحدة كمامة، ممكن يعتقدوه مناعة ضعيفة وخايف من الأمراض، دير المصلية فرشها قعمز عليها اجلس في المسجد ولما بيجي تروح طبقها وروح بها، هذا إذن بالنسبة لصاحب المراد بصاحب السلس.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا ذكرت أيضا أن الدم يعتبر من النجس يعني
3: نجس. نعم.
0: فما اللي راعف أثناء الطواف نعم. راعف أنفه يعني خرج من الدم ماذا يفعل؟
3: هذا حتى هو لابد من المبادرة للتطهير يتطهر، يعني سواء جه رعاف أو مثلا يعني
0: جرح
3: هو والله جات النجاسة حتى من غيره يعني لأن فيه من الناس عفويا يجي يمشي يلقى حد متقي والله حاجة يعفس فيه نقول إحنا الله غالب عليه، لكن فيه اللي يجيب الفضول، بعض الناس يجيب الفضول يلقى الجماعة اللي نظفوا في المسجد الحرام دايرين دائرة بالحبال هذه
0: نعم،
3: وهم علاش داروا هالدائرة؟
0: لمنع حد من أي أحد من الاقتراب يعني منها،
3: لمنع حد يعني
0: في حفظه حاجة مش طيبة. نعم نعم نعم
3: في حاجة ينظفوا فيها مش طيبة، الناس فيه اللي يجيب الفضول يسيب المسار متاعه متاع الطواف وبيقتحم داخل
0: هذيك الدائرة الحاجز يعني
3: الدائرة الواه تقتحم ويبدو مطبصينها ودفعات الزحمة عفس في الواحد هذا نقوله مشكلة ويتسبب في انتشار النجاسة، وبالتالي في مثل هذه الصورة يتوقف حتى يتطهر. نعم
0: بالنسبة للرعاف يعني يخرج للتطهر ولا
3: يخرج نعم الرعاف يخرج للتطهر وكذلك بالوطئ النجاسة أصابته النجاسة من غيره يخرج للتطهر
0: وبعدين يعاود الطواف من الأول ولا يبني على
3: والله الموضة الذي يقف فيه؟ الحق أن المسألة هذه جرى فيها الخلاف بين الفقهاء جرى فيها الخلاف ولذلك نظر للخلاف المذكور، إذا كان الإنسان يعني نقول حين قوي البنية من الشباب وغيره الأولى ليه أن يستأنف، الأولى ليه أن يستأنف مراعاة اللي في خلاف هذا
0: يستأنف الشوط يعني
3: لا يستأنف
0: الطواف كله
3: نعم يبدأ من الأول، وإذا كان هو في لي كبير السن أهو جاته نجاسة من غيره مش معفو عنه في غيره، لكن هو في منتصف الطواف ولا كذا ومش من السهل أحيانا إعادة الطواف من الأول فهني مراعاة

0: نعم، فهذا له أن يبني على الأشواط الأولى، خاصة إذا كان مرهق أو غيره، لأن هي مسألة فيها خلاف، منهم من يرى بجواز البناء ومنهم من يرى بينبغي الإعادة من الأول. فهذا إحنا نظرا لمراعاة هذا الخلاف قلنا إذا كان هو من نوع لشباب وصغير في السن ووصباته الشيء هذا يحتسب جهدا لله عز وجل ويستأنف من جديد خير. أما إذا كان معاه هو حتى عزيز كبار وشابين بتعبهم جرته يعني تطهر ويبني على ما مضى.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا هيك عرفنا حكم من لاحظ يعني النجاسة أثناء طوافه، وإنه يعني يتوقف ويزيل النجاسة، ثم إن كان قوي البنية يعني وقادر يعيد الطواف من الأول، وإن كان يعني كبير في السن أو يعني يصعب عليه ممكن يبني أخذا بمراعاة الخلاف.
0: نعم نعم.
1: لكن شيخ من لاحظ النجاسة بعد أن انتهى من الطواف هل يعيده أم ماذا يعني؟
0: لا، هو اللي لاحظ النجاسة لأنه قال هو حكم الصلاة، وبالتالي هو حتى اللي يصلي والحال أنه قد اطلع على النجاسة بعد انتهاء من الصلاة صلاته صحيحة، غير الصلاة يطالب منام بالإعادة منامة في الوقت، والطواف قالوا بالانتهاء خرج وقته وبالتالي لا يطالب بالإعادة إذا يعني انتبه للنجاسة بعد الانتهاء من الطواف. نعم.
1: ونفس الحكم شيخنا يعني لو انتبه النجاسة بعد الانتهاء من ركعتي الطواف
0: كذلك
1: نفس الشيء.
0: نفس الشيء. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا من يحمل غيره ويطوف به هل يجب عليه هو التنزه من النجاسة أم ماذا يعني؟
0: نعم، إذا كان هو حامل غيره
1: ممكن يعني كبار السن ممكن اللي عندهم يعني ممكن باول أو نجاسة أو شيء، هل يعتبر طوافه هو صحيح أم ماذا يعني؟
0: هو ما هو هذه حتى هو قضية المحمول، المحمول ضغط المحمول متلبس بالنجاسة.
1: إيه المحمول متلبس بالنجاسة يعني إيه؟ كبير في السن ممكن عنده يعني حفاضات أو عنده إيه؟ باول أو شيء،
0: هو هني لا يخلو حال هذا المحمول إذا كان هو يدفع به في كرسي متحرك.
1: نعم.
0: زي وقتنا هذا ما يضراش.
1: نعم.
0: لأن في الواقع هي نجاسة ما هيش ملقاة على على على السليم المعافى.
1: نعم.
0: ما هيش ملقاة عليه، وإنما هو ماسك في شيء طاهر اللي هو مقبض الكرسي نقول إحنا ويدفع الكرسي وهذا لا حرج عليه. أما إذا كان هو ناقله على اكتافه فهذه يعني الأولى ليه أنه ما يطوفش به هو حامل ليه، حتى ولو كان هو صاحب سلس، لأن العفو خاص بصاحب السلس
1: لا يتعدى إلى غيره من حامل أو شيء.
0: نعم، إلا إذا كان في أضيق الأحوال نقول الطائف هذا قال يا ودي مرتين ما يقدرش، يعني لو أن هذا من غير كرسي.
1: نعم.
0: بأمه والله أبوه بيحط لابد على كتافه والله بينط، نقول إحنا في حمق غمرة، ولكن نقول طوف بلي نفسك قبل وبوك، بعدها طوف ببوك، لأنك أنت لما رفعت بوك والله أمك عارفة أن شمالها المحفاظة فيها نجاسة، فينبغي يطوف بروحه لأن هذا مطالب. لكن لو أردنا قال ما يمكنش هو نفسه يعني أن يطوف مرتين، مرة لنفسه ومرة هو ملزم بهذا، يسعى الحقيقة الخلاف المر، لأن هناك من خفف في أمرها.
1: نعم.
0: نعم. لكن نعم. يحتاط هو تو الآن بعد الكرسي المتحرك هذا
1: سهل،
0: سهل يحطه في كرسي متحرك يطوف به وما يضراش هذا.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا الشرط الثامن من شروط صحة الطواف هو ستر العورة يعني، فهل أحكامها كأحكام ستر العورة في الصلاة؟
0: نعم.
1: يعني المرأة إذا يعني صلى مثلا طافت كاشفة لشعرها أو جزء من شعرها أو جزء من صدرها أو قدميها ظهور قدميها يعني شو الحكم؟
0: نعم، هو حتى في الصلاة لا يبطل الصلاة كشف الذراعين أو جزء من شعر الرأس، وهذا للأسف يعني كثير من النسوة الآن تجد المرأة تصلي في نصف كم وتصلي في قفطان لنصف الساق وتصلي وركبتها عريانة وتصلي وجزء من رأسها مكشوف، فهذا ينقص من أجرها.
1: القدمين بالذات يعني دي ما
0: القدمين بالذات. ايه نعم ايه حتى النص كم في الصيف
1: ايه
0: تجد هذا موجود في مجتمعنا، إلا المحافظة اللي هي عندها معرفة.
1: نعم.
0: تجدها يعني بتعد توب خاص، بتعد توب خاص في كمام طوال ومحر ما بتعرف كيف تلبسها، ما تحطهاش على نقول الحين الرأس فقط وإنما ساتر العنق والنحر، فهذا يعني هذا اللباس التام اللي يوجب أو يعني ترتب عليه الأجر الكبير إن شاء الله. لكن الكشف هذا في الصلاة المحالي تقدم ذكرها لا تبطل الصلاة، ولكن ينبغي أن تكون مستورة إلا العورة المغلظة. العورة المغلظة يعني تو المرأة البطن وما حداها إلى الخدين، هذه من المغلظة في الصلاة. وكذلك الرجل، الرجل عنده عورة مغلظة وعنده عورة مخففة، فمثلا السوءتان من الرجل مخرج البول ومخرج الغائط هذه مغلظة تبطل الصلاة، بخلاف المخففة كالفخذين والعانة وغيره فهذه عورة مخففة. فاحنا نقول للإنسان الطائف من رجل ولا مرأة يحرص على تمام

0: ستر لأجل إتمام الأجر، لأجل إتمام الرجل يحرص على هذا.
1: طيب يا شيخنا، من سقط يعني عنه إزاره وانكشف جزء من عورته المغلظة كما نعم. ذكرت شيخنا من الرجال ايه. أو النساء نعم. هل يعيد الطواف من البداية أم يبني على الطواف الأول؟
0: هو هذه الحقيقة يعني هي تشبه المسألة هذه مثل ما ذكر التطهر من النجاسة نعم. ولذلك بإمكانه أنه يستر نفسه ويستمر
1: نعم.
0: لو عاد لا شك أن هذا أحوط له لو عاد من الأول
1: نعم.
0: لأن هي قضية هل يبطل الطواف أم لا، هذه ناقشها الحقيقة بعض الفقهاء هذه المسألة، ولهذا قالوا هل هو شرط في صحة الصلاة فتبطل بتركه، منهم من قيدها بالقدرة والذكر ومنهم من قيدها بالقدرة فقط، والمراد بالذكر هو التذكر، يعني هل الإنسان نزعها من تلقاء نفسه أم لا، وهل الستر وخلاف آخر، هل الستر هو واجب لأجل النظر ومش ليس هو لذات الطواف، لكن اللي وقع في مثل هذا يعني لو كان هو يعني نقول احنا قوي وكذا واستأنف هذا لا شك أنه أفضل خير له، وإذا كان هو من الضعاف وغيره يلبس حوايجه يستر العورة و
1: يعني
0: يبني
1: يبادر فورا بستر العورة يعني
0: يبادر فورا بستر العورة نعم يبادر
1: نعم. شيخنا بارك الله فيك،
0: لأن هي لماذا هذا كل القيود التي ذكرت، لأنه هو يعني لا يتصور أن الإنسان قد كشف نفسه اختيارا، وإما لا يخلو حاله إما عجز سقط منه وهو في حال عجز ما استطاع عشان يمسكها زي اللي يبدأ في شدة الزحام وهو يشد في الفوطة ولكن الزحمة يعني سلبت منه
1: نعم.
0: العجز
1: نعم.
0: وإما غفلة
1: أو جهل يعني بالحكم
0: أو لا هي
1: المغلظة هذه أكيد نعم. مخففة ممكن
0: فيها حتى الجهل العذر به باعتباره هل في اللي يحمله ما يحملش محمل الناسي ولكن محمل المتعمد
1: نعم.
0: لكن هم اللي يسقط منهم الحق أن بعيد الإنسان حتى بالجهل يسقطها عمدا هذه عورة
1: المغلظة هذه أكيد
0: العورة نعم. نعم هذا مرادنا، لكن بالنسبة للسقوط إما عجز إما أنه إنسان مريض لا قدرة له أو أنه حتى صحيح ولكن نسيبت منه قهرا نظر للزحام يعني
1: نعم
0: اصطلاح على الأرض ولا غيره، وإما أنها غفلة منه
1: ذاهل ولا سارح ولا شيء ما حسش بروحه
0: نظر لاحتكاك الناس ببعضها البعض سلبت منه وهو لم يشعر
1: دون أن يحس نعم
0: دون أن يحس حس. فهذا يعني نظر للقيود التي تقدمت ليه لأنه يلبسها ويبني على ما مضى، لكن هي بالمناسبة يا شيخ عبد الرحمن ستر العورة
1: نعم فضل
0: حتى مراعاة رهم ما يجب ستره لأجل النظر مطلوب العناية به تو المرأة مثلا اللي يجب ستره يعني تحاول أنها ترد بالها من النحر والشعر حتى الذي لا يبطل الصلاة ولا يبطل الطواف
1: نعم
0: نعم يعني حتى لا يفتن الغير الإنسان، وكذلك الرجل لابس فوطة لوطية ولابس فوطة الفوقية احنا عارفين أن عورة الرجل حتى مع الرجل ما بين السرة إلى الركبة
1: ربنا.
0: وبالتالي ما لما هي كانت ما بين السرة إلى الركبة لابد أن يلاحظ هذا المعنى، ففيه اللي يعني يبقى واضع الفوطة اللوطية نقول احنا في محل سبجة السروال
1: نعم
0: تحت السرة، وخاصة إذا كان هو بدين تبقى يعني بطنه برا بصورتها بكل
1: صحيح،
0: وهذه مشكلة، فلا بد أن هو يعني يلتزم يضع الفوطة على السرة بحيث تكون مستورة السرة ومتحتها إلى الركبتين، كذلك هذا إذا كان حتى في وسط الرجال نراه، بها إذا كان هو في وسط الرجال والله معاه محارم بإمكانه ينزع حتى الفوطة الفوقية، واحد في الحجرة معاه أمه والله مثلا بنويته والله أخواته ويلبس الفوطة في الفوط متاعه وخرج من غير الفوطة فوقية ما فيش بأس محارم أو جمع من الرجال ما فيش بأس، لكن لما يكونوا نساء أجنبيات يعني حتى ولو كانوا أقارب بنت عمه ولا بنت خاله ولا اللي هو أو غيرهم من النساء المسلمات فهذا يعني يجب عليه أراهم يقولوا نبهوه حتى كشف الصدر والبطن والظهر هذا من العورة للرجل، وبالتالي لا ترى منه إلا الرأس والأطراف، كونه يعني ترك رأسه من رقبته ورقب فوق كتافه رجليه من اللوطة هذا ما له شيء، فيحتاط ما يخليش روحه يعني حاط الفوطة فوق هكذا مسدولة من هني ومن هني وبطنه مكشوفة وصدره مكشوف.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن عرفنا شروط صحة الطواف فلنأتي على ذكر واجباته.
0: وطبعا هذا الكلام اللي كنت نقول فيه ومع هذا لا يضر الطواف. ما مرات في اللي يقول أني كيف كنت دار عمره قبل والله كذا وصدره وبطنه عريانات رجل وسط الطواف، نقول هذا تقصير في قضية النظر لكنه لا يضر
1: الطواف. نعم الطواف صحيح،
0: الطواف صحيح.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن عرفنا شروط صحة الطواف فلنأتي على ذكر واجباته، لكن أولا ماذا يترتب على ترك هذه الواجبات؟
0: يترتب على ترك الواجبات إذا كان هو قريب من المكان أو نقول مازال في مكة تجب عليه الإعادة،
1: يعيد
0: هذا الركن.
1: نعم
0: يعيد الركن اللي فقد واجب من الواجبات. أما إذا خرج من مكة عائدا إلى بلاده فهذا الذي يجبر بهدي، نقول له أول واحد مولي أبعث معه حق خروف.
1: نعم أول هذه الواجبات شيخ، أول واجبات الطواف،
0: أول واجبات أن يبدأ من الحجر الأسود. لما يدخل الإنسان لما يدخل المسجد الحرام إما أن يتفق دخوله مع في جهة الحجر الأسود، هذا جيد، يقترب من زاوية الحجر الأسود ويكبر ويبدأ في الطواف. أحيانا يكون هو داخل بالعكس، إما من جهة المروة من غادي والله من جهة باب العمرة من جهة الحجر إسماعيل مثلا، فهذا لا بأس يدخل من أي باب، لكن لا يقصد أنه قد بدأ في الطواف من تلك الزاوية التي بدأ الذي دخل من جهتها.
1: نعم
0: وإنما يعد هذا ماشي لبداية الركن، ماشي معلش يمشي مع الناس، يمشي مع الناس إلى بداية الركن الحجر الأسود وعندها يبدأ.
1: نعم لازم الشوط يبدأ من الحجر الأسود،
0: لابد يبدأ من الحجر الأسود. لكن لو لقينا واحد قال والله بديت من الزاوية التي قبل الحجر الأسود التي هي فيها
1: ركن اليماني،
0: أو بدأ في واحدة من الزوايا اللي فيها حجر إسماعيل مثلا،
1: نعم
0: نقول له كأنك ما زال موجود في مكة، يعاود لو بدأ يعده من غادي.
1: نعم
0: معناه عنده شوط ناقص.
1: نعم
0: فنقول له هني كنت ما زلت في مكة لابد تولي للكعبة المشرفة وتعاود طواف القدوم مثلا اللي انت ضفته. وكان قال لا والله ولا ليبي أروح بعد ما أروح ليبي يتحدث بأنه بدأ من زاوية قبل زاوية الركن بتاع الحجر الأسود، نقول له وجب عليك هدي.
1: نعم أما شيخنا لو كان يعني مش من زاوية أخرى أو مش من ركن آخر لكن قريب من الحجر الأسود، مش من الحجر الأسود مش من ركن من الحجر الأسود بالضبط لكن قريب منه، شنو حكمه هنا؟
0: هو الشيء اليسير لعله كما قال الفقهاء يعني القريب من الشيء
1: يعطى حكمه،
0: يعطى حكمه. نعم
1: نعم شيخ بارك الله.
0: وديما هو الإنسان في البداية ماذا بيه ما يبدأش بعد الركن بعد الحجر الأسود، يعني يخلي روحه قريب انه بيوصل يشرع.
1: نعم
0: بخلاف الانتهاء، الانتهاء لما بيختم الشوط الاخير ما يطلعش من النقطه اللي بدا فيها وهو يبقى يراقب في بدايه الحجر الاسود، لا لين يتجاوزه
1: بزياده، يعني يحتاط
0: بزياده. نعم يفوت بخطوه ولا خطوتين حتى يتجاوز الحجر الاسود.
1: نعم
0: يعني وكان بخطاب اخر نقول في البدايه يبدا من بدايه الحجر الاسود،
1: نعم
0: وفي النهايه يبدا من نهايه
1: الحجر الاسود.
0: الحجر الاسود ايوه.
1: نعم شيخ بارك الله فيك. شيخنا هذا بالنسبة للواجب الأول من واجبات الطواف، فما هو الواجب الثاني؟
0: الواجب الثاني أن يكون ماشيا حال الطواف، يعني ما يكونش راكب، وهذا الوجوب يتعلق بالقادر، إنسان صحيح معافى
1: مستطيع يعني.
0: مستطيع ولقي الناس مقعمز على الكراسي ويدفقوا بهم وفي لي كهربائيات ويمشوا. نعم. فهو موسر وحال تباهية كري واحد قال أعطاه الفلوس وقال له يلا
1: خير من التعب يعني. خير من التعب يقول
0: خير من التعب. نقول لا انت بتعاوده وكان كروحت لليبيا تبي هدي، الا اذا كان هو عنده عله نسأل الله العافيه للجميع، عنده احتكاك في ركبه، عنده عله في ظهره، مداير عمليه، المهم عنده حاجه يشق عليه مشقه كبيره المشي، مش بالضروري عجزه مطلق، حتى المشقه الكبيره يعني لو بيطوف على رجليه بصهره نقول احنا هذيك الليله والله بيمشي وهو يتالم
1: بيتاخر برؤه يعني في
0: هو بيتاخر برؤه، فهذه المشقه الزايده هذه كلها يعني تعفيه من المشي وله أن يركب في كرسي متحرك.
1: طيب شيخنا ما هو الواجب الثالث من واجبات الطواف؟
0: الواجب الثالث أن يصلي ركعتين بعد نهاية الطواف، بعد أن ينتهي من الطواف يعني يأتي بركعتين، وهذه من الواجبات. لو انساها نقول لولي للكعبة عاود الطواف ثم تصلي ركعتين. لو نسيها خرج يعني من الحرام لما روح الفندق قال والله طفت سبع أشواط وأنا جيت، نقول أول اللي ما صارش منهم.
1: في بعض الناس شيخ يظن أنها سنة يعني الركعتين هذه بعد.
0: لا واجبات هذه لتتميم الطواف، واجبات من واجبات الطواف.
1: واجب من واجبات الطواف.
0: واجب يعني. نعم واجب من واجبات الطواف. وبالتالي لو هو طاف سبعة ولا للفندق وقال والله كيف كنت طوف صليت يا فلان لا ما صليتش، نقول له معناه ما صارش منه بعد الطواف عاودة من الأول ثم بعد ذلك تصلي ركعتين.
1: طيب شيخنا
0: وإذا كان رجع ليبيا روح يبعث هدي
1: يعني جبر هذا التقصير في الواجب.
0: نعم يعني جبر ترك ركعتين
1: ترك الواجب لأنها
0: من الواجبات.
1: طيب شيخنا أين يستحب أن يصليهما؟
0: هو الحق أنه يستحب أن يصليها خلف مقام إبراهيم. خلف مقام إبراهيم هذا الزجاج الأصفر اللي يعني موضوع مقابل الجهة اللي فيها الباب.
1: نعم.
0: الجهة اللي فيها باب الكعبة تجد عن بعد أمتار زي ما عبر واحد من الحجاج قال لها الفانوس هذا شنو؟ هو فعلا من باعتبار أصفر كي
1: مذهب لون ذهبي.
0: مذهب ظن أنه فانوس. فحتى حين نقول له الشيء هذا اللي يشبه الفانوس الموضوع هذا في مقابل الجدار اللي فيه باب الكعبة تلقاه مرتفع، هذا هو مقام إبراهيم. قيل بأن إبراهيم كان يعني يصعد عليه عند بناء الكعبة المشرفة
1: وثم أزيح من مكانه وفي عهد عمر بن الخطاب تقريبا.
0: نعم نعم أزيح من مكانه وزيد الآن حتى الآن وخروه التالي شوية، ولكن قعد في نفس الاتجاه.
1: نعم.
0: فالإنسان مطالب استحبابا مش فرض، من باب الاستحباب أنه يصلي خلف مقام إبراهيم، يعني تخرج على المقام إبراهيم بينك وبين الكعبة المشرفة وابتعد من استطعت هذا. إذا أنت يسر.
1: نعم.
0: لكن إن لم يتيسر
1: هذا مستحب، يعني الموضع هذا مستحب
0: وخر ما استطعت وما دام الحجر المقام إبراهيم قدامك. إذا تيسر هذا الأمر وكان ما تيسرش مهما وخرت لقيت الزحمة شديدة أو الطائفين أو لقيت جمع من النساء، لأن أحيانا هذا المكان يعني يتلاقوا فيه نسوة هلبة الناس اللي جايين
1: مؤخرة الصح أنا فيه النساء. نعم فيه النساء صح.
0: نعم في العاجم وغيره. فنقول لي حتى ولو كان لقيت مكان النبي يصلي فيه وأمامه نساء نقول الأولى ليك أنك أنت تبحث عن مكان آخر من باب دفع المضرة مقدم على جلبي المصلحة. فنقول له ما تجيش انت عاد تركع وتسجد قدامك مره راكعه ومره ساجده، ما يستقيمش الحال.
1: صح.
0: فاترك المكان وفي اي مكان تصح الركعتين في اي مكان من
1: المجلحة. طيب شيخنا لو صلاهم ركعتين في الحجر داخل الحجر؟
0: لا في الحجر لا، هذا استثناء. استثناء في حجر اسماعيل ما يصحش، لا يجوز هذا يصليهم برا. ولكن لو اراد ان يصلي ركعتين في حجر اسماعيل نافله يصليها نافله من غير الفرائض ومن غير ركعتي الطواف.
1: يعني ركعتي الطواف غير جائز صلاتهم داخل الحجر،
0: غير جائز
1: وغير مجزء
0: حتى الفريضة. مرات هو كيف واصل كيف خشوا مكة وما صلوش في الطريق، ما يقولش والله فرصتي خليني نخش نصليهم في الحجر
1: حتى لو وخرت 300 شيخ اللي ذكرتهم. يعني
0: نعم لأن حتى ولو وخر هو صحيح لو كان هو 300 ولو في جوف الكعبة لكن ما يقدرش حتى وخر. قالوا لعموم بعض النصوص تقول الحجر من البيت. هناك نصوص فصلت الأدرع كم ذراع اللي هي داخل البيت، ولكن قالوا في نصوص جاءت عامة أن الحجر من البيت هكذا.
1: هذا البناء يعني كامل اللي داخل البيت يعني.
0: نعم كله من الكعبة.
1: كله من الكعبة.
0: وإن كان هو على وجه التفصيل يهم منه اللي على وجه التفصيل اللي بيقول أنه هو عنده حرص أنه بيصلي ركعتين في جوف الكعبة. نقول قدرت تركب وتصلي ركعتين محظوظ.
1: نعم.
0: بارك الله فيهم اللي خلوك. وكان هم ما حصلتش. يعني
1: تحرص أن تكون أقرب ملاصق للكعبة من جهة الحجر
0: داخل الحجر الكعبة المشرفة.
1: نعم شيخ بارك الله فيك. شيخ هل يستحب يعني أن يقرأ بسور معينة في الركعتين هذو؟
0: هو يستحب في الغالب مثل هذه المواطن أن يقرأ بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكن بأي سورة أخرى يجزي هذا يجزي، يعني اختار سورة تانية قال بنقتصر على آيات مرت الظرف ظرف الزحام شدة الزحام وخاف من أنه هو حتى يعفسوا عليه، هذه كلها أمور يعني نقول الحين الإنسان ما يقفلش عنها راهو.
1: نعم.
0: تو مرات الإنسان بيصلي ركعتين وخاصة في وقت العمرة ولا وقت غيره ولا حتى حج وفيه من واقف حداه من هني وهني طيب.
1: نعم.
0: لكن مرات حتى اللي واقفين يلقى روحها يعني في موطن في شيء من الخوف، الناس بيطيحوا عليه الناس كذا يلقى روحهم عقلهم، فله أن يقتصر حتى على فاتحة وآية مثلا والله أقصر من السورة هذه لباس.
1: نعم.
0: لو قرأ الكوثر والله قرأ غيره لباس.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا لو من طاف بعد صلاة العصر هل يصلي الركعتين بعد الطواف أم يؤخرهما؟
0: الحق أن هذه المسألة من مسائل الخلاف، لا شك أنه الأحوط أنه يدرك ويعلم أن هذا الموطن بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر أنها من مواطن النهي من أزمان النهي التي نهينا عنها في قاع النافذة فيها.
1: نعم.
0: نهينا نهي الإنسان أن يأتي بالنافذة في هذا الزمن. وبالتالي لما كانت ركعتي الطواف هي ليست من الفرائض، فهذا يعني تحقق فيها ما تحقق في عامة النوافل.
1: نعم.
0: فقالوا الرأي لعله المشهور هو أن الإنسان إذا طاف بعد الفجر يؤجل ركعتي الطواف بعد شروق الشمس بعد حل النافذة.
1: نعم.
0: وإذا طاف بعد العصر يؤجل ركعتي الطواف بعد تحقق الغروب يؤجلهم، لكن هذا مشروط بأن يصلي ركعتين بوضوء طواف. بوضوء الطواف
1: نفسه.
0: فإذا فلو انتقض عليه الوضوء يعيد الطواف من جديد. الحال هذا يعني ينبغي حنين الحمد لله أن فيه خلاف في القضية هذه، فيه اللي يجوز الإنسان يصلي ركعتي الطواف حتى بعد العصر. نعم، حتى بعد العصر. ولهذا اللي جوز كما نقل ابن عبد البر نقل الخلاف في هذا بإباحة يعني الصلاة، إباحة الطواف وركعتيه بعد الصبح. هذا قول موجود.
1: نعم.
0: موجود. وفيه قول آخر أباح للفجر وبعد الفجر وبعد العصر.
1: نعم.
0: يصلي الركعتين ويصلي ويطوف. فهذا اللي معه الشيمين وعزائز والله هو ما لا قدرة له على إعادة، لا قدرة له على الإعادة ولا قدرة له على الانتظار.
1: نعم.
0: هذا لا بأس يعمل به الرأي هذا.
1: نعم.
0: يطوف ويصلي الركعتين.
1: هو الشيخ بالنسبة للركعتين هل واجب أن تكون بعد الطواف مباشرة، أن تكون متصلة بالطواف، أم لو أخرها فيش مشكلة الركعتين؟
0: والله هي من أعمال الطواف، من أعمال الطواف، ولذلك قربها مطلوب، حتى أنهم قالوا لو انتقض الوضوء بيعاد الطواف من جديد.
1: يعاد الطواف.
0: يعاد إذا انتقض الوضوء ما يتوضأ. هو كان قال أتوضأ بعتالي وصليهم ركعتين بس، هذه ما عاش هذيك المشكلة الكبيرة.
1: نعم.
0: يعني لو طافوا بعد العصر وقول لما بعد المغرب حتى انتقض الوضوء توضأ وصلي ركعتين، لكن بيعاود الطواف من الأول، هذا هو محل المشقة. يعني
1: حتى شيخنا في غير يعني بعد العصر أو بعد الفجر، في غيرها من الأوقات، في سائر الأوقات لو طاف لكن ما صلاش ركعتين مباشرة، يعني أخر شوية ممكن جسم شي يرتاح وممكن طال به الراحة، يعني
0: والله
1: ما غير ما ينتقض حتى وضوءه، يعني هي من السنة يعني فقط، يعني الاتصال يعني
0: هو الأصل أنه بعقب الطواف يصلي ركعتين.
1: نعم.
0: لكن لو طول هل يقع عليه الضرر كما وقع في الفاصل بين الأشواط، الفاصل الطويل تقصد؟
1: نعم.
0: الحق الآن الله أعلم، كان لقينا في حاجة.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. شيخنا أيضا عرفنا أن ولي الصبي ينوب عنه في الإحرام، فهل ينوب عنه في ركعتي الطواف كذلك؟
0: الحق أن هذه كذلك هي من مسائل خلاف قضية النيابة. منهم من قال هذا عمل بدني، الطواف عمل بدني فلا ينوب عنه، كما أنه لا ينوب عنه في التلبية. لما جوا في الميقات قالوا لا نوب عليه في بالنية، يقول نويت أن أدخل هذا الصبي مثلا في نسك الحج أو العمرة، لكن ما لم يؤمر بأن يلبي عنه كذلك ركعتي الطواف. ومنهم من جوز له ركعتي الطواف باعتبارها تتبع الطواف، يعني
1: ولو كان يعني الصبي يفهم يعني مميز ممكن يعلموه يعني الصلاة.
0: على هذا ما فيش كلام. اللي يعرف يقوم بالشيء بروحه هذا يعلم،
1: الصبي المميز يعني.
0: نعم. الصبي المميز يعلم ويطبق لنفسه،
1: يصلي بنفسه. لكن الكلام يعني على الصبي غير المميز،
0: الكلام على الصبي غير المميز صغير يعني جدا. يقول حيلي في القماط ولا درويش حدك ولا غيره.
1: نعم. نعم شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. شيخنا انتهى الوقت، وقت الحلقة.
0: يسي بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونسأل الله القبول والتوفيق إن شاء الله.
1: آمين وفيك بارك الله. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فقه الحج، فإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا الأخ سالم يسأل عن صيام يوم عرفة، يسأل عن ثواب صيام هذا اليوم.
4: ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احتسبوا عن صوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذه ربما الخاصيات ليوم عرفة دون غيره من الصوم يعني. فصوم يوم عرفة يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فطبعا وقبله الأيام ذي العشر من ذي الحجة هي ما من أيام حب الله إليهن في العمل الصالح من هذه العشر، فكروا فيهن من التهليل والتحميد كما رواه الإمام أحمد. فلا شك أن صيام يوم عرفة لا يعني يتركه إلا من هو يعني غافل. نص الحديث نص حديث صحيح صريح: احتسبوا على الله أن يكفر سنة التي قبله سنة التي بعده، فمن يفرط في مثل هذا اليوم. الإنسان يعني بحاجة إلى مثل هذه الطاعات، وهذه الطاعات سبحان الله من حكمة الله سبحانه وتعالى، زي العمرة للجسد، زي العمرة للنفس، زي ما نقول حين. زي ما الإنسان أو الآلات تبي كل فترة تجديد وعمرة وتصون الصيانات حتى تكون على صالح الاستعمال، كذلك النفس البشرية، الصلوات الخمس لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة يعني. ثم لما تشوف أنت الآن خرجنا دخلنا في شهر رمضان، وبعد شهر رمضان يأتي شوال وستة من شوال، بعد ستة من شوال تأتي يعني تدخل الأشهر الحرم، تدخل الأشهر الحرم، ومن أشهر الحرم يدخل أيضا يأتي يوم عرفة، ومن بعد عرفة يأتي يوم عاشوراء، وهكذا هذه
5: مواسم
4: محطات لصيانة النفس لما يعروها من شهوات الدنيا ومن المعاصي سواء صغيرها وكبيرها. وبالذات ونتكلم على ما يتعلق بذات حق الله سبحانه وتعالى، أما المعاصي في حق العباد فلا يعني تمحى إلا بالعفو الحقوق أو بعفو أصحابها. فهذه الأيام كما قلت هي عبارة عن تهذيب للنفس وغسل للقلوب ما يطرأ عليها، ولا العقول وما يعني يشوبها من هذه السيئات والمعاصي، وخاصة في هذا الزمن. بكل زمن تكثر الفتن وتكثر الشهوات، أو يعني شهوات المعاصي، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. الآن نرى أمامنا شيخ كل شهوات الدنيا والمغريات كلها تمر على الإنسان، على الصغير وعلى الكبير، ووسائل التواصل والأشياء التقنية هذه لم تترك لنا شيئا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه المواسم لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنها. تستغرب بعض الناس يعني يوم عرفة هو يوم في السنة، يوم في السنة، ومع ذلك يزهد فيه، يزهد في رحمة الله سبحانه وتعالى، يزهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، يزهد في مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يفرط في مثل هذه الأيام. كل ما يأتي موسم لابد أن تجتهد فيه بقدر ما تستطيع. يعني أيام العشر من الحجة هذه ورد فيهن التكبير والتهليل والتحميد، كما هو ثبت عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبي هريرة، كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني حديث السنة. هذا ما كان يفعلان هذا لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت في حديث الإمام أحمد: فأكثر فيهن من التهليل والتحميد، تكبير والتهليل والتحميد. فينبغي الإنسان لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا ومن طاعة الله شيئا، كما يقال أو كما يقول علماؤنا: لا تدري أي حسنة أو أي حسنة هي التي ترجح كفة الميزان. فالإنسان لا ينبغي حقيقة أن يفرط في مثل هذه الأيام بما يستطيع، يعني أقلها يعني ذكر الله يا أخي لا يتطلب لا طهارة في عموم أتكلم، يعني طهارة من حيث الأصغر، ولا يتطلب وضعا يعني في هيئة معينة، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه متفكرا في خلق السماوات والأرض. يعني الإنسان سبحان الله يعني ماذا تريد يعني أبسط من ذلك، من حصد الطاعات، ومن حصد المغفرة، ومن حصد يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، إن أكثر ذكر الله. يعني هل تزهق لهذه الدرجة؟ هذه مستعد أنت تقابل شخص تناقشه يعني مواضيع تافهة حتى ساعتين وثلاثة؟ يعني مستعد أنك أنت يعني زي ما قلت لك تستمع إلى الأغاني والمسلسلات وإلى كذا الهابطة وإلى آخره وكل يعني المواضيع هذه، لكن تزهد في ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في الحمد لله 100 مرة، أو في يعني استغفر الله 100 مرة، أو كذا وإلى آخره. شوف الإنسان وين ماشي وين عايش في هالدنيا هذه شيخ. صلى الله عليه وسلم جميعا وتوفيقه.
5: آمين. شيخنا سؤالها الثاني سأل عن من نام عن صلاة العيد حكم أضحيته يعني فاتت صلاة العيد فقام ثم
0: نعم من نام عن صلاة العيد هو أول من حيث الصلاة في حد ذاتها يستحب للإنسان أن يصلي حتى وروحه. طبعا هو كان في الجماعة هذا سنة مؤكدة صلاة العيد، لكن من فاتته صلاة العيد يستحب له استحباب أن يؤديها، هي مثل صلاة الصبح تماما إلا في زيادة التكبير، يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى ويكبر 5-6 تكبيرات في الثانية بتكبيرة القيام وتكبيرة الإحرام، ويقرأ القراءة كصلاة الصبح تماما. لكن من حيث الذبح يتحرى أقرب إمام للمنطقة، يعني إذا كان هو في منطقة يشوف إمامهم الناس أمتى بيذبحوا، بعد ربع ساعة بعد ثلث ساعة، إذا كان هو طبق الإمام المستحب وجاب ضحيته في المصلى، لأنه يستحب أن يأتي بضحيته في المصلى، لو جابها في المصلى خلاص ما عاش مشكلة، بمجرد هو يجر على الضحية متاعه تروح طول أنت تذبح. لكن إذا كان هو ما جابهاش أنت تتحرى، واللي ما صلىش العيد حتى يتحرى، بل إن الفقهاء قالوا حتى اللي ساكن في بادية بعيدة ما عندهمش مسجد جمعة وما يصلوش في العيد، يعني حاول يقتدي بأقرب إمام ليهم في منطقة من المناطق المحيطة بهم.
5: والله شيخ بارك الله فيكم.
6: هذه سائلة أيضا شيخ نتصل تقول أنا ميسورة الحال ويعني حالتها كويسة الحمد لله، لكن على حد تعبيرها قالت ما نشريش في الأضحية، ناخذ في ثمنها ونتصدق به، فش نحكم فعلي هذا؟
7: هو هذا مسألة يعني هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها أفضل، وهذا فيه روايتين عن إمام مالك.
6: نعم.
7: وهذا طبعا يكون في الحاجة.
6: نعم.
7: حاجة الناس. وأفتى دار الإفتاء مؤخرا بالتصدق بثمن الأضحية لإخواننا في غزة هو أولى في الوقت الحاضر، لكن مع شرط أن تقوم هذه الشعيرة في البلاد، يعني مش الليبيين كله ما يذبحوش لا يقوم بها البعض وحتى تكون الشعيرة، لأن القول المعتمد أن الإتيان بالشعيرة هو أولى.
6: نعم.
7: لقول الله تعالى والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، وقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وما نراه الآن من ظلم لإخواننا المسلمين في غزة من حرب وحصار وتجويع وتهجير وقتل وتشريد، أمر يعني يندى له جبين العالم. هذه الفضيحة التي يعني يراها جميع الناس فضيحة للدول العظمى وفضيحة للدول التي تدعي الحضارة وتدعي التقدم وتدعي العدل وتدعي المساواة وتدعي الرفق بالحيوان وتدعي ارفقوا بالناس قبل أن ترفقوا بالحيوان. هذا يعني ما يقع لإخواننا من هذا الاعتداء وهذا الجرم وهذا الظلم، فإخواننا الآن يعني هم أولى بأن ننصرهم وأن نغيثهم وأن نمدهم بالسلاح وبالطعام وبالشراب وبالثياب وبالكساء. وهل يا أخي في العراء لا بيوت لا طعام لا شراب لا دواء، والله العظيم يعني مقاطع مصورة تصلنا ستكون حجة علينا أمام الله يوم القيامة، هذه المقاطع حتى لا يقول إنسان أني لا أدري أو لا أعلم أو لم يصلني الخبر. وحكام المسلمين هم المقدمون في هذا الأمر، هؤلاء الذين لهم الحل والعقد والحكم في الناس، وهم يقصرون مش يقصرون بل يساعدون المجرمين من اليهود والأمريكان في حصار غزة وفي الاعتداء عليها، هادوا فلينتظروا عذابا شديدا من رب العزة والجلال لما قاموا فيه من خيانة الأمانة والمشاركة في العدوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
6: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية طيبة مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه اللحظات من إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعات التي تقربنا إلى الله درجات ودرجات. في هذا اليوم المبارك نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم عبر برنامجنا على الهواتف الآتية، وهي 092-092-15-02-092-092-16-02، وعلى الواتساب نفس الرقم 092-092-17. نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فنستقبل مكالمة إن شاء الله إن كانت موجودة معنا. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك
2: محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: بارك الله فيك. عندي مسألتين بالله
1: إن شاء الله.
2: لولا أن في ليلة شهر رمضان 2011،
1: نعم،
2: كنت ناوي السفر، وطبعا سوفتاحي ماشي تونس، فقعدت نصيم فرض اليوم، قعدت للفجر ما طلعتش بكري، يعني طلعت الساعة 9، وكنت ناوي الفطر، وفطرت على ما كنت بعد صبراتة والصرمان في الحدود هذه، ما عادش نفكر. وأني سمعت عند برنامجكم توا إن لا إله إلا الله، إذا كان ناوي السفر إنك تطلع قبل الفجر وتفطر. والمسألة الثانية يا شيخ، مضايق عملية لعيني والرموش بتاع العين، الرموش العين يمتوا في الجفن الداخل. إيه، فما حكم قص الشعر؟ فلما تنبت العين تبدأ تضرب في العين، لازم نحولها
1: الرموش من داخل، يعني
2: لا.
1: يعني الشعر يمس العين مباشرة.
2: إيه، الجفن من داخل، من ولما تنبت تطلع لداخل تضرب في العين.
1: انت نعم، ندفت عملية انت عليها هذه
2: مثلا، ولا فهمتها؟
1: لو لفهمتها ان شاء الله باذنه تعالى. ان شاء الله
2: تمام، بارك الله
1: فيك. بارك الله، ان شاء الله. إذن السؤال السائل الكريم يقول: اني سافرت في 2011 الى تونس وفي شهر رمضان، والذي اعلمه انه يجوز للمسافر ان يفطر في الصيام من باب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أني طلعت قال نصيم في السيارة بدل ممكن يطلع قبل الفجر أو كذا، قال طلعت مع الساعة 9، الساعة 9 صباحا، وخرجت وأنا فاطر يعني في هذا اليوم. ثم علمت الآن أن هذا الفطر وقع في غير موقعه الصحيح. نعم أخي الكريم، لأن كما قلت حضرتك وكما سمعت أنت الآن أنه يشترط في السفر في الفطر في السفر يعني أن يكون مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، وهذه أنت كنت ماشي لتونس ففيها شرط هذا متوفر، وأيضا أن يكون سفر طاعة أنت ماشي في يعني طلب رزقك، وهذا أيضا أمر محمود. لكن الإشكال أن الفرض الذي أو الشرط الذي جعل يعني الفطر في هذا اليوم غير صحيح أنك خرجت بعد الفجر أنت الآن لا تعد مسافرا بل مقيم، وعندما دخل وقت الصيام أنت كنت يعني من الناس الذين يجب عليهم الصيام لأنك في تلك اللحظة لست بمسافر ولا مريض، وبالتالي فإن الفطر في هذا اليوم لا يجوز لك شرعا. يعني ينبغي المعلومة للأخوة المستمعين ولنا جميعا أن من نوى الفطر في السفر مسافة القصر وسفر الطاعة أن يخرج قبل الفجر، يعني شد الرحال ويطلع قبل ما يأذن الفجر، يكون خارج في بساتين المدينة زي ما أقول بتعرف عليه، يعني خارج من المنطقة اللي أنت فيها وبديت شاهد الطريق سواء كان للمطار أو سواء كان للمسافة التي تريد أن تقطعها بالسيارة مثلا أو راجلا في كل الأحوال. فالإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو في البيت أو ده في نفس المكان، فأنت هنا عندما دخل وقت الفجر فأنت فيك صفة المقيم وليس صفة المسافر. أخي الكريم، أنت عملت هذا العمل يعني بتأويل تظن أن هذا الأمر جائز ولا نية لك في انتهاك حرمة الصوم، فإنما يجب عليك القضاء فقط، يعني تقضي هذا اليوم وترده ولا شيء عليك والله أعلم. أيضا معنا اتصال أخ صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صلاح الدين.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أنا يعني مش فتوى ولكن مر بي اليومين الماضية في أحد الإذاعات بالتحديد المسموعة إذاعة طرابلس المحلية.
1: نعم.
2: مرت بي مقولة يعني يردد فيها بشكل دائم، يعني هي مسجلة وتردد في اليوم ممكن حتى 100 مرة. هي المقولة تقول الولاء للوطن ولاء لغيره. أنا يا شيخ لاني شيخ لاني مفتي عامي، لكن الأمانة ما حسيتها مش صحيحة. ويعني الولاء للوطن الحمد لله كل شيء، لكن كلمة لا ولاء لغيره يعني هذه الأطفال الصغار يسمعها كل يوم وتكرر العملية أنت يوميا خلاص ترسخ عند الناس. فنبيك يا شيخ هل يعني هل هذا صح مش صح؟ لو مش صح يعني المفروض الأخوة في طرابلس نفسهم يعني على السنية يغيروها، هذا ممكن حاجة غلط، ولو كانت صح ممكن ترشدني. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. نعم. طيب السائل الكريم أيضا تكلم على قال لي عندي الرموش اللي في العين تنبت عكسية، يعني بدل ما تخرج الخارج فإنها تنبت عكسية، يعني تخرج من الجفن من الداخل، وهذه تسبب لي طبعا الألم أو تسبب له ربما يعني مضرة، لأن العين إحنا نعرفه أنها حساسة جدا ولا تتحمل، وبالتالي عملت عليها عملية. وهل فهذه العملية جائزة شرعا أم لا؟ أقول لك أخي الكريم هذه العملية طبعا بإذن تعالى جائزة ولا شيء فيها، لأن أول شيء يعني من باب دفع المضرة، من باب دفع المضرة، لأن الجفن أو الشعر لما يدخل في العين أكيد حيكون له تأثير، أكيد حيكون له تأثير في العادة، والعين حساسة معروف إحنا الآن أبسط حاجة يعني إنسان يعني عين تبدأ تدمع وعينها حمراء وكذا، وهذه حاسة من الحواس الضرورية للمسلم ينبغي عليه ألا يفرط فيها ولا يفرط في جسمه كله، في جسمه كل إنسان بيحافظ، لأن هذا جسم أمانة يعني ستحاسب على ضياع أي عضو منها بإهمالك. فالعملية بهذه الطريقة اللي عملتها حضرتك ليست عملية تجميلية زائدة، وإنما هي عملية قد تكون يعني طبية صحية، وبالتالي لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال أخ عبد الله. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم الشيخ، إن شاء الله تزال حسناتكم.
1: زمان أخي الكريم.
2: شيخ أنا عندي سؤالين.
1: نعم.
2: السؤال الأول، احنا كنا في زيارة اجتماعية في القرى، فحان وقت الصلاة. طبعا القرية بعيدة يعني مسافة قصر، فلما حان وقت الصلاة والمجموعة الموجودة في المهتم قاموا للصلاة، فقينا احنا باعتبارنا نبغى نصلوا قصر، فاعتبرنا الموضوع يعني في عين الناس، لاحظنا انهم هم يقولوا ان احنا ما يعني الصلاة بتاعهم غير جائزة، وحسبوها يعني بطريقة ان مش ان احنا ناويين صلاة قصر لانها هي فضل من عند رب العالمين، ولكن لان احنا قد يكون عندنا قدح في الصلاة بتاعهم او في المذهب بتاعهم، فياريت توجيه من فضيلتك في هذا الشأن.
1: نعم.
2: السؤال الثاني هذا سؤال شخصي لي يعني توا مازلت ما قمتش به، فنبي الفتوى الشرعية. طبعا احنا قابلين على الأضحية ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومن جميع المسلمين في هذه الشعيرة، فنبي نشري الأضحية. عندي ابني عنده قيمة من المال موجودة في المصرف، قال لي انا اعطيك البطاقة واشتري بها الأضحية واعطيني المقابلة بتاعها كاش، يعني بنفس القيمة اللي تدفعها اعطيه لي انا كاش انه مستحق لي الكاش. فهل هذا من جانب اللي هو قرض جرى نفعا او ان الموضوع جائز؟ الله يبارك فيك يا شيخ.
1: ان شاء الله باذنه تعالى تبارك الله. ان شاء الله باذنه تعالى. اذا طيب الاخ صلاح الدين يقول اسمع في احد الاذاعات على قوله انهم يرددون في عباره يعني كل فتره او كل وقت معين يردوا في العباره ان الولاء للوطن ولا وليس او ليس الولاء للوطن فقط ولا ولاء لغيره، او الولاء للوطن ولا ولاء لغيره. الولاء لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني بمعنى ان الانسان هذا اول يعادي يوالي العبد في الله ويعادي في الله. ومرات لان هذه العباره كلمه الولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني انت الان مقيم في امريكا ولا في بريطانيا ولا في مالطا، ولاءك وجنسيتك ايطاليه ولا جنسيتك امريكيه، يعني ولاءك يعني لهذا البلد الكافر وليس لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ينبغي أن تصحح فيها المفاهيم، يعني حقيقة وإن كنت يعني وغالب الظن ولا كاد يعني أشك في نية هؤلاء الناس الخير أنهم غيرتهم على الوطن وغيرتهم على بلادهم، لكن ينبغي أن نراعي الألفاظ، أو يعني لا ينبغي أن نقدم على لفظ إلا حتى نعلم حكم الله فيه. مثل أي مسألة أخرى دائما المشايخ الكرام يرددون أنه لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يعني ليست كل الألفاظ وليست كل الكلمات، يعني إنسان ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالتالي عليك أخي المسلم يعني عليك أن تراعي هذه المسألة، عليك أن تراعي هذه المسألة في كل ما يخرج من لسانك، يعني كل ما يخرج من لسانك فأنت محاسب عليه. نحن نحكم الآن بما بتأثير هذه العبارة، تأثير هذه العبارة وكأنها تقديم الوطن الولاء على الوطن على كل شيء، وهذا طبعا كما قلت يعني أحسن الظن بهؤلاء الناس ولا شك في ولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله إن شاء الله تعالى، ويحسبهم كذلك والله حاسبهم، لأن هذا عامة المسلمين يكون بهذا الظن. ولكن في نفس الوقت لا يعني هذا عدم التنبيه كما قال السائل الكريم بارك الله فيه. والسائل الكريم هذا أيضا يعني بارك الله فيه أقول لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فينبغي أن يكون الولاء لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولاء لغيره. هذا عقيدة المسلم وهذه عقيدة المؤمن. معنا السؤال اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى على الاتصال.
3: وعليكم السلام. شيخ بنوضح لك اللي اتصلت بيك توه. نوضح لك نقطة السؤال الثاني، الرموش قاعدين يطلعوا توه، يعني هو حادث كان حادث تخيل طول
1: نعم
3: الجفن هو، فقاعدين يطلعوا، فشي حكمهم لما نحيهم في العشرة الأوائل توه؟
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى
3: نحيهم عادي ولا لا؟ بارك الله فيك.
1: ان شاء الله باذن تعالى نكمل عفوا هذه المقوله. فينبغي المستمعين الكرام او اي انسان مسؤول ينبغي أن يراعي في أي شيء وخاصة اللي ينشر بين عامة الناس بالذات تأثيره، وليس تأثيره كما يعني إنسان يكتبه لنفسه أو ما يعني ما يعتقده في نفسه، لأن هنا لما تنشر شيء وهو خاطئ وله مفاهيم خاطئة يعود ضرره على كل من يسمعه ولك وزره أيضا. فينبغي كما قلت إذن أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني أن قلنا الإنسان يعادي في الله ويحب في الله، يعني الولاء لا الولاء إذا كان أنت مسلم وفي بلد مسلم من الطبيعي جدا أن يكون إذا كان ولاؤك لله ولرسوله فأنت غير حتى ما تذكر ولاؤك أيضا للوطن، إلا إذا ظن البعض وهو محمل يعني يحمل على محمل صحيح بعد قوة الولاء لله ولرسوله وللوطن ولا لغيره، يعني لعل البعض لا يكون ولاؤه لقبيلة ولا لعرق ولا لطائفة، يعني هذا شيء محمود، لكن هذا أمتى لما يكون نقدم الولاء لله ولرسوله ثم للوطن وكذا إلى آخره، وهذا يكون في البلد المسلم ولا يجوز أن يكون في بلد غير مسلم زي ما قلت، لأن نقول إحنا ولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني الوطن هذا يختلف من بقعة إلى أخرى، وزي ما يحدث الآن في بعض اللي يأخذوا في الجنسيات الغير في الدول غير المسلمة، يعني يقسم كما يتبادر إلى مسامعنا يقسم أن ولاءه لهذا البلد وأن يحميه وأن كذا وإلى آخره، هل ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، الولاء يكون لله ولرسوله حتى للوطن، هذه كلمة يعني تكون تبعا للولاء لله ورسوله، لأن من يكون مواليا أو ولاؤه لله ولرسوله قولا واحدا ولاؤه الوطن يكون تبعا لله ورسوله، يعني كان إحنا الآن على سبيل المثال ليش نقول في الكلام هذا، لما تقول ولاء لله ولرسوله أي كل ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى فإني أحبه فيه وأوالي فيه، وكل ما خالف شرع الله فإني أعادي فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله، ولو كان الوطن هو ظالم. الآن لنفرض مثلا على سبيل المثال قانون مثلا حل الربا وحل المنكرات، ولا خلاص احنا ولاءنا للوطن ما دام الوطن يعني اجاز هذا الامر يعني فنحن على السمع والطاعه، لا طاعه الا في معروف، لا طاعه الا في معروف، وبالتالي عباره يعني الولاء لله ولرسوله مستلزمه ايضا ان يكون الولاء تبعا الوطن يكون تبعا الولاء لله ولرسوله، والله اعلم. لعن اتصال اخي. السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور محمد.
1: معكم مبارك اخي يونس.
4: حياك الله ومتق الله بالصحة
1: جمع والصلاة ان شاء الله بالتعالى
4: لعلمان الفجاو في المنبر الطيب وتذكر عنا كل خير
1: اللهم اتحجاب
4: من النصر والعزة والبسر القاهرة سمود ربنا
1: اللهم امين.
4: ما هو تقدم هو سؤال تقدم هو نصيحة وتوضيح، يعني السفر رسول وصف في قطع معداد الحديثة هذه، ولكن الحقيقة
1: صوت علي صوت شوية أستاذ يونس،
4: يعني على السفر أستاذ محمد.
1: صبر
4: سفر سفر
1: سفر نعم،
4: يعني هل الوسائل يعني سهولة، لكن نوفل على الأذكار ونوفل عليها، ورغم أن يعني هي ما في شركة شك أن وصلها رسولنا العظيم قتال العذاب في الصلاة وفي يعني أمور كبيرة، أتمنى منك حتى ورسول الطلبة على النعمة دي اللي غفلين عليها الناس
1: إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك أخي يونس. إذن لعل أفدنا فيها أو وصلنا الفكرة أن كلمة الولاء لا بد أن تكون لله ولرسوله، وما دام ولاؤك لله ولرسوله فالولاء الوطن يكون تبعا لذلك. فهذه المسألة وإن كنت كما قلت، ولعل الأخوة الذين يرددون هذه المقولة في الإذاعة يرون ما يحدث الآن من يعني من اختلافات بين بعض الأفراد تبعا كما قلت للطائفة وتبعا للمدينة وتبعا للجهة، وأحمل هذا قصدهم على هذا والله أعلم، لكن التصحيح بارك الله فيكم كما قلت الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله. صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى قال الآن السؤال يتعلق بالعملية هذه، أن بعد ما تتم العملية ما زالت الشعر يخرج يعني من الجفن بطريقة عكسية ويؤذي العين، فهل الأخذ من هذا لو أزلت هذا الشعر في العشر من ذي الحجة هل أمر هذا جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن ننبه المستمعين الكرام إلى أن الحديث الأخذ من الشعر يعني والحديث اللي من كان له نسكة ومن كان له أضحية فلا يقرب أظفاره وشعار، حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن مع اتصال. نعم أخ عاشور، السلام عليكم.
5: صباح الخير يا شيخ،
1: معكم مبارك.
5: الله يبارك فيك وباركم الله فيك في هذا البرنامج اللي حييتونا.
1: مبارك الله فيك
5: يا شيخ. أنا عندي سؤال، وأن عندما نقرأ في القرآن على كرسي،
1: نعم،
5: وأنا جيت سجدة،
1: نعم،
5: كيف ندير مع المسجد وأنا واقف في الكرسي ولا نازل الباء ولا كيف رأيتها؟
1: أنت صحتك كويس الحمد لله.
5: والله باهي الحمد لله،
1: ما عندكش اشكاليه في السجود، خلاص تصلي صلاتك عاديه بتسجد يعني.
5: ما عنديش فيه غير بس هيك تعودت على المقعد يعني.
1: نعم. ان شاء الله اجيب ان شاء الله. ايه طيب، عندنا اتصال اخر. طيب اذا الاخ الأخ مصطفى قال الآن يعني زي ما قلت الأخذ من الأظافر في العشر من ذي الحجة هذه والأخذ من الأشعار عفوا من الشعر مربوط بحديثين، مربوط بحديثين كان احنا عندنا السادة المالكية، حديث أم سلمة يعني من كان له أضحية وأراد أن يضحي فليأخذ من أطفاله وأشعاره أو من شعره عفوا معايو، وتوجيه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يقابله حديث آخر هو حديث السيدة عائشة كنت أفتي لقلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها أو هذه القلائد على الهدي ويبعث بها مع أبي في الحج، يعني الحج التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما يفعله الحاج. هذا الحديثان هذان الحديثان أخذ وانتكلم ابن عبد البر صاحب التمهيدي في حديث أم سلمة وطرقه وتكلم في بعض إسناده والله أعلم، إلا أن على الفرض بصحة الحديثين فإن الجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا الفعل وهو الأخذ من الأظفار والأشعار يعني يندب من باب الندب وليس محرما، وليس محرما. وإن كان الإمام مالك نص ابن رشد في بيان والتحصيل، الإمام مالك روى هذا الحديث أيضا والله أعلم كما قلت، وذكره ابن عبد البر يعني عن وذكر أسانيده وتكلم فيها، فالإمام مالك يقول لا أرى بأسا من ذلك يأخذ من الأشعار ومن الأظفار، فحمل هذا اللفظ كلمة لا بأس، لا أرى بأسا عند الإمام مالك تحمل معنيين بمعنى مستوى الطرفين يعني الإباحة، وتعمل أيضا الأفضل وعدم الفعل أو يندب عفوا يندب يعني عدم الأخذ من ذلك. ففي كل الحال هذه المبة نحن نوجه الناس بس أن نراه الخوض في هذه المسائل، والناس خاصة يعني من ليس متخصصا يأخذ بقول واحد ويران يظنه هو قول واحد متفق عليه عند أهل العلم بأنه لا يجوز أخذه من الأشعار ومن الأظافر، يعني هو قول واحد هذا خطأ، المسألة مسألة خلاف في كما بينت للمستمعين الكرام الحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث السيدة عائشة، وهذا الذي منع من السادة المالكية وغيرهم من صرف الأمر من النهي عن الأخذ من الأظفار إلى الندب، نص شراح خليل على هذه المسألة وندب ترك المضحن لإخلاء لقص الأظافر وإلى قص الأشعار أو الأخذ من الشعر، هذا منصوص عليه، فبالتالي ينبغي أن لا يعني نضيق هذا الأمر على عامة المسلمين، يعني من أخذ بقول المذهب، وهذا هو المذهب السائد في البلاد، مذهب الإمام مالك، أنه بين أمرين، بين الندب وبين المشهور المذهب أنهم يندبوا ويستحبوا، وأيضا

0: حق الإنسان ضرر واجب عليه، وترك الأخذ من الأظفار والأشعار أمر مندوب ومستحب، فبالتالي يعني لا بأس عليك بذلك، ولك إذا كان النية دائما نقول من هم بحسنة فلم يفعلها أو فعلها فلها عشر أمثال فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فكتب له فله أجر حسنة، والله أعلم. فأخي الكريم لا بأس عليك في أن تأخذ من أشعار من الشعر الذي في جفنك هذا وتحافظ على صحتك وصحة عينيك، والله أعلم. معنا الأخ بالقاسم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك. مبارك.
1: الله يرحم والديك.
0: نعم والديك.
1: شيخ بالله يبارك الله فيك. والديك. أنا نخدم في محل الناس يعني يقول لك أنا نسب البطاقة 1000 جنيه ونعطي 1000 جنيه. يعني نحن في الحالة نسب 1000 جنيه وناخذ منه 1000 وحق طفل الماكينة ولا كيف؟
0: يعني أنت بتعطيها يعني ما
1: عفوا
0: إيه انت بتاخذ محنين لوجه الله تعطيه توفر له السيوله. هل ناخذ 1000 دينار فقط ام حتى ما تخصمه الماكينه مني يعني، صح ولا مش صح؟
1: ايوه بالضبط.
0: يعني انت الان مثلا على سبيل المثال انت الان بتسحب له يعني بتعطيه 1000 دينار كاش في يده نقدا، تمام؟
1: تمام.
0: والماكينة بتاخد منك انت لما بتخصب بتدخلها في حسابك بتاخد منك بيدخل 990 دينار مثلا 10 دينار على سبيل المثال.
1: الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
0: ان شاء الله تسمع الاجابة ان شاء الله تعالى.
1: الشيخ بالله سؤال ثاني على رحمة والديك.
0: ربنا والديك تفضل اخوي الكريم.
1: بالله يعني عندي حاجة ثانية في من انا في ناس تبي منهم فلوس، نفس الوقت في تعاملات بينهم لكن يبي يحول لي بزيادة. يعني سامع عني مش عارف
0: كيف
1: هذه هو النفع حرام بك واحد مزبوطة.
0: ما فهمتش بالضبط.
1: أنا في زفاين بيني بينهم تعاملات.
0: طيب
1: باهي تمام. لا أنا نبي منه زي ما نقول 500 جنيه وفي نفس الوقت هو يبي يزيد ياخذ مني بضاعة، لكن البضاعة بيحول لي 1000 جنيه، لكن البضاعة ما استلمهاش ما بعد 500
0: ما استلمهاش.
1: يعني انا بيقول لك 500 وبيحول لي الزايد بعدين باش بدي يستلم بضاعه ثانيه، هذه شو وضعها؟
0: والله هو الان تبي منا 500 دينار على سبيل المثال كويس، وانت تبيع له في البضاعه عاده يشتري منك في العاده، هو بياخذ منك بضاعه ثانيه
1: يشتري منك عاده زبون
0: ايه بيشتري منك بضاعه بقيمه 1000 دينار مثلا وهو ما خلص من ال 500 قاعد ما خلصهاش، يعني بتقول
1: ما خلصهاش
0: ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
1: ايه وقال لي يعني بتقول لك انا مثلا 1000 جنيه بالزايد بعدين 500 ثلاثة كان بدك بيها كل مره ناخذ حاجه منها.
0: كان بخلي رصيد عندك يعني بخلصك في الدين وبخلي عندك رصيد
1: بالضبط.
0: ما هوش مشروطه.
1: لا شرط لا شيء يعني انهم ياخذوا بعده غلط
0: ان شاء الله بإذن تعالى ان شاء الله.
1: تمام
0: عندك ان شاء الله. طيب أحاول أن نكمل الإجابة عن بقية الأسئلة. أن الأخ عبد الله يقول كنت في زيارة اجتماعية لبعض القرى، كان ماشيين للعزاء بعز ناس، وكنا مسافرين مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، ولما وصلنا غادي صلينا باعتبارنا مسافرين فصلينا صلاة القصر، وكأن الناس استهجنوا أو لم يعجبهم الجماعة اللي ماشيين أو بعض الناس اللي ماشيينهم غادي في العزاء ماش عجبهم التصرف، وراوه كأنه يعني عدم اعتقاد بصحة صلاتهم. نعم اتصال. نعم أخطوها. السلام عليكم.
2: شنو حالك شيخ؟
0: حالك مبارك.
2: طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: بالله ابن السلام مدامكم أنتم برنامج بتاع فتاوي ويستفيد منكم المواطن ويسأل على ديننا ويسأل على حقه، نبي نسأل بالله ووسع معي صدرك وجاوبني بصراحة يعني
0: على ما أعلم.
2: لا تعلم
0: إن شاء الله
2: مدامك شيخ تعلم
0: أشكرك وجدت من علم الله قليلا إن شاء الله تفضل إن شاء الله.

0: عمرك سمعت بمواطن يعيش في دولة نفطية سمت كيف وغنية سمت وما عندها حتى الضحية؟ الضحية عند اسماء الدريبة وعند اسماء الثانيين وعند اسماء اللي البرامج نتاع التحويلات والاشياء هذه ويقفل في اموالنا ال 24 ساعة ويرفع علينا وزيد الاعلام الاعلام الهابط اللي ما يخدمش القضية لا قضية عربية ولا قضية وطنية. عمرك سمعت الاعلام يستهزئ بالمواطن؟ الاعلام الليبي يستهزئ بالمواطن يوروا فيه في دعايات ويخدموا للسوق الاجنبية وغزوا في الشركات الأجنبية بالأموال العربية والأموال العربية تمشي لإسرائيل وإسرائيل تضرب في الفلسطينيين. أي ندي هذا الذي يعرفه العرب أي ندي كيف شكله؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
0: خلي الرسالة هذه توصل الشيخ الشيخ السادي يقول يعرف الكلام هذا قد توصل وعارف إجتماع اسمها بين الموجودين الآن واللي رجعوه مش يكونوا فينا بعد قتلت مدينين فينا مدينة تحت يهود والناس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. طيب الأخطاء مش هنحاول الإجابة بإذن تعالى عندما يحين دورها. الأخ عبد الله كما قلت يعني قال الجماعة إحنا لما وصلنا لهذا المكان وقدمنا واجب العزاء وأتى وقت الصلاة ونحن قوم يعني مسافرين ف صلينا بقصر ولم نصلي معهم يعني بصلاة المقيم يعني ما تقولوا بصلوا العصر الجماعة الأخ عبد الله اللي معاه المسافرين صلوا ركعتين وهذكم صلوا صلاة بروحهم أربع ركعات فكأن بعض الناس كانوا موجودين في هذه العزاء ما عجبهمش يعني هذا التصرف وروه طعنا في صلاتهم. أولا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن دائما يعني دائما سوء الظن هذا من مداخل الشيطان والعياذ بالله فينبغي على الإنسان دائما يقدم حسن الظن حتى يثبت له العكس وإن ثبت له العكس يحاول أن يلتمس إنسان لأخيه المسلم العذر يعني لا يقفز يعني الإنسان في نفسه سوء الظن هو الأول هذا لا يكون من خلق المسلم ولا من دين المسلم دائما اعتبار أو تقديم حسن الظن هذا هي من صفات المسلم الذي لا يفتح بابا للشيطان والعياذ بالله. الأول المسألة من وجهين لمسألة الأولى أن على المذهب الذي نحن عليه في هذا البلد الذي هو من قرون أو يعني أكثر من 12 قرنا من 12 قرنا هذا المذهب مذهب الإمام مالك يعني النص فيه واضح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالتالي لابد أن تكون نية الإمام متفقة مع نية المأموم يعني هذا الأصل وإن كان في غير المذهب يجوز اختلاف النية المسافر مع صلاة المقيم بالمسافر وغيره وكذا على يعني عدة أحوال لكن المذهب السائد في البلاد هو أنه لا لابد من اتفاق نية الإمام مع المأموم مع الإمام الذي يصلي وراءه سواء في الصلاة في الصلاة التي تصلى في الصلاة تصلى سواء سفر أو حضر أو كذلك يعني صفة الصلاة والله أعلم. نعم مع الاتصال أخ محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم مرحبا.
1: أهلا بك.
2: حاكم بي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: أولا كل سلام طيبين.
1: نعم وانتم بخير ربي تقبل منا
2: منك إن شاء الله. مبارك.
1: جمع إن شاء الله كريم. مبارك
2: الله أنت تدورنا إن شاء الله في أفكاركم وفي علمكم.
1: صلى الله يتقبل منا منكم.
2: سيدي عندي سؤالين أو ثلاثة لكم.
1: إن شاء الله.
2: السؤال الأول ما يخص الرضاعة والدم لا يعني تبرع بالدم والأعضاء الكلى مثلا أو القرنية أو سواء كانت من مسلم أو غير مسلم يعني
1: نعم
2: ما قولك الجانب الشرعي
1: نعم
2: السؤال الثاني في الدين
1: نعم
2: الحقيقة أنا يعني عندي واحد من الفلوس والشخص هذا انكرني بنتي خوف وقال لي بعنا زعلك زعلي وانا الحق مش راضي لازم برجع الخوف هذا وخليه في رقبته هو اللي ما فاهم الدين باي فقال لي يعني نرجع لأخوه من جديد عازم من الزاعة المبلغ اللي
1: أطولي. أنت تبي شخص تبي دين من شخص. تبي دين من شخص وما خلصكش وأخوه تكفل به سداد الدين.
2: من الدين وانكرني.
1: سمعتني.
2: أخوه تفتك لا خلصني منه خلصني منه لكن في الوقت أنا مش راضي يعني نفسي إني أنا أخوه أحلى ولا. فإن برجع لأخوه وخلي الدين يقول كما هو اليوم
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن
2: الله. ما تقولك إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إذن أكمل الإجابة. فقلنا لابد يعني في المذهب عندنا لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه المذهب. فأنت أخي الكريم يعني أردتم أن تأخذوا برخصة السفر بقصر الصلاة فلا شيء عليكم، وفعلتم السنة. وقد ورد هذا أيضا حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، يعني نحن مسافرون. طلب من أهل مكة المقيمين بأهل مكة أن يتموا صلاتهم يكملوا صلاتهم ونحن قوم سفر يعني. فالإنسان أخذ برخصة من رخص الله سبحانه وتعالى من باب التيسير، فلا إثم عليكم في ذلك، ولا يعني وخاصة الناس هم الأصل عارفينكم جايين من مكان بعيد، فهذا الأولى بهم أن يظنوا الظن الحسن على قصر الصلاة، ولو كان في نيتكم شيء أو تبغضوهم لما أتيتهم حتى العزاء أصلا، فالأمر واسع ولا بأس في ذلك ولا إثم عليكم وعليهم هم أيضا. أن كما قلت إنسان يقدم حسن الظن على غيره، أن يقدم حسن الظن على غيره. السائل الذي بعده يقول: الأخ عاشور يقول أقرأ القرآن على الكرسي، فهل يعني يأتي سجود التلاوة، تأتي آية سجود للتلاوة، فهل يعني أسجد وأنا على الكرسي أم لا؟ سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، يشترط فيه الطهارة عند المالكية. سجود التلاوة عندنا سجود التلاوة هذا صلاة، كأنه صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة من حيث الطهارة، من حيث الطهارة. والله أعلم يعني هو هناك أمران، أنت إذا كنت تستطيع أن تسجد فهذا الأولى بك، فهذا الأولى بك يعني أن تسجد تنزل على الكرسي، وخاصة يعني ربي يمتك بالصحة يعني تنزل على الكرسي وتأخذ وضعية الجلوس للسجود وتسجد تكبر وتسجد، فتأتي بصفة السجود كما هي مشروعة وكما هي موجودة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو عمر الخطاب عفوا فقرأ آية فيها سجدة، فنزل على المنبر وسجد وقرأ آية سجدة في موضع آخر وهو على المنبر أيضا في يوم آخر ولم يسجد، فقال واستعد الناس للسجود أيضا فلم يسجد، وقال: حتى تعلموا أنها سنة، حتى تعلموا أنها سنة. فإذا سجود التلاوة هو سنة، يعني إذا مر الإنسان بآية السجدة، وهذا السجود ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، أن يحافظ عليه. فإذا كان ليس لك عذر أخي الكريم، يعني هذه نعمة من الله بها عليك وأنت في حال صحة، أن تسجد وتلصق جبهتك بالتراب تضرعا ويعني لله سبحانه وتعالى، وتذللا لله سبحانه وتعالى، وشكر لله سبحانه وتعالى على النعم التي أنت فيها. وهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يعني. فأكثر من الدعاء يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولا يفرط فيه، لأن اليوم أنت صحيح يعني ولا يعني وربي متك بالصحة، يعني قد يأتي على الإنسان وقت يتمنى فيها أن يسجد، يتمنى، وفي هذا موجود الآن بعض الناس يتمنى أن تلامس جبهته التراب سجودا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المرض منعه من ذلك. وإن كان يعني مأجورا، يعني المريض والعاجز يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما، لكن أقول والله أعلم الأولى بك أخي الكريم يعني أن تشكر الله على نعمة السجود، أن فتسجد وأنت بوضعية السجود المعتادة فتلصق جبهتك وأنفك بالتراب أو عفوا بالأرض عفوا، يعني تدللا وخضوعا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي مكنك من أن تأتي بهذه الشعيرة على هذا النحو، والله أعلم. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نكمل معكم الجزء الثاني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم حول استفساراتكم عن عدد من المسائل الشرعية، وفقنا الله إلى الإجابة عليها بإذنه تعالى. أستكمل السؤال الأخ عاشور فيما يخص في سجود التلاوة. كما قلنا أخي الكريم، يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وينبغي على المسلم عندما يقوم بالطاعة أن يأتي بها على أكمل وجه، على أكمل وجه. فالجلوس حسب ما فهمت من سؤال السائل الكريم أنه يعني لا يشكو من أي علة أو من أي مرض في الجلوس في السجود، فينبغي عليك أن كما قلت أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية التي منحك الله إياها بأن تأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. أما الجلوس يعني وأنت مقعد على الكرسي وتريد أن تومي إيماء فقط هذا السجود، فالحقيقة لا أعلمه من حيث الجواز، والله أعلم، لا أعلمه من حيث الجواز لغير عذر، لغير عذر. فلعد المسألة هذا الذي أعلمه فيها. الأخ يونس يتكلم أو وراد توجيها أو نعمة السفر الآن وذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعلى هذه النعمة. الحمد لله، هذا من فضل الله، وأن تعد نعمة الله لتحصوها. ومن هذه النعم يعني السفر أو تيسير الله سبحانه وتعالى للمسافرين، وسائل السفر المتاحة الآن التي هي يعني قفزة من قفزات الرحمة، والله أعلم. عفوا، أتكلم على الآلة نفسها، يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني منذ مثلا 100 عام مضت. يعني الإرادة، إذا أراد الإنسان أن يسافر لأداء فريضة الحج، فإن كما نعلمه من حديث السابقين قد تستغرق الرحلة عاما أو أقل من عام، يعني في أداء المناسك أو 7 أشهر أو 8 أشهر كما نعرف أو كما سمعنا من الأجداد ومن الآباء. فالآن إنسان في ساعات معدودة، 3 أو 4 ساعات، يقطع يعني آلاف الأميال. وهذه من نعمة الله، من نعم الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين وعلى خلقه أجمعين، وعلى خلقه أجمعين. فينبغي اللي بنوضح عليه الآن لعلنا ننبه لمسألة، كما قال الأخ يونس، أن المسافر يريد أن يقطع هذه المسافة، وخاصة كان بالسيارة ولا كان بالطيارة، ينبغي أن يعني يقضي هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه كان يصلي على الراحلة حيث اتجهت، في النوافل أتكلم عن صلاة النافلة، يعني حيثما اتجهت فإنه كان يصلي على الراحلة ويومئ إيماء. في الركوع وفي السجود وينزل في صلاة الفريضة وينزل في صلاة الفريضة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا في أمر ديننا ودنيانا. فينبغي على الإنسان أن يعني يأتي بالطاعة ليقطع هذه المسافة الطويلة والقصيرة في السفر بذكر الله سبحانه وتعالى, بذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى, يا إما أنت الآن سبحان الله مستمعين الكرام, نعم الله يعني كما قلت كلما تتقدم التكنولوجيا كلما تزداد حجة الله علينا في عدم بذل الطاعات وفي عدم يعني بذل الجهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بكل الوسائل المشروعة. الآن عن طريق الهاتف المصحف موجود, عن طريق الهاتف تستمع إلى الدروس, عن طريق الهاتف تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى, حتى اللي ما يعرفش يقرأ يعني المصحف, يعني عفوا المصحف عندك في المصحف كامل تلقاه في النقال في الانترنت في كذا, يعني تقطع هذه الطريق بدل ما للأسف كما هو يعني موجود عند البعض يعني يقطع الطريق في الطيارة يفتحوا له الفيديو في الطيارة يعني يتفرج على الأفلام والكلام الفارغ, والبعض الآخر ماشي في السيارة وفاتح الموسيقى والأغاني والفيديوهات حتى هي الآن التقنية موجودة الآن في الشاشات, ويضيع وقته هو ذاهب إلى أمر ما مشروع. فيعني بدل ما زي ما قلنا يا إما يفتح يعني قرآن يستمع للقرآن أو يفتح يعني يستمع إلى الدرس, وكثير أنا أشوفه الآن أمامكم مستمعين الكرام مسائل يعني ناس إنسان بمختلف الأعمار, مسائل ما يتعلق بالطهارة ما يتعلق بالصلاة ما يتعلق بالمعاملات يتعلق بكل شيء, كل يوم إنسان يسأل يعني. فبدل ما يقطع الإنسان هذه المسافة يعني وهو يستمع كما قلت إلى يعني إلى قراءة القرآن إلى تلاوة القرآن, يستمع إلى درس من الدروس, يستمع إلى مسائل في التوعوية وتثقيفية في حياة المسلم يعني سواء متعلق بالعبادات والمعاملات, فتجده يعني فاتح موسيقى أو فاتح يعني أغاني ويعني وسفره هذا بدل ما يقطعه في طاعة الله يقطعه في معصية الله والعياذ بالله. والإنسان على الأقل يا جماعة الخير يقول الإنسان يبعث على ما مات عليه, يعني سمح الله إنسان تصير لحادث الطريق يعني إن نجاه الله فتلك نعمة من الله, وإن توفته المنية أو مات وهو سامع لكلام الله سامع يعني لذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان درسا أو كان يعني قرآنا, يعني تبعث على ما تموت عليه, والآخر فاتح موسيقى وفاتح يعني أغاني وكذا وإلى آخره فيبعث وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا إلى خير القول والعمل. معنا اتصال أخ سعيد, السلام عليكم.
4: ألو, السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بعد إذنك الله يرحم والديك.
1: ولدنا ولديك.
4: نبي أخمك الخاص معليش.
1: أخم الخاص إن شاء الله تأخذه من عند الأستاذ الفني إن شاء الله بإذنه تعالى, حيتواصل معك ويأخذه منك بإذنه تعالى, أعطيك الرقم يعني عفوا. طيب الأخ بالقاسم عنده سؤال, قال أعمل في محل ويجوه بعض الناس يبوا منه السيولة, يطلبوا منه السيولة يعني يحولوا له سواء كانت العملية عملية بطاقة أو تحويل, يجيب البطاقة خاصة طبعا لما نازل منحة متاع يعني متاع الزوجات والأبناء البنات عفوا أو غيرها, يعني إنسان يبي سيولة فيجيه يقول له حول لي 1000 دينار يعطيه البطاقة, فتجي عملية الخصم يخصم من البطاقة 1000 دينار ويعطيه 1000 دينار في يد كاش نقدا, أقول كاش مع الروح سامحوني هذه اللفظة المتعارف عليها يعني الكاش فهي نقدا في اللغة المتعارف عليها يعني, لكن هذا الباب غلبة اللهجة في هذه الأحوال. فعلى كل حال هو المسألة جائزة شرعا, هو يسأل عن مسألة الخصم, أنت لما التاجر لما بيخصم من الماكينة لما بيخش حساب قيمة يقيم من حسابه حسب ما فهمت منه أن الماكينة بتخصم الشركة هذه تقوم بعملية التحويل بتاخذ أجرة متاعها فيحولوا مثلا من 1000 دينار يحولوا 10 دينار أو 5 دينار. فهو الآن هنا معطي 1000 جنيه كاش للشخص اللي طلب منه هذا المعروف، وبالتالي بيدخل في حسابه وحط 1000 جنيه والمكينة والمصرف خصم منه قداش 10 دينار، فهو هنا يستلم 990. فأني بنسلف أني أروحي في الخسارة. وهذه المسألة هذه مش واحد ولا اثنين، يعني لو واحد متحملها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو يعني هو الاتصال. نعم أخ محمد، السلام عليكم.
5: ورحمة الله يا أخ محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تحية طيبة ليكم ويستقبل الكلام إن شاء الله دائما في ميزان حسنات.
1: وإياك اللهم آمين.
5: كفيتي وكفيتي
1: الصراحة. الله يتقبل.
5: بارك الله فيك شيخ محمد، والله يدق في ذهني سؤال يكفي تفكير جواب إنسان. يعني شيخ محمد إنسان يعني بدي بيقولوا صنع من تزول صغارة هنا في تسلة كل يوم في كل لك الصلاة على محمد. أنا نبي كيف قبض الصلاة على محمد هذه من جبلها أنت يا أخويا يلي مطلع منها ما عندك شيء ويقول لك الصلاة على محمد يا شيخ. هذا مش فاكر أنه تركها عنده، مش عارف أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى من قوة الدهوار، مش عارف أن عقوبة الصلاة عند الله عظيمة. يعني كيف أنت تعرف لو تقول له حط يدك في بريزة يقول لك تضرب من الضي؟ ليش يضرب الضي؟ يقول لك متأكد من الضي. طيب أنت مش متأكد أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى؟ مش متأكد أن فيه جنة ونار؟ كيف يا شيخ؟ لا سؤال بيتعلق بعد السلوات تنسل يقول لك الصلاة على محمد. طيب كيف؟ لا والله هذا تكاثر وهذا وما في فرق بين المتكاثر بين المتعمل. طيب أنت عارف الصلاة يعني مش متعمل.
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى.
5: الله يبارك فيك
1: ان شاء الله باذن تعالى. ان شاء الله ان شاء الله باذن تعالى. طيب اذا نكمل الاجابه على للاخ الكريم بخصوص البطاقه. فانت هنا يعني المساله من حيث الجواز جائزه شرعا، وايضا باب المعروف وتؤجر عليه ان شاء الله تعالى. لكن الاولى والطريقه الصحيحه انك تعطيه الكاش نقد وبعدين تخصم البطاقة. لأنه هو لما بعدك البطاقة الشيخ يقول لما تعطي أنت البطاقة هو يعني تصبها في حسابك أنت تحولها في حسابك، فكأنه أقرضك هنا مقابل أن يحصل الكاش. فتدخل فيها قد يدخل فيها الربا أيضا، يدخل فيها الربا أيضا، يدخل فيها عملية الربا. فبالتالي يقول لك أعطيه الكاش في يده هو الأول، أعطيه الكاش في يده وبعدين خذ البطاقة واخصم خروجها من الخلاف ودرءا للشبهات. وهنا يا أخي الكريم بإمكانك أن تخصم القيمة، يعني حول لي هو 1000 دينار من بطاقته، لما خشوا الحساب كم خشوا الحساب؟ خشوا الحساب 990 دينار. خلاص يعني نعطيها 990 دينار غالب العكس زي ما قلت، يعني عارف الألف دينار بالمتعارف عليها في البطاقات. لما بنحول البطاقة أو بتخش أي حساب بيخش لي حسابي أنين بيخصم مني 10 دينار، فأنين أعطيه 990 دينار في يده في الألف عفوا مثلا، أعطيه 990 دينار وبعدين نأخذ منه البطاقة ونحط فيها 1000 دينار لأن بيخش في حسابي 990، وهكذا تكون عملية جائزة والله أعلم. معنا اتصال أخ محمد. السلام عليكم.
6: السلام
1: ورحمة الله. مرحبا. أنا وسهلا بك أخي كريم.
6: كيف حالك يا شيخ محمد؟
1: أنا وسهلا بك أخي كريم، كيف حالكم بها إن شاء الله؟
6: لا يا شيخ محمد، في حالة إحنا قريها من زمان وعلى أساس إنها هي إسلامية، ولكن هي ما هيش إسلامية. المرابحة الإسلامية اسمها خارج.
1: نعم.
6: المرابحة الإسلامية السيارة تنباع في المعرض 10 مرات في مصر، في مصر تاني متر صدقني دائما يجيب الزبون ورقة طبعا أنت يستمر البدء هذا بعدين باش نقفر في يشوف شو يحصل، والخصم يكون كثير. يعني الخصم مش معقول شيء خير يوصل إلى 8000 و10000 و12000 مش معقول. يعني بعدي مرابحة كبيرة، هذا هو الإسلام. أنا أقول لك بالراحة نقول مرابحة كبيرة في المصارف يا شيخ محمد. فنبيك عندك على الموضوع هذا، والحقيقة أراه هو هنا أراه ولا نحكوا حتى عليه ولا لما نقوله مصادر إسلامية ورابعة إسلامية. هو يأخذ السيارة بثمن خيالي ويقول دي خلص فيها السيارة قد تكون تهد وخلص فيها 10 سنين جدا. هذه
1: مش كلام حكمي
6: يا شيخ والله،
1: وانت الراي عندك يعني ان شاء الله، مش الله يعني حكم الشارع يعني، بس نتكلم في الامر ان شاء الله تعالى بما نعلمه والله اعلم.
6: خلاص بارك الله فيك،
1: جزاك الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله. اذا الاخ الكريم كما قلت يعني ناخذ نعطيه 1000 دينار هم الاولاد ونخص ونعطيهم له بما يقابل اللي يدخل في حسابي يعني معي، نعطيه 900 هو ب1000، وقلت زي ما قلت تعودها مرة الأخيرة أن الماكينة حتحسب أن المصرف هيخصب مني 10 دينار، إذا نيني بيخش فلوسي قداش في حسابي بيخش 990 دينار، إذا نعطيه 990 دينار في يده هم الأولاد النقدي ولا الكاش، وبعدين نأخذ منه البطاقة ونتم عملية السحب، تتم عملية السحب نحط 1000 دينار لأنه بيخش في حسابي 990، وهيك استلمت 990 واستلمت 990. النقطة اللي بننبه عليها بس أخي الكريم، إذا العملية ما تمتش يعني أنت أعطيتها 990 دينار ولا 1000 والبطاقة قالك والله الماكينة معطلة يعني قولش بقى خلاص برا وتعالى جيبها بعدين بعد ساعة ولا بساعتين بقى المنظومة تنفكه، لا هنا يجوز لأن هذا صرف وبالتالي لابد ما يتم التقابض. إذا العملية ما تمتش يعني أعطيتها أنت 1000 دينار في يده وحددت عملية التحويل والماكينة تعطلت ما فتمتش عملية التحويل، ضغط في الشبكة، تغطية كذا كلام إلى آخره كله، ما تقولهاش خلاص برا وبعدين تو نتموا العملية ونأخذ منك فلوس، لا ترد يرد لك 1000 دينار في يدك لأن هذه عملية صرف والصرف يشترط فيه التقابض، وبعدين يوليك مرة تانية وتتم العملية. لابد لما كل واحد يمشي لحالة ما في حد شيء من التاني، زي إحنا زي ما نقول والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم أخ أكرم.
7: السلام ورحمة الله الشيخ
1: معك. أخ سعيد أخي كريم.
7: لك الشيخ عندي سؤال.
1: إن شاء الله تفضل.
7: خصوص الناس اللي تشرب هذه حشاش.
1: نعم.
7: يعني اليوم الثاني عشان ينوض يصلي طول يرجع الصلاة بس يصلي ولا ضروري إنه يغتسل.
1: إن شاء الله.
7: تمام واضح سؤال شيخ.
1: إن شاء الله بدي تعالى. طيب السؤال اللي بعده قال أريد مال من شخص أريد مال من شخص وبالتالي لا إله إلا الله عفوا نبي منه فلوس وهو بيحط رصيد عندي وبيتعامل به يعني يخصم منه زي ما أقول الآن نمشي لمحل نحط عنده 1000 دينار وكل مرة بيخصم مني كل ما ناخذ بضاعة بيخصمها مني أعتقد الله أعلم ما فيش إذا كان ما هيش مشروطة بشرط معين مثلا سلفك وتحط عندي رصيد أو كذا الله أعلم لا بأس بذلك يعني لا بأس بذلك عملية المقاصة تبدأ كل ما يأخذ شيء يعني كل ما يأخذ شيء يخصم منه القيمة بتاعه فالله أعلم لا بأس بذلك الله أعلم. معنا أخت خولة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذن نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا 092-092-15-0 092-092-15-16-0 عفوا أعيد 092-092-15-0 092-092-16-0 على الواتساب إن استطعنا أن نلحق به 092-092-17-0. معنا الأخ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صالح.
8: ألو.
1: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام الشيخ شنو
1: أمورك؟ أهلا وسهلا بك.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. اسمعك اخ صالح. اسمع فيك.
8: وعليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: بارك فيك.
1: الله يبارك فيك. سكر اسمعني من التليفون. بارك الله فيك.
8: مبارك.
1: يومك مبارك ان شاء الله.
8: الله يعيدك مبارك.
1: وياك ان شاء الله.
8: صالح نكلم فيك من صرمان صاحب الثاني يسرى قرب يزيدنا في شهر زي هو 900 بالله شنو يكفوا يا شيخ بالله احمد وديك شنو يكفوا بالله شنو يكفوا ابن خبوب شي صاحب ثمانية صغار قال لنا الأستاذ عبد الحميد الطيب بنزيدكم في شهر ستة نزل لامس جتني رسالة 900 بالله 900 شنو يقفوا يا شيخ بالله عليك شنو يقفوا صاحب 8 صغار والخروف ب 3000 ولا 4000 كانوا يزيدوكم. مرينا شيء يا شيخ بالله يعقب لي ولا نسمع فيك حلا نسمع فيك انا صوتي وصغاري بالله يعقب لي الان على الراديو نسمع فيك مع رحمه والديك جزاك الله خير يزيدونا الله يزيدكم. أرى الدنيا ثانية كل يوم أذكر يا سيد عبد الحميد الطيب يزيد المصاعدين والتضامن الله يرحم والديك.
1: طيب أخي الكريم نحاول إن شاء الله أن نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وهي حقيقة نفس الأخ تهامي يتكلم يكاد يكون كلام واحد ويتكلم الأخ تهامي عليه الدولة. تفضل أخي محمود. السلام عليكم.
9: أهو.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخ بدأ سؤال بس يعني في بداية أسبوع هذا استعلق على الشيخ يحكي على الإنس والجن طبعا في الإنس الجن مؤمن فيه كافر كان الجن المؤمن يعني يصلي ويسير ويقرأ في القرآن ويسمع في القرآن. السؤال بتاعي هل يجوز الإنس يتجوز من الجن أو بالعكس الجن يتجوز من الإنس؟
1: ما حطه في الشرع ان شاء الله بدي تعالى انا ما اعلم. طيب هو الاخ صار حتكلم على المعاش التضامن 900 دينار والزياده هذه والاخ تهامي يعني الموضوع يتكلم عليه مواطن في دوله غنيه وليس عنده اضحيه. المستمعين الكرام يعني لا تكاد يعني تمر حلقه الا والمشايخ ينبهوا ويوصلوا على الأقل يبلغوا الذي أمانة التبليغ أو يؤدوا أمانة التبليغ التي أخذوا عهدا عند الله سبحانه وتعالى ألا يقصروا فيما يستطيعون فيه من تبليغ إلى ولاة الأمر ولعامة المسلمين. وتكلمنا على أن هذا البلد وما فيه من خيرات وما ينفق فيه من أموال يعني وما نسمع من تقارير الجهات الرقابية من الأموال للملايين التي تصرف يعني. وتجد الآن كما يدور حديث على مسامع الناس أن المرتبات وخاصة تكلمنا مرارا على جماعة التضامن وجماعة الضمان أيضا يعني الظلم يعني واقع عليهم من ولاة الأمر ظلم واقع عليهم من ولاة الأمر يعني الإنفاق على المسلمين هذا واجب شرعا. بيت مال المسلمين ملك لعامة المسلمين وليس لجهة معينة هي المأمور منها أو المطلوب منها أن يعني تحسن إدارة هذا المال وبالتالي يعني ينبغي أن تنفقه في الوجه المشروع الإنسان أنا ما أتكلم استمحوني مستمعين الكرام عن أضحية ولا يعني الأضحية هذه أمر إحنا نقول سنة وهي إنسان إن استطاع أن يعني على ثمنها فبها ونعمة وإن لم يستطع فلا شيء عليه كعبادة. وزي ما قلت ينبغي أن نخرج من أذهاننا ربط العبادات بالعادات. الأضحية سنة ينبغي أن نستحضر أنها سنة وشعيرة أتقرب بها لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. من يشتريش الأضحية لخاطر الصغار ما أصبحت عبادة أصبحت عادة هنا يعني حتى الأجر فيها الله أعلم يعني ما يكتب لك فيها يعني ما يكونش همني نفرح الصغار لا إن همي أني أن أتقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبهذا النسك بالأضحية يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك من فرح يوم العيد. فهذا يوم عيد أبدلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالعيادة التي كان عليها الكفار. هذه مسألة. لكن اللي يهمني بالدرجة الأولى أن المواطن أن مرتب يكفيه يعني الشهري يكفيه عامه كامل المرتب الشهري يعني لمدة 12 شهر لا يحتاج إلى نقص في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس بما يرضي الله سبحانه وتعالى كما نقول بالوضع والوجه المعقول الوجه الوسط يعني في دوائه وفي علاجه وفي مركبه وفي مسكنه. هذا اللي يهمني الآن يعني حقيقة يعني الأضحية كما قلت هذا أمر يعني آخر يعني احنا من اعطونا من المندوب اعطوني الفرض الان بس اني ما يفترض بيت مال المسلمين لا يجوز شرعا ان يبقى فيه درهم لا درهم وفيه محتاج. لا يجوز شرعا ان تبقي انت عندك فلوس وعندك يعني مليارات وعندك ناس جعانة وعندك ناس يعني قاعدة من غير يعني. لو بنتكلموا في هذا الكلام حديث يطول يا جماعة الخير. يعني الآن لو نتكلم على جماعة الأورام على جماعة الكلى يعني الجرعة الواحدة توصل 3,000 و4,000 و5,000 يبيها كل 3 أسابيع أو كل يعني ناس عادية جدا منين بيجيبوها؟ كانك تقول لموت وكانك تساهم في موته وتسأل عنه يوم القيامة. يعني جماعة الأورام جماعة الكلى كل الأمراض التي يعني ينبغي على الدولة أن توفرها. يعني نسمع موضوع كما قلت أن مستمعي الكرام قد يعني يخرج الحديث عن مساره. لكن كما قلت يعني يقولك والله جابوا كنا نسمعوا في كل فترة جابوا علاج أورام جابوا كذا الكلى ربما الله أعلم على الأقل المسموع يعني وضعها متحسن. لكن الأورام يا جماعة الخير الناس الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة وغيرها الناس يمشوا يطلبوا في فلوس مش يشتروا العلاج الكيماوي. باقي العلاج الكيماوي هذا اللي يجي من برا وين يمشي؟ يعني وين يمشي؟ مسؤول عنا كل أبدا من دي ما نتكلموا رئاسة الوزراء إلى أقل مسؤول تحاسبون عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. وكل علاج لا يتوفر للمريض لو رام وغيرهم ويموت إلا كل مقصر سيحاسب عليه يوم القيامة متسبب فيه انت هذا الأمر بطريقة مباشرة أو بغير أو طريقة غير مباشرة. والدولة لما تبي تضبط الشيء تقدر تضبطه. يعني انت الان تقدر تدير منظومه بالاورام وتجي كل واحد باسمه يعني العلاج معروف شنو هو وتدير منظومه وتخصص فيها الاموال على يعني ما ينبغي وما لا ينبغي كما قلت في مهرجانات وفي اشياء اخرى الدوله في غنى عنها او ليس من اولوياتها على الاقل نقول الان. يعني الان على سامحوني معلش الموضوع مرات ياخذ على غير مساله زي ما قلت. الان الاورام هذا نلاحظه فيه يوميا وشوفوا صفحات الفيس وغيره وكذا مريض بحاجه الى جرعه مريض بحاجة إلى جرعة حقة 8,000 حقة 3,000 حقة 5,000 منين بيجيبهم؟ هي مش جرعة واحدة جرعة واحدة ممكن يدبرها. لكن يا جماعة الخير الكورس يقول زي ما يقول الكورس يعني 8 جرعات و9 جرعات و10 جرعات واحدة ب 3,000 جنيه منين بيجيبها الإنسان؟ وانينا نشوفوا احنا كمواطنين جابوا علاج الأورام جابوا مثلا اسمها يوروا في الحاويات يوروا في الكذا وجرعات واصلة وكذا وين تمشي بقى؟ في حاجة خطأ. وقلنا الدولة لو تبي تضبط هذا الأمر ما هوش واعر يعني أرقام وطنية وكل واحد يجي علاجه باسمه هو من من من من الجهة المصدرة ماشي القوائم تطلع بأسماء معينة ويجي بأسماء معينة. وكما قلت أحد المتصلين استفتي في علاج جرعة الصيد صاحب الصيدلية باش يعطيها وص اسمها فاتورة. ليش؟ السبب معروف لأنه مهرب من المخازن. وإلا كان هو صاحب الصيدلية يعني أعطاها له واخذها بطريقة مشروع ليش ما يعطيش فاتورة؟ تطلب منه فاتورة أخرى يعطيها لك. لكن فاتورة مثلا معين هذا السؤال متصل باسمه بدار الإفتاء. يعني فالمسؤولين اتقوا الله سبحانه وتعالى والله أمانة عظيمة جدا جدا جدا. يعني الإنسان يعني يتحمل مسؤولية في المرض. أنا قلت الآن ممكن الأخ الكريم يتكلم عن الأضحية الآن وعجزه عن الأضحية. أنا نقول أعطيه من يقولوا من المثل هو من مضطر يعطيني البحري ولا شنو حسب المثال المثل اللي يقال. يعني يعطينا الفرض الآن الأساسيات. ليش الإنسان يعني في بلد نفطي زي هذا غني زي هذا يعني يكيد أو يكاد البعض منا في قوت يومه؟ يعني زي ما قلت لكم الآن راو برو شوفوا صندوق الزكاة شوفوا العائلات برو شوفوا الجمعيات الخيرية شوفوا مؤسسات خيرية الماكل المشروب العجز عن الإيجار يعني اسمه المرض العمليات 99% من العمليات كلها في المصحات الخاصة الآن. ليش عندك مستشفيات يعني مصروف عليها مليارات كيف ستقابلون الله سبحانه وتعالى بهذا الكم من الهائل من الشعب؟ والله كل إنسان حتجده أمامك من هؤلاء الناس كل واحد ظلمته كل واحد قصرت في حقه والله يوم القيامة ستأتيه فردا وتقى قدامك مش عارف كم مئات الالاف يعني يختصمونك عند الله سبحانه وتعالى ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. فالمسؤوليه اخي الكريم السائل الكريم كما قلت يعني اموال يعني الان نتكلمش مفرد نتكلم من خلال تقارير ديوان المحاسبه والرقابه وغيره كذا والى اخره. يعني يعني هذه الأموال اللي تصرف في غير وجهها يعني كيف ستقابلنا بها الله سبحانه وتعالى؟ ستحاسبون على كل درهم، كلمة درهم درهم يعني مش كلمة مجازا، يعني كل دينار في هذا البلد صرف بغير وجهه كل سيحاسب عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء، الأخ محمد أعتقد نعم يتكلم على مثل التبرع بالدم والرضاع، والأعضاء. طبعا لا نتكلم حتى عن الرضاع، هو يعني الرضاع هذا ثابت بشرع الله سبحانه وتعالى، ويحرم من النسب، يحرم من الرضاع يحرم من النسب، وهو جائز أيضا في الضوابط التي ضبطها الشارع الكريم، ما يحرم وما لا يحرم، المسط والمسطان أو الرضع لمرة واحدة كما ولو لمرة واحدة في المذهب عندنا. والتبرع بالدم كذلك أيضا يعني هو من الأشياء التي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يعني تنقذ به الأرواح الآن، يعني في عصرنا العصور يعني من يحدث له نزيف من الدم أو كذا يعني ينزف حتى يموت. الآن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ونعم الله التي لا تحصى، يعني عملية التبرع بالدم تنقذ أو أنقذت أو تنقذ كثيرا من أرواح الناس، وسواء كان هذا التبرع لمسلم أو لكافر فالله أعلم، يعني الأمر فيه الجواز، فيه الجواز لأن إنقاذ الأرواح وإنقاذ النفس هذا أمر يعني مطالب به الإنسان شرعا. وكذلك زرع الأعضاء زي ما هو الموجود الآن من الأعضاء البشرية الأخرى، يعني هذه توصلها كما توصلها الطب الحديث أمر جائز وشيء مرغب فيه، يعني كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسه وفساد فرطه كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحياء هذا بالتبرع، أنت الآن تتبرع سواء تبرع بالكلية أو بتبرع بعضو من الأعضاء التي تستقيم بها الحياة أو جزء من الكبد أو أشياء ذلك التي يعني لست على خبرة بها التي يمكن الاستفادة منها من الناس من بعضهم لبعض، فهذه كما بنص الآية ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. لا شك في أن ذلك يعني أجره عظيم، ويعني فضل الله سيؤتيه هذا المتبرع من فضله، سيؤتيه الله من فضله العظيم. وهذا أيضا يدخل كذلك في تنفيس الكروبات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يعني من التيسير من يسر على معسر، يعني يسر الله له عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا شك أن هذه كما قلت التبرع بالأعضاء يعني داخل الأسرة أو خارج الأسرة التبرع، البيع لا يجوز، ينبغي أن نركز على هذا الأمر أن بيع الأعضاء وشراء الأعضاء البشرية هذا لا يجوز شرعا، أن فيه يعني منافاة لكرامة الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، فالله كرم بني آدم بهذه الخلقة السوية، فينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها. إذن التبرع كما قلت هذا أمر مأجور عليه الإنسان، وفيه الفضل العظيم حقيقة لا يساويه مال، يعني أنك تتبرع بعضو من أعضائك لشخص آخر هذا شيء لا يساويه مال، وفيه أعلم يعني الأجر العظيم الذي يكرم الله به من قام بهذا الفعل. لأن الإنسان أنت الإنسان الطبيعي مهما تقول الآن أعطيني جزء من الكبد بتاعك ولا أعطيني كله تقول افتح الله ما وين، يعني كل إنسان يخاف على نفسه يعني حقيقة، يعني فأن يأتي إنسان ويتبرع بهذه الأعضاء زي ما قلت جزء من الكبد أو من الكلية أو كذا التي لا تشكل خطرا على حياته، هذا الشرط، يعني ما لا أحيي نفس بإهلاك نفس أو إتلاف أحيي عضو بإتلاف عضو، لا، إذا كانت السلامة مأمونة للمتبرع والمتبرع له فهذا لا شك كما قلت للسائل الكريم أنه أمر يعني عظيم، أمر يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه، يعني لأن أعظم ما يقدم الإنسان يعني طبعا نفسه ثم الأعضاء والله أعلم في هذا المسألة، فلعل تكون هذه فيه إجابة للسائل الكريم. إذن الضابط والله أعلم أنها لا تباع الأعضاء، شراء الأعضاء لا يجوز شرعا. شراء الأعضاء زي ما يحدث الآن البعض والله أعلم يعني يسافر للخارج للدول الفقيرة ويشتري زي ما هو يعني نسمعه مثلا في الأخبار أو من بعض الناس، يعني يمشي للهند ولا يمشي لباكستان ولا يمشي نعرف وين يمشي، ويمشي يشتري عضو من شخص يعني يشتري منه كيلو متاعه، فهذا أمر لا يجوز. الأمر الوحيد الذي يسوغ به الأمر ويجاز به هذا الأمر هو ماذا؟ هو التبرع لله سبحانه وتعالى، التبرع لله سبحانه وتعالى. طيب الأخ الكريم أيضا يقول يعني من شخص فلوس مال، يعني تسلف مني فلوس وبعدين يعني بدأ يتملص منه، ويعني يتهرب منه، وكل ما بيقول له الأسبوع الجاي الشهر الجاي كذا. فلما يأست منه مشيت لأخوه وطلبت من أخوه أنه هو يعني يكلم أخوه، فأخوه تكفل بأن يسدد عن أخيه. وبعد ما رد الفلوس أخوه دفع الفلوس عنه، قال وكان شعور بالندم والحرج من الأخ الذي قام ب الدفع عن أخيه الدين، قال ولد بنرجعه له وما يسامح يعني الدائن الأصلي. أخي الكريم، مدام أخوه قد دفع لك هذا المال فقد برئت ذمتهما والله أعلم. يعني الآن أنت اللي بينك وبينه مال، يعني والشخص أخوه هذا تكفل عليه، جاء شخص حتى مش أخوه حتى إنسان براني غريب عليه، أنا سمعت أني نبي من شخص فلوس ومطني وتكلمت عليه وجاء واحد فاعل خير ما نعرف لا يقرب له لا يقرب له وقال لي الفلوس تبيهم منا هذا أنا سددهم عليه، فهنا يعني دينك تحصلت عليه ولا يعني ولا ينبغي لك أن تعرض على هذا الفعل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. السائل الكريم يقول يعني إنسان لما تقول لا تارك للصلاة، تكلم على شخص تارك الصلاة، ف لما تقول لا صلي يقول لك الصلاة على محمد، يعني هي هذه العبارة والله أعلم حتى استهزاء. نعم يعني نقول لما خيرك يا فلان ما تصلي الصلاة على محمد، يعني تهوين بأمر أعظم فرض فرضه الله على العبد المسلم أو على العبد بعد شهادة التوحيد، وتتكلم دائما على حكم تارك الصلاة وهو بين تكفيره وبين تفسيقه، الخير فيهما الاثنين، الخير فيهما الاثنين. وحتى على القول بالتفسيق لو فيه قضاء يعني شرعي يقومون أو من يقوم بأمور القضاء على أكمل وجه، حتى تارك الصلاة ما يسلم إشره، حتى تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم وعند حين بالذات عند حين المالكية أن تارك الصلاة يعني لا يسلم من العقوبة، أقصى عقوبة في هذا في العقوبات الجسدية هي القتل، العقوبات الحدية القتل. يعني تارك الصلاة تعمدا إذا كان هو مستحلا لها وغير مقتنع بها فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان مقرا بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يريد أن يصلي تكاسلا وعدم اللامبالاة، يعني في هذه الحالة فهو فاسق أو عاص فاسق في حكمه الشرعي عند القاضي المكلف من الدولة أنه يؤخر إلى وقت خروج الصلاة، يجيبوه العصر خلاص يعني أو يجيبوه الظهر أو يجيبوه الصبح، تعال صلي يا فلان صلاة الصبح، صلي يا فلان صلي، يعني ينصحوه يناصحوه، عقوبة ترك الصلاة قتلا القتل وهو حدا، يا فلان صلي يهديك الله، يخوفوه يهددوه حتى بالتهديد معه، فإن طلعت الشمس ولم يصلي يقيم عليه حد، يقتله القاضي المكلف من ولي الأمر من الدولة، يحكم عليه الحد بالقتل. وعند غير المالكية وعند يعني غير المالكية عند الحنابلة، عند الحنابلة طبعا أعتقد نعم عند الحنابلة الصلاة التي بينها بينهم الكفر، العهد الذي بينها بينهم الصلاة من ترك فقد كفر، يعدون تارك الصلاة كافر. يعني شو معنى كافر؟ يعني يعد بالله يستتاب فإن لا يقام عليه الحد ولا يدفن في مقابر المسلمين وتركته يعني لبيت مال المسلمين والأحكام أخرى متعلقة بهذه المسألة. ولا أتصور شخصا يؤمن بيوم الحساب ويتكلم بالاستهزاء عن الصلاة. يعني لا أتصور إنسان يؤمن بالفعل يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبالحساب ويوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يعني ذاك اليوم الذي يعني كل نفس لاهية بما عليه كل نفس بما كسبت رهينة وماشية لاهية في ذاتها. وكما يعني قلنا سابقا يعني حتى الأنبياء نفسي نفسي يعني هو ذاك اليوم الذي يعني تشيب منه الولدان يوم يجعل الولدان شيبة ولدان شيبة عفوا معي. فهذا الإنسان يتصورش الإنسان أنك أنت يعني يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شوف الأهوال هذه من هود المصيبة يوم يبعث الناس عراة ولا يلتفتون كما تكلمنا سابقا. يعني الإنسان حتى المجنون الذي لا يبالي منكم بستر عورته المجنون مجنون جنونا كاملا. ومع ذلك في ذاك اليوم لما يبعثون حفاة عراة غرلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء يعني أمر لا يتصور عقلا. قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. يعني الأمر في تلك اللحظة أمر رهيب يعني يخرج الإنسان حتى من طوره ومن تفكيره على الأشياء التي لا يمكن أن يفرط فيها لو كان في الدنيا وهي ستر العورة. هذا اليوم الرهيب هؤلاء لا يحسبون له حسابا. هؤلاء الناس لا يحسبون له حسابا وكأنه من أساطير الأولين والعياذ بالله. فمن وهذا الفعل كما قلت يعني إيمانه لا إله إلا الله محمد رسول الله الأفعال هي التي تثبت هذا الإيمان. أفعال الطاعات المأمور بها الإنسان هي التي تثبت هذا الفعل أو عفوا تثبت هذا الإيمان وتظهر إيمان الإنسان بالخضوع لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى وخاصة في الفرائض كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض وإن كانت هي أركان الإسلام الخمس هذه بالدرجة الأولى التي يقوم عليها عقيدة المسلم والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه إنسان يعني بعيد كل البعد في غفلة يعني سبحان الله والله تستغرب أن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتذمر من حياته. من أين لك هنا وأنت يعني بين أكناف الشيطان في 24 ساعة بعيدا. يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى خمس أوقات في اليوم فيها تجديد إيمان فيها تقوية للطاعات فيها زيادة في الإيمان كما يقول دائما أن الإيمان يزيد بالطاعات وهي الطاعات من غير الصلاة وغيرها أيضا القربات والنوافل الأخرى. ما زال ما افترضت على عبدي بشيء أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه ما افترضت عليه حديث وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه الحديث الأخيره. هذه كل التي هذه العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي إيمان المسلم وتجعل له قلبا قويا يتحمل حتى المصائب لما تنزل عياذ بالله. أما هذا تارك الصلاة فإنه معرض عن الله سبحانه وتعالى فكيف يطمح أن يعيش في راحة بال وهناء نفس. أمر يعني لا يلتقي أبدا لا يلتقي أمران لا يلتقيان أبدا. نسأل الله جميعا أن يهدينا إلى كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه إنه على ذلك قدير. الأخ محمد يقول المرابحة الإسلامية والتطبيقات هي اللي أخي الكريم ينبغي أن ننبه بين شيئين الأمر الأول اللي هو الحكم الشرعي والتطبيق لذلك فهذا اللي بنقول لك عليه. يعني المنجوش أحني التطبيق الخاطئ نقوله والله نحكم عليه بالحكم الشرعي نصدر الحكم على الحكم الشرعي بناء على تطبيق خاطئ عفوا. يعني المرابحة الإسلامية قلنا قال بها أئمة كبار وعظام يعني ولا يطعن أحد في علمهم ولا في ورعهم ولا في دينهم. يكفيك الإمام الشافعي بذلك من قال لأخيه اشتري لك لي تلك البضاعة وأنا أربحك فيها جاز ذلك إذا كان على الخيار. ف لكن التطبيق الآن الذي يحدث وتكلمنا في هي سؤال هذا شبه في كل حلقة وشبه في 14-13 أسئلة يوميا العيب على التطبيق الخاطئ. يعني التطبيق الخاطئ الآن شروط الكمبيالات من الأول عفوا والتعاقد مع المصرف وعلى أن البيعة منعقدة قبل أن يتملك المصرف البضاعة أو يعني تمشي الخطوات الصحيحة، ثم بعد ذلك يعني لما تجي لما بتستلم السيارة يقول لك هي خليها في مكانها وخذ حقها، أنت بتبيعها بتبيعها وتبيعها بالخسارة. هذا التطبيق هو الخاطئ، وليس المعاملة في حد ذاتها كحكم شرعي كمعاملة كنازلة. بيع المرابحة هذا جائز شرعا، أنك تأمر إنسان يشتري بضاعة وأنت تشتريها منه وتربحها فيها بشرط أن تكون أنت على الخيار، يعني إن صادك شريت بيع ما شريتش أنت غير ملزم، هذا ما فيهاش إشكال بإذن تعالى عند بعض أهل العلم المعتبرين كما نص على ذلك الإمام الشافعي كما قلت. لكن التطبيق الخاطئ هو الناس اللي يحاسبون عليه، الناس الذين يحاسبون عليه. ووجهنا أكثر من مرة عملية

0: صح، يعني فيه بيع بالتقسيط هو وما فيش بيع ذكي، بس لكن يا أخي اللي ديرها 10% كانت 12% تقريبا يوما، يعني في قبل 2011 أعتقد كانت 12% تقريبا، لعلها هكذا 14% عشان نتذكر الآن بالضبط. يعني شنو اللي تغير، يعني شنو اللي صار، يعني الآن أنت لما تفتح تدير مثلا هامش الربح 12% و10%، بدل ما يشو منك 100 يشو منك 10,000 بالمرابحة، وربحك يزيد أكثر وأكثر. أنا متأكد لو تفتح يعني يعمل تخفيض من بدل 24 والله أعلم 10 ولا 12 ولا 13، متأكد حتزيد العمليات المرابحة أضعاف مضاعفة. فالسائل الكريم بيقول أن هي مرابحة كمرابحة مرابحة، لكن الإنسان يطبقها خطأ ويدخل فيها للربا ويدخل فيها للغرر وبيع العينة، هؤلاء يحاسبون، هؤلاء يحاسبون. أنا بيتق الله سبحانه وتعالى يتبع الطريقة الصحيحة، هو اللي غير ما هماش غير ور شكله خلاص يبي فلوس وكذا وكذا، ما هماش حرام ولا حرام ولا حلال، هذا إثمه على نفسه والله أعلم. الأخ الكريم يتكلم على شارب الخمر، يعني الحديث هو معروف، يعني لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها، يعني وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. تصور يعني هذا الحديث ينبئك على خبث هذه العاد أو هذه المنكرات أو خبث هذه المعصية، خبث هذه المعصية كل من له علاقة ولو بقريب ولا من بعيد. فشارب الخمر يعني إذا كان الله أعلم لا تقبل له أيضا في الحديث 40 صلاة، لا تقبل له 40 صلاة في الحديث، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا، هكذا ورد الحديث. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني أنت ما دام تصلي يقول فيك الخير، أنت لا أقرك على هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر لا أقرك عليها، لكن أنت ما دام تصلي فهذا بإمكانك أن تترك هذه المعصية الآثمة ومعروفة يعني أثارها الوخيمة على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ولده. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. لا يجب عليه الغسل، الله أعلم لا يجب عليه الغسل، ولكن يعني إن كان يعني وقت الصلاة يعني ينبغي عليه أن يكون جسده طاهرا. الآن أختم بالسؤال الأخير، حكم الزواج من الجن. يعني حقيقة يعني لا يتصور هذه المسألة بالضوابط الشرعية، يعني الشيء اللي الشخص إذا كان الزوج أو الزوجة لابد أن يكون مرئيا واضح بذاته وصفاته، ويشترط فيه شهود، بيشهد عشان بيشهد عليه حد مش ما توه طبعا، لأن الأخوة الزملاء قال الموضوع يعني وقت الحلقة انتهى. وفعل كل حال لابد من شروط النكاح، النكاح اللي بولي وشاهدي عدل وصداق الحديث، يعني يعني فالشاهدين بيشهدوا عليه زوجة ولا عليه زوج وهو مش منظور أمامهم، هذا ينفي أحد أركان الإسماء، أحد أركان النكاح والله أعلم. فينبغي الإنسان أن يهتم بالمسائل حقيقة يعني التي هي مقامة في الواقع ومتوافقة مع شرع الله سبحانه وتعالى. كما قلت الوقت يعني أزفة ولعل حتى فات الوقت، فأستسمحكم عذرا مستمعين الكرام وكذلك الفريق المصاحب، كما أتقدم بشكر لهم أيضا في نفس الوقت على ما بذلوه من جهد استقبال المكالمات وتنسيق هذه الحلقة. هذا ما أمكنني مستمعين الكرام، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج

0: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء: الرفث والفسوق والجدال. هاي ذكر القرآن. كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في حج المبرور، لابد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء، أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال، يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح، وبالفعل لا يفعله، وكذلك بالتذكر والفكر. مش انت مقعمز في الحرم ظل انت تفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا، سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه، وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى، كله ممنوع حتى مع الزوجة، لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة، التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من إنسان جماع قبل طواف الإفاضة، حجه يفسد ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه. فلا رفث. الثاني قال ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة الله لابد أن تتجنبه، وهذا واسع يشمل كل المعاصي التي ربما تعرض الإنسان في الحج: الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، ويبقى مداير تليفون في ودنا في الكعبة هناك، ويتكلم مع الناس هنا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوهم النساء، وتلاقوهم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان، ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب، يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسبابه ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات وعندهم آباء وعندهم أطفال وعندهم أخوات، يدعو الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة، وهو هذا مسؤول من ضمن هؤلاء المسجونين. مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي للحج ولا في العمرة، يعني يدير ويشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب، يدير فيه من هناك من الكعبة المشرفة. فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر، ولا من أهل المخدرات، ولا من أهل التهريب، ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحال، وكاو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم، مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها، الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور مش ناوي يتخلص منه، والاستيلاء على المال العام بالتحايل وسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت ويأكلوا في الغلول، وما ذلك يقول نبي حج مبرور، هذا بعيد عن الحج مبرور ولا فسوق. ثم قال ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في اللي يخرج ظفرة على طول من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد يده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج. لا جدال في الحج، يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه، وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأنه زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو وكذا، وقد يكون هو حتى هو ما هوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقال اللي تشري معاه، ولا مع صاحب الفندق، ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج مبرور ليس شيء سهلا لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء، إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبي نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ أي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة. ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له، وذلك بعد ذلك إذا ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
1: الإفراد أن ينوي الحج فقط، أن ينوي الحج فقط، ثم لو بعد ذلك إذا أتم الحج أن يعتمر، والتمتع أن يعمل عمرة لما يصل السعودية يعمل عمرة ويتحلل منها، وبعدين في أيام يوم 8 يحرم مع الحجاج ويحج، تكون العمرة في الإفراد الحج قبل العمرة، وفي التمتع العمرة قبل الحج، والقران أن يجعلهما معا، يحرم بحج وعمرة معا، الزوج مع بعض يدير، هذا باختصار. نعم.
2: سؤال، إذا لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها وأخوها ولا أختها، واحدة من أخواتها هم 5 بنات وثلاثة أولاد، والدار حتى من أخوتها، باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما أعطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصير ماتهم مشاكل، يعني قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وأعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها، قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
3: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك، أنت الآن شوفي ذهب أمك قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش، إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أني راه حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10 مازال نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، تقول لهم خلاص أني معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، تقول لهم لا لأني حقي 20 مادام ما جبتوليش 20 أني مانيش واخداتا ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي اعطوه لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك، هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس، وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفترض أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم لإذا وافقوكم، هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من 2 مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم، والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي، منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي، والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة، هو سيكون عنده الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عنده يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي، فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
2: الأخت أم علي قالت إن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له، تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
4: نعم، مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ اللي هو. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباحة له، كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا بش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل يتيم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود، يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبداش تصرفها تصرفات أخرى، تعطفها لزوجها ولا تعطفها لحد ولا لا، مجلات هذه التصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاها لفلان ومرات يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر. وأي تصرف تصرفها ولا أعطت واحد وما خلصش، هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش تصرف تخلي فلوس كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش، واحد يعطل واحد كذا كذا، حتى يفقد قيمتهم، هذه ما تديرهاش.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال للأخ عصام لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
0: سمعت السؤال.
5: نعم.
0: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته، أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية، فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية، وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب أي عدم التسجيل هو صحيح من ناحية الشرعية، هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال، فمن من ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنح عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية. مطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
5: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
6: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
7: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب، يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه فقط، فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، حتى من باب الذكر أنها تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
6: نعم بارك الله فيكم. شيء
2: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيته بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
4: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش، أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التانيين لا ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحررين العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم، ويحوز هذا المال هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتون المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معنا.
2: لو شيخنا سكن في المرأة في مثلا دار بس ولا مربوعة بس،
4: كان مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة، يعني وكان بإمكان الفصل فعلا، يعني كل بعض المنازل ما يوجد كان الفصل، يعني مش هنقدر نقول هو يسكن في دار بس والتانيات مسلما هو قاعد فيهم أصلا، هو دار دارين فقط هنا ولا لتات الديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه
2: مربوعة
4: خارجية ونحو ذلك، يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذاك ممكن يعني نقول يحصل الحوز دي للباقي. يعني
2: بارك الله فيك شيخنا.
8: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
9: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
8: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
10: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
11: السلام عليكم شيخ.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: شيخ أنا جلست في كلية العلوم الشرعية في السجورة.
10: إيه؟
11: بعد ما سجلتها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نقدر أنا.
10: منهج متاعهم؟ شين المنهج متاعهم؟
11: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
10: مضروب؟
11: ايه
10: يا بنتي، لا برا يقري ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
11: ما فيها شيء ولا شيء.
10: لا برا توكل على الله واقري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
11: صحيح بارك الله
10: آمين.
11: فيك
10: آمين. ربي آمين وإياك.
8: عندك سؤال الثالث الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
9: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
8: لا حول ولا قوة إلا
9: بالله، كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
8: صلى الله عليه وسلم.
10: السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
10: عليكم السلام.
12: شيخ عندي سؤال.
10: أعطينا اسمك الكريم بالله.
12: معاذ.
10: يا معاذ تفضل.
12: عندي أولاد القضية حصلت عين الدولة.
10: إيه.
12: خلاص عينت ومحتاج أموري مالية والأمور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله.
10: باهي.
12: والحمد لله لكن صار أنا ما بشرتش لكن هو دار لي مباشرة.
10: إيه.
12: دار عملنا لي من غير ما أنت لا دار لي مباشرة.
10: إيه.
12: وقال لي إن معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
10: إيه.
12: يوم لحد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
10: إيه.
12: ولا مشت خدمت شهر 8.
10: وأمتى تمشي تخدم يا معاذ؟
12: وقعدت لي شهر.
10: أمتى تمشي تخدم يا معاذ؟
12: مثلا مشيت انا قال لي تعال وتو بعدين ندير لك يوم في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع جيت توقع
10: وكذا. والله الا تخوف الامور هذه للامانه رأ. والله للاسف الشديد وهي انتشرت هلبة ويكدسوا فيهم في الوزارات وتلقى 100 نفر في مكتب واحد ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول له تعال ولا يقول له ما تجيش بك الوقت. والله امور الا راهو مخيفه جدا ولكن تبي انت امشي توكل على الله امشي يخدم خدمتك وفي الاخير كان قالوا لك ما عندكش الا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك الله غالب امشي هاليوم هذا اخدمة وبالنسبة لشهر 8 هذا اصرف في مصالح المسلمين لان المرتب لازم يكون مقابل عمل وانت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على اساس انك خدمت شهر 8 وانت ما خدمت في شهر 8 فاصرف اصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد اي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشرب بيه حاجة للمدرسة عامة برا حطها في مستوصف برا حطها في مستشفى لكن ما تحطهاش في مسجد وان شاء الله ربي يعينك على
12: الاحلام. انا قبل ناوي اللي بنبعث لغزة يعني.
10: كويس كويس كويس جميل جدا. يا لمية مية ابعثة ابعثة. مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهة مضمونة في ايصال الاموال لغزة. يا سلام انت ذكرتني وبارك الله فيك وهذا احسن مصرف تبعت له ان شاء الله.
12: بارك الله.
10: امين واياكم ان شاء الله.
13: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار يعني من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين. فقال مش نحكم الشركة اللي بتنفذ هذا العقد، يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حالة هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إنها ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لأني نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي. صح مش ربح زي الشركات اللي واخذة رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل، معنا معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
0: بارك الله فيك شيخ.
2: تسأل تقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل عمليات الحقن المجهري حرام أم لا؟ وخصوصا أن طبعا ذكرت وضحها، قالت أنا عندي 4 أولاد والأطباء ما عاش نصحوني بالإنجاب لأن الأربعة جبت بالعملية قيصرية، وأنا محتاج يعني في حاجة للبنت وكذا، فنصحوني بالحقن لتحديد النسل حيث أنه في احتمال كبير أن يكون الجنس أنثى، فتسأل على الحقن في هذه الحالة.
3: هذا لا يجوز شرعا. الحقن المجهري أجازوه في نطاق ضيق جدا لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، مثلا إذا كان في عقوم، وإذا ما كان ما فيش أولاد وما فيش أصغار بكل، ما فيش درية بكل، فهذا أجازوه في نطاق ضيق وبضوابط وشروط، وهذا بعض أهل العلم ليس جميعهم، مسألة مطروحة عليه المجامع الفقهية. أما قصة أنا عندي 4 أولاد ونبي بنت وبندير حق المجهري على خاطر بنت، هذا كلام غير مقبول ولا يجوز الحقن لهذا الأمر، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم، رزاك الله كل خير.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج، يقول: ما حكم بيع أضاحي العيد بالوزن؟ بيع الحيوان حيا بالوزن، ناخذ اتصال أولا. أبو أحمد من بنغازي، تفضل أبو أحمد.
1: السلام عليكم.
0: أبو أحمد، سمعنا من سماعة الهاتف يا أبو أحمد، اخفض صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف. من معنا؟

0: معنا الأخ طاهر، تفضل. الأخ طاهر من طرابلس، تفضل. تسمع فينا يا أخ طاهر؟
1: مرحبا بك يا شيخ.
0: تفضل.
1: عندي سؤال منكم عليه. ليش لبيك اللهم لبيك ما تنزلش في الإداعة الليبية؟ ما بعدش السنة ألفة.
0: عندك سؤال يا أخ طاهر غير هذا؟
1: عندي سؤال ثاني.
0: تفضل.
1: شنو حكم الأضحى العوراء؟
0: الأضحية العوراء؟
1: بين عرشة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا بيع الحيوان حيا بالوزن يجوز عند علمائنا بيع الحيوان حيا بالوزن. مثلا يقول الخروف هذا اللي قدامك الحي أنا بنبيعه بالكيلو، هيك بنوزنه كامل حي، ومثلا الكيلو بخمسين بمية بكذا يحطوه على الميزان اللي يطلع، يعني يكون هذا هو ثمن الخروف، ما فيش بأس، لا بأس بذلك. هو الإشكال بعضهم يقولوا أن فيه أشياء لا ينتفع بها، الرجلين ولا الصوف ولا بعض حتى الراس وكذا ما يأكلش فيه، فيقولوا أنه كيف يبيعه بالوزن. هو لم يبع لك اللحم، اللحم هذاك تشريه لما تلقى الجزار دابح ويبيع في اللحم هذاك تشري منه، صح اللحم، لكن أنت شاري الحيوان كاملا بمنافعه، مش شرط بتذبحه، فلذلك يعني تقدر تنتفع به في إذا كان أنثى في اللبن في النسل، إذا كان ذكر تنتفع به فحل يعني، ويعني غيره، لكن قد تذبحه. المهم احنا الآن إذا كان يجوز بيع الحيوان جزافا هيك وخلاص، يعني أنت تشبح الخروف تقول له هي خذ فيها 2000 دينار هذا بنشريه، أنت ما عندكش أي شيء يضبطه إلا النظر، تقدير فقط، فوزنه أكثر ضبطا من التقدير. يعني الوزن فيه نوع من الضبط، مش زي التخمين هيك تشوفه تقول له والله هذا ب 2000 جنيه هيك وخلاص، يعني ما دام جاز بالجزاف هيك وخلاص بالتخمين والتقدير تشريه الخروف، فجوازه بالوزن من باب أولى، يعني الوزن قاعد أضبط للسعر. معنا اتصال، من معنا؟
2: من بنغازي شيخ.
0: أبو أحمد من بنغازي. أيوة تفضل أبو أحمد.
2: ما حكم التقنية بالإبل يا شيخ؟ الإبل بقعود. وثاني سؤال، ثاني سؤال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما معناه يا شيخ؟ بارك الله.
0: ثاني سؤال معلش، شنو يا أبو أحمد؟ كان سمعتوه سؤال الثاني أبو أحمد. الأخ محمد من صبراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. لين أخ محمد؟
3: الله يرحم والديك، الله يثبت أجرك وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل علماء الفاضل.
0: بارك الله فيك
3: شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، مرأة لعدة الوفاة مشت الحج الآن، ما حكم الحج حكم الشرع فيها؟ السؤال الثاني، واحد عنده سيارة جايبها من برا طبعا استيراد، قال جيت ننظف فيها، جيت فيها خاتم، الخاتم هذا قال ما خديته ورميته في جهة، ما عش دورت إلا تو، يعني فيه أكثر من سنتين أو ثلاثة، تو رفعته قال للصياغ قال لي ب500. فيقول شنو حكم الشرع؟ هل يعني ناخذ ال500 أو شيء؟ كيف نتصرف في هذا ثمن الخاتم؟
0: هو هذه السيارة جت من السيارة جت من برا مباشرة لي هو.
3: إيه واخذها من المعرض من برا، جاي من برا المعرض، والمعرض أخذها هو على طول يعني.
0: آه جاي للمعرض قبل.
3: إيه جاي للمعرض وخذها من المعرض هو طبعا.
0: إيه إيه.
3: إيه جاي نظفها يقفها خاتم يعني.
0: إيه. وبالنسبة للسؤال الأول، هذه اللي مشت للحج خدت فتوى ولا مشت من راسها هيك وخلاص؟
3: الله أعلم، تو هذا المشي مشت، لكن نسأل كيف القصة هي، أنا بصراحة ما
0: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله. هذا سائل أيضا يقول شن حكم معاملة شراء الدولار من المصرف؟ تكلمنا وقلنا الآن يتريث المواطن ما يأخذش الآن حتى يتبين حكمها، قلنا فيه لبس قاعد في الحكم وإشكال، والإنسان يتوقف لين يتبين أنها جائزة بعدين يتوكل على الله. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول بوي متوفى يوم 27 رجب وأمي عليها العدة، أمتى تتم العدة؟ شهر رجب جاء ناقص، رجب جاء ناقص، هو يوم 27 رجب توفى، فإذا كان يعني 27 رجب بعد الفجر هذا ما تحسباش يوم 27، مش حتحسبه، فحتحسب 28 و29، يعني أمك خدت يومين من شهر رجب، هذه العدة. بعدين شعبان كامل، رمضان كامل، شوال كامل، ذو القعدة كامل، هذوم 4 شهور، ويومين من رجب نزيدوهم 8 من ذي الحجة، يعني يوم 8 ذي الحجة بعد غروب الشمس تتم العدة. 8 ذي الحجة اللي هو غدوة، يعني غدوة بعد الغروب 8 ذي الحجة تتم العدة، تخرج من العدة. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
4: الله يبارك فيكم، إن شاء الله ربي ينصر الإسلام، إن شاء الله في العشرة المباركة إن شاء الله ربي يرفع راية الإسلام على الأقصى وعلى القدس الشريف.
0: اللهم آمين.
4: ويذكر الله الكفر والمشركين، اللهم يا ربي ينصر دينك، اللهم ارحمنا في هذه العشرة المباركة يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. تفضل سؤالك
4: يا شيخ عبد الرحمن. والله بنسألك عليه توا، إيران وحزب الله فهمت واليمن تو فيه الناصر وفيه من عيد وفيه من قصف الكفر والمشركين، وفي ناس يقولوا هذيما ما مش عارف شنو، هذيما شيعة، هذيما مش عارف ملا شنو، معلم مش عارف كم كيف، وفي شيوخ في المنابر والله الشيخ يخطب نهار الجمعة ما كأن عايش في مع الإسلام، ولا كأن عايش في ليبيا، ولا كأن عايشين فهمت يعني يشوف فيها القتل والدمار الصهاينة والكفر والمشركين على الهجمة الشرسة على المسلمين، فالجاه ما يجيبش أي فهمت دعاء لنصر الإسلام ولنصر المسلمين، ولا يجيب أي خطبة فهمت، ما ناش عارفين والله البوك تشرحنا على
0: إن شاء الله
4: الشيء، خاصة في النت فالواحد يعلق في تعليقات ما حوله ولا قوة إلا بالله.
0: الله بارك الله فيك،
4: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك.
0: أخ علي من تورغة. أخ علي، يا أخ علي اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك، واطمس التلفاز باش ما يرددش الصوت.
5: تمام إن شاء الله.
0: تفضل تفضل يا أخ علي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: طيب الله.
0: أهلا وسهلا.
5: أحتاج يا حلبان إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل سؤالك.
5: أنا علي التزامات ديال المحل وجار حوس وما خدش هي اللي بغي خد المحل، لقيته أول يا شيخ ابن حساب طلب حسابه.
0: إيه.
5: ما خدش فيه راتب، وأنا ما خدش فيه راتب.
0: إيه بقى؟
5: ما خدش فيه راتب وجار الحوس خلصته وما عندي ستة حق يا شيخ.
0: إيه الأضحية سنة، يعني كان قدرت عليها، باقي ما قدرتش عليها مش واجبة.
5: بارك الله فيك يا شيخ، الله يديك.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخت رحمة.
6: السلام عليكم.
0: رحمة من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
6: عندي سؤال، أنا عندي ابن عمره 10 سنين تو حاليا. لما ولد ما كانش عندي المال إني باش ندير له عقيقتين ذبح يعني في أسبوع، لكن حاليا تو تيسر عندي المال، فشن علي واجب إني نديره؟
0: درتي له وشاه
6: عقيقة واحدة كان هداها لي خوي، ما كانش عندي
0: كويس مال. سادة تكفي.
6: تكفي خلاص، ما عليهاش حاجة إني مفروض نديرها حاليا.
0: لا لا لا، تو نتسمعي إن شاء الله.
6: ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
0: فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائلة تقول يا شيخ، أخت أو سائل، أخت زوجتي طلعت مع أمها في الليل المصحة بحكم أمها مرضت، وطبعا هي في العدة، للعلم فيها أخت غيرها في البيت تقدر تمشي مع أمها، بس هذا اللي صار، طلعت هي ومشت للمصحة وقعدت مع أمها إلى ثاني يوم قبل أذان المغرب، ما حكم ذلك يا شيخ؟ وهل يوجد، هل يوجد فتوى؟ هذه آثمة بسبب خروجها ليلا من العدة لغير ضرورة، تقول والله أمي مريضة ما هو فيه غيرها من يرفعها، ما هوش مشغول بالعدة، أنت الآن متلبسة بالعدة، واجب عليك المكث في البيت، ما تنصرفيش من الواجب هذا إلا لضرورة، كان والدتك لما مرضت ما فيش من يرفعها غيرك، فأنت احتجتي إلى ذلك وكان من الضروري ذهابها، ما تصبرش إلى غدوة. نقول لك هنا ما فيش بأس، عادي جايز، لكن إذا كان فيه من يرفعها غيرك، الأصل أنت تقعدي في بيت العدة، أنت مشغولة بالعدة ويرفعها أخواتك غيرك، أنت يرفعها، فبالتالي هذا حرام وتقصير في العدة وإثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، ومعش تخرجي مرة ثانية في الليل إلا لضرورة. وبعض العامة يعتقدون أنه يجب قضاء اليوم الذي خرجت فيه، وهذا غير صحيح. يعني لو أن مثلا امرأة عصت طيلة أيام العدة لأربع شهور وعشر أيام ما باتتش، ما نقول هاش راه يجب تقضيهم بتقعدي أربع شهور، حرم عليها وآثمة وتستغفر وتوب، لأنها تركت أوامر الله سبحانه وتعالى بالمبيت في كل فترة العدة، وبالتالي هذه اللي قعدت ليلة كاملة إلى من غدوكها، فهذا حرم عليها، آثمة تستغفر وتوب وما عادش تعاود الأمر هذا. الأخ يونس من بنغازي.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ وقت سؤالي هل فيها فضيلة ولا؟
0: نعم.
7: بعد صلاة العصر يوم الوقفة.
0: إيه.
7: عرفة.
0: إيه.
7: بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر طبعا يخرج الاستغفار والدعاء، فهذه الفترة الزمنية يوم عظيم بعد العصر، فهل لو الإنسان قعد في بيته وأكثر من الدعاء والاستغفار والأذكار في بيته والدعاء، أم يذكرها في المسجد أو الأفضلية ولا أو الأمر عادي يعني ده ليس فيها فضيلة؟
0: واضح إن شاء الله.
7: واضح، شكرا شيء.
0: الأخ محمد من غات.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أخي الشيخ الدكتور عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أخ محمد، تفضل.
8: عندي سؤال بالله ما عليك. سؤالي في واحد سألني قال لي الزوج زوج المرأة بعد وفاتها هل يغسل أخته أو ابنته أو لا؟
0: يعني الرجل
8: يعني
0: يغسل،
8: يعني الرجل هل يغسل بنته إذا توفت أو أخته إذا توفت؟
0: إيه واضح.
8: أيوة بارك الله فيك، شكرا، هذا السؤال.
0: وفيكم إن شاء الله. هذا سائل حتى هو يقول أو سائلة تقول أنا نبي نسأل حكم امرأة متزوجة تريد صيام الأجر وزوجها يمنعها من باب العناد، ما فيش صيام غير صيام شهر رمضان، وكذلك ما فيش لا عمرة ولا حج بالرغم من أنها مقتدرة، بارك الله فيك. يا أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه، ربما يحتاجها زوجها، فيعني هذا أمر واجب عليها. لكن الصوم التطوع ما احنا نحكو قسمين، توا بالنسبة للفرض ما يجوز لاش، حرم عليه ولا تطيعه، كان قالها أفطري. أما في صوم التطوع فتفطر ولها الأجر إن شاء الله، لأن الإنسان إذا منعه مانع شرعي من العبادة التي كان يمارسها، كان يدير فيها العبادة هذه لكن منعه منها مانع شرعي، فهذا نقولوا له يكتب الله عز وجل لك الأجر. زي المرأة لما يجيها الحيض مش تمتنع عن الصلاة وكذا، يعني اللي كان العبادات اللي يديرها التي تحتاج إلى طهارة، وبعدين تتركها في فترة الحيض، نقولها أبشري إن الله عز وجل يكتب لك ثواب هذا العمل، لأنه منعك مانع شرعي من الأعمال هذه. كذلك لما يقول لك زوجك ما تصيميش، هذا مانع شرعي قالوا العلماء، لكن يكره له أن يمنعها إذا لم يكن له حاجة بها. هو ليش قالوا إن ليه يمنع؟ لأنه ربما الحاجة مش من الليل، ربما الحاجة تبدو له أثناء النهار، فلذلك يعني ما دام طلب منك الفطر تفطري وتوكلي أمرك لله سبحانه وتعالى. لكن هو إذا يعلم أنه لا يحتاجها نهارا يكره له أن يمنعها من الصوم، لكن هي يجب عليها أن تطيعه، ولو عصته تأثم، لأن يعني أمر واجب لها بالفطر ربما يحتاجه حتى ولو، وهي إن شاء الله تحصل الثواب. أما الحج والعمرة فتقدر هي تمشي لأبواب أخرى من الطاعات، ربما يبهاش تسافر فيها أشياء بتقوم بها وكذا، فإذا كان سمح لها بالعمرة اللي هي مش واجبة ماشي الحال. أما إذا كان مسمح لهاش، عندها الصدقة وعندها تقدر يعني أبواب أخرى من العبادات تقوم بها. معنا الأخ عبد الحكيم.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
9: تفضل الله يا دكتور عبد الرحمن، ربي يوفقك وان شاء الله في ازاحه سنتك انت وزملائك في دار الافتاء وكل مشايخ ليبيا، ونحيي قناه تنصح كل المستمعين وكل المشاهدين وكل الاحرار والشرفاء، ونسال الله رب العرش العظيم ان العيد هذه يجعل فيها التمكين والنصر والفرج من الله عز وجل على بلادنا وعلى غزة وعلى كل الأمة العربية الإسلامية. شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل سؤال خفيف ونظيف بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل بالله عليه رحمة والديك، أنا معاش فهم توا سبحان الله النساء بدأت تطلب في الرجال في الزواج، هذا الفيس صعب مقلوب، يا ريت حتى أجانب نعرفناهم راهبات، عرفناهم إسرائيليات إنهم يتكلموا بالعربي، تقول لك نبي 41 سنة عمره نتزوجة وعندي أملاك وعندي كذا، وراه بالصوت الليبي سبحان الله. فنسأل الله العفو والعافية، وزيدها بزايد يا شيخنا الفاضل على رحمة والديك، ضروري من التوعية هذه في القنوات الطيبة، ويزيدوا من الوعي، لأنها والله نشوف فيه حتى في الرأي العام شيء معناه الإنسان يقطع القلب تو، حتى الكاميرات كثرت وكذا، ولو تجي تشوفها.
0: بارك الله فيك يا
9: دكتور عبد الرحمن، لو سمحت على رحمة والديك، كثروا الكاميرات في الشوارع، ولكن لو تجيه بيطلع لي في مشكلة ولا كذا ما يطلعهاش، كلها تقصقص على بعضها سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية، وبارك الله فيك دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
0: أخ صلاح من جدابية. أخ صلاح تفضل. وعليكم السلام، تفضل يا أخ صلاح. هذا أيضا سائل يقول أنا قدمت على خدمة عطاء الجمهورية قرض العطاء، وهل يجوز أن يشتري بالقيمة دولار؟ أرجو الإفادة. هو أعطوها ليك لأجل الأضحية، لكن كان أنت استعملتها في شيء آخر وما دفعتش عليها لا رشوة ولا كذا، مثلا صاحبك في يبيع في الأضاحي وقال لك أنا ندير لك الكود ونعطيك المبلغ، وانت بتمشي تشري به، ويعني أضحية وغيرها مما تحتاجه، وما فيش بأس عادي إن شاء الله. هذا أيضا سؤال يقول هل وجود حبة في رقبة الخروف ما فيهاش مادة يجوز كأضحية؟ نعم ما فيش بأس، إذا كان ما تدميش ما تطلعش في دم يعني يوم اللي بيدبحها فيه ما فيش بأس تجزي أضحية، لكن كلما كانت الشاة يعني خالية من العيوب وأغلى ثمنا وأكمل وأفضل لا شك أنها أفضل. معنا اتصال الأخت سندس من طرابلس.
10: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: ورحمة الله، تفضلي.
10: بزاد فضلك أحسنك، بارك الله فيك، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.
0: تفضلي.
10: شيخ بالله عليكم نسألك، أنا قبل رمضان كنت نعالج على الصغار وكذا وفي مصر طبعا، فصارت لي مشكلة اللي هو إنه البيبي تفجر في بطني وخش

0: يعني بحكم قلت لي انا قارية شريعة وكذا، وقلت لي انت ما عمر البيبي يعني ما قاعد ما نفخش فيه الروح، احنا عندنا 40 يوم يعني في تنفخ فيه الروح، بس هي تقولي لا انت لبعد 3 شهور باش انها تنفخ فيه الروح، فمانيش عارفة انا للأمانة يعني صمت ال5 ايام
1: انت اللي
0: هذيم ولا
1: نزل منك الجنين هذا اللي نزل الجنين هذا
0: لا هو
1: نزل
0: تفجر في البطن، هو ما نزلش بس تفجر في البطن
1: وباقي هو
0: سببت
1: كان
0: نزيف
1: بادي
0: البطن.
1: متخلق شوي ولا قاعد دم فقط؟
0: والله ماني عارف
1: قديش
0: دكتور
1: عمره؟
0: يا وصل.
1: قديش عمره؟
0: هو انا في الاسبوع الاول من الشهر الثاني. هو للأمانة يعني نزل معي بقى شوي دم، فبتقولي هذا من هذه استحاضة وليست حيض نفاس،
1: يعني
0: ويعني
1: عمره 37 يوم هيك.
0: لا أكثر يا شيخ
1: ما قلتي الأسبوع بعد الشهر ولا شنو قلتي؟
0: الشهر الثاني، أسبوع الأول في الثاني،
1: إيه هو
0: يعني
1: هذا
0: 4 أسابيع، 4 أسابيع، يعني
1: 28 يوم
0: 20 يوم.
1: أربع أسابيع، والأسبوع الثاني يعني 35 يوم الأسبوع الأول فيه.
0: فأنا للأمانة صمت يعني لقطع الشك بالإكين، أنا صمت الأيام هذه اللي نزل عليها دم، يقولوا لي استحاضة، فمانيش عارفة شو الفرق، ونبي نسأل حتى شو الفرق بين الاستحاضة والحيض.
1: واضح.
0: محمد ليك
1: عندنا ذيك إن شاء الله. الأخت حواء من نصراتها.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والله يا شيخ نبي نسألك، تو في الحج عندنا زميلة لينا هي من دوات القواعد.
1: شن دوات القواعد؟
2: جوزها منحها إن هي تنزل تصلي في الحرم. دارت العمرة متاعها ومنحها تنزل من الفندق، يعني لا لي شيء إلا نكالة له.
1: شنو ولا لي شيء إلا شن؟
2: إلا نكالة فيها يعني.
1: على شن النكاية اللي فيها؟
2: أهكي يغيظها بس، فياريت يمكن تعطي نصايح، تعطوا حاجة، هي تتصل بالزميلات بالصحبات تبكي بأهلها بأولادها، ما لي شيء.
1: تمام إن شاء الله.
2: شكرا.
1: عفوا. معنا أبو غمجة من قصر بن بشير. أبو غمجة تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله دكتور، كيف حالكم؟ طيبون إن شاء الله.
1: حياك بارك الله فيك.
3: وفقكم الله لكل خير ونفع الله بكم وبعلمكم.
1: وإياكم إن شاء الله، تفضل.
3: لدي أسئلة دكتور، هو عن السؤال الأول، ما حكم قراءة سورتي الفيل وسورة قريش في ركعة في صلاة العشاء؟ هذا السؤال الأول.
1: الفيل
3: السؤال
1: وقريش.
3: الثاني، أي نعم، قراءة سورتي الفيل وقريش في ركعة واحدة في صلاة العشاء،
1: شو المعنى السورتين هما بالذات؟
3: يعني الحقيقة رأيت فيهم يعني بعض القراء وبعض الأئمة يعني بعد الفاتحة يقرأ سورة الفيل وبعدها قريش في ركعة واحدة. نعم. السؤال الثاني، ما حكم قراءة دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ يعني كما هو معلوم أن هذا الدعاء موجود في موطأ إمامنا مالك عليه رحمة الله. السؤال الثالث، عند القيام للركوع متى ترفع اليدين؟ هل ترفع اليدين وأنا جالس أو أنا قائم؟ يعني عندما أقول الله أكبر أرفع
1: بعد
3: اليدين أو
1: الأول. تقصد شنو بعد الركوع لين تستوي؟
3: بالضبط، يعني بعد التشهد الأول، هل أنا يعني أرفع اليدين عند القيام أو أنا جالس بعد الانتهاء من التشهد الأول؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شكرا.
1: الأخ أبو أحمد من بنغازي يسأل عن حكم الأضحية بالإبل. الأضحية تجوز من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر و الضأن والمعز، كله يجوز التضحية به، إنما الضأن والمعز تجزئ عن أهل بيت واحد، لا يعني يسعى

يتوسع الأجر لأكثر من أهل بيت، وهذا بالاتفاق. أما الإبل والبقر عند علمائنا المالكية يستطيع شخص أن يشتري الإبل أو البقر، يشتري يعني الجمل ولا البقرة بماله، ما يشتركوش في ثمنه، لكنه يستطيع أن يشرك فيه معه سبعة بيوت، يقدر يعني خوت مثلا سبعة، واحد منهم يشري ويشرك معه غيره في الأجر. عند غيرنا من العلماء يجوز الاشتراك حتى في الثمن في الإبل وفي البقر، يعني يدفع سبعة أشخاص حق الجمل أو حق البقرة ويضحوا به، وهذا أمر يعني واسع والأمر فيه خلاف. مذهبنا لا يجيز الاشتراك في الثمن مطلقا في الضأن والمعز وكذلك في الإبل وفي البقر. يقولوا شو الفرق؟ يقولوا في الإبل والبقر يسع الأجر لسبعة، بينما في الضأن والمعز يسع لبيت واحد. فيجوز الأضحية بالإبل سواء بالاشتراك ولا مستقلا، واحد بروحه بيضحي بجمل ما فيش بأس عادي. الأخ الطاهر من طرابلس قال ما نسمعوش في القناة في لبيك اللهم لبيك وكذا، ما هذا شأن القناة، كان عندهم برامج لي للشيء هذا. السؤال يقول شن حكم يعني الشال العوراء؟ هذه فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، العوراء البين وعورها، ومن باب أولى العمياء، هذه لا يجوز التضحية بها، ما يجوزش أن يضحى بها، لا تجزي أضحية، هذه شات لحم فقط. الأخ محمد من صبراتة يسأل قال فيه امرأة في عدة الوفاة ذهبت للحج، عند جمهور العلماء لا يجوز للمعتدة أن تذهب للحج إذا دخلت، إذا يعني كانت مشغولة بالعدة قبل إحرامها بالحج، ما يدخلش الإحرام على العدة تقعد هي. أما إذا كان أحرمت مثلا بالحج وبعدين هي ماشية وتوفي زوجها بعد إحرامها، هذه خلاص نقول لها تكمل، وبعدين يعني لما تجي تكمل عدتها، لكن هي معتدة من وفاة لا تذهب للحج باعتبارها مشغولة بواجب آخر وهو الواجب العدة. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يرد المعتدات من وفاة، يردهن من مخارج المدينة، ما يخليهمش يطلعوا، ماشي، ما يخليهمش يمشوا الحج، يردهم إلى المدينة. كان الامرأة مشت هيك وخلاص، فهذا حرام عليها وآثمة وعاصية. لكن إذا أفتاها يعني من تثق به من أهل العلم، في بعض أهل العلم يقولوا في الوضع هذا وفي الظرف هذا وربما معاش تحصل حج مرة تانية وكذا، يقولوا أنه يجوز أنها تمشي يعني من باب الضرورة. كان استفتت هذا مدام قالها امشي باهي، لكن الأصل أنها لا يجوز لها أن تذهب، خاصة وأن هيئة الحج تحتفظ لها بحق الذهاب العام الجاي اللي يصير لها يعني وفاة زوج، تقدر تمشي لهيئة الحج يعطوها ورقة حفظ الحق باش السنة الجاية ما تخشش القرعة، السنة الجاية تذهب للحج مباشرة. السؤال الثاني لأخ محمد قال الواحد شرى سيارة من معرض والقي فيها خاتم ودس الخاتم توه صرفه بخمس او شاف ثمن لقى 500 دينار، اذا كان السياره جابها من الخارج مباشره هو، فهذا من صعب ان يجد صاحب المال هذا في دوله اخرى، وبالتالي يتصرف في المال هذا، ياخذه هو ولا يتصدق به ولا عادي ما فيش باس. اما اذا كان هو اخذها من معرض يمشي للمعرض ويساله، يقول بلك رايح منك حاجة ذهب في السيارة، بلك طاحت منك، بلك كانت عند واحد، يستفسر، يقعد يعني حوالي سنة يسأل عليها، كان بعد سنة ما جي حد له أن يأخذ القيمة هذه. الأخ إدريس من مصراتة قال إحنا مرات إن إشكالية هذه اللي صايرة في الساحة، إن إيران وحزب الله واليمن هذم يعني يقاتلوا في العدو الصهيوني واحنا نأيدوا فيهم في الباب هذا، فبعض الناس ينكر علينا ويقول هذم شيعة وكذا. المؤمن اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عنده جانب من الولاء ويعني جانب من البراء بقدر معصيته أو بدعته. فالمسلم عنده أصل الولاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين مثلا مسلم فاسق أو مبتدع، هذا يحب لإيمانه ويبغض لفسقه وبدعته، فالإنسان لابد أن يوازن بين الأمور.
أما الذي يبغض مطلقا فهو الكافر، أما الذي يحب مطلقا فهو المؤمن الصالح، يحب من كل وجه. أما هذا فهو في الوسط، يحب لما فيه من صفات حسنة ويبغض. مثلا نحن والشيعة نحب قتالهم لأعداء الله وجهادهم ضد اليهود، هذا نحبه ونمدحهم عليه، لكن نبغض بدعتهم وسبهم للصحابة يعني عند من يسب منهم وغيرها من البدع التي يقيمون عليها، هذا لا نرضاه ولا نقرهم عليه. وإذا قاتل الشيعة أهل السنة وقفنا في صف أهل السنة ضد الشيعة، لكن إذا قاتل الشيعة اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الولاء للإسلام يجب علينا أن نقف مع هؤلاء في عمل البر هذا. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا قتال أعداء الله اليهود، هذا من البر ومن الأعمال الصالحة التي نحثهم عليها ونباركها ونفرح بها وندعو لهم بالنصر على الأعداء. فلا بد أن الإنسان يفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص الفقير يعطى من بيت المال لفقره وتقطع يده لسرقته. في واحد فقير مسلم ولكنه سرق، ما نقولوش سرقته تمنع إعطائه من بيت المال من الزكاة، نقول لا، هذا تعطيه الزكاة لأنه فقير، وتقطع يده لأنه لص. فالشخص الواحد يجتمع فيه موجبات الإكرام والإهانة، فيحب ويعان من وجه اللي هو يكون برا وخيرا، ويبغض ولا يعان في وجه يكون فيه شرا وبدعة ومعصية. يسأل يقول دور الخطباء الأخ دريس، الحقيقة رسالة المنبر رسالة عظيمة وشريفة ولها أثرها. شوف أنت باش تسكت الناس ويسمعوا كلامك مستحيل تقدر في يعني في مجلس أو حتى في محاضرة يبدأ فيه تشويش، لكن في الخطبة يسكتوا كلهم. علاش؟ لأن الكلام أثناء الخطبة لغو، واللغو مبطل لثواب الجمعة، وبالتالي الناس يسمعوا لك. فأنت الآن تحرص، يعني الخطيب يحرص على أن يوجه الرسالة التي تحتاجها الأمة. لذلك ديما الخطيب يختار الأولويات، يختار الموضوعات المهمة في الساحة اللي يحتاجها الناس، ما يركزش على المندوبات مثلا ويترك الواجبات، ما يركزش على الواجبات ويترك الواجبات اللي على الأمة التي هي أعظم منها. ديما يدير الإنسان يدير فقه الموازنة، فيختار الخطيب ما يرى أنه يعني أبلغ أثرا إذا صلح المجتمع فيه. مثلا نشوف الربا منتشر ومثلا الكذب منتشر، أنا بنتكلم على الربا قبل، نتكلم على الربا ونحذر الناس منه ونوصل الرسالة في أبلغ يعني قول، و يعني نحاول ونكرر بعدين بشوية بشوية يدير الإنسان زي الجدول. فالخطيب لابد أن يتقي الله عز وجل في هذا المنبر. بعض الناس ينود الصبح يخش للنت يسحب خطبة ويطلع يقراها وهو مش فاهم حتى معناها ولا يعرف يقراها صح، وهذا في الحقيقة يعني كثير جدا جدا. وما هذا إلا بسبب سياسة الأوقاف الإقصائية، لأنهم يعني جماعة يعني يزيلون كل من ليس على منهجهم. كل واحد مش على منهجهم ممنوع من الخطابة وممنوع من التدريس، لكن واحد على منهجهم ومن جماعتهم هذا حتى ما يعرفش يقرأ سورة الفاتحة يقدم للصلاة ويقدم لخطبة الجمعة وللدروس والوعظ، هو ما يعرفش يقول كلمتين على بعضهم صحيحات، لا فقه ولا لغة ولا سلوك، وتلقاه مصدر للتدريس ولي الخطب وغيره. وهذا في الحقيقة أمانة، والله عز وجل سيحاسب يعني من في هذا المنصب على خيانة هذه الأمانة. نشوفه في أهل العلم والمتخصصون في الشريعة من الأساتذة والدكاترة جالسين، واللي طالع فوق يرفع بعلى ويجر بقالة، للأسف ما يعرفش حتى يقرأ الخطبة قدامه قراءة صحيحة، وهذا يعني إثم عظيم وخيانة للأمانة التي أسندت إليهم. وإلا فالإنسان لما يشوف مش يشوف إن منهجه ولا مش منهجه، يشوف الإنسان الذي يصلح للخطابة، الذي يستطيع أن يوصل الرسالة للناس، الذي يتواصل مع
الناس لإصلاح الحال والواقع الموجود، هذا هو الذي ينبغي. فلذلك الخطيب يركز على يعني قضايا الأمة، على قضايا الإصلاح في المجتمع، هذه اللي يتناولها الخطيب حتى يصلح المجتمع بصلاح هذه الأشياء. الأخ علي من تورغة قال أنا علي التزامات لمحل وعندي ديون وكذا وما عنديش باش نضحي. لا بأس يا أخ علي، ما فيش بأس. الأصل أن رئيس الدولة أو يعني الملك في بعض الدول أو كذا، الأصل أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيضحي عن الناس اللي ما عندهاش أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشي، كبش عنه وعن أهل بيته، وضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته. فمفروض هذه تكون سنة يديرها الملوك والرؤساء وكذا، يذبحوا أكثر من يذبحوا أضحية لروحه، ويذبحوا أضحية لمن لم يضحي من الناس المسلمين. والإنسان يعني في الواجبات لا يكلفه الله فوق طاقته، فهذا إذا كانت واجب الأضحية لا يجب عليك، فما بالك وهي سنة، ما دام أنت بنيتك أن لو كان عندك يعني تقدر، فالله عز وجل يكتب لك الثواب بالنية إن شاء الله، وليس عليك شيء. الأخت رحمة قالت عندي ولدي عمره 10 سنين ما ضحيتش عليه إلا بخروف واحد، والآن عندي قدرة نقدر نذبح زوز. يا أخت رحمة، الأضحية تجزئ شاة واحدة عن الذكر وعن الأنثى، لكن الأكمل والأفضل العقيقة، آسف، العقيقة تجزئ يعني واحدة عن الذكر وعن الأنثى، لكن إذا كان عندك قدرة وذبحت زوز للذكر هذا أكمل وأفضل، مش معناه ما وقعت سنة الأضحية. ثم إن سنة العقيقة، ثم إن سنة العقيقة لها وقت إن لم تفعل فيه يقول الفقهاء هذه سنة فات محلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، فلا بد تذبح يوم السابع السنة هذه. وإذا كان ما ذبحتش السابع تذبح في 14 أو في 21 كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها، كان فات 21 خلاص هذه سنة فات محلها ومعاش تتدارك، وهي مش فرض باش تقضى عند جمهور العلماء، ليست فرضا. فلذلك حتى ما درتيش العقيقة أصلا ما عشت، لا تتدارك الآن، فما بالك أنتم ذبحتوا واحد سواء منك ولا هدهولك خوك ولا أي حد، ما فيش، مش لازم تشريه أنت يعني، ما دام ذبحتوه بنية العقيقة إن شاء الله هذا أجزأ عن السنة. أخ يونس من بنغازي قال يوم عرفة بعد العصر يستحب فيه الدعاء والتهليل والتكبير، قال هل فيه مفاضلة بين البيت وبين المسجد؟ بالنسبة للأذكار ليست هناك مفاضلة، لكن لا شك أن مكث الإنسان في المسجد هذا بروحة عبادة. عند بعض العلماء يجوز الاعتكاف حتى أقل من يوم وليلة، أو يا سيدي مجاورة، يعني بقاؤك في المسجد تنتظر الصلاة إلى الصلاة، يعني نقول مشيت صليت العصر وقعدت في ذكر وفي تهليل وفي دعاء إلى أن صليت المغرب، لا شك أن هذا الثواب أفضل من ثواب من بقي في بيته، لأنه ما عنداش مكث في المسجد، وما عنداش انتظار الصلاة إلى الصلاة في المسجد، وما عنداش ثواب الصلاة في المسجد اللي هي 27 درجة، حتى ولو صلى جماعة في بيته لا تعدل جماعة المسجد اللي هي خاص فيها التضعيف الوارد ب 27 درجة. فلذلك اللي يقدر في المسجد، مش كون الأذكار أفضل في المسجد، لكن أفضلية الـ يعني المكث والصلاة وانتظار الصلاة إلى الصلاة. الأخ محمد من غات قال هل الرجل يغسل ابنته أو أخته؟ الأصل أن المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل. كان فيه نساء، لا، ما يغسلش الرجل لا بنته ولا أخته، ما يغسلهاش. لكن إذا كان ما فيش نساء بعدين خلاص نشوف الرجال المحارم، يعني بياخد يعني حائل، ياخد حاجة في يده وكذا، نشافة ولا حاجة غليظة ولا كذا، ويصب الماء ويدلك، ما يباشرش من السرة إلى الركبة بيده، لا يباشرها بيده بل بحائل. كان ما فيش حتى المحرم نقوله إذن تيمم، يمها الرجال، كان ما فيش إلا رجال أجانب يمها تيمم فقط ولا يغسلونها. الأخ عبد الحكيم من طرابلس قال فيه ظاهرة، وهي أن المرأة يعني النساء يطلبوا في الرجال للزواج وتقول أنا عمري كذا وعندي كذا ونبيه عمره كذا،
أخ عبد الحكيم هو يستهجن من المرأة أن تخطب يعني الرجل في العرف وكذا، لكن في الشرع إذا كان صاحب دين وصاحب صلاح يعني المرأة اختارته، مش هي تمشي له لكن ترسل له عن طريق أبيها عن طريق أخيها، تقولهم والله يعني الرجل فلان هذا يخاف الله سبحانه وتعالى ونحس أن سعادتي معاه، لو تكلموه تقولوا له بالك هو يبي يجي يخطب أو كذا، هيك يكون أفضل، باش المرأة ما تبداش مبتذلة يعني، حتى ربما تعير يقولها أنت اللي جيتي وأنت اللي خطبتي، فما يليقش هذا ابتداء. لكن مش معناها ما يجوزش أن المرأة تخطب الرجل الصالح اللي تشوف أن سعادتها في الدنيا والآخرة معاه وكذا، لكن تديرها بطريقة لبقة، ما تجيش مباشرة، وما يبتذلش الزواج يبدأ في صفحات كل واحد يعرض في مواصفاته وكذا، هذا مش لائق، لا ينبغي هذا. الأخت سندس من طرابلس قالت قبل رمضان قالت كنت نعالج على الصغار في مصر، وبعدين تفجر الجنين في بطني، وكان هو في الأسبوع الأول من الشهر الثاني، وقالت الدكتورة قالت لي صيمي، وفي بعض المشايخ قالوا لي أفطري. هو في الحقيقة علماؤنا يقولوا يعني إذا كان النازل من المرأة الساقط من المرأة إذا كان يعني متماسكا بحيث لو صب عليه الماء الحار لم يتفتت فهذا يعتبر نفاسا، راه يعد نفاسا، لكن إذا كان مجرد دم متجمد لو صبيت عليه مية حيتفتت فهذا لا يعد نفاسا، والظاهر أن ما دام في بداية الشهر الثاني الظاهر أنه ليس بنفاس. فهي تقول يعني شو الفرق بين الحيض والاستحاضة أو النفاس والاستحاضة؟ الحيض هو الدم تاع العدة اللي يأتي المرأة، معروف دم أسود يعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودم النفاس هو الذي ينزل بعد الولادة أو معها أو ينزل حتى مع السقط إذا يعني كان زي ما قلنا إذا كان يعني بديت تخلق فيه، وهذا قبل الأربعين لا أعتقد أن حصل التخلق ما دام قاعد في الأسبوع هذا اللي هو بين 28 والخمسة وثلاثين، فالظاهر أنه استحاضة. الاستحاضة يعني هو دم علة وفساد، مش دم انتظام النفاس أو الحيض، والاستحاضة لا يأخذ حكم الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس يمنع الصلاة ويمنع الصوم ويمنع قربان الزوج، لكن الاستحاضة هذا دم علة وفساد حكمه حكم البول، تستنجي المرأة منه وتضع على فرجها شيئا يمنع اتساخ ملابسها بالدم وتصلي وتصوم كذلك ويأتيها زوجها. لكن في هي قالت يعني أنا صمت، فكان صمتي خلاص ما فيش بأس، أهم شيء تكون النية جازمة، مش والله أنا صائمة وكان هو طلعت في حيض معناها بنقضي، وكان لا، يكون تكون نية على الجزم ما تقبلش التردد، والصوم صحيح بإذن الله. فالاستحاضة زي ما قلنا لما تبدأ يعني مثلا عندها عدتها 7 أيام وما زال ينزل الدم واستظهرت ب3 أيام وقاعد الدم ينزل حتى بعد 10 أيام نقول هذا استحاضة ما تعدليش عليه. كذلك اللي هذا مثلا اللي نزل منك الآن هذا قبل ما يبدأ فيه تخلق حتى هذا دم استحاضة وما تنشأش عليه الأحكام. الأخت حواء من مصراتة قالت امرأة منعها زوجها هي في الحج غادي، وزوجها يقولها ما تنزليش الحرم، دارت عمرتها وقالها صلي في الحرم. نصيحة لزوجها، أول حاجة نبي نصيحة لها هي ونصيحة لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها يعني أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا مش تب الفضل والتواب وكذا، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، ولو كان المسجد الحرام ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها أفضل. لكن في نفس الوقت لو هي اختارت الذهاب إلى المسجد فلا يمنعها الرجل، لا ينبغي أن يمنعها الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. شوفوا الحديث قال إذا أرادت الذهاب ليس لك أن تمنعها، تمنعهاش، خليها تمشي المسجد، لكن راه يا مرأة بيتك خير لك، لأن وارد أن صلاتها في المخدع أفضل حتى من صلاتها في بيتها في مكان آخر، لأن حال المرأة مبني على الستر
خاصة في فساد الزمان، وأن يضطر الرجال والنساء في الحرم إلى ربما التماس في بعض الأحيان والتقارب. لذلك يعني السلامة في صلاتها في بيتها، كان هي في الفندق اللي هو يتشوف فيه الحركات المصلين، وداروا صف مثلا هي والنساء وصلوا ويسمعوا في الأصوات ويشبحوا في أو يشبحوا في الحركات المصلين المأمومين، فيجوز لهم أن يقتدوا بالحرم كما هذا، يصلوا هم في بيتهم والأجر بإذن الله أكثر. لكن لو أرادت الذهاب ليس للزوج أن يمنعها. الأخ أبو غمجة من طرابلس يسأل، قال قراءة سورة الفيل وقريش في ركعة واحدة في صلاة العشاء، لا أعلم هذا الأمر، لا أعلم هذا الأمر، لا أعلم عن هذا الأمر شيئا، أن في ركعة واحدة يصلوا يقروا سورتين، هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ركعة سورة، فأقل من سورة مكروه وأكثر من سورة مكروه، وإنما يختاروا سورة ما يقراش سورتين. العشاء يستحب أن يتوسط الإنسان فيه، علماءنا يقولوا يستحب تطويل الصبح والظهر، ويستحب توسط العشاء، ويستحب تقصير العصر والمغرب، من المفصل يعني من سورة الحجرات إلى سورة عبسة، هذا طوال المفصل، هذا تقرأ منه في الصبح وفي الظهر، ومن سورة عبسة إلى سورة الضحى هذا أواسط المفصل تقرأ منه في صلاة العشاء، ومن الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل تقرأ منه في العصر والمغرب، هذا المستحب، ما يقراش صورتين في ركعة واحدة. قال شن حكم قراءة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب في الركعة الثالثة من المغرب؟ ثبت هذا عن نسيت هل أبي بكر رضي ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أو عن عثمان، ثبت بسند صحيح عن أحد الخليفتين أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة بعد المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلا بأس أن يقرأها الإنسان. السؤال الثالث يقول عند القيام من التشهد الأول هل نرفع يدي وأنا جالس تحت، يعني أو نرفع يدي بعد ما يعني نكون انتصبت قائما للركعة الثالثة؟ بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذا يعني عند من يعتد به من العلماء، عند جمهور العلماء ترفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وكذلك ثبت في الموطأ وغيره في موضعين وهما الركوع والرفع من الركوع، هذا اللي ثبت فيه، فهذا يعني ما فيش جدال، الإحرام والركوع والرفع من الركوع هذا ثبت، ثبت تركه صحيح عن بعض السلف يعني الركوع والرفع منه، لكن ثبت فعله أيضا. أما ما زاد عن ذلك اللي هو الرفع عند الثالثة فهذا قال به بعض العلماء، هذا مش عندنا في المذهب ما فيش، لكن يعني ورد في صحيح البخاري هو أن يعني رفع اليدين يكون في الركعة الثالثة لكن عند القيام للثالثة عند الاستواء قائما، أما الرفع بعد التشهد فهو شذوذ، لأن حديث يعني الرفع في كل خفض ورفع أو في السجود أو بين السجدتين أو بعد التشهد هذا كله يعارض حديث ابن عمر في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في السجود ولا بين السجدتين، فما نقولوش زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله المثبت مقدم على النافي وبالتالي هضم أثبته، لا، المثبت مقدم على النافي عند التساوي، لكن هنا يعني هذا النفي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي ثبت فيه الرفع هذا لا يساوي في الصحة حديث الصحيحين في النفي، ولذلك العلماء قالوا هذا شاذ، الرفع في المواضع هذه شاذ، والذي ينبغي هو أن يبقى الإنسان على المواضع المشهورة اللي هي الإحرام والركوع والرفع منه، فإن زاد الرفع في الثالثة فلا بأس. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنيل بركة هذه الأيام العشر وأن يكتب لنا ثوابها وخيرها وفضلها، أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين،
2: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي

فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم

0: صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل على السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن. وكان الطفيل ذا بطن: إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان،
2: فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية،
1: وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا
2: فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده
2: وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي.
1: رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. من

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا المستمعين الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة آخر حلقة لنا على مسألة الهروب من الزكاة ببيع. احنا طبعا قاعدين نتكلم أصلا في زكاة الماشية.
2: نعم.
1: فأحيانا قبل أن يحول الحول يبيع الشخص الماشية متاعه ثم بعدين يسترجعها بالشراء أو شيء بعد الحول هروبا من الزكاة، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ضرب الله المثل في من أسبغ الله عليه نعمة وآتاه النعم ثم جحدها، وهذا كما حدث مع أهل مكة وكفار قريش بالأصح، يعني عندما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة فعادوه فابتلاهم الله بالقحط والجوع كما ذكر القرآن ذلك في سورة القلم في قوله تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ففي هذه الآية ضرب الله المثل لهؤلاء الكفار قريش في بقوله تعالى: إن بلوناهم، أي اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة. يتكلموا قالوا هذه حدثت بعد نزول عيسى عليه السلام، وقيل هي في بلد اليمن في صنعاء في منطقة تبعد على صنعاء بعد بضع فراسخ. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة المراد بها هي والمراد بها هنا هو البستان. البستان المشتمل على الفواكه والثمار. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بينهم ليجذلن ثمرها ليلا، أي يقطفون ثمارها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، لئلا يعلم بها فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون. ولم يقولوا يعني عندما حلفوا إن شاء الله وكذا، ولهذا حنثهم الله في أيمانهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصابتها أي معنى أصابتها آفة سماوية كما يقول المفسرون، فأصبحت كالصريم، قال ابن عباس كالليل الأسود مظلمة يعني عام الله. فتنادوا مصبحين أنقضوا على حرثكم، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ لقطف الثمار، لقطف الثمار أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي إن كنتم تريدون قطف هذه الثمار في أول النهار وفي الصباح الباكر كما يقال، اغدوا غدوا يعني نغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون كما قلت قطف هذه الثمار. وكان حرثهم عنبا، قالوا أن كانت هذه الثمار من عنب في الرواية. فانطلقوا وهم يتخافتون أن يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعهم أحد من الناس كالسراق، بحيث
1: تخافت
2: نعم لا يسمع أحد كلامهم. ثم فصل الله عز وجل عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم، لا تمكنوا فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى وغدوا على حرد، أي على قوة وشدة في هذا الأمر، قادرين أي يزعمون أنهم قادرون على فعل هذا الفعل. فلما رأوها كما قال ابن عباس كان فأصبحت كالصريم، يعني كالليل الأسود، يعني جنة بستان مشتمل على جميع أنواع الثمار أو على الثمار والفواكه، فأصبحت كالليل الأسود هذا البستان. فلما رأوها قالوا إن لضالون، أي ظنوا أنها ليست هذه ليس هذا بستان،
1: مقصود ضللنا الطريق يعني،
2: نعم
1: كأنهم مشوا لبستان آخر.
2: نعم فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على هذه الحالة، يعني ظنوا أنها ليست هذه، يعني فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا إن لضالون، أي سلكنا الطريق ليس طريق التي يؤدي إلى بستاننا. قال ابن عباس هذا وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنهم كانوا على ضلال، فقالوا بل نحن محرومون. تأمل أخي الكريم، يعني هذه كما في كتب التفسير ابن كثير وغيره، أن أصحاب هذا البستان وهذه الحديقة وهذه المزرعة كانت لفتية، كان أباهم أو كان أبوهم يتصدق بجزء من هذه الثمار، قالوا كان يبقي قوت سنة له ولعياله ويتصدق ببعض بجزء ويقسم على ثلاث أقسام عموما كما بعض التفاسير، ويقال أنه كان يقطف هذه الثمار وما يسقط يدعه للفقراء والمساكين، يعني اثناء الجني، ليس الثمار الفاسدة وكذا، لكن اثناء الجني يسقط فيتركه قصدا للمساكين والفقراء. فهذا الإنسان الآن انظر بعض الناس أصحاب الأموال لا يبالون بالزكاة، كما مر بنا في جميع أنواع أصناف الزكاة أنها تعد قدرا يسيرا لا يذكر مقارنة بما أنعم الله الإنسان على المال، يعني النصاب الذي لما نقول حين 100,000 فيها 2,500 يعني على سبيل المثال
1: لا شيء
2: في 40 شاه واحدة، هذه أشياء لما تقدرها بالنسبة المئوية يعني لا تعد شيئا، ومع ذلك تطهر المال وتزكيه. كما تأمل كما يقول العلماء من تأمل حديث اللعن وجد عامتها أو وجد عامتها في من استحل محارم الله سبحانه وتعالى، كل استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، يعني مرد به ماذا؟ التحايل على رد الزوجة التي طلقت ثلاث مرات ولا تحل لزوجها، فيأتي من يعقد عليها قصد إرجاعها لزوجها، التحايل يعني وليس بقصد الزواج استمرار العصمة الزوجية. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لعن اليهود قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، جملوها يعني فأكلوا ثمنها. هذا كله يدخل في باب التحايل، والهروب من الزكاة أيضا تحايل بأفعال معينة يظن نفسه يعني أنه قد خرج من الزكاة هذا القدر اليسير الذي هو كما قلنا في حلقات سابقة وينبغي أن ينتبه إليها أصحاب المال، أن الجزء المخرج من الزكاة يجب أن تكون على يقين أنه لا حق لك فيه. هذا كأنك تتصب مالا لا حق ليس من حقك، لا تظن أنك تخرج هذا القدر يعني من باب المن أو من باب التطوع. هذه كالصرامات الخمس، يعني لا مجال للنقاش فيها كما يقال، وهي إما أن تطهر المال إذا أخرجت، وإما يعني قد تمحقه والعياذ بالله. وأمر بنا في كما حدث في حلقات البرنامج منذ يومين أحد المتصلين الشيخ أسامة اتصل قصدا وقال تركت زكاة المال 3 سنوات فانقلبت أحوالي رأسا على عقب في المال. نعم متصل اتصل هنا على البرنامج أحد المشايخ سمعته يقول انقلب حالي يعني من حال إلى حال، كنت في خير وفي نعمة 3 سنوات لم أخرج زكاة مالي فانقلب بي الحال وقدم نصيحة هو بنفسه التجار. نعم أنا سمعت هذا مباشرة منه. ثم كيف تعدل حاله عندما ندم ورجع الله وطهر هذا المال بإخراج الزكاة.
1: بركة
2: بركة. نعم فينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه ويأخذ الغرور أو يأخذ التسويف ويذهب به الشيطان مذاهب تمحق المال وتمحق البركة فيه.
1: سبحان الله. يعني شيخ الأشياء التي افترضها الله عز وجل يعني الإنسان يرى ثمرتها ويعني يجني ثمرتها حتى في الدنيا، يعني مش بس في الآخرة فقط.
2: نعم حتى عندما تكلمنا شيخ أسامة على أن البركة ما نقص ماله من صدقة، يعني هذا المال قد لا يجد في ذاته، لكن كل ما تنفقه من طعام أهلك وبنيك يعني تخرج ثمرته. وقد يقيك الله سبحانه وتعالى من الآفات، يقيك من الأمراض. يعني الآن نرى نحن الإنسان يبتلى يعني في أمراض تكلف العشرات الآلاف من الأموال. نعم فليس شرطا أن إما أن يجد المال نفسه، وكما قلت وكما نلاحظ من أهل الزكاة أن في كل عام تجد أن القدر المخرج أكثر مما من السنة قبلها في العموم. نتكلم في العموم. وهذا هي البركة، يعني إن لم يجد فيطرح فيه البركة، إن لم يجد زيادة عينية زي ما نقوله ملاحظة، تجد يقيك الله من الآفات، يقيك الله من مما كل ما تصرف فيه المال، يعني سواء كان بالمرض أو بتلف البضائع أو بالفساد. يعني قلنا في حلقة سابقة ماس كهربائي بسيط يذهب الملايين في المخاسر.
1: صحيح.
2: ونرى هذا في مشاهد، يعني قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبر هذا الإنسان، وقد يكون بلاء لمن لم يؤدي زكاة ماله أو لم يؤدي حق الله فيه سواء بالبيع الحلال أو بعدم إخراج الزكاة أو بأي شكل من الأشكال، فإنه يمهل ولا يهمل.
1: نعم بارك الله فيكم شيخ.
2: فيقول القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة. إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة، لأن ليست في نية الفرار منها الصدقة. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة، الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة، لزمته الزكاة حتى لو تصرفت فيه قبل الحول بشهر أو حتى شهرين وانت قصد فرار من الزكاة، يعني الزكاة مفروضة عليك لم تسقط، يعني يعاقب الإنسان بنقصد مقصوده، يعاقب على نقصد مقصوده. وقال أيضا ومن رام أن ينقص أو ينقض شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله. وورد أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ترتكب ما ارتكبت يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. هذا الذي نتكلم عليه من باب كمقدمة في هذه المسألة. فالهروب من الزكاة إذن كانت له ماشية بلغت نصابا أو من تجارة أو قنية تملك، يعني ملكها ليس بالتجارة، فتحايل قبل الحول وأراد أن يهرب من الزكاة فأبدلها مثلا بماشية أخرى. أبدلها بماشية أخرى أو إحنا نقوله ذبحها للززار، ذبحها أو ذبحها أو باعها أو وهبها حتى لابنه، في البعض يتحايل يهبها لابنه ثم يهبها ابنه له مرة أخرى، يعني فإنه يجب أن يزكي، فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال.
1: لا ينفعه هذا،
2: لا ينفعه هذا. نعم معاملة له بنقيض مقصوده. وهذا إذا علم إما من قوله والحمد لله يقول جت حيلة والله أطلعت من الزكاة، أو من قرينة تدل على هذا الأمر زي ما قلنا يجي قبل الحول بأسبوعين أو بشهر أو كذا يبدلها بأخرى يظن نفسه يعني احتال على الله ولم يحتال على نفسه، احتال على نفسه. ويكون إذن هذا العذر أو هذه الحيلة كلها لا تنفع مع الله. إنه يعلم خيانة الأنفس وما تخفي الصدور. فأنت علمت تتحايل، يعني أنت اللي بتخرج الزكاة لأجل يعلم ما في نفسك.
1: صحيح.
2: فعلمت تتحايل، يعني ما تتحايل على البشر. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل ويسلم أمر الله. وهذا من باب اسمع ما نقص مال مصدقة، أسأل أهل الأموال يقولون لك.
1: صحيح.
2: يعني عموما عمومهم يعني، وسواء كان أهل المال القليل أو الكثير، يعني ثمار الصدقة تخرج يعني الحسنة بعشر أمثالها سبحان الله. تجد في بالتجربة العينية شيخ مسام، بالتجربة العينية تجدها. يعني هناك من أهل الخير، من لما تقول له نريد بطن صدقة لوضع الأمر الفلاني يرحب بهذا الترحيب، يقول أنا أعرف وعلى يقين، هذا أسمعه من بعض الناس أهل الخير، يقول أنا على يقين أن هذه صفقة مع الله سبحانه وتعالى، ستأتيني بالخير أو بالمال من غير الأجر، ويعني على يقين أن الله سبحانه وتعالى حيفتح لي بها باب، ما باب الرزق. فهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى، وهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى.
1: والله فعلا شيخ، على سيرة هذا البركة اللي هي مشاهدة بالعين، أنا في شخص أعرفه يتكلم هيك، قال أنا لما بديت نبي نحسن دخلي، قال بديت نتصدق يعني في نيتي هذا تحسين الدخل متاعي، قال لي أن وضع الاقتصادي كان سيء، فقررت أني في كل شهر ينزل لي فيه المرتب ثلثه تقريبا يطلع فيه صدقات، وقال كنت في ضائقة حقيقية. يعني هو يعني نعم أريد أجر الآخرة وثواب الآخرة، لكن قال كان أيضا في نظري وفي نيتي وفي رغبتي أنني نحسن من وضع المال الآن في الدنيا. يعني فيقول فعلا ما مرت الشهور إلا وتضاعف دخلي 5 أضعاف. يعني هو قال كنت نطلع في ثلث المرتب متاعي صدقة ونضيق على نفسي، ما مرت شهور حتى تضاعف الدخل متاعي 5 أضعاف. فسبحان الله يعني ثمرة في الدنيا رآها. يعني
2: هذا أخوي قول الله سبحانه وتعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويزيد الصدقات. أنا هو حتى لو كان هو ما دام النية للآخرة هذا هو الأصل.
1: نعم.
2: ثم حتى بنية التوسع أن ربي يفتح عليه هو باب الإيمان بما أتى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
2: وهذا باب الياحة وإيمان
1: اليقين بما عند الله،
2: اليقين بعند الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك من جربش تجربني.
1: صحيح.
2: كان واثقا يعني بإذن الله أن يعني يقول هكذا، يعني كما قلت لك شيخ أسامة يقول لي هذه صفقة مع الله
1: سبحان الله،
2: هكذا يقول لي بتأكد أني ربي حيفتح لي صفقة جديدة أو باب رزق جديد بها. يعني فهذا هو اليقين، هذا هو اليقين، وهذا المال الذي يطرح الله فيه البركة.
1: اللهم أعطي منفقا خلفا، في الحديث هذا وارد صحيح،
2: ممسكا تلفا.
1: نعم. الخلف ما موجود يعني موعود به.
2: نعم بإذن تعالى. نعم هذا يعني. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب شيخ تو اللي احنا نتكلمنا على اللي يبيع ماشيته أو حتى يهبها لابنه كذا فرارا من الزكاة، باي طيب شيخ في اللي يبيع أو يعني يهب أو كذا لكن مش فرارا من الزكاة، كأن يكون مثلا باعها فعلا قبل الحول ما عادش يبيعها مثلا أو يبي يتخلص منها أو لأي ظرف كان، أو حتى ناسي مسألة الحول ثم رجعت له مثلا باللي يشري منه قال لا يردها ما صار ليش ورد، هذا كيف حكمه؟ يعني
2: يقول علماؤنا من باع ماشية ليس فرارا من الزكاة، ليس فرارا من الزكاة، وإنما ردت إليه على سبيل المثال بسبب عيب فيها، بسبب عيب فيها أو بسبب فساد في عقد البيع، عقد البيع يعني حدث فقد شرط من شروط الصحة أو عدم قدرة المشتري على سداد الثمن، فأرجع له هذه العجز يعني هنا.
1: نعم.
2: ليس الإقالة، إقالة بروحها. فهنا في هذه الحالة يزكيها على حولها الأصل الأول، يعني امتلكت الماشية هذه كما يقال مثلا في شهر محرم، في شهر محرم
1: تمام،
2: أو عندي حتى من قبل يعني، لكن حولها حول محرم، حتى في محرم يعني أكثر من نصاب، أكثر من 40 شاة أو أكثر من 5 من الإبل أو أكثر من 30 من البقر، وكنت أملكها من زمن وتزيد، فبعتها في شهر ربيع مثلا.
1: نعم.
2: وحولها ديما نزكي فيها يعني الزكاة متاعي في زكاتي في الماشية نقول في شهر محرم، وبعتها في ربيع، ثم جاء المالك أو للمشتري الجديد وردها لي بعد 3 شهور أو 4 شهور زي ما نقوله في جمادة ولا في شعبان أو في رجب. فهل إرجاع هذه الماشية أصبح تملك جديد وبالتالي الحول ينتقل لهذا الشهر اللي هو رجب اللي ردها لي فيه بسبب يعني قلنا عيب مثلا في العقد او عقدي ما قدرتش يعني نسدد باقي الثمن او كذا الى اخره وعجزت وكذا وليس إقالة كما قلت. ففي هذه الحاله نرجع كان لم يحدث شيء كان هذه الماشيه بقيت على ملكي ولم تخرج من ملكي. فحوله اصله اللي هو شهر محرم لما يجي شهر محرم بنزكي واخرج عليها الزكاه. لكن لنفرض مثلا بسبب الإقالة.
1: شنو الإقالة شو؟
2: يعني الإقالة هو الرجوع في البيع بمعنى العام يعني وأن هي عقد جديد يعني. إنسان أني شيء مني الماشية هذه
1: كويس وخلصك
2: خلصني وخلاص كل واحد امتلكها بوجه شرعي امتلكت بوجه شرعي وقبضت الفلوس وواحد مشاري حالة جاني بعد شهر قال لي فلان والله أني رأوا الصفقة هذه ما مشت معاي والحساب روحي مثلا فيه لي فيه وجود هذه في يخش على تربية الأغنام وهو مش أهل لها أو تربية الإبل يجرب يعني بخط تجارة الإبل أو تجارة الأغنام وهي ليس مختصا فيها فيجرب شهر ولا كذا يحس روح أنه بالتعب أو ما يقدر يسيطر على هذا النوع من التجارة على سبيل المثال أو بي عذر آخر أو حتى ببيعها وما صار لاش يعني عنده صار ضرف بكذا يقول لك بالله يا فلان شيخ أسامة رواني ما صار ليش منها البيعة وكان ناقة ترد لي فلوسي
1: ونردك
2: بضاعتك الماشية وغيرها أي بضاعة ماشية وغير هذه الإقالة في كل شيء يعني. ففي هذه الحالة يرضى البائع يقول له خلاص هات البضاعة وخذ فلوسك زي ما نقول احنا.
1: نعم
2: هذه تسمى إقالة. أقلني في بيعتي هذه. الإقالة عندنا وعند المذهب السادة المالكية أن هي بيع جديد كأنها بيع جديد كأنها صفقة جديدة يعني يعني بعت لك بضاعة وبعدين قلت لك هي بيع حالي من جديد
1: كأنها بيع حالي
2: عقد جديد وليس فسخ للبيع.
1: أيوة.
2: عقد جديد وليس فسخ للبيع. ففي مرات زي ما قلت لك رد الماشي يقول لي والله لو جربت روحي بن خش في تجارة الأغنام أو الإبل لكن لقيتها ما تمشيش معي ونبنا نرد الصفقة يعني نرد البضاعة وردك بضاعتك وتعطيني فليساتي فيقول لي خلاص تمام. في حاجة بس هو مش في جانب الزكاة أن الإقالة لما نقول الإقالة هنا إعادة البضاعة وأخذ المشتري ماله هنا تجوز بالثمن نفسه أو بأكثر منه أو بأقل يعني لأن بيع جديدة بيع جديدة لأن قلنا فسخ معناها بيرد الفلوس أو ذاك بيأخذ بضاعته هذا من الباب الفرق يعني
1: بين الإقالة يعني في الفسخ يتعين رد المال نفسه
2: نفس المال نفسه بالضبط.
1: نفس القيمة لكن بالضبط. في الإقالة ما يتعينش يكون نفس المبلغ
2: بالضبط
1: أي مبلغ يتفق عليه
2: يعني شريت منك سيارة وجيت بعد أسبوع لكذا قلت يا شيخ أسامة السيارة بيردها يوما ما مشتش معي أو كذا ما صريحتش فيها يقول لي بيني بعتها لك 20,000 سيارة لكن أنا الحق ما كنت بين
1: ولي في الشرية أعطيني 21
2: أعطيني 21 نأخذها منك 21 مثلا 19 أو كذا إلى آخره. فلا بأس في هذا لأن قلنا الإقالة عقد جديد وبالتالي على ما يتفق عليه البيع والمشتري البائع أصبح مشتري والمشتري أصبح بائع يعني هذا لكن لو قلنا فسخ يعني بيرد الرأس بيرد المال اللي بيرد البضاعة يعني ففي هذه الحالة الإقالة إذا قلنا هي تعتبر كأنها عقد جديد عقد جديد وبالتالي كأن اشتراها من جديد. ففي هذه الحالة يبدأ الحول يعني من يوم الإقالة من يوم الإقالة ومن يوم اسمه حولها يوم الإقالة اللي هو
1: اليوم اللي صارت فيه صفقة جديدة هذه
2: صفقة جديدة ترك فيه بضاعة نعم ترك فيه بضاعة وكذلك من جاءته هبة يعني بعتها لولدي بعتها وقبضت الفلوس وقبضت الفلوس وبعدين قال لي أبويا 5 من الإبل أو 6 من الإبل مثلا بعتهم له وجاني بعد أسبوع ولا 10 أيام ولا شهر ولا كذا ولا شهرين قال لي أبويا لبي الخودهم ما صليش منهم بهم شني وخذهم هبة
1: ايه.
2: عطية يعني
1: ايه.
2: هذه استقبل بها حول جيد أيضا استقبل بها حول جديد لأن يعني خرج فعلا يعني من الملك وأصبحت ملك جديدة وبيع ومال جديد فائدة جديدة كما خذنا في الفائدة والغلة فهي فائدة جديدة إذن. فهذه من قام بإبدال غنمه أو إبله قبل الحول بشهر مثلا وهي ليست نصابا في العادة ما يصورش هارب من زكاره هارب من زكاره يكون عنده نصاب
1: ايه صح اللي أقل من نصاب هذا
2: مش نصاب ما تقول هذا والله إلا باح هارب من الزكاة
1: الناس من هو كوليك مع الشيء زكاة
2: بالضبط في كل حوال لا زكاة عليه لا زكاة عليه أيضا عندنا من كانت عنده أغنام أو إبل للتجارة سواء كانت نصابا أو غير نصاب وبدلها بأخرى أو باح إما بمال قالوا أو بنوعها وتنضان بمعز أغنام عند أغنام
1: تمام

0: عندي فلوس عفوا، اشتريت بهم يعني إبل 6 أو 7 من الإبل وكذا، ثم بعد ذلك بعد 6 شهور 7 شهور بعتهم الإبل هذه، وهي عفوا غير نصاب، هي ليست نصابا، ليست
1: نصابا
0: مثلا، إما أن تكون غير نصاب.
1: ثلاثة من الإبل مثلا،
0: لما باعها في المال الذي قبضه حول وحول المال الذي اشترى به الأغنام، يعني غير نصاب. أقول مثلا لما بعتها 6 أو 4 في يعني في 5 من الإبل دي شاتل، هذه نصاب الزكاة الإبل 5،
1: تبدأ من 5.
0: إيه أنا عندي 3 اشتريت من خش في تجارة الإبل، شريت 4 من الإبل، عندي مال شريت به 4 من الإبل. هذا المال نقول إحنا في شهر محرم زكاته، في العادة زكاته في شهر محرم، ثم بعد ذلك بعتها بعد شهر ربيع، في شهر رجب، في كذا إلى آخره. هذا المال الذي بعتها به حوله حول أصله، المال اللي قبضته عفوا، المال اللي قبضته من الإبل هذه الثلاثة اللي بعتها، يعني زي ما قلت أنا عندي مال عادة زكاته أو حوله في شهر محرم، فجيت في شهر صفر واشتريت 3 أو 4 من الإبل.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك بثلاثة أشهر أو 4 أشهر زي ما يقولوا في رجب، بعت هذه الإبل 4 أو 3، فهذا المال الذي قبضته ثمن لهذه الإبل حوله حول أصله، اللي هو قلتني زكاته في شهر محرم، في العادة المال هو نزكي فيه في شهر محرم. هذه المال الذي قبضته هنا حوله حول المال الذي اشتريت به هذه الأغنام أو الإبل للتجارة. هذه إذا كان المال عادة أزكيه. أما إذا كان المال نفسه يعني امتلكته في شهر ربيع مثلا، وامتلكت جتني مثلا عندي زي ما قلت جتني هبة ب40,000 أو 50,000 دينار، وفي هذه الحالة اشتريت هذه الأشياء من الأغنام أو من وهي غير نصاب 24 من 20 شاه أو 25، ثم بعتها ب3 أو 4 أشهر. طيب أن المال هذا لما امتلكت في محرم وهو نصاب ثم بعته في وسط السنة أقل من الماشية هذه، أقل من النصاب، هي يقول 20 أو 25، فنكرر ونقول أن نصاب هذا ثمن هذا هذه الماشية التي بعتها اللي هي 20 أو 25 حولها حول أصل المال الذي امتلكته.
1: بدأت به في الأول،
0: إما أني في العادة عندي نزكي فيه كل عام وبالتالي لم يتغير شيء، وإلا في الشهر اللي امتلكت فيه النصاب فيه يعني يأخذ نفس الحكم يعني. طيب أما إذا بقيت عندك الأغنام هذه أو الإبل حتى وجبت الزكاة في عينها، وجبت الزكاة في عينها، كنت عندي لأن أصبحت يعني حالي أخذها للتجارة، شهر التجارة
1: هي عددها بالغ النصاب وحال عليها الحول،
0: أو حتى
1: أو جاي الساعي
0: أو حتى مثلا هي قلنا إحنا زكاة الحول حول أصلها، عندي 30 ولما اشتريت ب30 شاه ولما أو 20 شاه ولا 30 ولما حال الحول أصبحت عندي 42 شاه فأخرجته بنخرج فيها الزكاة يا شيخ، 42 فيهم شاه ولا فطلعت منهم شاه. بعد ذلك يعني امتلكت هذه الأغنام في شهر محرم وبقيت عندي إلى شهر صفر من العام اللي بعده اللي هو 13 شهر.
1: نعم.
0: فأني أخرجت الزكاة عنها مثلا في في في, في محرم في محرم، فلما بعتها بعتها بشهرين يا شيخ.
1: نعم.
0: في ربيع، نقول بعتها في ربيع تمام. فهنا في هذه الحالة المال الذي قبضته في ربيع وهو يتحول ليوم الحول الزكاة متاعي. أعيد يعني أنا عندي شريت شياه للتجارة، شريت 25 شياه في محرم، لما حاد الحول في محرم أخرجت زكاتها
1: كويس،
0: أصبحت عندي 42 مثلا، فخرجت فيها الزكاة. في هذه الحالة أني لما

0: طلعت الزكاة عليها في محرم لا شيء يجب علي فيها، أديت حق الله فيها في محرم. بعدين بعد شهرين بعتها.
1: نعم.
0: بعد شهرين بعت ال 42 هذو شاه. الآن أمتى بعتهم؟ بعتهم في شهر ربيع، وأنا أخرجت زكاتهم في شهر محرم. فهذا المال اللي بعتني في شهر ربيع قبطه في شهر ربيع، هو أصبح وبيصبح هو شنو؟ الحول يا شيخ، ما عادش محرم زي قبل.
1: بيتغير.
0: إيه، لأن وجوب الزكاة فيها اللي في شهر محرم أبطله حول الذي عفوا أبطله اليوم اللي بعت الصفقة نهاية اللي هي في شهر صفر، أبطلت حول الأصل، أبطلت حول الأصل الذي اشتراها به. معي الصفقة هذه اللي بعتها بها يعني في شهر صفر، خلاص أصبح الآن الحول بتاعي معش
1: بيتغير معنا الحول. إيه يبدأ من يوم الصفقة هذه.
0: يعني خلص الزكاة في محرم وبعتها وضبطها مال، فتحول الحول يوم قبض المال في أو يوم البيعة هذه اللي هي في صفر زي ما نقولوا. نعم.
1: فأنا
0: وجوب الزكاة فيها أبطله حول أبطل حول الأصل الذي اشتريت اشتراها فيه، يعني يعني اشتريتها في يعني في محرم وزكيتها في محرم وبعتها في صفر، خذت فلوسها في صفر. إذن الآن الفلوس هذو حولهم ماذا؟ حولهم صفر، لأن محرم اللي زكيته
1: خلاص
0: فيها الزكاة بتاع الغنم هذيك، وأصبحت الآن تحولت الأمال الآن. الله أعلم. نعم. وأما إذا أبدل أو إنسان بدل ماشية من الضأن قلنا أو معز بالضأن أو بقر بجاموس كما قلنا في الدول المجاورة، فإذا بدلت هني المعز بالضأن فحول الزكاة حول الأصل الذي بعته، تغير من نفس النوع يبقى الحاصل على حالها. أبدلتها أنا أبدلت بدال هنا بنفس النوع، جاموس ببقر أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز أو معز بضأن، يعني فحول الزكاة حول الأصل الذي باعه فيه، يعني فيبني على الأصل ولا يستقبل، ما يستقبلش بجديد
1: حول جديد
0: زي ما قلنا في المسألة السابقة، وإنما حوله حول الأصل يبني على ما مضى. يعني يعني عندي 50 شاه، 50 من الضأن في محرم، بدلتها في رجب بمعز. مش والله الحول ولا في معز، العفو الحول ولا في شهر رجب عفوا، وإنما بقي الحول على ما هو باقي على ما هو عليه، باقي على ما هو عليه ما دامت نصابه.
1: هذا لأن نفس النوع.
0: نفس النوع نعم. ما دامت نفس النوع فحول يبني على الأصل ولا يستقبل بالجديد حولا جديدا. وكذلك أيضا نقول حين امتلك ماشية للتجارة فغصبت أو سرقت منه. أفضل أنه غصبت أو سرقت منه وأتلفت، صرفها اللي خنبها واللي سرقها هذا صرفها، باعها ومشته وعاش نعفها وين أو ذبحها أو كذا. ثم أراد أن يتصالح معي فقبلت العوض فيها مالا، قبلت أن يعوضني مال، فحولها حول المال الذي اشتراها به أولا، حول المال اللي اشترتها بها
1: أول مرة.
0: أول مرة أنا. نعم. فكأنه باعها بمال قالوا. في الشرح الكبير للشيخ الدردير قال: ولو كان الإبدال المذكور لاستهلاك لها استهلكت، يعني ادعاه ربها أي مالك هذه الماشية على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا، فإنه يبني على حول أصلها، حول أصلها. يعني فالقاعدة إذا بيعت هذه الماشية بالمال فالحول حول المال الذي اشتريت به الغنم التي باعها بالمال، وإن استبدلت بماشية من نوعها فحولها حول الماشية نفسها التي بدل بها. والله أعلم.
1: نعم تمام. مثلا عندنا فروع في هذه المسألة ولا؟
0: نعم.
1: طيب لعل نأخذها شيخ بعد الفاصل، نخرج إلى فاصل ثم نواصل باقي مسائل المتعلقة بإبدال الماشية وبيعها ونحو ذلك إن شاء الله. أيها المشاهدين المستمعون الكرام، كونوا معنا بعد هذا الفاصل، نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا، مازال حديثنا متواصل عن اللي يبيع الماشية متاعه أو يستبدلها ونحو ذلك، مازال في فروع متعلقة بهذا. كنا تكلمنا احنا قبل الفاصل على يستبدل الماشية بماشية أخرى من نفس أو من نوع آخر لكن من نفس الجنس، يعني ضأن بماعز مثلا أو بقر بجاموس، قلنا أنه هو حولها حول الأولى لأن هي من نفس النوع إذا استبدلها. نعم. إذا كان مازال في فروع تانية متعلقة بمثل هذه المسائل، هذا كله طبعا في اللي شراها للتجارة، صح؟
2: نعم. إذا ننتقل في هذا الجزء إلى من امتلك ماشية لأجل القنية للتملك يعني وليس للتجارة. يعني وهي نصاب ثم استبدلها، وهي بنصاب ثم استبدلها، يعني مازال مع يقول في شرح مختصر الخرشي، شرح المختصر الخرشي أو الخرشي على الاختلاف في ضبطه، في قول خليل كنصاب قنية قال يعني أن من كان عنده نصاب من الماشية لأجل التملك وليس للتجارة فأبدلها بنصاب مال فلوس أو بنصاب من نوعها فيبني على حول الأصل، يملك هذه الماشية أو يوم اللي يزكي فيها في العادة. ولو كانت أقل من نصاب، هي أقل من نصاب يعني يقولوا إحنا
1: 30 من الغنم
2: 30 أبدلها بنصاب من العين. أبدلها بنصاب من العين، يقول الآن النصاب حوالي 45,000، عند 30 باعها ب50، عند 30 شاه باعها ب50,000، فإنه لا زكاة عليه اتفاقا، ويستقبل بالثمن يعني هذا اليوم يبدأ بحول جديد لأن هي أصل غير نصاب، الأصل هي غير نصاب، أقل من نصاب، وباعها ولو كان المال اللي باعها به هذا نصاب، يعني 50 قلنا نحن 30 شاة ما فيهاش لا زكاة فيها، نصابها 40، فباعها ب50,000، ونحن نقولوا نصاب زكاة المال 45,000، وباعها ب50 عند نصاب مال، لكن هنا لا يبني على الأصل وإنما يستقبل بها حولا جديدا من يوم ملك فلوس، يوم بعتها بفلوس، بعتها برجب ب50,000، إذن هنا نستقبل 50,000 هذا نستقبل بهم من يوم رجب، يبدأ أول يوم من أيام الحول، يعني من أيام الحول. وأما كان بدلتها نصاب من نوعها، أنا عندي 40 شاه معي وبدلتها ب40 من الماعز أو باثنين أو 45 من الماعز، فإن هنا بدأ من نوعها فحولها حول الأصل، حولها في ربيع، فرجب بعتها عندي عفوا عندي 40 شاه من الغنم حولها في ربيع، واستبدلتها في شعبان ب50 من الماعز، فالحول هو حول الاولى اللي هو ربيع، لما نسكر الربيع نزكي على الماعز، هذا لما يوصل ربيع وسكر العام حولها حول الاصل فنزكي عليها. لكن لو الاستبدال بنوع اخر مخالف، استبدل مثلا عند يتاجر في الإبل أو عفوا مش تاجر هو ما قلنا أنا التملك، يعني عند 5 من الإبل أو 4 من الإبل أو 6 من الإبل وبدلتها بغنم أو بقر بغنم أو غنم ببقر أو غيره، فهنا يستقبل بها الحول ولا يبني حول جديد، لأن البدل هنا مختلف اختلاف كلي. الأجناس مختلفة اختلاف كلي من المبدل، فكأنه مال جديد، كأني امتلكت مال جديد،
1: لذلك بيبدأ بداية جديدة.
2: بيبدأ جديدة نعم.
1: نعم واضح إن شاء الله. توهدت كل المسائل المتعلقة ب يعني مسألة إن هو يبيع ويستبدل وكذا، وكلها لا لا ليس هروبا من من الزكاة. نعم, نعم. واضح شيخنا. ممكن شيخنا ننتقل إلى مسألة أخرى إذا كانت يعني هذه المسائل انتهينا منها، هي مسألة زكاة الشركاء. أحيانا يكونوا في أكثر من شخص شركاء في عدد من الماشية، فما نعرفش هي كده لها أحوال. يعني مثلا إذا كانت هي الماشية بلغت 40 من الغنم مثلا يكون، أو 42 من الغنم، ولكن واحد منهم عنده 20 والثاني عنده 22 مثلا، فيعني كيف تتم الزكاة في مثل هذه المسائل يعني؟
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المسألة، هو الزكاة الخلطة كما يسميها الفقهاء والخلطاء، هي من باب التيسير على الناس سبحان الله. فترى يعني كما قلت في بداية الحلقة، يعني التعامل أو أحكام الشريعة تتعامل مع الأغنياء والفقراء على حد سواء، والتيسير للجميع. التيسير مع الغني ما وجد في ذلك حظا من شرائع الله سبحانه وتعالى، وكذلك للغني ولعباد الله أجمعين. فهذا الخلطاء هنا من باب كما يقول العلماء، من باب يعني التشجيع على التنمية، باب التشجيع على التنمية وتنمية هذه الموارد لخلق الله، فيسر الله على الخلطاء في الماشية وعاملهم معاملة الملك الواحد. يعني هو زكاة الخلطة مأخوذة من الاختلاط، من الاختلاط، وكما قال ابن عرفة هي اجتماع نصابي نوع من النعم مالكي، من نوع من نعم مالكين يعني، فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد. يعني هو اجتماع نصابين عند المالكية لمالكين، فأكثر مما يجب تزكيته، أي تعامل معاملة المالك الواحد. هذه نعيد الخلطة، إذن هي جعل الماشيتين لمالكين جزء ملاك أو أكثر، وكل واحد منهما يملك نصابا عند الفقهاء المالكية، فتزكى معاملة المالك الواحد. على سبيل المثال نقول ثلاثة أشخاص، وكل شخص يعني عنده 40 شاة، والواحد عنده 40، 3 في 40 ب
1: 120،
2: يعني هم كل واحد ماشي بروحه وملكيته بروحه ومستقل، يعني كل واحد بيطلع شاة، 3 شاة هذول 120 هم متفرقات، يعني مش مشتركين، هم كل واحد قلنا مالك بروحه، هذا 3 جيران، هذا عنده 43 وهذا عنده 45 وهذا عنده قولوا 41. لما يجي الحول متاع حول زكاته ما هو السعي زي ما نقوله، كل واحد بيطلع شاه ثلاثة شاة، يعني في المية مجموعه 120 وكسر، يعني يقولوا 125، فهنا كل فرد سيخرج شاة عن زكاة ماله. فإذا كانوا خلطاء، احنا نقولوا شركاء الخلطة هذه مشتركين مع بعضهم وليس هروبا من الزكاة، كم بيطلعوا في 120؟ بيطلعوا واحدة فقط. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من باب التيسير. فهذه من باب الرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله رحيم بعباده، فقير وغني على حد سواء. فهنا يخرج كل واحد منهم، لو قلنا كل واحد مفرد بيطلع شاه بروحه، لكن لو كانوا مع بعضهم الثلاثة
1: بيطلعوا شاة واحدة فقط،
2: بيطلعوا شاة واحدة فقط. يعني والمثال الآخر يقولوا شريكين، واحد عنده 80 من الماعز والثاني عنده 40 من الغنم، وتوفرت فيهم شروط الخلطة معي، المجموع 120، بيطلعوا شاة واحدة فقط. مر بنا في الحلقة السابقة أن يؤخذ منه الأكثر، يأخذ منه
1: الأكثر.
2: هذا عنده 80 والثاني 80 من الماعز و40 من الضأن، من الضأن، فبنطلع هنايا ما دامهم شركاء فيهم توفرت فيهم شروط الخلطة، بنخرجوا يعني واحدة من الماعز وأكيد المعز أقل من سعر حتى أقل من الغنم أقل من الغنم في المعتاد يعني
1: أقل من الضأن
2: أقل عفوا أقل من الضأن نعم أقل من الضأن فصاحب المعز عنده 80 وصاحب الضأن عنده 40 يعني الثلث لما نقسم 120 على 3 بيطلعوا 40 فصاحب الضأن المعز هذه اللي بيطلعوها من الزكاة يخرجوها زكاة كم تساوي نقوله تساوي 300 دينار على سبيل المثال نقوله مثلا 900 دينار تساوي 900 دينار فصاحب الغنم هنا الإبل هنا الضأن عفوا صاحب الضأن بيخلص
1: صاحب المعز
2: صاحب المعز بيعطيه الثلث الثلث النوبة الأربعين هو وذاك 80 بيعطيه 600 دينار بدل ما يخرج شاه واحدة كان يخرج شاه الآن قلت أول الشاه كان بتساوي مش أقل من 1700-1800 على سبيل المثال فشوف يا رحمة الله سبحانه وتعالى يعني شريعتنا الغراء لا تتسلط على الأغنياء ليست أنت خلاص تملك تمام فيتسلطوا عليك لا بالعكس نعم ففي هذه هذا باب المثال يعني وكما ما الدليل قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ومن كان من خليطين يعني شركاء زكاة الخلطاء فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية لأن لو كانت هذه الأغنام متساوية مثلا نقول 60 من 60 من واحد عنده 60 من المعز والثاني 60 من الضأن فالنهاية الساعي اللي بعثه والأمر بيختار واحد الأفضل الفقير شنو هو لأنه متساوية وكان أخذها من الضأن بيكسب مع صاحب المعز وكان مع أخذها من المعز بيكسب صاحب الضأن مع المعز يعني وعندنا مثال آخر معلش حتى هو مثلا حتى في زكاة الإبل الآن أن تعرف أنت المسألة هذه موجودة يعني عندنا اثنين شركاء خليطان عندنا خليطان كل واحد عنده 36 من الإبل كل واحد عنده 36 أو 36 من الإبل أو 37 يعني لما نجمع 36 و36 يطلع المجموع 72 النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى بنت لبون أنثى وهي التي أكملت العام الثاني ودخلت في الثالث فإذا بلغت 46 إلى 60 قال ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة يعني من 61 إلى 75 فيها جذعة فيجب عليه هني تو عندي زوج شركاء خلطة هذا عنده 36 وهذا عنده 36 المجموع
1: 72
2: قال فإذا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة لو كل واحد بروحه شو بيطلع 36 بنت لبون
1: كل واحد
2: بيطلع بنت لبون تمام لكن لما اشتركوا في الخلطة وتوفر فيهم شروط الخلطة هنتعرضوا لها إن شاء الله بإذن الله تعالى ف 36 و 36 72 يعاملان معاملة المالك الواحد كان 72 يملكهم واحد هذا
1: بس يعني طلعوا واحد حقه فقط
2: طلعوا جذعة فقط والاخذ من الجذع اللي يأخذ منه الجذعة بيقسمها مع صاحبه بالنفس إذا الجذعة تساوي هذه لو تساوي 6000 إذن اللي يأخذت منه هذا خرجها والثاني الشريكة الثاني معه بيعطيه 3000 يثمنوها قداش بيعطوها نص حقها يعني فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني وأكيد أن الجذعة أقل من 2 بنات لأبوه في العادة في المعتاد في المتوسط خلينا دون يعني التعارف عليه أن 2 لأبوه أغنى من جذعة واحدة عادية كما يقال يعني فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وألطافه له الحمد وله الشكر على كل حال
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ما زال عندنا مسائل المتعلقة بزكاة الخلطاء ولا
2: هي عندنا شروط الخلطة يعني لها شروط هي ليس أطلاقها هكذا
1: طيب بنخش فيها بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله لأن الوقت ضاق علينا في هذه الحلقة فنبدأ فيها بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جورا كما أشكركم أيها المستمعون الكرام على طيب المتابعة والاستماع وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: 90.9 FM.
2: يقول: نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي، علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
3: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
2: أنا يعني مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
3: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنه في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا منهم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
2: أراد
3: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
2: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
3: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، تقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
2: يعني من غير أن يشترط عليه أن
3: ما تقولش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
2: نعم
3: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
2: نعم شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أحييكم تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله أيامكم، هذه الأيام التي هي ما من أعمال أو ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر والتي نحن في صددها. نسأل الله أن يعيننا على الطاعة فيها ونتقبل منا صالح الأقوال والأعمال فيها. أحييكم في برنامج فتوى في الجزء الأول منه، صحبة الفريق المصاحب لي في هذه الساعة الأولى، وللاستماع إلى استفساراتكم وأسئلتكم والإجابة عنها وفق ما أذن الله بذلك. وللاتصال يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0. هل هناك اتصال؟ الأخ عبد الله، السلام عليكم. الأخ عبد الله،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله سيد الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: جزاكم الله كل خير في هذا البرنامج الرائع.
1: جزاكم مثله.
2: إذا شيخنا نبدو الصيام يوم السبت.
1: نعم.
2: في كراهة يوم السبت حتى في عشر ذي الحجة في كراهة. جزاك الله خير شيخنا.
1: نصوم يوم السبت إن شاء الله. نعم. السائل الكريم يسأل على صيام، حكم صيام يوم السبت حتى في يوم عرفة أو في هذه الأيام. أقول السائل الكريم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصومن أحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصومن أحد يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود هجرة فليمضغ. هذا الحديث الذي يحتج به عادة من لا يرون صيام يوم السبت حتى ولو وافق عرفة أو وافق عاشوراء وغير ذلك. وهذا الحديث يقول بعض العلم أن يضعفه بعض أهل العلم وفيه اضطراب. والحديث أيضا كذلك العلماء يكاد يكون إجماع أن إذا وافق صوم يصومه الإنسان يعني من الأيام التي فيها الصوم مستحب ومندوب وثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كصوم يوم عرفة الذي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة قبله ولا السنة بعده، وصيام عاشوراء وغير ذلك. يعني الحديث عموم الأحاديث الواردة في الصيام تدل على جواز الصيام يوم السبت. وقلت نقلا عن أهل العلم من السابقين من السلف والخلف أن إذا وافق صوم يوم السبت صوما يصومه الإنسان عادة فلا حرج في ذلك، ويعني لا يكاد يكون إجماع في هذه المسألة، يكاد يكون إجماع في هذه المسألة. فالصيام لأنك أنت أخي الكريم عندما تصوم لا تصوم لأنه سبت، أنت كل يعني الإنسان الذي لا يصوم عادة يصوم لمصيم يوم بعد يوم في الغالب أو يصوم في النوافل، يا إما يصوم يوم يا إما يصوم اثنين وخميس يا إما يصوم في بقية الأيام، أو لا يصوم عادة إلا في المناسبات التي وردت السنة فيها كما قلت عاشوراء أو عرفة أو غير ذلك. يعني لم أصوم السبت الماضي ولا لي قبلها ولا لي قبلها ولا طيلة أيام العام، يعني ما لا نصوم السبت الذي وافق رمضان وغير ذلك. عادة الناس أقول في العادة أن الناس الذين يحرصون على صيام عرفة وعاشوراء وغير ذلك أو العشر من ذي الحجة فإنه تجده أن في بقية الأيام السنة يوافق سبت ولا يصوم ولا يخطر في بالي صيام يوم السبت. إذن هنا أنا لا أصوم السبت لأنه يوم سبت، هذا المحل الكراهة أو القول بعدم الجواز، يعني لا أصوم السبت لأنه السبت، يعني لو وإنما أصوم اليوم الذي ورد فيه النص باستحباب صيامه كما قلت العشر من ذي الحجة أو كما قلت يعني صيام يوم عرفة مثلا، فأنا أصوم اليوم لأجل هذا اليوم لا لأجل أنه سبت، فهذا الفرق والله أعلم. وبالتالي كما قلت أن العلماء يعني من السلف والخلف على جواز صيام يوم السبت إذا وافق صوم يصومه الإنسان كما ورد في ذلك النصوص في هذا الشأن. ودائما الإنسان يعني كصيام خير الصيام صوم يوما وأفطر يوما، قال الثلاثة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحد أصوم ولا أفطر، قال صوم يوم وأفطر يوم، صوم يوم وأفطر يوم، اللي يفطر يوم يفطر في يوم يعني يوم بيوم، أكيد حاجي سبت واثنين وعشرة وعشرين، يعني فلنقول أن هذا إذا وافق الصوم يوم بعد يوم يعني السبت ما تصيماش، هذا لا يقول به عامة أهل العلم والله أعلم. فالإنسان يعني وهذه مسألة ينبغي أن ننبه إليها إلى خطباء الجمعة حقيقة، يعني يحرمون الناس من قول عامة أهل العلم ومن عامة قول السلف يعني على فتوى معينة ويتشددون في فتوى يعني لعالم واحد معاصر. يعني أنت خطيب الجمعة يعني عموما لست مؤهلا للفتوى، هذه حقيقة ينبغي أن نعرف الخلفيات يعني عامة خطباء الجمعة، تكلم عن العموم ليس على الأفراد، يعني أكيد في ناس يعني مختصة في العلم الشرعي ولا من هذه الفتوى لا شك في ذلك، لكن تكلموا حتى اللي نحضروه المحنين في خطبة الجمعة تعرف أنه ليس من أهل العلم وليس من طلبة العلم المتخصصين في الفتوى، فيأتي إلى فتوى يعني شذ بها أحد العلماء المعاصرين شذ بها على قول السلف والخلف ويأتي بها هي وهي الحجة، وهو نفسه الشخص الذي يفتي هذا في على المنبر ليس من أهل الفتوى، وهذا تضييق على عامة الناس ويحرم الناس من أجر عظيم والله أعلم. يعني لو الفتوى لما تصدر من شخص متخصص ومعروف أنه من أهل العلم الشرعي في النهاية هذا اجتهاده الذي راه أنه الراجح فيش بأس بذلك، لكن لما يأتي إنسان وكما قلت يعني من عامة يعني هو يعني لو نشوفه في السيرة الذاتية لطلب العلم الشرعي أنه يعني محفظ قرآن، يعني أكثر هذا أكثر ما يمكن، وطبعا لا نقلل من حفظ القرآن لكل منه مجال هو يختص فيه، يعني ممكن يجي إنسان محفظ قرآن في القرآن المفتي لا ممكن يتصدر الفتوى لا يجاريه في حفظ كتاب الله وإتقانه، فلكل شأنه ولكل تخصصه. فأني هذا الذي أشير إليه أن نأتي إلى هؤلاء الناس أو مثل هذا الذي هو ليس من أهل العلم وليس من أهل الفتوى ويأتي إلى فتوى شذ بها أحد العلماء المعاصرين رحمه الله ويجعلها هي الأساس وهي الحجة وهي الدليل ويخالف بذلك قول عامة جمهور أهل العلم من السلف والخلف والله أعلم. إذن فصيام يوم السبت إذا وافق صوم يصومه الإنسان فلا بأس بذلك والله أعلم. أخ عبد الله السلام عليكم. اتصال.

0: أخبار. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ والله إني حصلت معي حادثة تو في الأيام العشر الحجة هذه.
0: خير إن شاء الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ.
0: نعم. طب كلمني من الهاتف يا أخي الكريم.
1: والله حصير المهم أنني في الأيام العشر هذه الحج الحجة تبوا.
0: نعم.
1: فيها قامكم الله كلب ضال.
0: نعم.
1: يوم مشيت دورت سم وخذت له سم وجرت له.
0: نعم.
1: ولهذا السم هذا ما كانش يكلفه. كان قامكم الله العصافير والحيوانات الثانية والدجاج و.
0: نعم.
1: فما حكم في هذا يعني خليت في الكلام هذا كذا ما حكم في ذلك.
0: طيب انت ليش الكلب الضال هذا كان يؤذي الناس يعني؟
1: انا خذيت لي الكلب هذا ياكل في الدجاج كرمكم الله.
0: ياكل في الدجاج هو؟
1: نفسي فسد علينا فسد علي هب والله.
0: نعم.
1: ولكن هو ما كلاش يسم
0: الدجاج اللي كلاك. سامحني الدجاج اللي كلاك دجاجك انت ولا دجاج غيرك؟
1: لا ليني والله.
0: دجاجك انت ان شاء الله تسمع الاجابه.
1: لكن في حتى عصافير وحمام وواحد تاثر بذلك
0: ان شاء الله. في شباب صار تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم اخي يونس. السلام عليكم اخي يونس. السلام عليكم اخي يونس.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: تحية طيبة دكتور محمد وحياك الله وزار الزهور مساعدكم
0: مزامع إن شاء الله. أخي الكريم أحكى الله فيك.
2: أحكى الله فيكم وعلى المنبر الكريم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل كل المسلمين إن شاء الله. نعم والله بقدر هو سؤال حقيقة كيف حديث مساعدة دقيقة يعني تحت نسيب العظيم صدقة اللسان كلمة تدفع بها كريهة و
0: نعم. لم أسمع جيدا.
2: في حديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت عمدة صحة.
0: نعم.
2: يقول صدقة إحسان كلمة تدفع بها كريهة وتحكم بها الدماء. أتمنى منك كلمة في الأيام المباركة الفضيلة هذه وجهة ثواب كف اللسان حقيقة أشوفه في كيف هذه عزيز في الدم والسكن في الأماء وفي كل أن صدقة الأعمال هو
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: مشكور جدا شيخ محمد.
0: طيب الأخ فرج يقول عندي كلب يعني ضال. الكلب الضال يعني ليس ملك لأحد في المنطقة كما يعرف من السؤال. وهذا الكلب يؤذي الناس يعني ياكل في الدجاج وياكل في الحمام او ياكل في الدجاج. احنا نقول مفسد. القاعده ان كل حيوان مفسد يعني سواء قطوس او كلب او اي شيء يعني يؤذي ولا يمكن اتقاء شره يعني الا بالتخلص منه بالقتل فلا باس بذلك والله اعلم. يعني الكلب مثلا اذا كان هو يمكن مثلا وضع في مكان نائي ما فيش بشر ويأكل من خشاش الأرض وكذا وهي الأفضل أفضل من قتله أفضل من قتله. لكن إذا كان ما فيش إمكانية يعني هو لا يمكن إمساكه أو يعني مستوحش يعني ولا يمكن الاقتراب منه ويخاف يساعد نفسه ولا يعني ماله منه ففيش ليس فيه أو ليس لا توجد طريقة عفوا لا توجد طريقة إلا بالتخلص منه بالقتل فلا بأس هنا بذلك لا بأس بذلك. لكن ينبغي أن يقتل بالطريقة هي نصت عليها الشريعة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي أن يقتل بسم يعني يؤتي عليه بسرعة أو يهلكه بسرعة يموت فيه الساعة. نقوله دي سم يعني بحيث ما أول ما ياك لا يموت على طول ما يقولش يتعذب ويتلوى ويقعد يوم ولا يومين وكذا حتى يموت. هذا التعذيب لهذا الحيوان وبالتالي هذا لا يجوز إذا كان بهذه الطريقة. أما القتل إذا قتلتم فحسن القتل كما قلت، يعني القتل تقتل بطريقة سريعة بوجه مقرون زي ما يقولوا، يعني بأي حاجة يعني يموت على طول بحيث يستريح ولا يتعذب. يعني فهذه مسألة. الأخ فرج قال إني والله درت له السم، لكن بدل ما يأكل الكلب كله دجاج، كله دجاج وكله أشياء أخرى، هذه لا إثم عليك إن أنت لم تقصد هنا الإفساد ولم تقصد القتل، لأن حتى القتل الحيوانات التي زي الحمام أو العصافير أو القتل لأجل قتل شرعا لا يجد، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتخذ الصيد أن يأخذ الصيد غرضا، يعني تقتل لأجل قتل لمتعة القتل، فهذا شرعا لا يجوز معي. لكن أنت هنا القصد إنما هو قتل هذا الكلب الذي أفسد عليك الدجاج وأملاكك، وكما قلت فإن القتل هنا جائز، وبدل ما درت السم للكلب هذا وبدل ما يأكل الكلب كلاه مثلا حيوان آخر. الحيوان الآخر هنا عندنا إذا كان هو داخل نطاق بيتك أنت أو مثلا والدجاج بتاعك، هذا أنت أمر يعني خسارة جاءت لك أنت مادية، لكن لا إثم عليك شرعا كما قلت لأنك لم تقصد الإيذاء. لكن لو مثلا حطيته في الشارع وكل منا مثلا مواشي ناس تانية، ناس تانية يعني من عفوا يعني قصدي أنعام ناس تانية كنت من نعجة ولا كل منا مثلا دجاج ولا كذا ومات، هنا يعني تغرم أنت هنا تغرم والله أعلم، أو كلمة سمع كلمة تغرم قول فعل العام الناس العامة، أي أنك يعني تدفع لمن مات له هذا الحيوان تدفع له ثمنه العمد والخطأ في أموال الناس سواء والله أعلم. الأخ محمد السلام عليكم، قطع اتصال الضار. أخ علي السلام عليكم.
3: هلو.
0: أيوة تفضل. السلام عليكم
3: دكتور، شو حالك؟
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: عندي سؤالين يا دكتور
0: إن شاء الله.
3: هلو.
0: نسمع فيك أخي الكريم تفضل.
3: عندي عندنا أرض إحنا اللي جدنا.
0: نعم.
3: جدنا جد بو يعني.
0: نعم.
3: وأمامي.
0: نعم.
3: كتبها اللي استثمرها يدير تليف. سوى اللي استثمر فيها غرس فيها زيتون.
0: اللي استثمرها.
3: يجوز ولا ما يجوز؟
0: واحدة واحدة بس، اللي استثمرها يدير فيها تليف.
3: غرس فيها زيتون. وهي حبس محبتها جدي.
0: لي شو معنى اللي استثمرها يدير فيها
3: تليف؟ هذه واحد. هذه واحدة.
0: أخي علي.
3: الولد الثاني أنا يعني أشك ورم.
0: أخ علي.
3: أفطرت في رمضان 7 أيام. ورديتها من 7 أيام. نطلب تجديد كل يوم على كل يومه.
0: نعم. السؤال الأول بس، السؤال الأول. اسمع فيا.
3: السؤال الأول.
0: السؤال الأول. عاود السؤال هلا. الأول. عاود السؤال الأول بشوية بشوية بس.
3: السؤال الأول عندنا أرض حبس، حبس لجدي.
0: حبس، حبس على منو؟
3: على خلاها قال لي استثمرها من ولادي يدير تليف.
0: باه اللي استثمرها من ولادي يدير تليف كويس. اللي استثمرها باش يستثمرها. باش يستثمرها.
3: ولاد عمامي وما هو يستثمر فيه.
0: باش يستثمر.
3: غرس فيه زيتون وقفناه ما باش.
0: ما هو شنو الاستثمار هو؟
3: هيك هيك بتملك انت.
0: يا اخي علي.
3: هل يجوز ولا ما يجوز؟
0: يا اخي علي هو ما هي طريقة ان شاء الله نحاول نجاوب في العموم ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
3: نعم.
0: نحاول نجاوب في العموم ان شاء الله باذن الله تعالى.
3: كيف يا شيخ؟
0: قلت لك نحاول نجاوب في العموم. الاستثمار منصوص استثمار معين جدك. الاستثمار منصوص عليه نشاط معين ولا مطلق؟
3: لا مطلق.
0: نعم. شرط تسمع الإجابة بدي تعالى إن شاء الله. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي الكريم. تفضل. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخ محمد.
4: قلت لك يا شيخ نسر، ما حكم ما يكتب على أضاحي إن شاء الله بس محمد؟
0: ما يكتب على أضاحي؟
4: اسم محمد، اسماء
0: الاشخاص، اسماء الاشخاص يعني الاملاك، يعني هذا باسم فلان يعني لما يشتري وخليه في الزريبه يعني زي ما نقولوا هيك.
4: ايه
0: خير ان شاء الله. نعم. طيب إذن الأخ يونس يتكلم عليه صدقة اللسان، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روية عن النبي صلى الله عليه وسلم روية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان. قيل وكيف ذلك؟ قال الشفاعة يحقن بها الدم وتجر بها المنفعة إلى آخر الحديث والله أعلم. فالحديث والله أعلم من حيث الصحة يعني حقيقة لا أعلم صحته يعني هذا الحديث، ولكن كما هو وارد يعني صدم أن من أراد يتكلف فليقول خير أو ليصمت، هذه القول خير. ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النصوص واردة، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وورد أيضا التحذير من اللسان، تحذير من اللسان في السوء، وأن ثكلتك أمك يا معاذ هذا الحديث الله أعلم، وهل يكب الناس إلا حصائد في النار إلا على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف يعني ورد قول معروف باللسان في العادة، يعني هذا الإنسان يتكلم يعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأكيد يعني الشفاعة من شفع شفاعة حسن هذا هو أجرها. فصدقة اللسان هذه هي يعني بدل ما يعني كما وردت استعمال اللسان فيما لا يجوز شرعا كالنمام وكالغيبة والأثام كما قلت، هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم اضمن لما بين فكيك وبين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة، يعني كلها تحذر من اللسان وكلها تحض أيضا على اللسان يعني القول المعروف. فأكيد الشفاعة، الشفاعة الحسنة أن تمشي لشخص وتقضي له حاجة لأخيك المسلم، من يعني لأن أذهب مع أخي فأقضي له حاجة يعني خير عندي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كما ورد في الحديث. فقضاء الحوائج عادة يكون بالخطاب مع الناس، من أحد قضاء الحوائج أتكلم وخير الناس ينفعهم للناس في صدقة اللسان، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يعني تقضي لأخيك مسلم حاجة من حوائج التي يعني هو في تفك بها كربة من كرب الدنيا عنه، تتوسط في دين، تتوسط في شفاعة إنسان أخطأ في حق إنسان وتصلح بين أخويك. يعني كثيرة اللسان هذا يعني مدخل من مداخل الجنة ومدخل من مداخل النار والعياذ بالله. يعني يعني حتى الغيبة قال حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني الآن هذه الحصائد اللسان كما قلت يعني إنسان يستثمرها في المعروف، يستثمرها في معنى اتصال. أخ عمار السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أخي كريم.
5: الحمد لله.
0: الله يبارك فيك.
5: لا عندي سؤال، أنا محيرني شوية هيك.
0: إن شاء الله أنا ما أعلم.
5: ها؟
0: إن شاء الله تفضل.
5: أنا عندي ولدي الله يرحمه ميت في كورونا
0: ذاتي. نعم الله يغفر له ويرحمه.
5: أسمع فيك يا شيخ.
0: أسمعك. نعم.
5: ها؟
0: نسمعك إيه؟ أسمع فيك.
5: معك بـ 7 شهور.
0: نعم.
5: نعم.
0: نسمع كمل.
5: إيه معك في 7 صغار ولو تنزلنا لحني يعني وما تنزلنا للمعايس لي الصغير.
0: نعم.
5: وياخذ المعايس حياة بوه وعنده من المنحة والزوج وام الأولاد حتي تحت المعايس.
0: نعم.
5: وعندهم واحد من الصغار يخدم ياخذ 300 شهر.
0: نعم.
5: هل الناس يتلوم علي يعني يقول انت اللي خذ الضحيه، اني رجل نتقاعد ناخذ 900 دينار، هل كيف السؤال هذا بالله؟
0: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله.
5: نعم
0: تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى باذن تعالى. حاضر تسمع الاجابه ان شاء الله. انا ما اعلم. نعم. الاخ محمد السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
6: أنا عندي سؤال. صديقي
0: نعم
6: والدته هي مريض عنده ورم الله ما عافينا تمام
0: نعم.
6: وبالنسبه لتقارير او دكاتره كلهم يعني قالوا ان هذا الشخص خلاص يعني خلاص تقرير ميت يعني ما عندناش ما بنديرون وهو تو عنده اعراض ثانيه عنده نزول في الضغط عنده كلى واقفه فيعالجوا فيه بالحاجات الثانيه بس عنده والده رافض رافض رافض نهائي العلاج في المستشفى ويقولوا طلعوني نبي الحوش نبي الحوش نبي الحوش نبي الحوش مسكر رافض هو لحد الان صغاره مش قادرين يطلعوه ويقول لهم انا متحمل هو عقلانيا دماغه كويس يعني مش انه مثلا ما يزبطش ولا كذا دماغه سليم 100% وهو يقول انا ما عندي شيء نبي نطلع من المستشفى نفسيته تعبه من المستشفى بس صغاره خوفهم من ربي قال احنا ما نحكموش عليه بالموت نرفعوه نحطوه في الحوش ويموت غادي كاي ونبدا الذنب علينا شن الفتحات عليها شن يدير هذا الشيء
0: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى ان شاء الله
6: بارك الله فيك
0: بارك الله فيك خالد السلام عليكم.
7: عليك السلام ورحمة
0: الله. أنا وسهلا بك خالد تفضل.
7: الشيخ من عندي سؤال.
0: نعم.
7: عندي الوالدة عندها شوية زويلات الشيخ نعم باي. للأسف عندي شوية طبيب أساس بساعة المعدة قام في ثلاثة أربع أشياء.
0: نعم.
7: قام في عندها ثلاثة أربع أشياء قام بجزهم يعني نحصهم.
0: جز الأغنام يعني
7: جز الأغنام اللي عند الوالدة أساس أن هي عندها من ضمنها مريض صحي مريض هل يجوز المريض صحي بساعة بعد الجز
0: إن شاء الله تسمع الله
7: السؤال الثاني السلام عليكم
0: أسمعك أكمل أخي الكريم
7: يا شيخ
0: نعم
7: السؤال الثاني يا شيخ كنت أسمع فيها عندها غصة الفعل عمره 6 شهور
0: نعم
7: هل يجوز في العمر الله ان هي تضحي في حاله ان الشهر اللي تم جذبها مثلا نقول
0: ان شاء الله بدني ثالث مع الاجابه ان شاء الله
7: ربي يحفظك يا
0: شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم طيب السائل الكريم الاخ علي قال ان جد أبيه ترك أرضا وقف استثمار قال هل وشرط من يستثمرها أن يخرج عنها في كل سنة تاليف تاليف اللي هو اللفظة القديمة هذه يعني أي أنه أي يتصدق بجزء من بجزء مما تخرجه هذه الأرض يعني الإنسان يستثمر نعم اتصال أخ محسن السلام عليكم
8: مرحب
0: أنا وسهلا بك أخ محسن تفضل
8: بالله الحروف المخصصة يعيد والله معيدش
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله اتصال آخر

قال جدي مخلي أرض وقف وحبس وقال اللي بيستثمرها يعني يبد أن يخرج عليها في كل سنة تليف على حسب فهمت من السؤال. والتليف إحنا زي ما قلت هو يعني المراد به يتصدق بجزء مما من إنتاج هذه الأرض. في التليف قديما كان مثلا يعملوا فيه ختمات قرآن أو تليف حلقات لذكر الله سبحانه وتعالى. والصدقة عموما يتصدق فيه في أوجه من وجوه الخير والله أعلم. ولكن الآن عند قال عندنا واحد ولد عمنا غرسها زيتون والجماعة الأحفاد يعني اعترضوا عليه قالوا لا ما تغرسها الزيتون لأنك بعدين بتتملكها. أخي الكريم أقول أن والله أعلم أن الآن صيغة الاستثمار المعين يعني بالضبط هل استثمار معين حصيدة مثلا يعني أعطي فيها الإذن بالزرع بيس يعني كل موسم

في الواقف عفوا، ما دام هناك وجه إلى تطبيق هذه الوصية. ولا يجوز له إذا كان مثلا زي ما قلت وعيد، إذا كان النص استثمار هذه الأرض، قال أن الأرض هذه 5 هكتارات 6 هكتارات هذه اللي يبي يستثمرها، يعني يستثمرها في شيء لا تبقى أصوله، عشان لا تبقى أصوله يدير فيها، أقول إحنا سامحوني من بطاطا، يدير فيها بازيليا، شعير، أشياء يعني موسمية وتحصد وتبقى الأرض على ترجع الأرض لحالتها العادية، إذا كان هذا نصه فلا ينبغي أن يفعل فيها غير ذلك، لأن هذه وصية الواقف وينبغي الوقوف عندها. ثم بعد ذلك الجزء الذي شرطه الواقف، يعني هل 10% من إنتاج 5%، يعني ما حددش هكذا مطلق، يعني الذي تحدث به العادة، يعني الصدقة كما قلت، يعني الآن في الوقت الحالي يعني ممكن أن تصرف عليه مركز تحفيظ القرآن، إنسان يعني لما تدير أنت تحصد مثلا تدير تزرع شعير ولا طعام ولا كما قلت يعني محصول من المحاصيل الزراعية، وبتطلع منه 500 دينار 1000 دينار، يعني أو مركز تحفيظ اللي في جنبك واللي فيه شيخ قائم عليه وفي نشاط يعني في يعني تلاوة كتاب الله وتحفيظ كتاب الله، تصدق به سواء عن المركز نفسه أو على الطلبة أنفسهم، فهذا وجه مشروع والله أعلم. لكن إذا كان نص كما قلت عليه زراعة شيء معين، وجي هذا الأخ لود العم وجي بيغرسه زيتون ولا نخل، وهذا مخالف لنص لوصية الوقف، هذا لا يجوز شرعا. إذا أنت عندكم الوثيقة تقدم الوثيقة هذه لجهات الاختصاص وتمنعوه، أو ناظر الوقف، وإذا كان ما فيش ناظر للوقف، يعني عادة إن الوقف يكون فيه ناظر عليه، الناظر هو المسؤول يعني يخص الوقف، يقول مثلا هذه أرض وقف يعني وحبس، يعني إذا نرث الله الأرض من عليها، وعينت لها ناظر ابن فلان، ثم من بعد فلان ابني يعينه هو مثلا يترك في الوصية يعني لناظر آخر، يعني كل ما يجي ناظر يترك وصية مثلا ويعين وصية لناظر الذي يقوم بعد ابنه، ابن خوه، ابن عمه، كذا شخص من المنطقة يعني صاحب دين، وهكذا يبدأ دائما، أو المحكمة هي تعين ناظر للوقف الخاص، تعين ناظر للوقف الخاص ويتابع أمر هذا الوقف، ومن حيث المحصولة، من حيث يعني فيما يعني يزرع فيه كما قلت، على حسب ما نصت وثيقة الوقف، وإلى أن يعني يصل الأمر ويؤدى الوقف، يؤدي يعني الغاية المقتصدة منه، وهو استثمار المستثمر والتصدق بريع أو جزء من هذا الإنتاج والله أعلم. فإذا قلنا إذا لا يجوز له الأخ الكريم أخ علي، لا يجوز لابن عمك إذا كانت النص المنصوص عليها الاستثمار معين، لا ينبغي الذهاب إلى غيره من الاستثمار الآخر إلا باستشارة. وحقيقة لا نستطيع إجابة عامة، ولكن عفوا الفتوى الصحيحة أن تحضر الوثيقة الوقف هذه ويطلع عليها حتى يعلم الحكم الشرعي على الوجه الأدق والله أعلم. الأخ علي نفسه قال عندي ورم، أنا عفاك الله وعفى جميع المسلمين وشفانا جميعا من كل داء، قال افترض في رمضان أيام وقضيتها، وهل علي فدية؟ إذا كان أخي الكريم تقصد يعني رمضان الماضي هذا واللي فات، يعني 1447 فلا شيء عليك، قضيتها ولا حد لا يطلب منك إلا القضاء. الفدية في حق من يعني فطر في رمضان لعذر وأهمل ولم يعني يقضي رمضان بإهمال وتكاسل منه دون عذر شرعي، إلى أن دخل رمضان الذي بعد هذا الذي يترتب في حقه القضاء وفدية الصيام. الأخ محمد قال ما يكتب على من أسماء الأشخاص على الأضاحي، هل هذا جائز شرعا أو لا يجوز؟ هذا والله أعلم، يعني والله أعلم لا يجوز، باعتبار أن فيه إهانة لهذه الأسماء، محمد وهذا عبد الله وعاد عبد الرحمن، وانت وين حاطة حشاكم في زريبة سعي زي ما نقوله، والسعي هذا بيختلط وبيبول والروث وكذا، وإن كان احنا عندنا ما يجوز أكله فيعني فبوله وروثه طاهر،
لكن هذا يعني لا يجوز في التهاون في الأسماء الكتاب.

0: الكتابة العربية اللي زي ما قلت خاصة ما يتعلق بأسماء الله الحسنى، هذا لأنها اكتب باسم عبد الرحمن، اكتب باسم عبد الله، هذا اكتب عليه محمد أو أحمد وكذا، وهذه إهانة ولا يجوز شرعا، ينبغي أن ينزه الإنسان، يدير أرقام، يدير أرقام، يدير علامات أخرى. الوسم كان موجود يعني في يعني موجود حد وقت الحاضر، يعني موجود الوسم على الإبل وعلى غيرها في الأماكن المعروفة هذه في البادية يعني، فما فيش بأس أنك تدير عليه رقم معين أو تدير حرف بالإنجليزي مثلا أو كذا، وهي علامة يتصارع عليها، لكن أن تكتب اسم عبد الله ويجي هذا الخروف يبدأ يتمرر حشاكم في الروت وكذا، هذا شرعا لا يجوز، هذا لا يجوز. ينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، ولا ينبغي أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. طيب الأخ عمار يقول عند ابنه توفى وترك 7 أبناء في كورونا، غفر الله له ويتقبله ويوسع رحمته، فقال واني عند 7 أبناء واني تنزلت له امه على الراتب، اني راتب الضمان الظاهر وتنزلهم المنحه المعروفه منحه الابناء، واحد الاولاد يشتغل حتى هو ياخذ 1000 دينار وامهم تشتغل حتى هي، وقالوا الناس يلوموا علي في الاضحيه، قالوا المفروض تاخذهم اضحيه. اولا الاضحيه هي سنه، يعني الانسان يبدا يعني حقيقه يبدا يعني يتجرأ على شرع الله سبحانه وتعالى، يتجرأ على شرع الله سبحانه وتعالى ويفتي بما لا يعلم يعني، وهذا مما تعود عليه كثير من الناس. وينبغي الانسان حتى ينصح بما يعني يعلمه ويثق في صحته شرعا. الاب هنا الجد هنا ليس مطالب بالنفقة على هؤلاء الأبناء، ليس مطالب بالنفقة عليهم يعني، هو خاصة بالذات أنهم الآن أبناء الأبناء الأحفاد، ما هوش أبناء، هو النفقة الأب على أبنائه حتى سن البلوغ، مطالب بالنفقة على أبنائه إذا سن البلوغ بالذكور، وإلا إذا كان أحد الأبناء يعني فيه يعني علة مرضية فتستمر النفقة مع الابن والبنات حتى يتزوجن، هذا الذي يجب عليه النفقة فيه بالدرجة الأولى والله أعلم. فالآن هي النفقة حتى ما يتكلموش الناس على النفقة ضرورية لأضحية، الأضحية كنا سنة وكذا، وينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه الشعيرة إذا كانت لا تؤثر في راتبه، وخاصة هو الأخ عمار قال أني عندي مرتب تقاعد ومرتب ضمان 900 دينار، ثم 900 دينار ما يشدوش حتى مأكل ومشرب، حتى دول ما يشدوش، تبي حتى مع اتصال. نعم، السلام عليكم. موجود؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهار سعيد يا شيخ.
0: أهلا وسهلا بك. تفضلوا.
1: أفضل على الله عليك شيخ. أنا كل جد عندي طبعا مطلقة واحدة شهيد، فأكون كل عيد من بعد الأحداث كل عيد ناخد كل عيد أنا وكليات علينا نشرب قروب ويد كل يوم مع بعض يعني. فالعيدة هي كل الظروف والمرتبات هذه يكون بالتأخير، فلما تخوتي عندي قرض يعني باش بنت وولد قلهم شاركوا معي في الأضحية بحكم ان المرتبات عطلت عليا، فأخوي اعطاني زي ما قولوا نص المبلغ، قال يا غام وخوتي معناها مع بعضنا، هل يجوز فهد تشارك الأضحية ولا يجوز كل واحد
0: بروحه
1: يعني؟
0: انت خودك عايشين معاكم في نفس حوش واحد مع بعض تاكل تشرب مع بعض؟
1: لا، انا كل عايشين مع بعضنا، بعدين انا عندي شقه مستقله حوش مفتاح، لكن في العيد نجي نعيد معهم.
0: لا طبعا
1: تو
0: انت اسمعي يعني. لحظه بس، انت الان مقيمه في شقه مستقله بروحك، وخودك ساكنين في حوش بروحهم،
1: ساكنين في حوش
0: العيله هم. المهم مش معاك يعني، انت في شقه بروحك، مش كل واحد في حوش كل واحد ساكن بروحه يعني، نقول
1: ايه
0: تمام. تسمع الاجابه ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله. مستمعينا الكرام، نتوقف الى فاصل ان شاء الله باذن تعالى، ثم نواصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار ال والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم، ونذكركم بأرقام الهواتف لمن أراد التواصل مع البرنامج: رقم 092-092-15-0، 092-092-16-0. نكمل الإجابة على ما ورد من الأسئلة في الجزء الأول. عندنا اتصال. السلام عليكم أبو علاء.
1: يومك سعد إن شاء الله.
0: آه مبارك.
1: أبو الدكتور محمد، بالله عندي لي سؤال.
0: تفضل أخي كريم. معك محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: دكتور محمد كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله عيدك مبارك أنت وأمك محمد أجمعين.
0: اللهم آمين وإياكم أخي الكريم. اللهم آمين.
1: على كل حال دكتور، أنا عندي مبلغ من العملة الصعبة.
0: نعم.
1: طيب. يعادل النصاب، يعادل النصاب.
0: طيب.
1: وتجاوز عندي السنة.
0: نعم.
1: لاهي.
0: طيب.
1: نبي نطلع زكاته، نطلعها من نفس العملة ولا نطلع نقدا من العملة اللي بيه؟
0: هذا تسمع لي زابة بإذن الله تعالى أخي علي أبو علاء. تسمع لي زابة.
1: هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني.
0: نعم.
1: أنا سبق وأن سألت للإخوة في دار الإفتاء، ولكن ما نعرفش الإجابة لما ما نستمعش عليه. نحن شركة مواد بناء نتحاسب كل 3 شهور.
0: نعم.
1: كل 3 شهور نأخذه في الإيرادات منا، أحيانا تبلغ النصاب وأحيانا تتجاوز النصاب وأحيانا أقل شوية. ولكن في كل الأحوال، هل يحق أن إحنا نطلع زكاة على الأموال التي نجنيها من الشركة
0: إن شاء الله،
1: ولا ما نطلعها؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
1: وأنت طيب إن شاء الله، عيدكم مبارك. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي وعلى. أخ عبد الله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مسك كريم تفضل.
2: معلش عندي سؤال يا شيخ بخصوص حوالة الأموال، تحويل أموال خارج البلد.
0: نعم.
2: شيخ، هل أنا حولت مثلا أنا دولار من هناي، أعطيت دولار وشخص الدولة الثانية بيسلب دولار نفس القيمة، والمكتب هناي أنا بنعطيه متاعته بالدينار الليبي، هل
0: مسألة جائزة أو لا؟ إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
2: الله يستر عليك، بارك الله فيك.
0: وعليك إن شاء الله.
2: وعلي.
0: كان قطع السؤال، اتصال لعله أعد اتصال أخي كريم مرة أخرى، أنا أردت تكمل بقية السؤال أو سؤال آخر. نعم. نعم، السلام عليكم. نعم معي. أخو بكر، السلام عليكم.
3: يا شيخ.
0: نعم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ، تو احنا نصلي في الجامعة.
0: نعم.
3: كل يوم. لكن ما عادش يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، علاش؟ يبدأ في الفاتحة يقول الحمد لله يا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما عادش يقولوا طيب كل.
0: نعم.
3: اسمع فيه يا شيخ.
0: أيوة. معك.
3: قلت لك، ما عادش يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يبدأ الحمد لله يا رب العالمين عليك.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: شكرا.
0: إن شاء الله. نعم. تمام. أكمل الإجابة. إذن السائل الكريم الأخ عمار، يعني بالضبط توقفنا، خرجنا إلى فاصل. كما قلت لك عمار، يعني طلبوا منه الناس، جيران او اقارب او كذا، قالوا انت لم عليه المفروض تاخذ الضحية لاولاد ولدك، يعني وقالوا تكلمنا في الجزء السابق ان يعني الاولاد هم عندهم المعاش التضامن او الضمان بتاع ولدهم، يعني قالت نزلت عليه الاب والابو، نزلت عليه الاحفاد، والزوجة تشتغل وعندهم ياخذوا من حتى الابناء، وعندهم ولد يعني يشتغل ياخذ 1000 دينار وكذا. فالكلمة الجماعة اللي قالوا المفروض يعني تضحي، هل من باب الحث يعني على المعروف، أم باب المفروض أنا مفرض عليك شرعا؟ مفرض عليك شرعا، مش فرض عليه شرعا، وانتم تجرأتوا على يعني الزامه بشيء عند الله سبحانه وتعالى وهو لم يصح. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الا تتكلم عن شيء في شرع الله سبحانه وتعالى الا على يقين وبينه, وهذه جرأة على شرع الله سبحانه وتعالى. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى والله كلام باب الحث, حتى هو الرجل يعني في العاده في العموم ما فيش حد احن من الجد عليه على الاحفاد, وخاصه ولد الميت يعني يشوف فيهم كان ابناء قدامه, كانهم ابنه يعني يشوف فيهم في صوره ولده. يعني من كلم الناس هؤلاء الذين يعني لا يلقون بادا لا للاحكام الشرعيه ولا للمراعاه النفسيه للمخاطب. يعني هذه مساله يعني تغيب على الناس, يضر روحه يحسن وهو يفسد, يضر نفسه انه يصلح وهو يعني او يفسد عفوا ويسيء. فانت الان ما الجد هو قال لك اني معاشي 900 دينار. 900 دينار كما قلنا ما يكفوش شيء, لا اكل ولا شرب. هو كان هو وزوجته وعاده في السن التقاعد هذه عاده ثاني, اما ضغط اما سكر اما الله اعلم, يعني شفى الله الجميع. فينبغي الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى, ويقولوا ما يحطش خشمه في كل حاجه ويدير روحه فالح في كل شيء ويتكلم. فالأول أمر يعني لو كان الجد بيده زي ما قلت لك هو متنازل مرتب يعني حصته, ما يعرف هذه كانت مسألة شرعية قانونية أو يعني تخص في قانون الضمان الاجتماعي, لأن من ناحية شرعية يفترض أن المسألة ملهاش علاقة بالميراث عمية المرتب, لكن هم متنازلين عليه قانونا, متنازلين على المرتب هذا لأبنائهم. يعني هذا اللي يقدر عليه الأب والسدس, الأب وسدس الأم, الجد والجدة متنازلين عليه لأحفادهم على هذا القدر, مع الله أعلم ما استحقاقه. الرجل قال لك أنا ما عنديش 900 دينار فقط يعني. فأنت تجيروح كفالح ولا المفروض كيف صار ولدك تخليه وكيف كذا, يعني تزيد عليه ما فيه يعني وتظهر كأنه مقصر. هذه مسألة. المسألة الأخرى مستمعين الكرام, يعني دائما نؤكد وأؤكد على تصحيح نية الأضحية. يا جماعة الخير, الأضحية ليست عادة, الأضحية ليست عادة, لا تأخذها لأجل الزوجة والأبناء, هذه لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني تعمل في عمل ليس خالصا لوجه الله, واللي العمل اللي ما هوش خالص لوجه الله يعني الله أعلم ما يتقبل منه, يعني ما يتقبل منه, لأن الله لا يقبل إلا طيب ولا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. من أشرك معي شركا تركته وشركه في الحديث. يعني فالمسألة ينبغي أن نصح النية. يا جماعة الخير نسمع, لنا دائما نسمع, يتصلوا يعني بالكذا, والله ما عنديش حق أضحية, كيف ندير مع الصغار وكيف ندير مع العيلة وكيف عاملين المضحيات شو كيف ندير. انت إذن هنا ليست غايتك قرب الله سبحانه وتعالى. ينبغي حتى الآن, حتى اللي نتكلم حتى الآن في اللحظة اللي نيتها هكي, يقول لا صحح نيتك, خلي نيتك أن ربي تدعو الله أن يصل لك الأمر وتأخذ أضحية تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي نيتك بالدرجة الأولى. وبعدين الفرحة العيد, هذا عيد كما قلت يعني هذا عيد يعني كتبه الله لنا يعني فرحا وسرورا, فينبغي علينا يعني أن نظهر الفرح. وهذا يدعونا إلى كلمة أخرى أوجهها لبعض الناس, وهي من العادات الحقيقة التي يعني ليس لها أصل في الشرع, يعني إحياء العزاء في يوم العيد. إحياء العزاء من جديد في يوم العيد, الشخص لما يقولوا أول عيد ليه, ناس يعني واحد يموت له ابنه ولا أمه ولا أبوه ولا أخوه ولا زوج ولا زوجة ولا كذا, فأول عيد لابد الناس الوفاة لها شهرين ولها 3 شهور وفيها حتى شهر ويقول لها حتى 6 شهور, لا هذا أول عيد لابد نمشي للناس هذا ونعيد عليه. أنت مش ماشي تعيد عليه, أنت ماشي تحيي العزاء من جديد, ناس ماشية وناس جاية, والناس بدل ما يلهو بالأضحية بتاعهم ويلهو يعني وشيء طبيعي أن الإنسان لفقد العزيز في أول عيد, يعني كنا بشر وكنا لنا يعني عواطف, يعني أول عيد بيستشعر فقد الغائب, يعني هي لحظات ربما دقائق ربع ساعة 3 ساعة كذا, وبعدين ينضن أهل البيت يعني اللي بيضحي واللي بيذبح واللي بكذا ويلهو في يومهم, يبدو الناس ماشية جاية عليهم ويعني وكأن إحياء العزاء من جديد. هذا من العادات المستقبحة حقيقة, هذه ليس لها أصل. لا يحل لأحد أن يحزن على أحد فوق 3 إلا المرأة على زوجها, إلا المرأة على زوجها. أنت جاي بعد 4 شهور والجرح يعني جرح الحزن يعني كاد أن يبرأ وكاد جيت تحيي فيه من جديد ومدير روح تستمرك ومدير حاجة كويسة, يعني هذه من العادات التي ينبغي أن ينتهي عنها الناس. هذا يوم فرح ويوم سرور, انت تمشي تقلب يوم عزاء للناس اللي قلت لك يعني حاولوا ينسوا حاولوا يعني يتعايشوا مع الواقع ويخف عنهم يعني حزن الفقد ويعني وهم صابرون على ما قدر الله وكتب لهم. تجي انت من اليوم العيد تقال زي ما قلت وهذه نكرر فيها لان عادة حقيقة ليس لها اصل في الشرع وكأن يعني ثلاثة ايام اللي عزاء والاربع ايام هو الميت اللي فاقد حبيب يعني ولا تسد له الشهر ولا كذا لكن اظهار الحزن مظاهر الحزن لا ينبغي احيائها من جديد وخاصة زي ما قلت في الاعياد بالذات في الاعياد يعني هذه ينبغي عادة ينتهي عنها الناس يعني ينتهي عنها الناس ويعينون أهل الميت على الصبر بعدم تكرار العزاء من جديد. أسأل الله أن يهدينا إلى الصواب. أخ سعد السلام عليكم. قطع اتصال على أخ سعد.

0: السلام عليكم أخ توفيق.
1: محمد عامر في الثاني.
0: أخ توفيق السلام عليكم.
1: لا لا صدق عندي أبوي متوفي
0: نعم
1: يوم 19/1.
0: نعم
1: نبي نحتفل بالعزة للوالدة.
0: الساعة كم توفى 19/1؟ لا لا الساعة الساعة كم توفى قلت لك؟
1: الساعة كم؟
0: نعم تقريبية
1: الفجر الساعة 4.
0: بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ بعد الفجر ولا قبل الفجر؟
1: بعد الفجر.
0: بعد الفجر تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: سمي
0: تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم. تسمع نعمة من الأخ جمال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يبارك فيكم.
0: الله يبارك فيكم. طيب إذن أخي علي يعني أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تلتفت إلى كلام الناس يعني أنت يعني أبراء دمتك مع الله سبحانه وتعالى وتنازلتك كما قلت لك حتى على نصيبك من المرتب من الناحية القانونية وإن كان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنفقة عندنا والمعلوم عندنا أن نفقة ابن الابن ليست واجب على الجد ابن الابن وبنت الابن نفقتهم ليست واجبة على الجد ليست واجبة على الجد وبالتالي يعني هذه مسألة يعني ينبغي تكون معلومة إن كان أراد أن يتطوع فبها ونعمة وإن لم يرد أن يتطوع فذلك الأمر له وإن قلت يعني عادة الجد دائما ينظر في أبناء الابن كابنه بالضبط وبالتالي كثير من الأحوال لما الابن يموت يتوفى ويباشر الأب والأم على المغارسة يعني يقول الوصية الواجبة يورث فيها أولاد ولده يرث حصة أبوهم فنقول لهؤلاء الناس لستم بأحرص على الجد لستم بأحرص على الجد على أحفاده يعني فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. السؤال اللي بعده يقول الأخ محمد يقول صديقي مريض تقارير والده عنده مرض والمرض هذا أجمع الأطباء على أنه لا علاج له وأنه يعني في حالات متقدمة جدا ولا يعني ولا فائدة من العلاج ولا فائدة من هذا ما توصل إليه هؤلاء الأطباء لكن هو المريض بأمراض أخرى بأمراض أخرى ضغط وسكر أو كذا وغيره فهم يعالجوا فيه خلينا في المستشفى يعالجوا فيه في الأعراض الأخرى أو الأمراض الأخرى الموجودة والأب قال يبي يروح وما عادش يبي يعني يقعد فهل والأبناء طبعا هذه الولد يروحها في حيرة يا هل ترى يسمع كلام أبوه اللي كشخ عليه ويخاف من غضب الله أنه هو ما لباش كلام أبوه وإما يعرض عن أبوه وخليه في المستشفى لأن يعني علاجه واجب علاجه واجب. أخي الكريم أقول لك والله أعلم يعني ينبغي هنا عدم النظر إلى يعني رغبة الأب المصلحة العظمى وين المصلحة هي في إبقاء النفس يعني أنت لو بتروح به وحيتعرض إلى التهلكة وإلى الموت هو إنسان فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذه عارفين يعني الموت يعني سابق في علم الله سبحانه وتعالى ساعة ومكان الوفاء التي كتبها الله لكل إنسان لكن هذا علم الغيب ونحن علينا الأخذ بالأسباب في المحافظة على النفس والأعضاء يعني إلى أن يكتب الله الوفاء لهذه النفس والإنسان كما يقول علماؤنا رحمهم الله يعني الإنسان ساعة هذه لن تتقدم وتأخر يعرف روحه أن هذا أمر بيد الله يعني يوم الساعة والمكان أينما تكون يدركون الموت ولو كنت في جبال مشيدة. فأنت في هذه المسألة ما فيهاش خلاف، فيهاش خلاف على الإطلاق، يعني أنك ساعة الوفاء لن تغادر فيها أو لن تبقى في هذه الدنيا لحظة واحدة. فكنت في برج مشيدة. عفوا اتصال. نعم أخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام أخي الكريم، تفضلوا.
3: شيخ فاضل، شكرا
0: لك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: العام وأنتم طيبين إن شاء الله.
0: تقبل الله منا ومنكم جميعا إن شاء الله يا رب العالمين.
3: شيخنا
0: في
3: سؤالي الصوت
0: شوية معلش يا.
3: نعم.
0: الصوت شو واضح شوية أخي الكريم، كيف قلت لي؟
3: قلت لك اثنين أصدقاء.
0: نعم.
3: أحدهما رب للعمل والثاني يعمل معه مرتب.
0: نعم.
3: الكلام هذا من فترة زمنية طويلة شوي يعني.
0: نعم.
3: حدث بينهما هيك سوء فهم يعني.
0: نعم.
3: رب العمل قال له خلاص كل واحد يمشي في حاله وهذه مرتباتك، خذ مرتباتك متأخرات مش عارف كم شهر. هذاك رفض يسلم مرتبته وزعل ومشى على حاله. نعم. حاول رب العمل مرة اثنين ثلاثة أربعة بدون نبع يعني، مع الأسف ما بش هذا يرضى ما بش يسامح، ما نعرفش حتى هذا يقول أنا ما دير له شيء وهذا يقول أنا ظلمني، والله أعلم طبعا. المهم الآن بفضل نحن نقرب وجهات النظر.
0: نعم.
3: فأنا من جهة وفي طرف آخر من جهة، الطرف الثاني قال لي لا حتى المرتب المرتبات ذاك بسعر واليوم الدينار مش نفس السعر. فنحن يعني على وشك نحن نقرب وجهات النظر، يعني في حال الشخص هذا رضي وبياخذ المرتبات.
0: نعم.
3: كيف نعطون له مرتبات كيف ما هن هو يقول 10000 دينار انا ذاك.
0: نعم.
3: هل نعطون له 10000 دينار كيف ما هن، والله نقارن بسعر الدولار في هذيك الفتره وسعر الدولار توا ونعطوه القيمه
0: ان شاء الله تسمع.
3: ما نجيش نخش عليه قصه على سعر الفايده انا ونقول لك هذه قيمه زمنيه النقود، الفايده هذا ما نخش في الحرام
0: ان شاء الله. بدي تعرف تسمعني
3: جاي شنو وجهه النظر الشرع في هذه الحاله يعني.
0: ان شاء الله على ما اعلم ان شاء الله. نعم. اخ عبد الله السلام عليكم. اخ عبد الله
4: مرحبا شيخنا. انا طيب.
0: انا وسهلا بك اخي كريم.
4: السلام عليكم.
0: طيب. بتخبر منا منك ان شاء الله.
4: سؤالي بسرعة يا شيخ.
0: نعم.
4: طفل مسلم.
0: نعم.
4: ارضاع من قبل ام غير مسلمة.
0: نعم.
4: يجوز استخدام ولا لا يجوز؟
0: الطفل المسلم
4: بغض النظر ممكن تكون من تحت اي ديانة او ممكن تكون من غير اي ديانة.
0: عفوا الطفل المسلم
4: من طفل ام مسلم.
0: من ام
4: تم ارضاعة من ام من ام غير مسلمة.
0: نعم.
4: والام هذه اللي رضعتها ممكن تكون مسيحية او لا، او مثلا غير مغلق
0: كنت ضحبت
4: ايديا، هل يزول الشيء هذا ولا لا؟ كان يزول شو صروطه ولا كان لا يجوز ممكن الشيء يندر؟
0: ان شاء الله تسمع الاجابه بدي تعالى تحسن الوقت ان شاء الله. طيب اذا نتكلم على خل محمد فيما يخص ايوه والده المريض، كما قلت ربي قال اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. فهذا الانسان يعني وينما تكون وفي اي مكان الموت وراك وهو كل نفس ذائقه الموت. فاحنا العلماء يقولون ان الانسان ساعته هذه لن تتقدم ولن تتاخر من حيث ساعه الوفاه والمكان، لكن الانسان بيحاول قدر الامكان المطلوب منه ان يحافظ ان يعيش يعني أن يعيش بأكبر قدر من الصحة والعافية الذي يستطيع عليه أن يحافظ على هذه النفس. هذا المطلوب منا على الإنسان أن يحافظ عليه. فعلى كل حال الأخي الكريم، يعني أنتم الآن الأمر الطبي مدام قالوا لكم يعني أن هذا المرض اللي المرض هذا ما فيه علاج ولكن يعالج من أشياء أخرى، هذا المرض ذاك بيأخذ مساره والله أعلم هي روح بيد الله، ويعني قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني فالإنسان هذه الله أعلم ماذا كتب الله لي لكل إنسان. فأنت بتحافظ هنا يا أخي الكريم على أكبر قدر أبوك. يعني نعرف ومتصور الموقف أن يبدأ كشخ عليك وما ليش مسامحك وما كذا وإلى آخره. لكن اللي أنت بتصبر عليه وبتسايس هذه بقول لك عليها. والدك روحوني أنا ما بيش نعطيهم قلت السماح أنا ما عادش نبي أنا خلاص أنا كذا يعني يا إن شاء الله بإذن الله تعالى فوت اليوم اثنين إن شاء الله يستر الله بإذن كذا. يعني تبدأ يعني طلعت في الوالد وتصبروا عليه وردوا بالكم من التأفف وردوا بالكم. يعني هذه الساعات اللي هي أكثر ما يكون الأب بحاجة إلى بر أبنائه. يعني ما تسمعوش كلامه من حيث لأن خروجكم به قد يؤدي إلى التهلكة وهذا شرعا لا يجوز. في نفس الوقت لا طفوهم ولا طفاء يعني ما نقولش لا أقعد هنا ضروري تقعد وما فيش طلوع وكذا ولكن نقول لا إن شاء الله يستر الله بإذن الله لعل الأمر إن شاء الله يوم اثنين وتخف الحكاية وتحاول تواسوه يعني حتى البقاء في جانبه. يعني حقيقة هذه مسألة لها دور. يعني أبوكم يعني زي ما قلت أنت عندك ثلاثة أبناء أربعة أبناء وثلاثة أربعة بنات وكذا يعني يتناوبوا عليه خاصة في الليل يبدو الأبناء هو الموجودين معاه ويهدزوا عليه ويعني يوسعوا لخاطره زي ما نقولوا ساعات كل واحد البنات ممكن ينحصل عندها فرصة وعندها طريقة يعني بما لا يعني تهمل بيتها وبيت الزوجية حتى نفس الشيء. ف يحاول حتى هي تجيب يعني تقضي جزء من الوقت مع الوالد إلى أن يعني يجعل يقضي الله أمرا كان مفعولا والله أعلم. الأخ خالد قال أمي عندها أغنام ثلاثة أربع شياه وجي لأخوي وجز الأغنام هذونا ونضمهم واحد منهم أضحية واحد منهم أضحية. يعني جز الأضحية لا يعني شرعا لا يجوز أو يعني يكره جز الأضحية يكره عفوا جز الأضحية إلا إذا كان العلماء يقولون إلا إذا كان في وقت متسع زي يقول واحد جاء قبل شهرين مثلا عند أضحية معينة أضحية وجز هذا الخروف وجز الصوف وإن شاء الله يعني متوقع في العادة أن كل شهر ينبت صوف جديد ويرجع لهيئته التي كان عليها فلا بأس بذلك. أو إذا كان الجو حرارة شديدة جدا وقيض ونو جو ما يتحملش والصوف احتمال بقاء الصوف هنا أن يؤثر على الأضحية وتهلك ففي هذه الحالة كذلك يجوز جز الأضحية بلا كراهة والله أعلم. أما هكذا بدون يعني عذر فلا ينبغي لأن هي الأضحية بالكامل متقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن إنسان يجزها يعني يكره هذا الأمر مكروه وليس لا يبطل يعني لا يبطل الأضحية أو لا فإنها ما زالت أضحية وتجزئ عن أمك إن شاء الله تعالى. قال على فرضية أن نحن نقوله مثلا قال عندها قلت مجوز مثلا عندها خروفين عمرهم ستة شهور يجوز واحد منهم أضحية يعني ستة شهور يعني كما في المذهب ونحن الأولى هو سنة كاملة هذا هو الأشهر وقيل عشرة أشهر يجزئ وقيل ثمانية يجزئ وقيل ستة أشهر ستة أشهر يعني يجزئ أيضا أضحية فما لا بأس يعني كل إنسان بحسب إمكانياته المادية إنسان بحسب إمكانياته المادية يعني ستة أشهر فما فوق بإذن تعالى تجزئ أضحية وعلى ويفقد ساعة من ساعته. يعني الإنسان اللي حسب إمكانياته اللي عنده إمكانياته كويسة وممتازة ويعني لا يعني ربي أنعم عليه بالمال يعني يأخذ سنة كاملة واللي ما ثم الأقل فالأقل إلى ستة أشهر إلى ستة أشهر. والإخلاص دائما أقول أن يقصد بها التقرب إلى وجه الله سبحانه وتعالى التقرب إلى وجه الله سبحانه وتعالى ليس مراءة ولا مثلا تكبرا ولا رياء ولا مفخرة وخذ والله فلان أخذيه بستة آلاف ولا بسبعة آلاف وهو بش يقولوا خذيه فقد قال للناس يعني هذه إثمها أكثر من أجرها والله أعلم لأن لم يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى خالصة. لكن إذا كان إنسان يخفي مش شرط يعني يظهر الصوم اللي يشري به حتى نتيجة بستة آلاف مش لازم تظهر هذا الأمر إذا كان أنت عامل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى تتقرب بالأضحية الكاملة الفارهة التي يعني على أوجه على أفضل ما يكون لا ينبغي لك أن تظهر ثمنها حتى لا تدخل في الرياء والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده، أم جود تقول أني مطلقة وكل كنت كل عيد ناخذ في خروف بروحي يعني، وعندها ولد وبنت تقريبا معها، ونضحي في كل عام. العام هذا المرتب يعني لم يعني تأخر عن النزول، وبالتالي ما عنديش إمكانية للأضحية، فهل يجوز أن ناخذ نتشارك أنا وأخوتي في حق أضحية؟ السائلة الكريمة، الاشتراك في الأضحية من جنس الغنم لا يجوز، لا يجوز. يعني أني ندفع 1500 وأخوي ولا فلان يدفع 1500 ونتقاسمها بالنص بيناتنا، هذا شرعا لا يجوز، لأن الاشتراك في الأضحية من الضأن. في غيرها من البقر والإبل على غير مذهب السادة المالكية جائز، وهو قول جمهور أهل العلم جائز، يعني عن أن يضحي الإنسان بجمل أو ببقرة أو ببقرة يعني من جنس الأبقار والإبل، يعني عن 7 فأقل، يشتركوا 2، 3، 4، 5، 6 إلى 7 عائلات يشتركوا، ما فيش لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. و فبالتالي الاشتراك هنا لا يجوز، لا يجوز الاشتراك. وبالذات انتم يعني الان يعني كل واحد في حوش، انتم الان كل واحد، سألتك بكري قلت اني ساكنه في الشقه واخوتي في حوش العيله ساكنين، فبالتالي في هذه المساله لا يجوز. لكن الذي يجوز العامة الناس يسالوا عليه ديما، يعني العيله في البيت الواحد، العيله في البيت الواحد، يعني هل يجوز الاشتراك؟ الاشتراك هنا مش بنية الحصة، لا، الاشتراك بنية المساعدة في الثمن، يعني بوي ياخذ في 900 دينار او 1000 دينار، واحنا زوج بنويت يخدموا معهم خوم، حتى هو كل واحد قالوا هي كل واحد نعطوا 1000 1000 1000 لبونة مثلا، او 500 500 لبونة، ويشري اضحية هو ويدخلنا معه في الاضحية، مش بنية المشاركة، بنية الهبة واعطاء هذا المال لأحد أفراد الأسرة اللي عايشين في بيت واحد وتحت سقف واحد ويأكلوا مع بعضهم، ويعطوه المال ويملكوه المال، وهو يشري أضحية عفوا هو يشري أضحية وينوي إدخالهم في الأجر في الأضحية، ينوي أن يدخلوا معاه في الأجر، هذه جائزة ما فيش بأس. إذن الفرق وين؟ نية المشاركة لا تجوز، نية المشاركة أن دفعت 1000 وخشينا خروف 3000، بوي 1000 أخوي عبد الله 1000 وأني 1000، إذن كل واحد دفع الثلث، لا يجوز بهذه النية، هذه لا يجوز. ولكن المعاونة ومن البر، من البر مع الأب ومع الأم مثلا، أن إحنا نعطوها من مرتباتنا وتشري أضحية إحنا ساكنين معها في نفس البيت، وتضحي علينا أهل البيت كله في البيت هذا، أو حتى إحنا مستكنين معها لكن بنساعده أبونا، كل واحد متزوج في بيته وكذا ومقتدر، فأي فلان كل واحد اللي عنده إمكانية بالله بنساعده، أبوكم ما عنداش، أبوكم عنده معاش تضامني، هي 500 500 700، كل واحد كل قدير وقدرة زي ما نقول، إحنا كل واحد وإمكانياته، فيما هذا يعتبر من أعمال البر في أن يعني يوفر الأولاد الأضحية لأبيهم ويؤجرون عليه، والله أعلم. عقل في سؤال عقب من الشيخ خالد أو من الأخ خالد اللي تكلم عليه، أن أمه جزت أخوها جزت الأغنام، قال هل عفوا الأخ محسن، محسن الأخ محسن عفوا مع ديرة الأخ محسن، هل الخروف المخصي يجوز أضحية؟ الخروف المخصي يجوز أضحية وإن كان على درجات، هو الأولى اللي هو الكامل، الأولى الكامل الخالي من أي عيب، خالي من أي عيب، ولكن في بعض الحين حتى علماؤنا يقولون يعني أن قد يكون المخصي أولى حتى من الكامل الخلقة، إذا كان أوفر لحما و يعني في تمام الخلقة من حيث احنا نقول السمن والفاره هيك وبوجته ما شاء الله وسمين وكذا، ما تكون اذا قرناه بالثاني ما هوش مخصي واقل منه جوده، فيكون حتى الجو المخصي مرات يكون اولى حتى من غير المخصي، والله اعلم. طيب اخي ابو علاء قال عندي مبلغ من العمله الصعبه وتجاوز السنه، كيف اخرج الزكاه من العمله؟ إخراج الزكاة هنا له فرق أخي الكريم، في سواء تخرجها من العملة نفسها أو بتخرجها بالدينار الليبي، ما فيش إشكالية، لكن إحنا نقول الحول، أنت قلت مثلا على سبيل المثال إحنا واحد ذو الحجة، هذا هو حول الزكاة، حول الزكاة واحد ذو الحجة، فأني الواحد ذو الحجة عندي مثلا 10,000 دولار ولا 10,000 يورو أو أي عملة أخرى، أي عملة أخرى يعني واحد الحجة سوق اليوم سوق الصرافة كم يساوي 10,000 دولار اليوم؟ يساوي راه اليوم مثلا دولار بتسعة دينار مثلا على سبيل المثال. إذا خلاص تسعة دينار إذا وجب في حق يعني تسعة دينار للدولار الواحد، تسعة في 10,000 دولار 90,000. طبعا هذا متى؟ إذا كان نصاب. إذا كان نصاب إحنا عندنا دائما نردد مشايخ يرددوا أن الزكاة فيها ثلاثة شروط خاصة زكاة المال: النصاب وبلوغ الحول والملك التام. ما يشارك فلوسي مشارك فيه محدد هذا يعني النصاب هو عند النصاب طبعا 100 و101 و102 و103 مش عارف الفترة هذه هل الوجهة هذه يعني 103,000 دينار. 103,000 دينار هم ملكي أني ما في حد يشاركني فيهم، هذا مقصود بالملك التام. أنا 103,000 فلوسي خاصات بي ما فيش ولا مخلوق عنده فيهم ولا مليم كما يقال يعني بالتعبير العام. فإذا كان عندي الملك التام وهم نصاب وليهم عام صقر الحول يجي نحسب احنا ما هو توني داخل ما عرفش القيمه اللي عندك انت قداش، او بضم الفلوس الليبيات مع غيرهم من العمله الاخرى نصاب. عندي يعني زي ما قلت لك عندك 10,000 دولار، 10,000 دولار في 9 دينار 90,000، النصاب قداش يا مشايخ؟ قالوا النصاب والله تو 103 104، والمده الماضيه وصل حتى 130 و120 او 140 تقريبا لعل يعني كان اتذكر معي. فأني من واحد الحجة الماضي دولار مع الليبي عندي حوالي 170,000 جنيه وإلى لواحد الحجة السنة هدية. إذن العام كله يعني ماني عندي نصاب. في هذه الحالة زي ما قلت لك أخي أبو علاء نجي اليوم واحد الحجة عندي 160,000 ليبيات وعندي مثلا الآن 10,000 دولار، 10,000 دولار في التسعة يعني 90,000، 90,000 و60,000 ليبيات يساوي 150,000، نقسمهم على 40 يطلعوا لي قيمة الزكاة التي يفترض بي أن أخرجها. خلاص أنت الآن عرفت أن هذا واجب عليك الزكاة، 60,000 تطلع عليهم ليبيات نقسمهم على 40 نطلعهم ليبيات لو نبي أيضا، وال10,000 دولار نقسمهم أيضا على 40 يطلعوا لي يعني قداش دولار مطلعهم دولار كما قلت لك بهذه الطريقة والله أعلم. طيب الأخ لعله أبو علاء أو سائل آخر معلش قال نحن شركة مواد بناء كل ثلاثة أشهر، الآخر يقول كل ثلاثة أشهر وفي كل الأحوال يعني في كل الأحوال شركة مواد بناء كل ثلاثة شهور نطلعوا في الأرباح، كل ثلاثة شهور نطلعوا في الأرباح. يعني هل كل ثلاثة شهور نطلعوا الزكاة؟ أخي الكريم الزكاة عادة مربوطة كما قلت بمرور الحول عام كامل، هذه من ناحية. وقلت أيضا أن ينبغي في الزكاة الملك التام. الملك التام يعني تولي يحدث الآن في بعض الشركات، نتكلم عن السادة المالكية الملك التام، يعني الشركة كل واحد ونصيبه فيها قدر الأسهم متاعه يعني بالإضافة إلى ماله، بالإضافة إلى ماله. فكل واحد بيطلع على ماله. أنت عندك الحول متاعك واحد الحجة زي ما قلت ثلاثة، وكل واحد الحجة يعني بتشوف عندك من مال. الأرباح هذه اللي تجي من الشركة كل ثلاثة شهور تتصرف فيها، مرات بالصرف وتحطها في استثمار، أو مثلا تصرف فيها شت بها حوش، شت بها أرض، شت بها سيارة، سافرت بها كذا إلى آخره. يعني عندك مال متجدد من كل النواحي، مال متجدد من كل النواحي. لأن تكلمنا في باب الزكاة السادة المالكية لولا كل مال المكتسب له حول خاص به، وهذا قلنا أمر يصعب حقيقة يعني القيام به، يصعب ويعسر على الناس. فالأولى أن يكون الحول حول واحد لجميع المال، كل مال يضم إلى ما قبله من النصاب فيأخذ كله حكم المال الواحد. زي ما قلت لك أنت عندك شركة ثلاثة شهور كل ثلاثة شهور تطلع فيها أرباح، عندي مثلا عندي مرتب ينزل لي في كل شهر، عندي مأجر محلات في مكان آخر وكذا مع بعضهم. فأني نجي في الحول متاعي حول واحد نجمعهم في حول واحد المكت فيه النصاب، ونجمعهم في ذاك الواحد في ذاك عفوا في ذاك الحول شن عندي من فلوس سواء من الشركة هذه الموجودات أو من المحلات إيجارات متى على سبيل المثال، أو من مرتبات منحة الأبناء. عندي 2000 دولار وخدم حطهم وقعدات في البطاقة ولا في أسحبتهم مثلا عندي كاش ولا كذا، كله نجمع المال مع بعضه ونطلع عليه الزكاة. لأن أما كل ثلاثة أحوال ما فيش، لأن كل ثلاثة شهور، ثلاثة شهور هذوما الزكاة غير واجبة في هذه الحالة. إذا كان ما عندك هذا المال، بس أنا عندي 30,000 ولا 40,000 حطيتهم في شركة، هذا ما كسبت، جوني ميراث ولا جتني هبة من أحد ولا تعويض على شيء معين، جوني 30,000 ولا 40,000 خشيت بهم في شركة، والشركة هذه كل ثلاثة شهور، كل فصلية يعني كل ثلاثة شهور يجردوا ويطلعوا في الأرباح، يعني 30,000 ما جابوا لي 30 زيهم مثلا، ما فيش زكاة عليها. لأن ليش؟ من يوم اكتسبت المال أصلا ما هو ما هوش نصاب، وفي الأصل يعني ما بلغش الحول، إلا إذا كان مال تجارة فحوله حول أصله، وانت الحول ما زالك انت كل ثلاثة شهور ولا ستة شهور ولا تسعة شهور، إيه يوم سكرت سنة بعدين إذا كان عندك فيه نصاب أرباح، حد عندك فيها نصاب ووجب إخراج الزكاة فيها، وجب إخراج الزكاة فيها. لعلي أفدتك والله أعلم أخي السائل. السائل الكريم يقول لحوالة الأموال، قال إن هنا ندفع في دولار هنايا ونبي نستلمه في تركيا، والمكتب يأخذ في العمولة بالليبي. طبعا عمية الحوالة فتوى دار الإفتاء فيها بعدم الجواز، يعني أو إذا كان بنفس العملة لعدم، لأن هذا كأنه عاملوه معاملة الدين، معاملة الدين لما حطني في مكتب الصرافة هنا 1,000 دولار كأني سلفت 1,000 دولار، هذه مسألة، وبالتالي هذا لا يجوز لأن يأخذ أكثر من 1,000 دولار، وهي مبنية على أصل استفتجة، واستفتجة كانت الله سبحانه وتعالى لا مقابل فيها، فالعمولة هنا غير جائزة والله أعلم. وإذا كان الدولار أو بدينار فالمشكلة فعملية التقابض، عملية التقابض لا يحدث، لا تنجز في الحال، نعطيها 10,000 ليبيات نبيهم 1,000 دولار في تركيا ولا في مصر، وبالتالي نعطيه نسلم لهنا، وبعد ساعتين ثلاث ساعات اللي في مصر ولا في تركيا بيستلم، هذا لا يجوز. يعني لابد أن يكون الطرفان موجودان في نفس الوقت، يعني نحط له يعني نعطيه 10,000 جنيه في البلد الثاني اللي بيستلم صاحبي في قاعد نفس المكتب، نسلم العشرة يستلم غادي في نفس الوقت مقابلهم بالدولار 1,000 دولار مثلا، هذه ما فيش باس، بحول على 10 جنيه على 15 جنيه ما فيش إشكالية، لكن التقابض في نفس الوقت، أو يعطيه 10,000 دينار هنايا ونعطيه 100,000 دينار هني ويحولهم لي في حساب لا يمكن الرجوع فيه، يعطيه حساب رقم حساب في مصرف معين يحولهم لي دولار، ينزلوا في نفس المونيم قاعد مقعمز معاه في المكتب، يحولوا الحساب هذا، يحولوا في الحساب، والحساب يعطيني إشعار بأنه خشوا في الحساب ولا يمكن سحبه مرة تانية من عن طريق المكتب، هذه مسألة جائزة والله أعلم. السائل الكريم أيضا يقول لا إله إلا الله، مسألة السائل الدمادة معلش عفوا، أصلي في المسجد، نعم أصلي في المسجد ولا يقرؤون الفاتحة في الصلاة. طيب أخي الكريم، البسملة قبل الفاتحة في صلاة الفريضة في مشهور مذهب الإمام مالك مذهبنا هي مكروهة أصلا، يعني مكروهة بناء عليه. لماذا؟ لأن الإمام مالك لا يعدها آية من الفاتحة، لا يعدها آية من الفاتحة. وحديث أنس المشهور يعني رضي الله عنه، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وبكر وعمر وعثمان، فلم أرى أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كلام طبعا حديث فيه كلام من أهل العلم في تفسيره، يعني فبهذا لهذا النص يعني يرون السادة المالكية أن البسملة ليست يعني من آية من فاتحة الكتاب، وبالتالي لا يبسملون فلكن الجمع بين الأقوال، بعض أهل العلم يعني أو نرى بالبسملة سرا، البسملة سرا خروجا من الخلاف، يعني الأفضل بالإنسان يعني لمراعاة الخلاف، وهذا عندنا أصل من أصول مذهب الإمام مالك، يعني الشافعية يرون أن تبطل به الصلاة عدم ترك البسملة في الفريضة تبطل به الصلاة، فما لا بعض أهل العلم من السادة المالكية زي القرافي وغيره والمازري إلى استحباب قراءتها خروجا من الخلاف، والله أعلم. فالأمر يعني الإنسان يعني هذه عملية عدم هي، وإن كانت هذه موافقة للمذهب، ما فعل هؤلاء الإخوة في الإمام الذي فعل هذا الفعل هو موافق لمشهور المذهب والله أعلم، لكن أقول يعني يا ليت يعني كل الأئمة المساجد يذهبون على مذهب واحد، يعني حتى يندثر الخلاف وتجتمع الكلمة، ومذهب هذا البلد السائد منذ عقود ومنذ أكثر من 12 قرن، المذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة والله أعلم. الأخ الكريم يقول أبي توفي يوم 9/1 بعد الفجر. 9/1 يعني بعد الفجر، الله أعلم. أنت بحسبة شوية يعني بالمسألة على طريق التقويم. 19/1 عفوا 19/1 19/1 يوافق يعني آخر رجب 29 رجب، وهو بدأ بعد الفجر بنحسبه من ثاني يوم اللي هو من 1 شعبان. إذن شعبان هذا شهر كامل، ورمضان وشوال ذو القعدة وعشر ذو الحجة. عشر ذو الحجة تنتهي العدة، يعني عشر ذو الحجة تنتهي العدة والله أعلم. بعد الغروب، بعد غروب الشمس العاشر من ذي الحجة تنتهي عدة الوفاة. السائل الكريم يقول عندي صديقان أحدهما رب العمل والآخر موظف، صار خلاف بينهما، ثم طلب رب العمل من الموظف أن يترك الوظيفة ويعطيه مرتبات مستحقاته، فرفض، ترك الموظف العمل ولم يأخذ هذه المستحقات. وحاولنا أن نصلح بينهما، حاولنا أن نصلح بينهما، وفي من باب الإصلاح كأن الموظف قال أني لما تركت الوظيفة الدينار الليبي كان يساوي 5 جنيه مثلا، وتو يساوي 8 جنيه، فالمرتب ما هوش نفس المرتب، فكيف الحكم؟ أولا الاختلاف هنا بين رب العمل والأجير يعني أمر سائغ، يعني لا يحدث توافق في بعض الأعمال، فيترك رب العمل يرى من حقه أو حفاظا على رزقه أن يفض الشراكة أو يفض العمل مع الأجير، أنه هو أجير موظف يحط مرتب يعتبر أجرة، تعتبر أجرة، ودام عرض عليه في ذاك الوقت يعني أن يأخذ مرتباته كاملة هو رفض، هو يعني برئت ذمة الموظف، عفوا رب العمل ذمته برئت، يعني في لا يعد مقصرا ولا ظالما، هذا الذي أقصده به، هذا الذي أقصده به. الآن الموظف يبي والله قال زي ما قلتها يعني لما كنت نشتغل كنت ناخذ منه 1000 دينار، والألف دينار كان يساوي في يعني بخمسة دولار، وتو الـ1000 دينار يعني الدينار الليبي الآن يساوي 9 دولار، ونبي 9 دولار، هذا شرعا لا يجوز، لأن لما تركت العمل مع في من هذه الخدمة أو من هذه الوظيفة مستحقاتك كانت لو نقول إحنا 5 شهور في الألف 5000 دينار، وهو حق يعني في ذمة منه الدين، في ذمة رب العمل، وبالتالي هذا دين، والدين لا يسدد إلا كما استحق. 5000 5000، 6000 6000، لا علاقة للدولار ولا علاقة بالتضخم العملة ولا بغيره، ما ليش علاقة، وبالتالي ليس له إلا مرتبه الذي كان يستحقه في ذاك الوقت والله أعلم. لعل في سؤال، نعم، الاختلاف الأخ السائل الكريم، نعم، الطفل المسلم من أم غير مرضعة غير مسلمة هل يجوز؟ الاختلاف الدين بين الأم المرضعة والطفل الرضيع لا يحرم الإرضاع والإرضاع بينهما، معي كما لا يمنع انتشار الحرمة بينهما، لأن أدلة الرضاع جاءت مطلقة يعني، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا الذي أعلمه والله أعلم، يعني إلا الفقهاء طبعا يكره أن أنك أنت لما تتزوج كتابية، هذه أمة متزوج كتابية، أمه مرضعة كتابية غير مسلمة، على سبيل المثال مثلا الذي يحضر الآن في الدهن، يعني بالتالي يكره العلماء الزواج من الكتابيات لئلا تؤثر على الأبناء في دينهم، تؤثر على أبناء في دينهم فيتبعون الديانة غير الديانة أبيهم يعني. فبالتالي فقهاء كرهوا الارتضاع من الكافرة لمحاذير شرعية زي ما قلت لك، أنه هو التأثر بالمرضعة الكافرة في دينها والله أعلم، وحتى يعني أكلها حرام، تأكل الخنزير وتشرب الخمر وأشياء يعني من هذه الأشياء والله أعلم، وتأثيرها في الطفل نفسه في تنشئته أن ينشأ على المسيحية والعياذ بالله أو اليهودية والله أعلم، هذا ما أعلمه. فإن أصبت مستمعين الكرام فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، ومعذرة على ذلك. وفي ختام هذه الحلقة أحيي الفريق المصاحب لي الذي يسر المكالمات والاتصال مع المستمعين الكرام أينما كانوا، فأتقدم لهم جزيل الشكر، وأشكر كذلك مستمعين الكرام مستمعي إذاعة دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM
1: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
2: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا

0: ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول من الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس مثل بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل العشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارم علي؟ أما الآن يتحش من إنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم معاشر أطفال في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحوش حوش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله، فوجد الآن يعني من مدة قريبة وجد في رقبتها كيسا على جهة في جهة المذبح، بيقول على اليسار الكيس، يقول ما ليس فيه خراج وإنما يعني زي الطوبة، ممكن بيقول يابس يعني. فيسأل: هل هذا من العيوب غير المجزئة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالأضحية الأصل فيها أن تكون سالمة من كل العيوب، وهناك قد تطرا عيوب على الأضحية، منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. وهذه العيوب منها متفق عليها كما ورد في الحديث: أربعة لا تضحى، يعني العوراء العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة التي البين مرضها عفوا، والعجفاء التي لا تنقي. هذه باتفاق أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة يعني لا تكون أضحية. فيما عدا ذلك هناك مسائل خلاف عند السادة المالكية، حوالي 16 عيبا مع بالأربعة هذه التي ذكرت في الحديث، ولا تجزئ في المذهب. وكما قلت هناك مسائل مختلف فيها. بالنسبة للحبة ومسمى الخراج، أو يعني هو نوع من الأمراض، هذا الحبة إذا كان ما فيهاش دم يسيل وكذا، ويمنع الأضحية عفوا يمنع الشاة من التصرف تصرف السليمة، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السلامة خلو من العيوب. فالوجود هذا العيب كما قلت يعني إذا كان الحبة ليست مؤثرة في حركة الشاتي،

0: وفي لحمها وفي يعني يعني تتصرف تصرف السليمة كما يعلم الناس بالعرف يعني حركتها مأكلها مشربها يعني بحيث لو لم تبحث عن هذه لو ما تفتش عليها
1: ما تلاحظهاش
0: بنشات عادية فشيء فهذه جائزة والله أعلم. وخاصة وزي ما قلنا هو صحيح الأسلم أن تكون خالية من كل عيب هذا الأصل فيها, لكن الشيخ خالد زي ما تعرف الوضع ما هوش وضع معتاد في الأسعار يعني إنسان لو بيتمنها هو الشخص الآن يقول سيارة مثلا 2500 أو 3000 أو 3500 ملوص حتى 4500 يعني فمطالبته يعني باستبدالها بأخرى فيه نوع من العسر الله أعلم إلا إذا كانت حالته ممتازة يعني فلا بأس بذلك إرادة أن يغير يعني لأن الأضحية تعين إلا بالذبح
1: لا تتعين إلا بالذبح
0: إيه ولا تستبدل إلا ما هو أفضل منها ينتبه أن تستبدل إلا ما هو أفضل منها يعني
1: هو الشيخ لو أحد اشترى أضحية وأراد أن يأخذ أفضل منها يجوز له ذلك
0: يجوز له ذلك نعم أن كلما كثر كلما كانت أفضل كلما كانت القربة أعظم وأجر أكثر وأجرا يعني لكن لا يستبدل الأعلى بالأدنى يعني هذا الذي لا ينبغي للمسلم يعني لأن الإنسان لما أخذ أضحية وأنوها أضحية هذه يعني لا ينبغي نرجع فيها والله أعلم. وحين نقول نحن لما كنا تعين إلى بالذبح هذا كما قلت أضحية يعني أما قبلها له الخيار أن يأخذ الأحسن والأفضل وكذا يعني فزي ما قلت لك يعني بعض العيوب يعني لا يمكن الآن حتى مقدمة هذه الحلقة نقوله يعني لا نستطيع أن نتمسك يعني لأن البعض يقول ليش أنتم تخالفوا في المذهب لأن الضرورة ألجأتنا يعني مخالفة المذهب في بعض الأحيان
1: المشقة
0: لعامة الناس شيخ الأسعار يعني ماهيش يعني الأسعار بالنسبة وإن كان يعني ما بالخلق الحق يعني شفنا حتى الدول المجاورة نفس الأسعار ربما حتى أعلى يعني هذا تتبعت الأمر يعني
1: لكن شيخ ربما له علاقة بالدخل يعني الدخل في المجمل في ليبيا يعني يلا يجيب لك يعني أضحية متوسطة
0: الآن مو ما وزي ما قلت لك يعني حتى في الدول المجاورة له الدخل يعني أقل من الدخل والسعر قارنها بالدينار الليبي تكاد تكون زي أو
1: أعلى
0: أو أعلى معي فأنت الآن جيل الآن مواطن بتقول له والله مثلا يعني عيوب من العيوب المختلف فيها ولا هذه لا تجوز برا يعني خوض غيرها ولا كذا في نوع من من من العسر على الناس حقيقة زي ما قلت لك وكان هي ب 400 و500 ورتب 1000 حتى تقول له بدلها ما فيش باس تشد معها شوية يعني وهي قربة لله سبحانه وتعالى لكن الآن هو يدوب بشي يلحق لايم على 2000 ومع شح السيولة مع الأشياء اللي أنت عارف اللي عايش فيها المجتمع الآن وبتقول لا يعني لازم يكون
1: مصاريف العيد
0: مصاريف العيد ومصاريف البيت وكذا وخذه وتقول لا فالإنسان أنا بقول أن الإنسان يضحي بشيء مختلف فيه خير من لا يضحي الأمر فيه سعة يعني
1: نعم.
0: إنسان يتحرى في الأصل الأصل يتحرى السلام هذا هو الأصل ثم المرتبة الثانية زي ما قلت لك هل أفضل إنسان أن يضحي أو لا يضحي يضحي أو لا يضحي قطعا يضحي به أما أفضل يعني يضحي بشيء مختلف فيه أم لا يضحي مطلقا يضحي بشيء مختلف فيه قاعد يعني نتكلم درجات هذا هو التيسير بالدرجات يعني معي فزي ما قلت لك الآن بعض العيوب التي يمكن ما دام مش مطمع ما هيش محل اتفاق والإنسان يعني صاحب الأضحية شخص عادي مواطن عادي يعني حالته عادية
1: دخله محدود يعني
0: دخله محدود يعني يضحي بهذه وهي ما دام يعني جائزة عند طائفة من العلم فالأمر فيه سعة
1: شيخنا من هذا الباب يعني يعني أخذ دار الإفتاء بمذهب من أجاز الاشتراك في ثمن أضحية في البقر والغنم في البقر والإبل
0: بالضبط هذا الأصل نعم لأن احنا كما يتكلم الشيخ في أكثر من حلقة أن الأصل عند السادة المالكية لا يجوز الاشتراك في الأضحية سواء في الضأن أو في البئبل أو في البقر لا يجوز مطلقا يعني هذا مشهور المذهب يعني لكن لما يعني تعصرت الحال وعلى عامة الناس كان وهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة الله أعلم في الجواز الاشتراك في الأضحية يعني وحديث جابر يعني نحن صلى الله عليه وسلم بدرة على سبعة عن سبعة منا وحديث ابن عباس أيضا ضحى صلى الله عليه وسلم ببقرة عن سبعة وبجمد عن عشرة وإن كان كما قال العلماء حيث جابر هو الأصح يعني الأقرب للصواب اللي هو سبعة فالحديث هذا دليل اعتبره السادة الشافعية والحنابلة وبالتالي فيه تيسير لعامة الناس كما زي ما قلت حضرتك يعني وخالفت فيه الدار مشهور المذهب من باب التيسير وفيه دليل قوي أيضا دليل معتبر شيخ في المقابل يعني لم تأخذ بفتوى شاذة أو بقول شاذ أو مرجوح على الإطلاق يعني واخذت بهم باب التيسير. التيسير مع مراعاة مصلحة عامة الناس، والدليل الذي يعني يتكأ عليه ويستند عليه، وقال به يعني نصف جمهور أهل العلم، مذهبان يعتبر نصف جمهور أهل العلم المذهب الأربعة يعني. فتلجأ هنا للتيسير كل ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختار أيسرهما، هذا هو المطلوب. يبدأ زي ما قلنا، إذن تبدأ كل إنسان عنده إمكانيات معينة محدودة أن يتقرب بهذه القربة وأن يحيي هذه الشعيرة يعني بأقل متطلباتها، خير من أن لا يحييها ولا والله. وبالتالي نوجه نصيحة لعامة الناس ألا يعني يشددوا على الناس وهم خاصة ليس من نتكلم عن من ليس من أهل العلم، اللي من العلم هذا وأدرى بنفسه بما يفتي، لكن عامة الناس هذه تجزي هذه لا تجزي، يعني بضيقوش على الناس وخلوا الأمر يعني فيه سعة، ولأهل العلم يعني يتكلموا في مثل هذه المسائل، كونك تعلم أن هذه المسألة يعني مذهبنا احنا كمالكية لا تجوز، هذا تختص به في نفسك، لكن تتكلم به كأنه قول واحد وتشدد على الناس، زي ما قلنا احنا مدعو كما قلنا ندعو لا ندعو للتجديد ونعمل به يعني احنا ديننا يسر، فما تشددش على الناس. زي ما قلت لك اللي يحكمنا هو الظرف وظروف الناس، هذا هو ما خير مثلا بين امرين اختار ايسرهما، فالتوسعة على الناس هو هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. فوالله أعلم، ففي هذه الحالة حبة أو أشياء التي زي ما قلت لك يعني فيها
1: لا تلاحظ إلا بالتدقيق يعني
0: إلا بالتدقيق إلا يبادي الإنسان، وإن شاء الله مقبولة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: نعم شيخنا، كذلك شيخنا يسأل كثيرا عن مسألة الشاء إذا كان قرنها مكسورا،
0: كذلك نفس الحكم عندنا القرن المكسور يعني على المذهب إذا كان يدمي لا يجوز. اليوم الذبح نتكلم عن يوم الذبح شيخ خالد، مش الآن. الآن أنت عندك حوالي 4 أيام قدامك أو 5 أيام قدامك مثلا، إذا استطعت أن تعالج هذه المسألة عالجها يعني الآن، وخاصة أن المستحضرات الطبية فيه يعني موجودة يعني فعالة، يعالجها بحيث أن يوم يجي يوم الذبح يلقاه باري، هذا هو الجواب جائز. نفس وهذه مسألة يعني الإنسان يتعرض لها مرات الشيخ حتى في يوم الذبح نفسه، يعني يجفل منه الخروف ولا كذا، ينطح حديدة ينطح كذا يتكسر القرن، عم تقول برا خود أضحية تانية ب 3000-4000 جنيه ويا الله عم كيف حصلها حقيقة. فعلى قول بعض المذاهب يعني تجوز مطلقا يعني
1: فيها تفصيل كان يدمي أو لا
0: يدمي أو لا يدمي
1: عند الملكية
0: عند الملكية لا يجوز، عند غير الملكية يجوز ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم، يعني ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم بحيث يسبب في فساد اللحم فهذا لا يجوز على الإطلاق يعني على الإطلاق. أما إذا كان مجرد الدم فقط فعند خارج المذهب فهناك من أجازه من أهل العلم، وزي ما قلنا يعني ما بتجي أنت الإنسان يوم الأضحى ودفع فيه 3000 ولا 4000 ولا حتى 2500 ولا 1500 ومحصل اللي يعني ما يعلم الله تقول له برا دبر في جديد، اللي عنده سعة ربي يعني وسع عليه هذا الأول، هذا الخروج من الخلاف أولى.
1: نعم.
0: فكل حالة وبحسبها وفتوها يعني الله أعلم.
2: الأخت ضاوية قالت عندها عمتها توفت وعندها بنات بس ما عندهاش أبناء ذكور، والظاهر أن حتى زوجها متوفي لكن ما تكلمتش عليه، ما عندهاش أبناء ذكور، فأبو ضاوية كان من العصبة، بعد فترة توفى بوها، وبعد وفاة بوها بفترة اطلع لعمتها ميراث، طلعت لها يعني أرض أو عقار، جاهم واحد قالهم روع جالي لأبنائها وجالي لورثتها، وقالهم روع عمتكم هذه عندها يعني عندها أرض، فتسأل الآن عن الميراث، لأن قالوا لها أنتوا البنات مش من حقكم شيء في الميراث، أبوكم كان عاصب لكن الآن من حق إخوتكم الذكور فقط، فهل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
3: نعم، هو بالنسبة لأمر التركات ديما نوضح للناس أن نراه أمرها ديما يعني خطير جدا وأمرها شائك للغاية. يعني يجوز مثلا واحد ما نتكلموش عادة حتى هنا في دار الليبية إلا بعد ما نعرفه حصر الورثة بشكل صحيح وبشكل واضح ما فيش أي غموض. فإذا كانت المرأة دي كما قالت يعني أن عمتها ما تركتش حد إلا ولدها، يعني توفيت امرأة وتركت أخ فقط، فنقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول العقل الفريضة بأهلها فبقي فلأولى رجل ذكر، يعني ما عندهاش ورثة آخرين لا زوج ولا أبناء ولا
2: أنت بنات هي
3: نعم
2: هي أنت بنات هي
3: هي المرأة عندها بنات
2: نعم ما عندهاش أبناء ذكور ما عندهاش
3: تمام ما دام عندها هي بنات وعندها أخ
2: نعم
3: البنات هذه عندها الثلثين والأخ هذا للباقي ألحق الفريضة بأهلها والفرض البنات لما يكونوا أكثر من اثنين هم الثلثين والباقي لهذا الأخ. إلى الآن إذا مثلا إذا ظهر بعد ذلك هو الميراث قسمه الأخ هذا وارث الآن الذي يرث هو الأخ وبعدين لما مات الأخ هذا بيرثه أولاده هو. إذا ظهر مال بعد ما قسموا القسمة ذكر مال آخر هذا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة على ومن الأصليين في وقت الوفاة اللي هم البنات والأخ هذا اللي هو مات حتى هو اللي هو أبو البنت هذه، فهذا يرث المبلغ هذا مثلا كان أرض ولا ظهرت ولا غيره باعها هذه بمئة ألف مثلا يأخذ لهم التلتين ثلاثة يعني 66,000 وقصر ستة يقعد المبلغ اللي هو 33,000.3 هذا لمن يأخذ الأخ، والأخ هذا يقسم بين ورثته هو للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى ما يجيش نقول لا الأولاد بس احنا البنات ما تاخذوش الظهر بعدين، لا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هي سائلة ما حكم الحلف بالطلاق وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا وبعد مدة سمح لي بفعله فهل يقع علي الطلاق؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق، يمين الفساق لأن الشيطان هو الذي ينزغ به، وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب من وليه، وكذلك الكبير يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء، يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف، فله ما يكفيه من الأسماء الحسنى أن يحلف بها، كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بالحكم، لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه، وهذا الالتزام بالتطليق في الواقع هو إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه، فلم يقول إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بألا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله، فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث والحال أن الحدث الذي قيد به زال له أن يأذن لها، ولكن لو كان حلف على سبيل الإطلاق ولكن نادم يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداء بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة وهذا الظرف فهذا لا بأس، لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها أن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة، فيحذر من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على السفة.
4: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
6: يسأل سؤال الشيخ، السؤال الأول يقول بالنسبة لصيام العشر ذي الحجة، هل الأجر لابد من صيامها كاملة أو بعض منها؟ بارك الله فيك.
7: لا يشترط صيام عشر ذي الحجة كاملة ولا تتابعها، وإنما الآكد في صيامها هو يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الذي يسن فيه الصيام لغير الحاج، وأجره عظيم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكفر عن سنتين الماضية والحاضرة. وأما العشر فهي كسائر الأعمال يندب فيها الصيام من الأعمال الصالحة، ولم يرد تخصيص في صيامها كاملة ولا في صيامها على وجه الخصوص، وإنما اندرج ذلك تحت ما يسمى عملا صالحا. ولهذا فمن أراد أن يصومها كلها ففيه أجر وثواب، وهي خير أيام الدنيا. ومن أن أراد أن يصوم بعضها ويفطر بعضها فله ذلك والله أعلم.
2: قال إن في قطعة أرض لجدة، ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته، عمته قال موكلين ولدها، وقال إن أخوته وكلوه، إنه عمته مقعدة، ما نعرفش سألت علاش أخوتهم اللي وكلوا لكن ما تمكنش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. علوم الشاهد أن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها، وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس، فهو الظاهر أنه يطالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها ما باش يعطي الورثة حقه.
8: هذا مغتصب، هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا ما دام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مش سارق، لأن احنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية، فاللي ياخذ المال من حرزه علنا هذا مغتصب، اللي ياخذ من المال من حرزه بعد تأمينه عليه هذا خائن، فلا يسمى سارقا بمعنى لا يقام عليه الحد، ولكن ليس معنى ذلك أن ماله حلال وأن ما فعله جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة. الآن الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله انت برا بيعنا الارض وخذ الفلوس ووزع لنا، وانت تخون هذه الامانه مع الخيانه، تاخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالان انت بتقعد تلقط في الدعيه من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبه الا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوة لك الدعوات تبقى من نصيبك، أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس، وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم رجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطيلي هذه قصة مشهورة وحقيقية، وفي ليبيا هنايا أعطيلي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب لك قطعة أرض وأعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تامة تكون عندك، قال له باهي. فبعد 6 كتب له الأرض تو خلاص، وصديقه بعد 6 سنوات جاب له المبلغ، قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض، قال له ما رد هذه، لأن شني الأرض في 6 سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة، يعني هو مثلا لو مسلفة 100 ألف الأرض الآن تسوى 600 ألف، فقال له أما أرض هذه وما فلوس، يعني لا أعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي برا لأي واحد منهم، وكان واحد أعطاك حبة تراب على زي ما يقولوا الليبيين دق لي وشمة، تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لي والله ماني ماشي حتى لباب من هذه الأبواب، لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني خصصت الدعاء عليه في كل ما يتيسر له. فأصيب بمرض ذلك الشخص ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان، واني صار وصار احكي على القصة، وقال لهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قال لهم لا لا ما عشنا بيها، خلاص اللي اللي اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا لا أنا ما عشنا بيها، نبي نقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذبه في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة الدعائهم عليك، وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس أراه يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة، وراه بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خذ مني، والولد يقول لي أبوه ويقول لأمه، والخو يقول لي خوه، والزوج يقول لي زوجته خذ مني سيئة واحدة بس من ملايين، ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين، كل واحد يقول نفسي نفسي، يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات. ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك 3/4 ولا معظمهم مهناش، ولا الحسنات البسيطة ولوا هلبة. كيف هذه؟ مش كيف كان الكلام بالعكس؟ يقولوا لا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته وخنب الأرض. قال يا ريت هو إذا كان حمل عنا 3/4 السيئات يقول يا ريت زاد خنب سيارتي باش افتكيت من ربع اللي باقي. ولا لما يلقى الحسنات يعني ما يبلغوش أعلى الدرجات في الجنة يقول يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا ولا خنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة، وممكن نراه ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا، رهو شخص رهو أمهلهم رويدة، يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني ربما في الدنيا هذا الشخص اللي خلب أرض تلقاها أولاد باهين وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معاه مية مية، ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد الهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات، لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا، ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، والله يقول الحمد لله، ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة، ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء، حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة، يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل، ونصيحة لهذا الشخص أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها، والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور، ربما يعاجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له شخص راقد لبيل عليه أموره طيبة نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوا ميت، فلا تغتر بهذا الأمر وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر، لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر، واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
2: بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
11: هذه الحلقة إعادة.

0: نشاورهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 أو على الرقم 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج، يقول: ما حكم بيع أضاحي العيد بالوزن؟ بيع الحيوان حيا بالوزن، نأخذ اتصال أولا. أبو أحمد من بنغازي، تفضل أبو أحمد.
2: السلام عليكم.
1: أبو أحمد، سمعنا من سماعة الهاتف يا أبو أحمد، اخفض صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف. من معنا؟

0: معنا الأخ طاهر، تفضل. الأخ طاهر من طرابلس، تفضل. تسمع فينا يا أخ طاهر؟
1: الله يبارك يا شيخ،
0: تفضل.
1: عندي سؤال منكم عليه. ليش لبيك اللهم لبيك ما تنزلش في الإذاعة الليبية؟ ما بعدش السنة ألف.
0: عندك سؤال يا أخ طاهر غير هذا؟
1: عندي سؤال ثاني،
0: تفضل.
1: شنو حكم الأضحى العوراء دي؟
0: الأضحية العوراء؟
1: بين عرشة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا بيع الحيوان حيا بالوزن يجوز عند علمائنا بيع الحيوان حيا بالوزن. مثلا يقول الخروف هذا اللي قدامك الحي أنا بنبيعه بالكيلو، هيك بنوزنه كامل حي، ومثلا الكيلو بخمسين بمية بكذا، يحطوه على الميزان اللي يطلع يعني يكون هذا هو ثمن الخروف، ما فيش بأس، لا بأس بذلك. هو الإشكال بعضهم يقولوا أن فيه أشياء لا ينتفع بها، الرجلين ولا الصوف ولا بعض حتى الراس وكذا ما يأكلش فيه، فيقولوا أنه كيف يبيعه بالوزن. هو لم يبع لك اللحم، اللحم هذاك تشريه لما تلقى الجزار دابح ويبيع في اللحم، هذاك تشري منه صح اللحم، لكن أنت شاري الحيوان كاملا بمنافعه، مش شرط بتذبحه، فلذلك يعني تقدر تنتفع به في إذا كان أنثى في اللبن في النسل، إذا كان ذكر تنتفع به فحل يعني، ويعني غيره، لكن قد تذبحه. المهم احنا الآن إذا كان يجوز بيع الحيوان جزافا هيك وخلاص، يعني أنت تشبح الخروف تقول له هي خد فيها 2000 دينار هذا بنشري، أنت ما عندكش أي شيء يضبطه إلا النظر، تقدير فقط، فوزنه أكثر ضبطا من التقدير. يعني الوزن فيه نوع من الضبط، مش زي التخمين هيك تشوفه تقول له والله هذا ب 2000 جنيه هيك وخلاص، يعني ما دام جاز بالجزاف هيك وخلاص بالتخمين والتقدير تشريه الخروف، فجوازه بالوزن من باب أولى، يعني الوزن قاعد أضبط للسعر. معنا اتصال، من معنا؟
2: من بنغازي شيخ.
0: أبو أحمد من بنغازي. أيوة تفضل أبو أحمد.
2: ما حكم التقنية بالإبل يا شيخ؟ الإبل القعود. وثاني سؤال، ثاني سؤال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما معناه يا شيخ؟ بارك الله.
0: ثاني سؤال معليش، شنو يا أبو أحمد؟ كان سمعتوه سؤال الثاني أبو أحمد. الأخ محمد من صبراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. لين أخ محمد؟
3: الله يرحم والديك، الله يثبت أجرك وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل علماء الفاضل.
0: بارك الله فيك
3: شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، مرأة لعدة الوفاة مشت الحج الآن، ما حكم الحج حكم الشرع فيها؟ السؤال الثاني، واحد عنده سيارة جايبها من برا طبعا استيراد، قال جيت ننظف فيها، جيت فيها خاتم، الخاتم هذا قال ما خديته ورميته في جهة، ما عش دورت إلا تو يعني فيه أكثر من سنتين أو ثلاثة، تو رفعته قال للصياغ قال لي ب500. فيقول شنو حكم الشرع؟ هل يعني ناخذ ال500 أو شيء؟ كيف نتصرف في هذا ثمن الخاتم؟
0: هو هذه السيارة جت من السيارة جت من برا مباشرة لي هو.
3: إيه واخذها من المعرض من برا، جاي من برا المعرض، والمعرض أخذها هو على طول يعني.
0: آه جاي للمعرض قبل.
3: إيه جاي للمعرض وخذها من المعرض هو طبعا.
0: إيه إيه
3: إيه. جاي نظفها جفها خاتم يعني.
0: إيه. وبالنسبة للسؤال الأول، هذه اللي مشت للحج خدت فتوى ولا مشت من راسها هيك وخلاص؟
3: الله أعلم، تو هذا المشي مشت، لكن نسأل كيف القصة هي؟ أنا بصراحة ما
0: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله. هذا سائل أيضا يقول شن حكم معاملة شراء الدولار من المصرف؟ تكلمنا وقلنا الآن يتريث المواطن ما يأخذش الآن حتى يتبين حكمها، قلنا فيه لبس قاعد في الحكم وإشكال، والإنسان يتوقف لين يتبين أنها جائزة بعدين يتوكل على الله. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول بوي متوفى يوم 27 رجب وأمي عليها العدة، أمتى تتم العدة؟ شهر رجب جاي ناقص، رجب جاي ناقص، هو يوم 27 رجب توفى، فإذا كان يعني 27 رجب بعد الفجر هذا ما تحسباش يوم 27، مش حتحسبه، فحتحسب 28 و29، يعني أمك خدت يومين من شهر رجب، هذه العدة. بعدين شعبان كامل، رمضان كامل، شوال كامل، ذو القعدة كامل، هذو 4 شهور، ويومين من رجب نزيدوهم 8 من ذي الحجة، يعني يوم 8 ذي الحجة بعد غروب الشمس تتم العدة. 8 ذي الحجة اللي هو غدوة، يعني غدوة بعد الغروب 8 ذي الحجة تتم العدة، تخرج من العدة. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
4: الله يبارك فيكم، إن شاء الله ربي ينصر الإسلام، إن شاء الله في العشرة المباركة إن شاء الله ربي يرفع راية الإسلام على الأقصى وعلى القدس الشريف.
0: اللهم آمين.
4: ويذكر الله الكفر والمشركين، اللهم يا ربي ينصر دينك، اللهم ارحمنا في هذه العشرة المباركة يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. تفضل سؤالك
4: يا شيخ عبد الرحمن. والله بنسألك عليه، توا إيران وحزب الله فهمت، واليمن تو فيه الناصر وفيه من عيد وفيه من قصف الكفر والمشركين، وفي ناس يقولوا هذيما ما مش عارف شنو، هذيما شيعة، هذيما مش عارف من شنو، معلم مش عارف كم كيف، وفيه شيوخ في المنابر والله الشيخ يخطب نهار الجمعة ما كإنا عايش في مع الإسلام، ولا كإنا عايش في ليبيا، ولا كإنا عايشين فهمت، يعني يشوف في القتل والدمار الصهاينة والكفر والمشركين على الهجمة الشرسة على المسلمين، فالجاه ما يجيبش أي فهمت دعاء لنصر الإسلام ولنصر المسلمين، ولا يجيب أي خطبة فهمت، ما ناش عارفين والله. البوك تشرحنا على
0: إن شاء الله
4: على الشيء، خاصة في النت، فالواحد يعلق في تعليقات ما حوله ولا قوة إلا بالله.
0: بارك الله فيك،
4: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك.
0: أخ علي من تورغة. أخ علي، يا أخ علي اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك، واطمس التلفاز باش ما يرددش الصوت.
5: تمام إن شاء الله.
0: تفضل تفضل يا أخ علي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
5: محتاج يا حلبا إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل سؤالك.
5: أني علي التزامات ديال المحل وجار حوس وما خدش هي اللي بغيت. خدت محل لقيته أول يا شيخ. ابن حساب طلب حسابه.
0: إيه.
5: ما خدش فيه راتب. وأني ما خدش فيه راتب.
0: إيه بقى.
5: ما خدش فيه راتب وجار الحوس خلصته وما عنديش حتى حق يا شيخ.
0: إيه من الأضحية سنة، يعني كان قدرت عليها، باقي ما قدرتش عليها مش واجبة.
5: بارك الله فيك يا شيخ، الله يديك.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخت رحمة.
6: السلام عليكم.
0: رحمة من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
6: عندي سؤال، أنا عندي ابن عمره 10 سنين تو حاليا. لما ولد ما كانش عندي المال إني باش ندير له عقيقتين ذبح يعني في أسبوع، لكن حاليا تو تيسر عندي المال، فشن علي واجب إني نديره؟
0: درتي له وشاه
6: عقيقة واحدة كان هداها لي خوي، ما كانش عندي
0: كويس مال. سادة تكفي.
6: تكفي خلاص، ما علياش حاجة إني مفروض نديرها حاليا.
0: لا لا لا، تو تسمعي إن شاء الله.
6: ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
0: فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائلة تقول يا شيخ، أخت أو سائل، أخت زوجتي طلعت مع أمها في الليل المصحة بحكم أمها مرضت، وطبعا هي في العدة، للعلم فيها أخت غيرها في البيت تقدر تمشي مع أمها، بس هذا اللي صار، طلعت هي ومشت للمصحة وقعدت مع أمها إلى ثاني يوم قبل أذان المغرب، ما حكم ذلك يا شيخ؟ وهل يوجد، هل يوجد فتوى؟ هذه آثمة بسبب خروجها ليلا من العدة لغير ضرورة، تقول والله أمي مريضة ما هو فيه غيرها من يرفعها، ما هوش مشغول بالعدة، أنت الآن متلبسة بالعدة، واجب عليك المكث في البيت، ما تنصرفيش من الواجب هذا إلا لضرورة، كان والدتك لما مرضت ما فيش من يرفعها غيرك، فأنت احتجتي إلى ذلك وكان من الضروري ذهابها، ما تصبرش إلى غدوة. نقول لك هنا ما فيش بأس، عادي جايز، لكن إذا كان فيه من يرفعها غيرك، الأصل أنت تقعدي في بيت العدة، أنت مشغولة بالعدة، ويرفعها أخواتك غيرك، أنت يرفعها، فبالتالي هذا حرام وتقصير في العدة وإثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، ومعش تخرجي مرة ثانية في الليل إلا لضرورة. وبعض العامة يعتقدون أنه يجب قضاء اليوم الذي خرجت فيه، وهذا غير صحيح. يعني لو أن مثلا امرأة عصت طيلة أيام العدة لأربع شهور وعشر أيام ما باتتش، ما نقولها شراو يجب تقضيهم بتقعدي أربع شهور، حرم عليها وآثمة وتستغفر وتوب، لأنها تركت أوامر الله سبحانه وتعالى بالمبيت في كل فترة العدة، وبالتالي هذه اللي قعدت ليلة كاملة إلى من غدوكها، فهذا حرم عليها، آثمة، تستغفر وتوب، وما عادش تعاود الأمر هذا. الأخ يونس من بنغازي.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ، وقت وهذه حرفية فضيلة ولا؟
0: نعم.
7: بعد صلاة العصر يوم الوقفة.
0: إيه.
7: عرفة.
0: إيه.
7: بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر طبعا يختر الاستغفار والدعاء، فهذه الفترة الزمنية يوم عظيم بعد العصر، فهل لو الإنسان قعد في بيته وأكثر من الدعاء والاستغفار والأذكار في بيته والدعاء، أم يذكرها في المسجد أو الأفضلية، ولا أو الأمر عادي يعني ده ليس فيها فضيلة؟
0: واضح إن شاء الله.
7: وما شكرا شيء.
0: الأخ محمد من غات.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أخي الشيخ الدكتور عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أخ محمد، تفضل.
8: عندي سؤال بالله ما عليك. سؤالي، في واحد سألني قال لي الزوج زوج المرأة بعد وفاتها هل يغسل أخته أو ابنته أو لا؟
0: يعني الرجل
8: يعني
0: يغسل،
8: يعني الرجل هل يغسل بنته إذا توفت أو أخته إذا توفت؟
0: إيه واضح.
8: أيوة بارك الله فيك، شكرا، هذا السؤال.
0: وفيكم إن شاء الله. هذا سائل حتى هو يقول، أو سائلة تقول أنا نبي نسأل حكم امرأة متزوجة تريد صيام الأجر وزوجها يمنعها من باب العناد، ما فيش صيام غير صيام شهر رمضان، وكذلك ما فيش لا عمرة ولا حج بالرغم من أنها مقتدرة، بارك الله فيك. يا أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه، ربما يحتاجها زوجها، فيعني هذا أمر واجب عليها. لكن الصوم التطوع ما احنا نحكو قسمين، توا بالنسبة للفرض ما يجوز لاش، حرم عليه ولا تطيعه، كان قالها أفطري. أما في صوم التطوع فتفطر ولها الأجر إن شاء الله، لأن الإنسان إذا منعه مانع شرعي من العبادة التي كان يمارسها، كان يدير فيها العبادة هذه لكن منعه منها مانع شرعي، فهذا نقول له يكتب الله عز وجل لك الأجر، زي المرأة لما يجيها الحيض ما اشتمتنع عن الصلاة وكذا، يعني اللي كان العبادات اللي يديرها التي تحتاج إلى طهارة، وبعدين تتركها في فترة الحيض، نقولها أبشري إن الله عز وجل يكتب لك ثواب هذا العمل، لأنه منعك مانع شرعي من الأعمال هذه. كذلك لما يقول لك زوجك ما تصيميش، هذا مانع شرعي، قالوا العلماء، لكن يكره له أن يمنعها إذا لم يكن له حاجة بها. هو ليش قالوا إن ليه يمنع؟ لأنه ربما الحاجة مش من الليل، ربما الحاجة تبدو له أثناء النهار، فلذلك يعني ما دام طلب منك الفطر تفطري وتوكلي أمرك لله سبحانه وتعالى، لكن هو إذا يعلم أنه لا يحتاجها نهارا يكره له أن يمنعها من الصوم، لكن هي يجب عليها أن تطيعه، ولو عصته تأثم، لأن يعني أمر واجب لها بالفطر ربما يحتاجه حتى ولو، وهي إن شاء الله تحصل الثواب. أما الحج والعمرة فتقدر هي تمشي لأبواب أخرى من الطاعات، ربما يبهش تسافر فيها أشياء بتقوم بها وكذا، فإذا كان سمح لها بالعمرة اللي هي مش واجبة ماشي الحال، أما إذا كان مسمح لهاش عندها الصدقة وعندها تقدر يعني أبواب أخرى من العبادات تقوم بها. معنا الأخ عبد الحكيم.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
9: حياك الله يا دكتور عبد الرحمن، ربي يوفقك وان شاء الله في جزاه حسناتك انت وزملائك في دار الافتاء وكل مشايخ ليبيا، ونحيي قناه تنصح كل المستمعين وكل المشاهدين وكل الاحرار والشرفاء، ونسال الله رب العرش العظيم ان العيد هذه يجعل فيها التمكين والنصر والفرج من الله عز وجل على بلادنا وعلى غزه وعلى كل الامه العربيه الاسلاميه. شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل، سؤال خفيف ونظيف باذن الله تعالى. شيخنا الفاضل بالله عليه رحمه والديك، انا ما فهمت توا سبحان الله النساء بدك تطلب في الرجال في الزواج، هذا الفيس صعب مقلوب، يا ريت حتى اجانب نعرفناهم راهبات، عرفناهم اسرائيليات انهم يتكلموا بالعربي، تقول لك نبي 41 سنه عمره نتزوجها وعندي املاك وعندي كذا، وراه بالصوت الليبي سبحان الله. فنسأل الله العفو والعافية، وزيدها بزايد يا شيخنا الفاضل على رحمة والديك، ضروري من التوعية هذه في القنوات الطيبة، ويزيدوا من الوعي، لأنها والله نشوف فيه حتى في الرأي العام شيء معناه الإنسان يقطع القلب تو، حتى الكاميرات كثرت وكذا، ولو تجي تشوفها.
0: بارك الله فيك يا
9: دكتور عبد الرحمن، لو سمحت على رحمة والديك كثروا الكاميرات في الشوارع، ولكن لو تجيه بيطلع لي في مشكلة ولا كده ما يطلعهاش، كلها تقصقص على بعضها سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية، وبارك الله فيك دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أخ صلاح من جدابية. أخ صلاح تفضل. وعليكم السلام، تفضل يا أخ صلاح. هذا أيضا سائل يقول أنا قدمت على خدمة عطاء الجمهورية، قرض العطاء، وهل يجوز أن يشتري بالقيمة دولار؟ أرجو الإفادة. هو أعطوها ليك لأجل الأضحية، لكن كان أنت استعملتها في شيء آخر وما دفعتش عليها لا رشوة ولا كذا، مثلا صاحبك في يبيع في الأضاحي وقال لك أنا ندير لك الكود ونعطيك المبلغ وانت بتمشي تشري به، ويعني أضحية وغيرها مما تحتاجه، وما فيش بأس عادي إن شاء الله. هذا أيضا سؤال يقول هل وجود حبة في رقبة الخروف ما فيهاش مادة يجوز كأضحية؟ نعم ما فيش بأس، إذا كان ما تدميش ما تطلعش في دم يعني يوم اللي بيدبحها فيه ما فيش بأس تجزي أضحية، لكن كلما كانت الشاة يعني خالية من العيوب وأغلى ثمنا وأكمل وأفضل لا شك أنها أفضل. معنا اتصال الأخت سندس من طرابلس.
10: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: ورحمة الله، تفضلي.
10: بزاد فضلك وأحسنك، بارك الله فيك، كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله.
0: تفضلي.
10: شيخ بالله عليكم نسألك، أنا قبل رمضان كنت نعالج على الصغار وكذا وفي مصر طبعا، فصارت لي مشكلة اللي هو إنه البيبي تفجر في بطني وخشيت لي عملية طارئة. طبعا لما جيت طبعا هذا الكلام هذا صار نهار الموسم. المهم بعدين الدكتورة قلت لها كيف يعني في الصيام وكذا، وسألت كذا وحد فما ما عرفش ممكن ما فهموش سؤال. الدكتورة قالت لي صيمي، وفي من شيوخ بارك الله فيهم يقولوا لا افطري. فلما سألت الدكتورة يعني بحكم قالت لي أنا مقارية شريعة وكذا، وقالت لي أنت ما عمر البيبي يعني ما قاعد ما نفخش فيه الروح، احنا عندنا 40 يوم يعني في تنفخ فيه الروح، بس هي تقولي لا انت لبعد 3 شهور باش انها تنفخ فيه الروح. فمانيش عارفه انا للامانه يعني صمت 5 ايام
0: بعدين عندك الجنين هذا اللي نزل الجنين هذا نزل
10: في البطن، هو ما نزلش بس تفجر في البطن.
0: وباقي هو كان بادي متخلق شوي ولا قاعد دم فقط؟
10: والله ماني عارفه.
0: قديش عمره؟ قديش عمره؟
10: هو انا في الاسبوع الاول من الشهر الثاني. هو الامل يعني نزل معي شويه دم، فبتقولي هذا من هذه استحاضه وليست حيض نفاس.
0: يعني عمره 37 يوم هيك؟
10: لا اكثر يا شيخ.
0: ما قلتي الاسبوع بعد الشهر ولا شنو قلتي؟
10: الشهر الثاني، الاسبوع الاول في الثاني. يعني أربع أسابيع
0: والأسبوع الثاني يعني 35 يوم. الأسبوع الأول فيه.
10: إيه. فأنا للأمانة صمت يعني لقطع الشك بلي كان أنا صمت الأيام هذه اللي نزل علي دم يقولوا لي استحاضة فما نيش عارفة شو الفرق ونبي نزل حتى شو الفرق بين الاستحاضة والإلحاد.
0: واضح.
10: محمد ليك.
0: عندنا ليك إن شاء الله. الأخت حواء من نصراتها.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: والله يا شيخ نبي نسألك تو في الحج عندنا زميلة لنا هي من دوات القواعد.
0: شن دوات القواعد؟
11: فجوزها منحها أن هي تنزل تصلي في الحرم. دارت العمر متاحها ومنحها تنزل من الفندق يعني. لا لشيء إلا نكالة لها.
0: شنو هو لا لشيء إلا شن؟
11: إلا نكالة فيها يعني.
0: على شن النكاية اللي فيها؟
11: أهكي يغيظها بس فياريت أنتم تعطوا نصايح تعطوا حاجة هي تتصل بالزميلات بالصحبات تبكي بأهلها بأولادها لا لي شيء.
0: تمام إن شاء الله.
11: شكرا.
0: عفوا. معنا أبو غمجة من قصر بن بشير. أبو غمجة تفضل.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: حياكم الله دكتور، كيف حالكم؟ طيبون إن شاء الله.
0: حياك بارك الله فيك.
12: وفقكم الله لكل خير ونفع الله بكم وبعلمكم.
0: وإياكم إن شاء الله تفضل.
12: لدي أسئلة دكتور، هو عن السؤال الأول، ما حكم قراءة سورتي الفيل وسورة قريش في ركعة في صلاة العشاء؟ هذا السؤال الأول.
0: الفيل وقريش.
12: السؤال الثاني. أي نعم. قراءة سورتي الفيل وقريش في ركعة واحدة في صلاة العشاء.
0: شو المعنى السورتين هما بالذات؟
12: يعني الحقيقة رأيت فيهم يعني بعض القراء وبعض الأئمة يعني بعد الفاتحة يقرأ سورة الفيل وبعدها قريش في ركعة واحدة. نعم. السؤال الثاني، ما حكم قراءة دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ يعني كما هو معلوم أن هذا الدعاء موجود في موطأ إمامنا مالك عليه رحمة الله. السؤال الثالث، عند القيام للركوع متى ترفع اليدين؟ هل ترفع اليدين وأنا جالس أو أنا قائم؟ يعني عندما أقول الله أكبر أرفع
0: بعد
12: اليدين
0: أو تقصد شني بعد الركوع لين تستوي؟
12: بالضبط، يعني بعد التشهد الأول هل أنا يعني أرفع اليدين عند القيام أو أنا جالس بعد الانتهاء من التشهد الأول؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شكرا.
0: الأخ أبو أحمد من بنغازي يسأل عن حكم الأضحية بالإبل. الأضحية تجوز من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر و الضأن والمعز، كله يجوز التضحية به، إنما الضأن والمعز تجزئ عن أهل بيت واحد، لا يعني يسع الأجر لأكثر من أهل بيت، وهذا بالاتفاق. أما الإبل والبقر عند علمائنا المالكية يستطيع شخص أن يشتري الإبل أو البقر، يشتري يعني الجمل ولا البقرة بماله، ما يشتركوش في ثمنه، لكنه يستطيع أن يشرك فيه معه سبعة بيوت، يقدر يعني خوت مثلا سبعة، واحد منهم يشري ويشرك معه غيره في الأجر. عند غيرنا من العلماء يجوز الاشتراك حتى في الثمن في الإبل وفي البقر، يعني يدفع سبعة أشخاص حق الجمل أو حق البقرة ويضحوا به، وهذا أمر يعني واسع والأمر فيه خلاف. مذهبنا لا يجيز الاشتراك في الثمن مطلقا في الضأن والمعز وكذلك في الإبل وفي البقر. يقولوا شو الفرق؟ يقولوا في الإبل والبقر يسع الأجر لسبعة، بينما في الضأن والمعز يسع لبيت واحد. فيجوز الأضحية بالإبل سواء بالاشتراك ولا مستقلا، واحد بروحه بيضحي بجمل ما فيش بأس عادي. الأخ الطاهر من طرابلس قال ما نسمعوش في القناة في لبيك اللهم لبيك وكذا، ما هذا شأن القناة، كان عندهم برامج لي للشيء هذا. السؤال يقول شن حكم يعني الشال العوراء، هذه فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، العوراء البين وعورها، ومن باب أولى العمياء، هذه لا يجوز التضحية بها، يجوزش أن يضحى بها، لا تجزي أضحية، هذه شاة لحم فقط. الأخ محمد من صبراتة يسأل، قال فيه امرأة في عدة الوفاة ذهبت للحج، عند جمهور العلماء لا يجوز للمعتدة أن تذهب للحج إذا دخلت، إذا يعني كانت مشغولة بالعدة قبل إحرامها بالحج، ما يدخلش الإحرام على العدة تقعديها. أما إذا كان أحرمت مثلا بالحج وبعدين هي ماشية وتوفي زوجها بعد إحرامها، هذه خلاص نقول لها تكمل، وبعدين يعني لما تجي تكمل عدتها، لكن هي معتدة من وفاة لا تذهب للحج باعتبارها مشغولة بواجب آخر وهو الواجب العدة. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يرد المعتدات من وفاة، يردهن من يعني يعني من مخارج المدينة، ما يخليهمش يطلعوا، ماشي، ما يخليهمش يمشوا الحج، يردهم إلى المدينة. كان الامرأة مشت هيك وخلاص، فهذا حرام عليها وآثمة وعاصية. لكن إذا أفتاها يعني من تثق به من أهل العلم، في بعض أهل العلم يقولوا

حق الذهاب العام الجاي اللي يصير لها يعني وفاة زوج، تقدر تمشي لهيئة الحج يعطوها ورقة حفظ الحق باش السنة الجاية ما تخشش القرعة، السنة الجاية تذهب للحج مباشرة. السؤال الثاني لأخ محمد، قال الواحد شرى سيارة من معرض ولقى فيها خاتم ودس الخاتم توا صرفه بخمس أو شاف ثمن لقاه 500 دينار، إذا كان السيارة جابها من الخارج مباشرة هو، فهذا من صعب أن يجد صاحب المال هذا في دولة أخرى، وبالتالي يتصرف في المال هذا يأخذه هو ولا يتصدق به ولا عادي ما فيش بأس. أما إذا كان هو أخذها من معرض يمشي للمعرض ويسأله يقول بلك رايح منك حاجة ذهب في السيارة، بلك طاحت منك، بلك كانت عند واحد، يستفسر، يقعد يعني حوالي سنة يسأل عليها، كان بعد سنة ما جي حد له أن يأخذ القيمة هذه. الأخ إدريس من مصراتة قال احنا مرات ان إشكالية هذه اللي صايرة في الساحة، ان إيران وحزب الله واليمن هذم يعني يقاتلوا في العدو الصهيوني واحنا نأيدوا فيهم في الباب هذا، فبعض الناس ينكر علينا ويقول هذم شيعة وكذا. المؤمن اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عنده جانب من الولاء ويعني جانب من البراء بقدر معصيته أو بدعته. فالمسلم عنده أصل الولاء، أصل الولاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين مثلا مسلم فاسق أو مبتدع، هذا يحب لإيمانه ويبغض لفسقه وبدعته، فالإنسان لابد أن يوازن بين الأمور. أما الذي يبغض مطلقا فهو الكافر، أما الذي يحب مطلقا فهو المؤمن الصالح، يحب من كل وجه، أما هذا فهو في الوسط، يحب لما فيه من صفات حسنة ويبغض. مثلا احنا توا الشيعة نحب قتالهم لأعداء الله وجهادهم ضد اليهود، هذا نحبه ونمدحهم عليه، لكن نبغض بدعتهم وسبهم للصحابة يعني عند من يسب منهم وغيرها من البدع التي يقيمون عليها، هذا لا نرضاه ولا نقرهم عليه. وإذا قاتل الشيعة أهل السنة وقفنا في صف أهل السنة ضد الشيعة، لكن إذا قاتل الشيعة اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الولاء للإسلام يجب علينا أن نقف مع هؤلاء في عمل البر هذا، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا قتال أعداء الله اليهود هذا من البر ومن الأعمال الصالحة التي نحثهم عليها ونباركها ونفرح بها وندعو لهم بالنصر على الأعداء. فلابد أن الإنسان يفرق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص الفقير يعطى من بيت المال لفقره وتقطع يده لسرقته. في واحد فقير مسلم ولكنه سرق، ما نقولوش سرقته تمنع إعطائه من بيت المال من الزكاة، نقول لا، هذا تعطيه الزكاة لأنه فقير، وتقطع يده لأنه لص. فالشخص الواحد يجتمع فيه موجبات الإكرام والإهانة، فيحب ويعان من وجه اللي هو يكون برا وخيرا، ويبغض ولا يعان في وجه يكون فيه شرا وبدعة ومعصية. يسأل يقول دور الخطباء الأخ دريس، الحقيقة رسالة المنبر رسالة عظيمة وشريفة ولها أثرها. شوف أنت باش تسكت الناس ويسمعوا كلامك مستحيل تقدر في يعني في مجلس أو حتى في محاضرة يبدأ فيه تشويش، لكن في الخطبة يسكتوا كلهم. علاش؟ لأن الكلام أثناء الخطبة لغو، واللغو مبطل لثواب الجمعة، وبالتالي الناس يسمعوا لك. فأنت الآن تحرص، يعني الخطيب يحرص على أن يوجه الرسالة التي تحتاجها الأمة، لذلك ديما الخطيب يختار الأولويات، يختار الموضوعات المهمة في الساحة اللي يحتاجها الناس، ما يركزش على المندوبات مثلا ويترك الواجبات،
ما يركزش على الواجبات ويترك الواجبات اللي على الأمة التي هي أعظم منها. ديما يدير الإنسان

يدير فقه الموازنة، فيختار الخطيب ما يرى أنه يعني أبلغ أثرا إذا صلح المجتمع فيه. مثلا نشوف الربا منتشر ومثلا الكذب منتشر، أنا بنتكلم على الربا قبل، نتكلم على الربا ونحذر الناس منه ونوصل الرسالة في أبلغ يعني قول، ويعني نحاول ونكرر بعدين بشوية بشوية يدير الإنسان زي الجدول. فالخطيب لابد أن يتقي الله عز وجل في هذا المنبر. بعض الناس ينود الصبح يخش للنت يسحب خطبة ويطلع يقراها وهو مش فاهم حتى معناه ولا يعرف يقراها صح، وهذا في الحقيقة يعني كثير جدا جدا، وما هذا إلا بسبب سياسة الأوقاف الإقصائية، لأنهم يعني جماعة يعني يزيلون كل من ليس على منهجهم. كل واحد مش على منهجهم ممنوع من الخطابة وممنوع من التدريس، لكن واحد على منهجهم ومن جماعتهم هذا حتى ما يعرفش يقرأ سورة الفاتحة يقدم للصلاة ويقدم لخطبة الجمعة وللدروس والوعظ، هو ما يعرفش يقول كلمتين على بعضهم صحيحات، لا فقه ولا لغة ولا سلوك، وتلقاه مصدر للتدريس الخطب وغيره، وهذا في الحقيقة أمانة. والله عز وجل سيحاسب يعني من في هذا المنصب على خيانة هذه الأمانة. نشوفه في أهل العلم والمتخصصون في الشريعة من الأساتذة والدكاترة جالسين، واللي طالع فوق يرفع بعلى ويجر بقالة، للأسف ما يعرفش حتى يقرأ الخطبة قدامه قراءة صحيحة، وهذا يعني إثم عظيم وخيانة للأمانة التي أسندت إليهم. وإلا فالإنسان لما يشوف مش يشوف إن منهجه ولا مش منهجه، يشوف الإنسان الذي يصلح للخطابة، الذي يستطيع أن يوصل الرسالة للناس، الذي يتواصل مع الناس لإصلاح الحال والواقع الموجود، هذا هو الذي ينبغي. فلذلك الخطيب يركز على يعني قضايا الأمة، على قضايا الإصلاح في المجتمع، هذه اللي يتناولها الخطيب حتى يصلح المجتمع بصلاح هذه الأشياء. الأخ علي من تورغة قال أنا علي التزامات لمحل وعندي ديون وكذا وما عنديش باش نضحي. لا بأس يا أخ علي، ما فيش بأس. الأصل أن رئيس الدولة أو يعني الملك في بعض الدول أو كذا، الأصل أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيضحي عن الناس اللي ما عندهاش أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشي، كبش عنه وعن أهل بيته، وضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته. فمفروض هذه تكون سنة يديرها الملوك والرؤساء وكذا، يذبحوا أكثر من يذبحوا أضحية لروحه ويذبح أضحية لمن لم يضحي من الناس المسلمين. والإنسان يعني في الواجبات لا يكلفه الله فوق طاقته، فهذا إذا كانت واجب الأضحية لا يجب عليك، فما بالك وهي سنة، ما دام أنت بنيتك إن لو كان عندك يعني تقدر، فالله عز وجل يكتب لك الثواب بالنية إن شاء الله وليس عليك شيء. الأخت رحمة قالت عندي ولدي عمره 10 سنين ما ضحيتش عليه إلا بخروف واحد، والآن عندي قدرة نقدر نذبح زوز. يا أخت رحمة، الأضحية تجزئ شاة واحدة عن الذكر وعن الأنثى، لكن الأكمل والأفضل العقيقة، آسف، العقيقة تجزئ يعني واحدة عن الذكر وعن الأنثى، لكن إذا كان عندك قدرة وذبحت زوز للذكر هذا أكمل وأفضل، مش معناه ما وقعت سنة الأضحية، ثم إن سنة العقيقة، ثم إن سنة العقيقة لها وقت إن لم تفعل فيه يقول الفقهاء هذه سنة فات محلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، فلابد تذبح يوم السابع السنة هذه، وإذا كان ما ذبحتش السابع تذبح في 14 أو في 21 كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها، كان فات 21 خلاص هذه سنة فات محلها ومعاش تتدارك، وهي مش فرض باش تقضى عند جمهور العلماء، ليست فرضا. فلذلك حتى ما درتيش العقيقة أصلا ما عشت لا تتدارك الآن، فما بالك أنتم ذبحتوا واحد سواء منك ولا هدهولك خوك ولا أي حد، ما فيش مش لازم تشريه أنت يعني، مدام ذبحتوه بنية العقيقة إن شاء الله هذا أجزأ عن السنة. أخ يونس من بنغازي قال يوم عرفة بعد العصر يستحب فيه الدعاء والتهليل والتكبير، قال هل فيه مفاضلة بين البيت وبين المسجد
بالنسبة للأذكار ليست هناك مفاضلة، لكن لا شك أن مكث الإنسان في المسجد هذا بروحه عبادة. عند بعض العلماء يجوز الاعتكاف حتى أقل من يوم وليلة، أو يا سيدي مجاورة، يعني بقاؤك في المسجد تنتظر الصلاة إلى الصلاة، يعني نقول مشيت صليت العصر وقعدت في ذكر وفي تهليل وفي دعاء إلى أن صليت المغرب، لا شك أن هذا الثواب أفضل من ثواب من بقي في بيته، لأن ما عنداش مكث في المسجد، وما عنداش انتظار الصلاة إلى الصلاة في المسجد، وما عنداش ثواب الصلاة في المسجد اللي هي 27 درجة. حتى لو صلى جماعة في بيته لا تعدل جماعة المسجد اللي هي خاص فيها التضعيف الوارد ب 27 درجة. فلذلك اللي يقدر في المسجد، مش كون الأذكار أفضل في المسجد، لكن أفضلية يعني المكث والصلاة وانتظار الصلاة إلى الصلاة. الأخ محمد من غات قال: هل الرجل يغسل ابنته أو أخته؟ الأصل أن المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل. كان فيه نساء، لا ما يغسلش الرجل لا بنته ولا أخته، ما يغسلهاش. لكن إذا كان ما فيش نساء بعدين خلاص نشوفوا الرجال المحارم، يعني بياخد يعني حائل، ياخد حاجة في يده وكذا، نشافة ولا حاجة غليظة ولا كذا، ويصب الماء ويدلك، ما يباشرش من السرة إلى الركبة بيده، لا يباشرها بيده بل بحائل. كان ما فيش حتى المحرم نقولوا إذن تيمم، يموها الرجال، كان ما فيش إلا رجال أجانب يموها تيمم فقط ولا يغسلونها. الأخ عبد الحكيم من طرابلس قال: فيه ظاهرة وهي أن المرأة يعني النساء يطلبوا في الرجال للزواج، وتقول أنا عمري كذا وعندي كذا ونبيه عمره كذا. أخ عبد الحكيم، هو يستهجن من المرأة أن تخطب يعني الرجل في العرف وكذا، لكن في الشرع إذا كان صاحب دين وصاحب صلاح يعني المرأة اختارته، مش هي تمشي له لكن ترسل له عن طريق أبيها عن طريق أخيها، تقول لهم والله يعني الرجل فلان هذا يخاف الله سبحانه وتعالى ونحس أن سعادتي معاه، لو تكلموه تقولوا له بالك هو يبي يجي يخطب أو كذا، هيك يكون أفضل، باش المرأة ما تبداش مبتذلة، يعني حتى ربما تعير، يقولها أنت اللي جيتي وأنت اللي خطبتي، فما يليقش هذا ابتداء. لكن مش معناها ما يجوزش أن المرأة تخطب الرجل الصالح اللي تشوف أن سعادتها في الدنيا والآخرة معاه وكذا، لكن تديرها بطريقة لبقة، ما تجيش مباشرة، وما يبتذلش الزواج يبدأ في صفحات كل واحد يعرض في مواصفاته وكذا، هذا مش لائق، لا ينبغي هذا. الأخت سندس من طرابلس قالت: قبل رمضان قالت كنت نعالج على الصغار في مصر، وبعدين تفجر الجنين في بطني، وكان هو في الأسبوع الأول من الشهر الثاني، وقالت الدكتورة قالت لي صيمي، وفي بعض المشايخ قالوا لي أفطري. هو في الحقيقة علماؤنا يقولوا يعني إذا كان النازل من المرأة الساقط من المرأة إذا كان يعني متماسكا بحيث لو صب عليه الماء الحار لم يتفتت فهذا يعتبر نفاسا، راه يعد نفاسا. لكن إذا كان مجرد دم متجمد لو صبيت عليه مية حيتفتت فهذا لا يعد نفاسا، والظاهر إن ما دام في بداية الشهر الثاني الظاهر أنه ليس بنفاس. فهي تقول يعني شو الفرق بين الحيض والاستحاضة أو النفاس والاستحاضة؟ الحيض هو الدم تاع العدة اللي يأتي المرأة، معروف دم أسود يعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودم النفاس هو الذي ينزل بعد الولادة أو معها، أو ينزل حتى مع السقط إذا يعني كان زي ما قلنا إذا كان يعني بديت تخلق فيه، وهذا قبل الأربعين لا أعتقد أن حصل التخلق ما دام قاعد في الأسبوع هذا اللي هو بين 28 والخمسة وثلاثين، فالظاهر أنه استحاضة. الاستحاضة يعني هو دم علة وفساد، مش دم انتظام النفاس أو الحيض، والاستحاضة لا يأخذ حكم الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس يمنع الصلاة ويمنع الصوم ويمنع قربان الزوج، لكن الاستحاضة هذا دم علة وفساد حكمه حكم البول،
تستنجي المرأة منا وتضع على فرجها شيئا يمنع اتساخ ملابسها بالدم وتصلي وتصوم كذلك ويأتيها زوجها. لكن في هي قالت يعني أنا صمت، فكان صمتي خلاص ما فيش بأس، أهم شيء تكون النية جازمة، مش والله أنا صائمة وكان هو طلعت في حيض معناها بنقضي، وكان لا، يكون تكون نية على الجزم، ما تقبلش التردد، والصوم صحيح بإذن الله. فالاستحاضة زي ما قلنا لما تبدأ يعني مثلا عندها عدتها 7 أيام ومازال ينزل الدم، واستظهرت ب3 أيام وقاعد الدم ينزل حتى بعد 10 أيام، نقولها هذا استحاضة ما تعديش عليه. كذلك اللي هذا مثلا اللي نزل منك الآن هذا قبل ما يبدأ فيه تخلق، حتى هذا دم استحاضة وما تنشأش عليه الأحكام. الأخت حواء من مصراتة قالت امرأة منعها زوجها، هي في الحج غادي وزوجها يقولها ما تنزليش الحرم، دارت عمرتها وقالها صلي في الحرم. نصيحة لزوجها، أول حاجة نبي نصيحة لها هي ونصيحة لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها يعني أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا مشتب الفضل والثواب وكذا، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، ولو كان المسجد الحرم ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتها في بيتها أفضل. لكن في نفس الوقت لو هي اختارت الذهاب إلى المسجد فلا يمنعها الرجل، لا ينبغي أن يمنعها الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. شوفوا الحديث قال إذا أرادت الذهاب ليس لك أن تمنعها، تمنعهاش، تخليها تمشي المسجد، لكن راه يا مرأة بيتك خير لك، لأن وارد أن صلاتها في المخدع أفضل حتى من صلاتها في بيتها في مكان آخر، لأن حال المرأة مبني على الستر، خاصة في فساد الزمان، وأن يضطر الرجال والنساء في الحرم إلى ربما التماس في بعض الأحيان والتقارب. لذلك يعني السلامة في صلاتها في بيتها، كان هي في الفندق اللي هو يتشوف فيه الحركات المصلين، وداروا صف مثلا هي والنساء وصلوا ويسمعوا في الأصوات ويشبحوا في أو يشبحوا في الحركات المصلين المأمومين، فيجوز لهم أن يقتدوا بالحرم كما هذا، يصلوا هم في بيتهم والأجر بإذن الله أكثر. لكن لو أرادت الذهاب ليس للزوج أن يمنعها. الأخ أبو غمجة من طرابلس يسأل قال قراءة سورة الفيل وقريش في ركعة واحدة في صلاة العشاء، لا أعلم هذا الأمر، لا أعلم هذا الأمر، لا أعلم عن هذا الأمر شيئا، أن في ركعة واحدة يصلوا يقروا سورتين هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ركعة سورة، فأقل من سورة مكروه وأكثر من سورة مكروه، وإنما يختار سورة ما يقرأش سورتين. العشاء يستحب أن يتوسط الإنسان فيه، علماءنا يقولوا يستحب تطويل الصبح والظهر، ويستحب توسط العشاء، ويستحب تقصير العصر والمغرب، من المفصل يعني من سورة الحجرات إلى سورة عبسة، هذا طوال المفصل، هذا تقرأ منه في الصبح وفي الظهر، ومن سورة عبسة إلى سورة الضحى هذا أواسط المفصل تقرأ منه في صلاة العشاء، ومن الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل تقرأ منه في العصر والمغرب، هذا المستحب، ما يقراش سورتين في ركعة واحدة. قال شن حكم قراءة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب في الركعة الثالثة من المغرب. ثبت هذا عن نسيت هل أبي بكر رضي ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أو عن عثمان، ثبت بسند صحيح عن أحد الخليفتين أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة بعد المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلا بأس أن يقرأها الإنسان. السؤال الثالث يقول عند القيام من التشهد الأول هل نرفع يدي وأنا جالس تحت، يعني أو نرفع يدي بعد ما يعني نكون انتصبت قائما للركعة الثالثة. بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذا يعني عند من يعتد به من العلماء، عند جمهور العلماء ترفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وكذلك ثبت في الموطأ وغيره
في موضعين وهما الركوع والرفع من الركوع، هذا اللي ثبت فيه، فهذا يعني ما فيش جدال، الإحرام والركوع والرفع من الركوع هذا ثبت. ثبت تركه صحيح عن بعض السلف يعني الركوع والرفع منه، لكن ثبت فعله أيضا. أما ما زاد عن ذلك اللي هو الرفع عند الثالثة فهذا قال به بعض العلماء، هذا مش عندنا في المذهب ما فيش، لكن يعني ورد في صحيح البخاري، هو أن يعني رفع اليدين يكون في الركعة الثالثة لكن عند القيام للثالثة عند الاستواء قائما. أما الرفع بعد التشهد فهو شذوذ، لأن حديث يعني الرفع في كل خفض ورفع أو في السجود أو بين السجدتين أو بعد التشهد هذا كله يعارض حديث ابن عمر في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في السجود ولا بين السجدتين. فما نقولوش زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله المثبت مقدم على النافي وبالتالي هضم أثبتوا، لا، المثبت مقدم على النافي عند التساوي، لكن هنا يعني هذا النفي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي ثبت فيه الرفع هذا لا يساوي في الصحة حديث الصحيحين في النفي، ولذلك العلماء قالوا هذا شاذ، الرفع في المواضع هذه شاذ، والذي ينبغي هو أن يبقى الإنسان على المواضع المشهورة اللي هي الإحرام والركوع والرفع منه، فإن زاد الرفع في الثالثة فلا بأس. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنيل بركة هذه الأيام العشر وأن يكتب لنا ثوابها وخيرها وفضلها. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد، يقول الأمر أو النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة، فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
3: بالنسبة للأخذ من حيث الوالد مكانه الذبح يذبحه ولا يأخذ من أطفاله وشعره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته، الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال: قول بالإباحة قول الأحناف الله أعلم، وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم، هو القول بالاستحباب وهو قول المالكية مذهب البلاد. فالأمر فيه سعة، هذه من ناحية قد تدى نشدد. الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم، هذا لا علاقة له، ليس من التطيب في شيء، هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيج أو للمحرم بالحج، الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار، هو من الشعر عفوا، هو محاكاة للمحرم بالحاج.
2: نعم، تشبها به.
3: نعم، فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني إلى التبرع بالدم أو إلى الحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك. فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة، ولا لا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة، يقول السائل بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام، ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القي يعني تلقائيا من دون تدخله، فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام؟
3: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح، يكمل صيامه صحيح، وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه، يعني خرج منه غلبة القيء، وهو إذا كان خرج ولم يرجع منه شيء فالصوم صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة. يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء، ما وصلش الفم ورجع منه شيء، فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال، وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
2: نعم شيخنا، بشيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا يجب؟
3: والله أعلم، لا يجب إعادته إذا صوم التطوع. نعم
2: نعم شيخنا. سؤال آخر،
3: وإن كان هناك قول فيه قول يعني، لكن الله أعلم عدم القضاء. نعم
2: عدم القضاء. نعم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟